ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا

أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير أينما يوجهه لا

السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير

روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه.

قولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب

أنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد

يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض

إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

برحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت

الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود

بصير. لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. وكذلك

تفلحوا إذا أبدا. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم

أفليكفر؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه

يضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار.

ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم

ما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أبلغ

إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس

هما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ

موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري

فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم

وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال

أمري. قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال

يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا

عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين.

ومولاكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة.

من الظهيرة وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذا

بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا

تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة

وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما

هم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من

الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب

أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في

داود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة

فيا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم

نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله

فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في

أطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها مئة مرة.
0: له الملك وله الحمد.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM، أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
3: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا باب التهكم. حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، 100,000 اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليه. مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام، ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره. ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه، إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف، أن يدافع الإنسان عن الغائب إذا كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر. إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته. مشيش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما في شيء خير، كله يحبط الأعمال. يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة. هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
2: ما ظهر لهم،
3: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بأس،
2: يعني
3: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت، هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق، يبي حظوة في أنفس الناس. لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله، وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي، وأسهمت في المسجد الفلاني، وأسهمت بكيت وكيت من أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
2: نعم شيخنا، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. تستمعون الآن إلى برنامج الإسلام والحياة، هذه الحلقة إعادة.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون في هذه الحلقة الجديدة من الإسلام والحياة. ضيفنا في هذا اليوم هو الإمام المفتي الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله ونفعنا بعلمه، فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. السلام عليكم شيخنا، أهلا وسهلا بك.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله شيخ عبد الله، وحيا الله السادة المشاهدين والمستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بك شيخنا الكريم، ونبدأ هذه الحلقة على بركة الله بذكر أرقام هواتف البرنامج التي يمكنكم التواصل عبرها، وهي كالتالي 094-466-56-80، والرقم الثاني 094-466-56-81، ويمكنكم التواصل أو عبر الواتساب أو الموقع الرسمي لقناة التناصح الفضائية، كما يمكنكم متابعتنا على البث المباشر على تردد راديو دار الإفتاء على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على نيل ساد. نجدد الترحيب بكم شيخنا الكريم، ونبدأ بهذا السؤال بارك الله فيكم. نعم، يقول السؤال: فضيلة الإمام المفتي الشيخ الصادق بن عبد الرحمن الغرياني حفظه الله، نرجو توجيهكم حول ما تمر به البلاد من مرحلة خطيرة ومحاولة فرض مبادرة بولس في وقت انخفضت فيه ردود الأفعال وشعور بالمسؤولية، وما تشكله هذه المبادرة من فرض تقاسم عائلات للسلطة دون رجوع إلى رأي الشعب ولا قوانين دستورية. تفضل شيخنا.
1: بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحييكم جميعا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حفتر وأولاده ربتهم دوائر المخابرات الأمريكية الصهيونية منذ أخذوه من تشاد وهم يتعهدونه ليعدونه لهذا الدور الخطير الذي يرصدونه لليبيا ولأهلها. حاول يعني الأمريكان، أرادوا أن يكفيهم هو المهمة، هو وعملاؤهم من الداخل والخارج، الإمارات وبعض دول الخليج وبعض العملاء في الداخل ما يسمى بالبرلمان، أعانوه بكل ما يقدرون في عمالة وخيانة، عمالة للأمريكان في حرب دامت أياما طويلة على أهل بنغازي من الصالحين والوطنيين والمخلصين والقراء والعلماء والشيوخ، قتلوهم واستعانوا بالفرنسيس وبالإماراتيين وبكل الشواذ، وقصفوهم بالطائرات وتخلى عنهم أهل بلدهم حتى قضى عليهم باسم مكافحة الإرهاب زورا وبهتانا، ثم بعد ذلك سلطوه لما يعني استولى على المنطقة الشرقية ونكل بأهلها وسامهم سوء العذاب وأحكم قبضته عليهم، سلطوه على أهل طرابلس، فشن عليهم حربا شعواء مدمرة استمرت أكثر من عام كامل، لكنه هزم ودحر هزم شر هزيمة ورجع على أعقابه خاسرا، لما لم يقدر أن ينفذ ما أرادوه بكل الوسائل التي أتيحت له، الآن تدخلا مباشرا لفرضه ما عجز عن تحقيقه عن طريق عملاء المخابرات الأمريكية والصهيونية، وما عجز عن تحقيقه بالحرب الدامية على طرابلس، هو الآن يريدون أن يمكنوه منه عن طريق صفقة جديدة باسم يعني توحيد ليبيا وجمع الصفوف والحفاظ على الدولة وعدم الانقسام والوصول إلى الشرعية وإلى الانتخابات وتوحيد الميزانية وما إلى ذلك من الشعارات الكاذبة. بالمناسبة هذه الشعارات الفضفاضة الممجوجة التي هي مجرد إنشاء، مثل يعني الحرص على ليبيا وعلى إقامة الدولة وعلى توحيد المؤسسات وعلى الحفاظ على المال وكذا، هذا أصبح شعار كل الظالمين المتسلقين في الحكم داخل ليبيا. كل ما يريد واحد منهم يصدر بيان بمناسبة ولا بغير مناسبة، البرلمان عقيلة ولا الرئاسي ولا مجلس الدولة ولا بعثة الأمم المتحدة ولا الحوار المهيكل ولا الحكومة، أي واحد الآن أصبح يعني عندما يريد إصدار شيء أمر في الشأن العام يقدم له بهذه الدباجة تحت اسم الحفاظ على الدولة الليبية وعلى مصلحة البلد وعلى يعني توحيد المؤسسات وعدم الانقسام والحفاظ وكذا، كله هكذا كلام ليتوصلوا به إلى المقصود فيما بعد وهو تدمير ليبيا، لأن الطريق الموصل إلى وحدة الصفوف ويعني إعطاء ليبيا حقها وأن تتولى أمرها، الطريق إليه واضح صريح، ما فيش لا يختلف عليه اثنان، هو إقامة انتخابات من اليوم. لو أرادوا صدقا، لو أرادت هذه المؤسسات صدقا أن تخرج ليبيا من هذه الأزمة، الطريق قصير جدا وهو إجراء انتخابات، لكن هذا هم لا يتكلمون عليه، يريدون إطالة الأزمات هكذا، لأن هذه الأطراف كلها مستفيدة، كلها مستفيدة من هذا التشظي وهذا الانقسام وإطالة الأزمة من البعثة الأممية وما بعدها. فلما عجزت يعني أمريكا عن هذا المشروع وحفتر لم يعني يوصلها إلى ما تريد، الآن تدخلت تدخلا مباشرا في القضية الليبية. والآن عندما يجتمع ولد حفتر مع وزير الخارجية، معنى هذا المشروع مع عجز زي ما يتكلم الناس في السابق، يقول لا هذا ما عنده سلطة ولا عنده قرار سياسي، هو مجرد مبعوث ومن صهر رئيس الأمريكان، والموضوع ما ليش يعني اعتبار ولا قيمة، هو الآن تحول إلى الدوائر السياسية الرسمية بمتقابل بين ولد حفتر ووزير الخارجية. وإذا كما كان يقوله بعض الناس من المعلقين وغيرهم كانوا يهونون من هذه الصفقة، هي ليست مبادرة هي صفقة، كانوا يهونون من هذه من أمر هذه الصفقة على الشعب الليبي، ويقول إنها يعني لن يعني تتحقق، وأمريكا مش من أولوياتها الملف الليبي ومنشغلة عنه بأوكرانيا ومشتغلة عنه بإيران. هذا كلام غير صحيح على الإطلاق، وذلك لسببين. السبب الأول أن الرئيس الأمريكي الحالي ومن قبله، لكن هذا هو أشد ممن قبله، يصرح ويعلن بأنه صهيوني، لا يعني يواري ولا يعني يخفي هذا ولا يستحي منه، يقول هو صهيوني هكذا. ولذلك رأينا ما فعله من الإجرام بأهل غزة، ارتكب في حقهم جرائم يندلها جبيل الإنسانية، قتل الأطفال الصغار والمواليد والنساء واللاجئين والمرضى والعجزة والناس في الخيام، وحاصرهم ومنعهم الماء ومنعهم الطعام ومنعهم الدواء، وحرق المستشفيات وقتل الطواقم الطبية ومنع عنهم الطاقة والكهرباء. ما ترك شيئا من الإجرام إلا وارتكبه هو ومعه اليهود والصهاينة مع أهل غزة، ولا يزال إلى حد الآن يفعل ذلك، ويستهزئ بأهل غزة وبالفلسطينيين وبما يسميهم الحلفاء والوسطاء وحكام المسلمين الذين أحضرهم في شرم الشيخ ووقع معهم على وقف الحرب في غزة. استهزأ بهم وخدعهم وخذلهم، وأخذ من المقاومة كل ما يريد، أخذ منهم أهم ورقة لديهم وهم يعني الأسرى الصهاينة وجثثهم وقتلاهم وجيفهم، استخرجها منهم وهم أدوا له حسن النية والتساهل وعملوه بمصداقية، لكنه خذلهم وطعنهم، فأخذ منهم كل ما يريد بضمانات من قادة الدول الإسلامية الكبرى، والآن انظروا ماذا يفعل بهم. تركهم ولا يلتفت إليهم ولا يحرك له شيئا على الإطلاق. ما يحصل في غزة إلى حد الآن من القتل المستمر والتجويع والحصار كله لا يساوي شيء. خدعهم وخذلهم، خدع الأطراف وخدع الوسطاء وخدع الدول اللي سميها حلفاء له ودول العالم الإسلامي، واستهزأ بهم لأنه كما يقول هو صهيوني، هو والصهاينة سواء، فعل هذا كله بهم. ولذلك هو جاد في أمره ولا يمكن أن يتجاهل ليبيا ما دام هو بهذا المستوى في طاعة اليهود أمرا ونهيا، ورطه اليهود في حرب مع إيران كلفته الكثير دون أن يكون له فيها ناقة ولا جمل، ولم يجني منها شيئا، ورجع يفاوضهم. وهو الآن يعني لا يمكن أن يزهد وهو بهذه المكانة من يعني السيطرة الصهيونية عليه وعلى إدارته، لا يمكن أن يزهد في ليبيا لأنها من دول النطاق والجوار، ووجود حكم أو دولة ذات سيادة تملك قرارها معناه هو خطر على أمن الصهاينة اللي هو أحدهم. ولذلك يعني فكرة أنه منشغل عني بهذا كلام لا يمكن أن يقبل ولا يصح ولا يجوز. وكذلك هو من جهة أخرى يعني استبدلوا هذا القرار الذي أتى به الأمريكان أتى به الأمريكان بحفتر لحكم ليبيا والاستيلاء عليها، هو جزء أيضا من أمن إسرائيل ليستمر الفوضى وعدم الاستقرار لمدة 40 عام أخرى. هذا المشروع ربما الناس يستهينون به ويستسهلونه. هذا المشروع اللي هو صفقة بولس هي ارتهان لمصير ليبيا لمدة 40 عام أخرى، كما ارتهنها الأمريكان للقذافي أكثر من 40 عام في الفترة الماضية. قد يقول قائل القذافي كان يسب في الأمريكان وكان كذا ويقول طز في الأمريكان، هذا كلام لا معنى له، لأنه يحقق لهم من الناحية العملية، هم يقبلون منه ذلك، يقبلون منه هذه البلطجة التي لا معنى لها، لكن يعلمون أنه يحقق لهم أغراضهم الحقيقية في أنه لن تقوم في ليبيا دولة. كان 40 عام ويتكلم على اللجنة الشعبية واللجنة الشعبية العامة والمؤتمر الشعبي العام، والشعب يملك السلاح ويملك السلطة ويملك الثروة، والشعب ما يستطيعش يفتح حتى طريق بيمشوا فيها الناس ما يمكنش فتح إلا بإذنه هو. فهو الأمريكان كان يقدم لهم خدمة حقيقية استراتيجية وهي أمن إسرائيل المحفوظ. وبالمناسبة هو أول من بدأ بالتطبيع مع اليهود منذ الثمانيات من القرن الماضي، كان ينادي ويقول فلسطين ينبغي أن تسمى إزراطين، ما عاش فيها حتى كلمة فلسطين وبلد فلسطين، يريد أن يقضي عليها، ومزج بين إسرائيل وفلسطين في كلمة واحدة يريد أن يطلقها على أهل فلسطين. التطبيع من ذلك الوقت بدأ به القذافي، فكان مهنيهم على مسألة ليبيا. لكن لما انتهى دوره واستهلك، أعدوا لنا رجلا آخر مجرما كإجرامه أو أشد، ربوه في دهاليزهم وفي مخابراتهم ورموا به إلينا بعد ثورة فبراير. ولما لم يقدر على أن يصل بنفسه وبعملائهم، هم الآن تدخلوا بأنفسهم وصدروا لنا هذه الصفقة، ما يسمى بصفقة بولس وتقاسم السلطة بينه وبين حكومة الوحدة الوطنية. وإني أحذر حكومة الوحدة الوطنية من هذا الأمر، لأن حفتر وولاده لا يمكن يقبلوا شريكا، وقد جربتموهم، كم حكومة جاءت في طوعهم من اثني ومن باشاغة ومن فلان ومن فلان، هل واحد منهم استطاع أن يثبت نفسه ويملك أمره ويملك قراره؟ كلهم تخلصوا منهم، لا يقبل أحدا، لا يقبل شركة في حكم ليبيا. ولذلك هذه زربحة، وهذه من ضمن الخداع اللي هو يعني يسوق، وضمن الخداع الذي يدبر يا أهل ليبيا اقبلوا الآن هذا، نريد توحيد ميزانية ونريد توحيد المؤسسات، والحكومة الوحدانية في طرابلس تستمر. هذه كلها أمر كله مرحلي، ولذلك أحذر الحكومة من أن تتماهى مع هذا وأن تقبله، لأن حفتر لا يقبل أحدا معه شريكة، فسينتهي الأمر إلى حكم القذافي أو أشد. تبقى هذه القوات التي يتكلمون عن توحيدها تبقى هي للسحل وللقتل، وأي واحد يتكلم ولا معارضة، ونرجع لنفس القوانين التي كانت تصدر كل صباح من القذافي أوامر، المظاهرات من يخرج المظاهرة حكم الإعدام، المشانق ستنصب، كل ما فعله القذافي سيفعله هؤلاء وأشد، ولا تفرح الحكومة ولا من حولها بهذا الوعد وببولس وبالأمريكان، فإنهم لن يوفوا لهم بذلك، وحفتر لا يقبل أحدا يشاركه. هذا السبب الأول الذي نقول أن من كان يسوق ويقول أمريكا ما هيش مهتمة بليبيا وما هيش من أولوياتها وملفها ما هوش يعني مدروج وكذا، أن كلام غير صحيح. هذا السبب الأول. السبب الثاني أن رئيس الأمريكان الحالي رجل شره مراب يتخبطه يعني كما يتخبط الشيطان من المس، مراب يتخبطه الشيطان كأن به مس. هذا الرجل من هذا النوع في سبيل الصفقة، وإلا رفع سهم شركاته وإلا الحصول على عقود لأمريكا في ليبيا، مستعد يفعل كل شيء، لا يحجزه عن ذلك شيء. لو مات 100,000 من أهل ليبيا لا يؤثر عليه ولا يفكر فيه ولا يبالي به إذا كان الصفقة يصل إليها. ولذلك فكون يتجاهل ملف ليبيا، وليبيا فيها ثروات وفيها نفط وفيها كذا، هذا الكلام لا يتفق مع ما هو عليه من هذا الحرص على المال، وأنه في سبيله يفعل ويقتل ويرتكب من الجرائم كل ما يمكنه أن يرتكبه. لا يحدث شيء، لا دماء ولا ما عنداش أي شيء من الأخلاق ولا من القيم ولا من المبادئ التي يمكن أن تمنعه من هذا. فهذا كلام غير صحيح أن الأمريكان ما يهمهمش أمر ليبيا وأن ملفها موش من أولوياتهم. هذا الكلام يعني ينبغي أن يضعه الليبيون وراء ظهورهم وأن يستعدوا للقادم. القادم خطير، القادم أمر جلل، لأنه لا أحد بعد أن يمكن حفتر من حكم ليبيا ويبسطوا نفوذهم عليها، لا أحد بعد ذلك يستطيع أن يتنفس. انتهى كل شيء، ليبيا قضي عليها، ليس لعام ولا ليوم ولا لانتخابات كما يزعمون، بل لأربعين عاما أخرى كأعوام القذافي المشؤومة التي عاشوها، التي عاشها الناس في ذاك الوقت، ستعود عليهم وسيندمون عن تفريطهم. الآن هم الآن ما زالوا يملكون أمرهم، لابد أن يخرجوا وأن ينتفضوا، وأن يكون أهل فبراير تكون أيديهم على الزناد ولا يسمحوا لحفت ولا لأولاده أن يستولي عليهم ولا على بيوتهم ولا على حرماتهم. فقد رأوا ما فعله بأهل بنغازي، المشهد أمامهم والتجربة أمامهم، وسكوتهم سيصل بهم إلى حتفهم. ولذلك لابد كل الفترة الماضية التي كانت تسوق لصفقة بولس هذه كانت كما ذكرنا هي جس نبض، هي تطويع، هي تهويم الأمر، هي خطوات بحيث زي ما تريد أن تعطي المريض الدواء المر، يعني جرعات جرعات شيئا فشيئا إلى أن يتلطفوه ويقبلوه. وها هم الآن سكتوا، الغضب اللي كان في أول الأمر خفت. لا يجوز، يجب على الناس، هذا دفاع عن حرماتهم، هذا دفاع عن أموالهم، هذا دفاع عن دمائهم، عن حقوقهم، عن ضحاياهم، عن شهدائهم. لابد أن يخرجوا، لابد أن يخرجوا. إذا خرج الناس بالآلاف في الميادين رافضين لهذه الصفقة وتوعدوا من يأتي بالتبور والنكال وأنهم لن يفرطوا مهما كان الثمن ولو بالرجوع إلى السلاح، لو فعلوا ذلك ربما يفشل المشروع في هذه المرحلة وتنجح ليبيا ويفرضون الانتخابات، لأن كل البلاد الآن هم استولوا عليها. المشروع له مشروع واحد، مشروع واحد صهيوني أمريكي، دول الخليج كلها تحت قبضتهم، الملوك والدول الأخرى يعني اللي حصلت حتى اللي حصلت فيها الثورات، تونس يعني استولى عليها سعيد حليف لهم ووكيل عنهم، مصر فيها السيسي هو حارس الآن زي ما تحرس الأردن قطاع غزة وتمنع الإغاثة وتقتل الفلسطينيين. بقي في المنطقة اللي فيه ممانعة هو ليبيا والسودان. السودان سلطوا عليها الإمارات وحفتر الداعم القوي للإمارات، الآن هناك معسكرات رصدت من قبل جهات إنجليزية بالأقمار الصناعية، هناك معسكرات لتدريب المرتزقة وإرسالهم إلى السودان للقتال هناك ضد الحكومة الشرعية الرسمية، وتهريب وقود ودعم بالأموال مستمر لم يتوقف. الإمارات وإن كانت تكذب وتقول هي كلام غير صحيح، لكن هذا سمعناها الكذب منها حتى عندما كانت تقصف في طرابلس، قصفت طرابلس بطائراتها وقتلت في غارة واحدة أكثر من 20 شخص، وكذلك الفرنسيون قصفونا. فكل هؤلاء الآن يعني يتورطون في القضاء على ما بقي. بقيت السودان كانت قوة مسلحة وقوية وكذا، هم الآن أتوا عليها ليجهزوا عليها فلا يبقى فيها تهديد لإسرائيل. بقيت ليبيا أيضا، ليبيا لو تصير دولة ذات سيادة تملك أمرها وقرارها سيكون المجاهدون في غزة من ليبيا، وهذا لا يمكن أن تقبله، وقد جربوه في عام 2012. ولذلك هم بعد أن تخلصوا من القذافي واستهلك هم يريدون أن يسلطوا عليها هذا المجرم وأبناءه ليقوم بالدور نفسه الذي كان يقوم به القذافي.
0: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم شيخنا الكريم، ونستسمحك في أخذ بعض الاتصالات. معي الأخ سراج من طرابلس، تفضل يا سراج. نعم سراج، نحن في الاستماع.
2: أهلا وسهلا شيخ عبد الله، نحييك ونحيي سماحة الإمام المفتي صلى الله أن يحفظه ويبارك فيه. بنسأل سؤالي، ما رأي فضيلة المفتي حول تكييف رئيس جديد مخابرات، يعني دون مراعاة الكفاءة ولا التراتبية المهنية في الجهاز، يعني ولا يخفى عليكم أن خطورة هذا المنصب وأهميته يعني.
0: نعم طيب، شكرا لاتصالك. في اتصال آخر؟ طيب طيب شيخنا، نأخذ هذا السؤال من الأخ سراج من طرابلس، يقول ما رأي فضيلة الشيخ حول تكليف رئيس جديد للمخابرات دون مراعاة للكفاءة ولا التراتبية المهنية؟
1: والأصل في تولي المناصب سواء كان من الناحية الدنيوية أو من الناحية الشرعية، حتى من الناحية الدنيوية إذا أردت لولاية من الولايات ولمنصب من المناصب أن ينجح ويكون له شأن لابد فيه من توفير شرطين. الشرط الأول هو الكفاية والخبرة، لابد أن يكون متخصص من أهل هذه المهنة. إذا أردت أن يعني تعمل خباز لابد يكون متخصص في الخبزة، إذا أردت أن تعين نجار يخدم لك في بيتك لابد يكون متخصص في النجارة، حداد لابد أن يكون في الحدادة، لكن أن تعمل من يطبخ لك الطعام، رجل جاهل لا يعرف الطعام ولا يحسنه، وإن كان متخصصا ومتفوقا في شيء آخر، قد يكون متفوق عند رسالة الدكتوراه في علم من العلوم لكنه لا يحسن الطبخ، أو يعني تعين في مرفق من المرافق الحيوية شخص لا علاقة له، بتحط مهندس مسؤول على الشؤون الطبية يعمل الجراحات يفتح بطن المرضى. فالآن العالم يتجه إلى التخصص الدقيق مش مجرد التخصص، كان نبي نحط شخص مثلا مسؤول على هيئة الأورام مثلا، لابد أن يكون متخصص في تخصص دقيق في شغل الأورام، مش عند يعني شهادة طب عام ولا يعني صحة عامة ولا كذا. نبي شخص ويعمل لي خرائط لإنشاء كوبريات ومشاريع هندسية، مش مجرد متخرج من كلية الهندسة، لابد أن يكون هو تخصص في هذا الشأن، وهو يعني تأسيس وبناء الكوبريات وكذا، بحيث تكون الصنعة متقنة وبأقل تكلفة. هكذا العالم كله يتجه إلى هذا الاتجاه. فنجاح العمل سواء كان فيما يتعلق بالدنيا ولا ما يتعلق بالدين، شرطه الأول أن يسند إلى أصحاب الخبرة المتخصصة والكفاية العلمية، والشرط الآخر هو الأمانة، أن يكون حفيظ أمين، لما تسند لحاجة تبقى في أمانته وانت ترتاح، ومعاش تبقى انت تخمم ولا تخاف أن ضاع شيء من هذه المؤسسة. هذا أصله في كتاب الله، هو قول نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما خاطب ملك مصر، قال له: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. طلب الرئاسة، طلب الولاية، طلب الولاية الأصل فيها أنه منهي عنها. النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل عبد الرحمن بن سمرة أن يوليه منعه من ذلك، وقال: إن ندامة حسرة وندامة، ومن أعطيها بناء على سؤله وكل إليها، فمن يطلب الرئاسة أو الولاية لا يمكن منها. هذا هو حكم الشرع. فنبي الله يوسف عليه السلام لأنه كفء له كفاية وخبرة وعلم، وفي ذلك الوقت رأى أن إقامة مصلحة الناس ومصلحة الدين ومصلحة بلد مصر في ذلك الوقت يعني تقوم على ما عنده من خبرة وعلى ما عنده من أمانة وصدق، طلب الولاية. فوضع شرطين أهلاه لها، ذكر مؤهلاته، لما طلبها من الملك ذكر له ما يؤهله لذلك، ما قالش لا حطني في هذه الولاية وخلاص، قال لا، إني حفيظ عليم. حفيظ معنى مؤتمن، يحافظ على أموال الدولة ويذود عنها ويحاسب نفسه على الدينار والدرهم كما يحاسب عن ماله الخاص. هذا الشرط الأول، الأمانة. عليم يعني صاحب خبرة وصاحب معرفة كيف يدير هذا المرفق بالذات، مرفق خزائن الأرض اللي هي وزارة المالية والأموال وغيرها، تحتاج إلى هذين اللي هما الأمانة والخبرة بإدارة الحسابات وإدارة هذا المرفق. وكذلك يعني نبي الله شعيب عندما استضاف موسى عليهما السلام، قالت ابنة شعيب لأبيها يعني استأجره، فإن خير من استأجرت القوي الأمين. ذكرت أيضا شرطين لا بد منهما إذا أردت أن تستأجر أحدا على عمل وتعطيه ولاية صغيرة وكبيرة. إن شاء الله يكون مدرس، يكون مدير مدرسة، مدير إدارة، مدير عام، مدير خاص، وزير، رئيس مؤسسة أمنية عسكرية، لابد من هذين الأمرين. إن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي اللي هو عنده حزم وقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الوقت المناسب، ما يكونش متردد مرتعش متلفت يخاف بالك الأمريكان ما يبوش، بالك اليهود ما يبوش، بالك يحاولوني، بالك كذا. لا، هذا لا يصلح. إذا كان هكذا هو يتلفت يمينا وشمالا، وكل ما يتخذ قرار في برلمان ولا في غيره يظل يحسب في حساب لحفته، وربما يحاسبه وربما يأنبه وللمخابرات المصرية والمخابرات الأمريكية ولا كذا. إذا كان هو من هذا الشأن فهذا لا يصلح للعمل، لأنه ليس قويا. إن خير من استأجرت القوي الأمين. والصفة الأخرى هي الأمانة والحفاظ على أموال الدولة. ولذلك هذا المرفق، مرفق المخابرات العامة، للأسف منذ بداية فبراير لم يتوله شخص ضابط من أهل المهنة محترف متدرج في الرتب العسكرية الأمنية الذي تؤهله. الخبرة غير موجودة، أو المتولى بعد الثورة سالم الحاسي مدني، تولى بعد ذلك مدني، تولى بعد ذلك مدني، هذا اللي كان في السابق مدني الذي أتي به الآن مدني. ما في دولة هكذا في العالم جهاز من أهم الأجزاء اللي بيحافظ على أمن الدولة، لأن من خلاله تخترق الدولة كلها، يلعب بها رأسا على عقب. أن يكون شخص مهوش مهني، مهوش يعني متدرب محترف، ترقى في الجهاز من أول يومه درس فيه، من فرد إلى ضابط إلى عقيد إلى كذا إلى لواء إلى كذا. انظروا أي دولة في الدنيا، انظروا إلى مصر، انظروا إلى باكستان، انظروا إلى الدول اللي هي عندها مؤسسات قائمة، هل يأتون بأحد هو تخصصه مدني ولو كان هو فائق في العلوم الأخرى وناجح وكذا؟ لكنه لا يصلح لهذا، قد يصلح لغير هذا لكن لهذا لا يصلح. وذلك هذا من وضع الأمور في غير مكانها ودون تتوفر فيها الشروط. والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، وجاء في حديث الصحيح في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا، يتكلمنا في موضوع، فجاء رجل من الأعراب فقال يا رسول الله متى الساعة؟ سأل عن وقت الساعة، يبي يعرف وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يحب من يسأله عن وقت الساعة، أسألك عن ساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكرها، أنت ما تسأل وقتها، اسأل نفسك ماذا أعددت لها. فانصرف عنه أول أمر ثم أجابه وقال وين هذا اللي سأل عن الساعة؟ قال أي فلان، أي سألت عن الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فسأل الرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف تضيع الأمانة؟ قال إذا أسندت الأمور إلى غير أهلها فانتظر الساعة. هذا من علامات آخر الزمان الذي تضيع فيه الأمانة ويكثر فيه الهرج والهرج والمرج ويكثر فيه الفساد. هذا هو الوقت الذي تسند فيه الأمور إلى غير أهلها. هذا صفة عامة، وهذا من نبوات النبي صلى الله عليه وسلم التي ذكرها بالغيب وهي الآن حقيقة، تسند وتوسد الأمور إلى غير أهلها. وهذا ليس له في مصلحة الدين وله في مصلحة الدنيا.
0: جزاكم الله خير بارك الله فيكم. نأخذ هذا الاتصال الأخ محمد من طرابلس، تفضل يا محمد. نعم محمد معي، انقطع الاتصال. طيب انقطع الاتصال. أخ دريس من مصراتة، تفضل يا أخ دريس.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الله، الله يبارك في الشيخ الصادق، الله ينوره ويزيد عز وتبات ونور وينور شيوخنا وعلمانا.
0: الله يبارك.
3: ودعتنا المباركة، اللهم انصر اخوتنا في غزة، اللهم ثبت اقدامهم.
0: شكرا.
3: اللهم زيدهم عزة، اللهم انزل عليهم السكينة والرحمة.
0: اللهم امين.
3: اللهم اهلك ترامب المشؤوم هذا الملعون.
0: لو عندك
3: اللهم
0: اقصف
3: مضيق هرمز يا شيخ عبد الله، اللهم افلق يا ربي مضيق هرمز.
0: امين.
3: الان متضايق ترامب الملعون، الاقتصاد منهار.
0: نعم.
3: الامريكي.
0: شكرا.
3: هذا المشؤوم الذي احاط بليبيا يا شيخ عبد الله.
0: يا اخي دريس
3: يا شيخ عبد الله، يا استنى يا شيخ عبد الله، خلينا ندوي يا شيخ عبد الله.
0: مش ندوي يا اخي، الوقت ضيق.
3: خلينا نتكلم نتكلم، ولا شعبنا شنو مضايق؟ نحن هذه البعثه المشؤومه لابد من خروج الشعب.
0: طيب شكرا اتصالك.
3: امس الوقفه، امس الوقفه.
0: شكرا اتصالك. في اتصال اخر، اعطيني محمد. نعم تفضل يا محمد. نعم اخ محمد معي. نعم محمد تسمعني؟ اسمعني من الهاتف يا محمد.
4: ايوه بالاستماع.
0: تفضل يا اخي محمد.
4: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله، انت على الهواء تفضل.
4: مرحبا يا استاذ. الو
0: محمد انت على الهواء، لو تتحدث بسرعه.
4: مرحبا يا استاذ، معك محمد صالح من معتقل الميتيده.
0: تفضل يا محمد. تكلمنا الان من سجن الميتيده.
4: والله يا اخي بنحكيكم عن المعاناة داخل السجن.
0: نعم تكلم.
4: ألو.
0: أي نعم نستمع إليك، أنت على الهواء.
4: ويا أستاذ عندنا معاناة إحنا داخل معتقل.
0: نعم
4: السجناء يعانون من حملات تفتيش قاسية، من حملات تعذيب وحملات ضرب، والحال لا يعتد عليه، الحال فات حبة. الله يرحم والديكم، نطلب التدخل من رئيس الوزراء عبد الحميد الزبيدة ومن سياداتكم للتدخل في هذا الأمر.
0: نعم، هل في أضرار في أضرار لحقت
4: في حالات إضراب داخل السجن؟
0: إضراب.
4: نرجو منكم التدخل، نقل لأي سجن آخر. الحال
0: فات حبة يا استاذ. نعم طيب شكرا اتصالك بارك الله فيك، نسال الله ان يفرج عنكم. شيخنا بارك الله فيك، لو تعليق حول هذا المتصل من داخل معتقل هو سجن معتيقة، ويتحدث عن معاناة السجناء وحملات تفتيش وهناك إضراب بعض المعتقلين ويطالبون بنقلهم إلى سجون أخرى.
1: هذا والله في غاية العجب، هذه البدايات. ما نراه الآن الحكومة عاجزة عن أن تبسط نفوذها عن سجن معتيقة، ويرون الناس يعذبون فيه. كتيبة الردع متغولة ومستولية على نصف طرابلس ومستولية على المطار، وتمارس أنواع من التعذيب، مش بكلام نحن، بكلام حتى يعني المنظمات الدولية التي عملت زيارة، قتل وتعذيب وتفتيش وانتهاك للحرمات واغتصاب للصغار وللنساء وللأطفال، أشياء يندى منها الجبين. هذه الأشياء أنادي وأكلم المسؤول عن سجن معتيقة كارا، والله هذا في عنقك، ما يجري ما يتظلم به هذا الرجل الآن الذي يتصل على الهواء ويذكر أنه

0: مثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. ألا تذكر هذا؟ ألا تقرأ القرآن؟ ألا تعلم شيئا من هذا؟ اتق الله إن كنت مسلم تؤمن بالله، اتق الله في هؤلاء الناس، اطلق سراحهم، حولهم على القضاء، حولهم على النيابة. أعداد كبيرة لا تزال تسحل وتعذب وينتقم منها وتغتصب وتقهر وتذل، الرجال يذلون، يعني ما كان يجري في بوسيم يجري مثله من أشباح أولئك هو يجري الآن في سجن ميتيقة، والمسؤول عليه الأول والأخير هو كارا، وكل من يتولى شيء من هذا في ذلك السجن ابتداء من الحارس حتى الحارس الذي يحرسهم والذي يحقق معهم والذي يجوعهم والذي يضربهم والذي يفتشهم كله شريك في هذه الجريمة، وسيلاقي كل هذا عندما يقدم على ربه، وسيقتصون منه ويأخذون منه حقوقهم، ولا ينجيه من ذلك أن يقول أنا عبد مأمور ولا موظف، هذا كله لا معنى له شرعا ولا حقيقة له ولا ينفعه، بل لا بد أن يقتص منه بأشد مما كان يفعل.
1: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. أيضا ورد سؤال من محمد من طرابلس، خلاصته أنه هو متخصص في تقنية المعلومات، وعرضت عليه وظيفة في أحد المصارف، فيسأل عن حكم العمل في المصرف في مثل هذه الوظيفة في تقنية المعلومات، وللعلم يقول ليس في الأقسام المالية أو المتعلقة مباشرة بالمعاملات المصرفية.
0: الموضوع موضوع شبه، لأن المصارف الآن غير صافية، المصارف في بلادها وإن كان هناك قرار رسمي بإلغاء الربا، لكن المعاملات المصرفية إلى حد الآن يشوبها شيء كبير من المخالفات في نواحي عديدة وكثيرة، منها أبدأ حتى من خصم العمولات، يخصمون من الناس أموال من غير وجه حق، يعني تزيد عن المعتاد بقوة القانون بعقود هي عقود ليس فيها رضا، لا يستشيرون الإنسان عندما يقول له أفتح حساب راه بناخذ منك كذا في كذا، هذا لا يقولونه، هي عقود من جهة واحدة لها نفوذ عليه دون أن يرضى به، ثم بعد ذلك هذه الأموال التي يأخذونها من غير وجه حق هي يقتسمونها ويسمونها أرباحا، هذا وحده فقط هو يجعل العمل في المصرف شبهة لا تحلله له المال. ولأي جسم نبت من سحت، أي لحم نبت من سحت فالنار أولى به، أي مال، أي لحم ينبت من مال حرام سحت مع صاحبه ما عندهش في حق فالنار أولى به، ولذلك عليه أن يبحث إلى عمل في أماكن نظيفة. المصارف ما زالت لم تتحرر من عقدة الربا ومن عقدة المخالفات والعقود الشرعية والتهاون في الأحكام لا تزال، والسبب في ذلك أن لم نجعل، يعني لم نهيئ هؤلاء الموظفين في المصارف، لم نهيئهم للعمل المصرفي الإسلامي، لم نهيئهم لذلك، يخرجون من كليات المحاسبة والاقتصاد وغيرها وهم يدرسون في تلك الكليات النظريات الربوية والخصم والزيادة والنقص وعدم الاكتراث بالحرمات والأحكام الشرعية، لا يدرسون الصرافة الإسلامية في كلية الاقتصاد. هل الآن، ولذلك أناشد وزير هذا التعليم العالي، وناشد وزير التعليم العالي أن يعمل لجنة لمراجعة المناهج في كليات الاقتصاد والمحاسبة بحيث تصفى من المخالفات الشرعية والنظريات الربوية وأكل المال الحرام، وتجعل مواد حقيقية في الصرافة الإسلامية.

0: توجه الناس وتكون كوادر يمكن لما يخدموا في المصارف يقفون عند أمر الله ونهيه.
1: جزاكم الله خير وبارك الله فيكم الإمام المفتي فضيلة الشيخ الدكتور صادق بن عبد الرحمن الغرياني، حفظكم مولا نفع بكم المسلمين وبارك الله فيكم، نشكركم شكرا جزيلا، كما نشكركم يا الأخوة المشاهدون على طيب متابعتكم، وإلى لقاء آخر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من تراث الشيخ أحمد ميلاد قدور رحمه الله.
1: أن المؤمن أعظم شيء يقدمه حينما يستقبل عبادة من العبادات هي التوبة النصوحة. ومن المعلوم أن التوبة لها شيئين وما أحوج الإنسان إليهما. أولاً لما ينوي التوبة الإنسان رجاه أن يغفر الله ذنوبه وهي مهمة. ثانياً رجاء أن يدخله الجنة. ومن المعلوم أن كل منهما موقوف على الآخر، فالجنة موقوف على غفران الذنوب وغفران الذنوب موقوف على التوبة، لأن الإصرار عن المعصية ولو كانت صغيرة تصبح كبيرة. ومن هنا نقول إن التوبة امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، فقد أمرنا بالتوبة، لأن الله يعلم أن هذا الإنسان خلقه من طين ونفخ فيه من روح، ولذلك تارة تتغلب عليه حيوانية فيخضع وينام إلى الأرض، وتارة تتغلب عليه الروحانيات يعلو ويسمو، وهذا طبعا لا يكون إلا بالعمل الصالح. ولذلك التوبة واجبة. قال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ما قالش أيها الناس، بل خصها الله سبحانه وتعالى بالمؤمنين. ومن المعلوم أن الأمر إذا لم يقيد في القرآن يحمل على الوجوه، يحمل على الوجوه، ولذلك التوبة ضرورة، ضرورة المبادرة إليها. لماذا؟ فإن الأعمار تنقضي سنة بعد سنة، وشهرا بعد شهر، وأسبوعا بعد أسبوع، ويوما بعد يوم، بل ولحظة بعد لحظة. ما من لحظة تمر إلا وهي حلقة من عمر الإنسان، فما بالك لما تمر سنة؟ خلاص ينزل لابد يقدم التوبة، لأن العمر ماشي، أنت ساير، تعيش ولدات أمك شاد الرحم، وين تبي القبر؟ الوراء ما فيش، ماشي قدام، كل خطوة تخطوها هذه الخطوة قدام تتباعد عن الوراء إلى أن تصل إلى الأجل المعلوم. لذلك الحازم الكيس ما يخليش يفاجئ لي يفاجئ الموت أو تفاجئه الموت، لا، لابد يحاسب نفسه. لذلك الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. ولذلك يقول سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا، وتجهزوا للعرض الأكبر، وإنما يخف الحساب يومئذ يوم القيامة على من حاسب نفسه في الدنيا. أوزن أعمالك، والله تنجم توزن صيامك مقبولة أو غير مقبولة، نزم توزن حجك قبل أو لم يقبل. كان كنت بعد رمضان لقيت روح كرجل آخر، لقيت روح زي ما كنت في رمضان، محافظ على طلب العلم، تسأل عن الحلال والحرام، تستريح في المساجد، غلبت شهواتك عن الطعام والشراب وغيرها، لقيت روح حتى في شهر شوال وشهر القعدة ذي الحجة مستمر. أراه أبشر، الله سبحانه وتعالى قبل منك هذه العبادة، لأن يقول الرسول خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قص على ذلك الحج، قص على ذلك كل الأعمال اللي تعملها، بين الله الحكمة فيها. ولذلك هكذا التوبة تكون أسس من أساس سعادة الإنسان. فالحازم الكيس من تأهب للموت قبل النزول. وأول ما ينبغي أن يعمل به العبد لما بعد الموت أن يتوب إلى الله توبة نصوحا. المؤمن يسأل شن هي التوبة النصوحة، يسأل شن هو العمل الصالح الذي يرفع، يسأل شن هو الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. لابد يسأل، مش يسأل على الدولار وين السكن ومن رفاقتي، لا، أسأل بحيث أنت تكون الرفقاء يوم القيامة منهم. حاول تجتهد وتقدم عملا صالح حتى تكون معهم. لذلك تسأل كيف نصوم، كيف صام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف قضى هذه الليالي، هل قضاها في الأسواق؟ هذا هو السؤال. لذلك ينبغي أن يعمل به العبد، يعمل لما بعد الموت، لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توبة نصوحا، ما هي توبة النصوح؟ لفظة النصوح زي لما تقول ذهب خالص، ذهب خالص عيار 24 لم يدخل فيه أي غش أبدا. التوبة الخالصة اللي هي خالصة من الشوائب، لا غش فيها ولا دخل فيها، تبت ليس خوفا من الناس وإلا خوفا على نفسك تموت، لا، وإلا خوفا من الموت، لا، تبت خشية من الله، خوفا مما آمنت به، لأن آمنا بعذاب القبر وآمنا بالحساب وآمنا بكل شيء. يعمل الإنسان خوفا للمصير، المصير زي ما قلت بالأمس

0: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الأحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الأحناش بصفة عامة عليه مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتل وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملات الربوية بالمصارف أم لا؟
2: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
1: نعم.
2: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
1: نعم.
2: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك.
3: شيخنا سؤال الأخ خالد، ذكر حديث ما تحت الكعبين من الإزار في النار، يقول هل لباسنا الآن يعني يدخل في هذا الحديث، واجب على الجميع رفع الثوب أو رفع السروال أو شيء؟
4: هو حديث إزرة المؤمن صافي صقيه وما تحت كعبين في النار، جماهير أهل العلم ذهبت يعني تقييده بالخيلاء، من جر ثوبه خيلاء، جاء نص حديث هكذا. وبكر صديق قال لرسول الله إن إزاري يرتحي، قال لست منهم، أي ممن يعني يرخون يعني ثوبهم خيلاء. فهذا الذي عليه
3: جميل،
4: نعم مقصود به التكبر، خيال التكبر يعني زمان قديما يعني يجر توبه باعتبار أنه غني أو أنه يعني من باب الكبرياء وباب الغنى والاستعراض زي ما يقولوا احنا على الناس يعني زي ما يقولوا معي، لان في ذاك الوقت كما مر بنا بالاثار يعني لا يكادوا يعني يكادوا حتى يجدوا من يستر عورته او كلكم يجد ثوبين يصلى من كفيل ما عندناش الا ثوب واحد اللي عليه ظهره فقط. يعني حتى في حديث ابن سعد بن وقاص تقريبا لما لعله أدركت دعوة سعد مما اشتكي أن لما كان واليا على البصرة وكذا والكوفة وله لما اشتكوا إلى عمر الخطاب بن سعد بن أبي وقاص قال أنه لا يظهر للناس دائما، قال شوف السؤال يا شيخ في ذاك الوقت يعني قال لا والله على ما أذكر قال لا يجد إلا ثوبا واحدا فأغسله فأبقى في داري حتى يجف. شوف يعني في ذاك الوقت يعني هذا حتى بعد فتحت الفتوح يعني بعض يعني كيف كان ولاة المسلمين يعني فالكلام مربوط ببعض يا شيخ، يعني حديث يجر حديث ونص يجر نصا وحكم يجر إلى حكم آخر. فالخيلاء ذاك الوقت كان اللباس، الآن من الآن يعني تو عندنا بالعكس لو بتجي أنت للعرف الآن اللي يجر في توبة ماشي مثلا لابس سروال ويعفص فيه برجليه يعني نعتبر في نوع من يعني نوع من التخلف، نوع من لا يبادي إنسان هيك درويش سميها ما شئت يعني ليس أخويا الآن لا يتصور الآن أن إنسان يجر ثوبه بهالطريقة. الآن تلقى واحد لو لابس سورية طويلة ويجر فيها يعني في التراب هل تظن أنه شخص طبيعي؟ وتعرف عليه في المجتمع أن هذا لا يعني غير طبيعي. به بتقول لي شيخ خلينا من العرف كذا، هو مش كل العرف هو النبي صلى الله عليه وسلم أغلب النصوص هذا جماهير أهل العلم قالوا إلى أن المراد بالنهي هنا إذا جر خيلان
3: حملوا الأحاديث على بعضها
4: بالضبط يعني ربطوا الأحاديث، جاء نص مقيد بالخيلاء وجاء نص مطلق فحمل المقيد هذا على المطلق يعني قالوا المراد به كما قلت أن هذا هو المراد ومنه الإمام أحمد وإمام الشافعي وغيره فإذا مربوطة ونص عليه الباجي وغير من العلماء نصوا على هذا الأمر. فينبغي عدم التشدد إن أردت الخروج من الخلاف وما تحت فوق كعبين أردت الخروج من الخلاف فلا بأس وتفعل ذلك سنة فلا بأس يعني لا يخالفك في ذلك أحد. لكن عاد الإنكار على كل من مثلا هو تحت كعبين تعتبره من أهل النار أو يعني فهذه كلام مردود عليك بقول جماهير أهل العلم. إذن أقل ما يقال فيها أنها مسألة خلاف يعني هناك من ذهب إلى الوجوب هناك من ذهب إلى الوجوب ولا ننكر عليه، كل له اجتهاده. ونحن والذين قالوا بعدم الحرمة قلنا من أئمة المذاهب الأربعة، فبالتالي نترك هؤلاء الأئمة وتلجمني بقول واحد على أنه حرام وتريد أن مسألة الخلاف لا ينكر فيها، هذا قولا متعارف عليه شيخ، مسائل الخلاف لا ينكر فيها أحد، كل مجتهد وله نصيب إما له أجر وإما له أجر. وعامة الناس الآن أنت حتى الآن بتحمل عامة الناس يعني على أنهم يعني يفعلون هذا التكبر مستبد على الإطلاق. فالأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة، ومن أراد أن يعني يكون ثوبه فوق الكعبين خرج من الخلاف زي ما نقول واحتاط لنفسه وفعل ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم سنة، ومن تركه فله قوله وله حجته وله وقوله أعلم من لا نساوي في علمهم شيئا من الأئمة من أئمة المذاهب الأربعة. فمن نحن مع هؤلاء أم أننا نحن أعلم بالسنة وبمراد النبي صلى الله عليه منه أم نحن أحرص على ديننا منه؟ الإمام مالك يقول مالك رضي الله عنه يقول لستم بأحرص على دينكم ممن كان قبلكم. فهذه مسائل الخلاف اللي يبدأ فيها الإنكار ويبدأ فيها يعني التشديد على الناس هذا ينفر من الدين ولا يحبب في الدين ولا يحبب في السنة الاقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فهذا الذي أعلمه والله أعلم الشيخ.
3: واضح شيخنا بارك الله فيكم.
5: هل يجوز لمن سدد عن غيره مبلغ بالدولار أن يقتضيه بالدينار بعدها؟
2: نعم، يقول احنا شخص تسلف من شخص دولار 1000 دولار مثلا ثم يريد أن يرجعه إليه بالدينار، نقول هذا يعني الأصل أن العملة ترد بالعملة نفسها، العملة ترد بالعملة نفسها، تسلف دولار يرد دولار، تسلف دينار يرد دينار. أما إن أراد أن يردها له أو يقضيها بعكس عملتها مستلف دولار بالدينار، نقول هذه لا تجوز لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يتفق على ذلك من الأول، من الأول يتفقوا من الأول، يقول أنا هنا بردهم لك بالليبي، نقول لا لا. الشرط الثاني أن يتم التقابض في المجلس نفسه، منين يقول أنا بردهم لك دينار في المجلس نفسه يردهم له، لأن أصبح المعاملة تغيرت إلى صرف والصرف يجب فيه التقابض. أن يحل الأجل، الثالث أن يحل الأجل، أجل السداد، لأن الأجل السداد عندنا ما يكونش قبل الأجل. فإن تحققت هذه الشروط الثلاثة فيجوز أن يقضي دينه بالدينار، ولو كان الدين من الدولار يعني تختلف العملة، فيجوز بالشروط الثلاثة والله أعلم.
1: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيها عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكون يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
7: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
6: هيك بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
7: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحاملة في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذاته به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقولوا في هذا الأمر في بال هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
8: نعم شيخنا، سؤال أخ عبد العزيز قبل الفاصل يسأل عن مال الزكاة، هل يجوز للمزكي أن يحفر بها بئرا أو نحو ذلك؟
9: والله مال الزكاة طبعا هي مصارف معينة، ما جيش يحط هذه حفر الأبار من الصدقات الجارية، من الصدقات الجارية العامة، ولهذا ما تكونش إلا في حالة واحدة ضيقة فقط، لو أنه فقير محتاج إلى حفر بئر في حوشة مثلا، محتاج وجي يستأذنه يقول يا فلان أنت فقير، زي اللي تلقاه مثلا قاعد يبني في حوشة مش مكملة، في اللي بيتجوز، ما جيش واحد يجيب له طول اسمنت ولا يجيب له حديد يحولها لعروض النقد، ما يحولهاش لعروض ولا سلعة إلا بمشورة الفقير، يقول له أنت راه عندك قدانة أمانة 1000 2000 نجيب لك فلوس، ولا نجيب لك بهم قنطار حديد، ولا نجيب لك بهم شمنت، ولا نجيب لك بهم مقاول يبني لك. لما يعطيه الإذن يبدأ هو يتصرف بالنيابة عنه وكيل، لكن ما يجيبش هو يعني عليه مثلا 1000 جنيه نقد ونجيب بهم شمنت ولا بومشي، ما يصيرش. ومثل هالبئر تماما، إذا كان هو لشخص معين نجي نقول أنت يا فلان ما تقدرش البئر لابد منه ولا ماجن ولا غيره، عندنا 1000 جنيه نجيبه لك من يبني لك، نوفر عليك فلوس وجهد، ما عندكش مرات من يجيب لك مرات أرملة ولا غيره، كان قال باهي باهي، وكان فلوس لا يعني كان قال نبي فلوس أضو فلوس. لكن الأبار بصفة عامة كون يحفرها لقرية ولا غيره ما يصحش طبعا من الزكاة. نعم
1: شيخنا، هذه الأخت مروة تقول إنها عليها قضاء فوائد في من الصلوات الفريضة وكان تقضي يعني، والآن يعني تصلي في النافلة مع الفرض، فهل يجوز لها تقديم النافلة على الفرض مع العلم بأنه عليها فوائد؟
2: نعم، هو الأمر هذا يرجع له إلى حكم ترك الصلاة، فمن يرى أن ترك الصلاة مطلقا كفر فإنه لا يرى أن الصلوات الفوائد الذي لم يصليها في ذمته، فيرى أنه يقول أصلي وأكثر من نوافل وما عليك شيء. لكن من يرى هو مذهب الجمهور ومذهب علمائنا أن المسلم تارك الصلاة أن الصلوات التي لم يصليها هي في ذمته، يجب عليه أن يقضيها، هي من الفوائد. والأمر ما يتعلقش أحيانا يا شيخ بيوم ويومين وسنة وسنتين، وأحيانا الأمر يتعلق بسنين، فنقول نعم هذه الصلوات كلها في ذمتك، ذمتك عامرة بها، فهي واجبة، واللي تحكي عليها النوافل ولا الرواتب هذه مندوبة. وطبعا الأولى أو الأوجب أن يصلي الإنسان الصلوات الواجبة، زي اللي نسوين توا اللي يتركوا في دينهم مثلا وبعتاد الليل يخش عليهم رمضان الآخر في الصيام، وهم يصيموا في الأيام اللي هي مندوبة ويتركوا الفرض. فلهذا نقولوا أن هذه المرأة تقضي ما تستطيع، يعني أحيانا تقدر تصلي مع الفرض فرضين أو ثلاثة، هذا أفضل، لكن بالترتيب. علماؤنا يرون الوجوبة في الترتيب، ما تجيش تصلي الظهر مع ثلاثة ظهرات، ولا العصر مع أربعة، ولا المغرب مع أربعة مغارب، لا، تصلي بالترتيب، صبح ظهر عصر مغرب عشاء، أو ظهر عصر مغرب عشاء صبح، وهكذا. والنوافل إن تأتي بها تأتي بالنوافل، لكن لا تهمل الفرائض. أنت بتصلي بتصلي، صلي الواجب عليك اللي في ذمتك وواجب تقضيه. نعم،
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: أن مداخلة الأخ يونس شيخنا بخصوص ذكر حديث من قالها لك الناس فهو أهلكهم، وكان نطلب توجيه للحديث والجمع بينه وبين نصح الناس وكذا.
4: هو هذا الحديث الله أعلم من قال هلك الناس فهو أهلكهم، هو يعني حديث صحيح من في صحيح مسلم الله أعلم. وهذا من يقول هذا الكلام هو تحذير من الشارع الكريم، تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أن يترفع الإنسان عن الناس وينظر لنفسه. والعلماء أظن وجه بهذا التوجيه والله أعلم، أن من يرى هو يعني أعلى مكانة من الناس عبادة أو درجة عند الله سبحانه وتعالى فيحتقر الناس، لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى ولا.
3: نعم
4: طبعا، فالإنسان اللي يقول هذا قم باب تزكية النفس ويرى نفسه أصلح من هؤلاء الناس. نحن يرى الإنسان في المجتمع الآن بعض المعاصي ترتكب، ويرى بعض الأشياء التي لا ترضي الله سبحانه وتعالى، لكن الحكم هكذا على عيان الناس أو هكذا الناس بالعموم، هكذا هلك الناس أو الدنيا معاش فيها خير أو كذا أو إلى خيره، فهذا كله شرعا لا يجوز. خاصة العلماء يقولون باب الاحتقار، ويعني تزكية نفسك أنت على الآخرين، ترى نفسك أنت أعلى منهم مكانة ديانة عند الله سبحانه وتعالى. فتزكية النفس هذه الله أعلم، يعني رب أشعث أغبر لو أقسم على الله لا بر، رب أشعث أغبر لا يؤبه له، يعني لا يلتفت إليه عامة الناس لو أقسم على الله لا بر، حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول هذا الإنسان، لا يقول الإنسان هذا من باب التحقير أو من باب كذا، هو حكم على العموم على عامة الناس الله أعلم، يعني بهؤلاء الناس في البلد أو في أي مكان في أي مكان بالحكم العام. فالتوجيه الذي يذهب على هذا المنحة أنك لا يجوز لك أن تقول فهو أهلكم فعل تفضيل شيخ، أنت أكثرهم أهلك، يعني هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم. فإنسان حتى لو يتلفظ بهذه الأفاظ عليه نستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولا يعني يدعو وكأنه قنوط من رحمة الله وكأن ما في صلاح خلاص. فهذا لا ينبغي الإنسان، يعني أنه قالوا هذا إنما يرد على سبيل احتقار الناس، وأنه يرى نفسه أنه أعلى مكانة منهم، يعني فالله أعلم بعباده صالحهم من أصلحه، مش حتى أقوم الطالحني يعني درجات الناس. ودائما تجد يعني حتى في بعض الناس على بساطتهم على كذا تجاههم، يعني في مواطن الخير سبقونا، يعني هم من أبسط الناس، مواطن الخير تجدهم هم الأولون قبل غيرهم. فبالتالي والله أعلم كما قلت أن ينبغي صون اللسان، ثكلتك أمك يا معاذ وهل ألقى النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم وعلى مناخرهم إلا حصائد. فهذه الكلام لا يرفض من قول لديه رقيب عتيد، احفظ ما بين لحييك وبين رجليك أضمن لك الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي هذين الأمرين واللسان كل من يوم لو تصبح الأعضاء تكفر اللسان، إنما نحن بك يعني إن أصلحت إن أحسنت يعني أحسننا وإن أسأت أسأل المسألة في الحديث يعني كل ما من يوم يصبح الأعضاء تكفر الإنسان يعني وإنما نحن بك الحديث، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فاللسان هذا هو الذي يعني وكما في الحديث أين أورد المهارك يعني أبو بكر الصديق خير الخلق بعد الأنبياء يعني مسلم أنه خير الخلق بعد الأنبياء، أبو بكر الصديق رضي الله عنه دخل عليه عمر الخطاب وهو يمسك لسانه يقول هذا أورد المهارك، فهذه الكلمة هو السائل الكريم قال من الذي يقولها لك الناس، وهذا من حصائد اللسان يا شيخ، وهذا وحكم على عامة على الناس يعني حكم على الناس جميعا يا شيخ، برهم وفاجرهم صالحهم وأصلحهم تقيهم ويعني على درجاتهم، ومن وهل نصبك الله حاكما تحكم على الناس وعلى سرائرهم، فنقول هذا لسان يعني الإنسان قد تأخذه العزة بالنفس، فإذا كان على درجة من الصلاح أو التقى يظن نفسه ويشوف نعمة الناس تانية لا تدري يا شيخ معاب شخص بسيط يعني قد تراه يعني حتى يفعل أقول يفعل بعض الأفعال لا ترضي الله يعني من الصغائر يتكلم وقد فعل فعلا رفعه الله به درجات من هو يدعي الصلاح، فهذه مسائل عليك بنفسك، الإنسان يشقى بنفسه ويشقى بعيوبه ويتألم، صحيح الإنسان يتألم يعني لوجود المعاصي يتألم، هذا هو إنسان من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه فمن يستطع بقلبه، يعني ينبغي أن تكون نفس المؤمن هكذا حاضر تنكر المنكر، هذا الأصل، لكن تقول ما يرضي الله سبحانه وتعالى ولا تقول ما يغضب الله وهي تريد أن تنكر المنكر المنكر عفوا، فمسألة يعني ضوابط شرعية ضبطت الموازين وضبط الأحكام وضبطت التحكم بما يصدر على الإنسان من أفعاله من أقواله من حركاته من سكنات، فهو يقول بعض الناس قد يقول بعض الناس هذا باب التحسر، لكن لا ينبغي لك تحسرك على وضع المسلمين لا يعني لا يجوز لك أن تعتدي بالألفاظ التي منعها الشارع الكريم،
3: ومسألة من يقول هذا الكلام يعني وتحسرا يقوله مثلا
4: نعم هو
3: تحس الناس
4: تحسر هو التحسر الشيخ معاذ زي ما قلت لك يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم نص بهذا النص من يقول هلك الناس فهو هلكهم، وإن كان علماؤنا أو العلماء الأمة قالوا بأن هذا مراد به احتقار الناس، أما من قاله تحسرا على مثل مقارنة بين وضع المسلمين الآن وقديما كيف كانت قوة الإسلام وما كان عليه الصحابة من التعبد والالتزام بشرع الله سبحانه وتعالى قد يلتمس له العذر، لكن في هذا الشأن لكن مع كما قلت مع التصحيح شيخ أن لا يكرر هذا اللفظ حتى وكان هذا قصده، لأن صلى الله عليه وسلم جاء أتى هكذا النص من قال هلك الناس أهلكم، يعني دائما نفسر يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يعني حتى بعض أهل العلم قالوا إذا قاله يعني من باب التحصر على ما كان عليه المسلمون وما أصبح عليه الآن من الهوان ومن الذل ومن انتشار المعاصي وعدم المبالاة بمعاصي الله سبحانه وتعالى حتى صارت النفوس لا تنكر منكرا وتعرف معروفا قد يعذر في هذا إن كان هذا قصده، لكن الإنسان أن يترفع عن كل لفظ أو كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أقوال أو من أفعال.
3: واضح شيخ بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا.
10: الأخت ندى من طرابلس قصة طويلة الحقيقة، قصص النزاعات والخلافات لا يقضي فيها القاضي ولا يفتي فيها المفتي إلا إذا سمع من الطرفين، لأن القضاء والفتوى لطرف واحد هذا يعني ليس يعني مكتملا لا ينبغي، لأن ربما تسمع لهذا الخصم فيعني تعطيه فتوى ثم يأتي الخصم الآخر بأوراق أخرى تنقض ما قاله الخصم الأول، فلذلك لا يفتي المفتي ولا يعني المحكم أو المحكم لا يتكلم في التحكيم ولا القاضي كذلك إلا إذا سمع من الطرفين وكل واحد منهم يأتي به البينات اللي عنده والشهود وكذا بعدين يعني تكتمل الصورة، أما واحد يتصل في برنامج ويقول كذا وكذا، لكن الذي فهمته أن هذا الابن يعني جاء ساكن مع أهله في أهل ساكنين في الدور الأول وهو بعدهم، فهذا يعني القرائن توحي بأن هذه العمارة لأبوهم وليست له، لأبيه. فلذلك ما يستغلش الإنسان، دائما ننبه الناس اللي منقزين في الحياش في قانون بقانون رقم 4 ولا واخذين أراضي من الناس يعني اغتصبوها ظلما وعدوانا، لا والله أعطتها لنا الدولة، هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. الغصب غصب سواء من الأفراد ولا من الدولة، الدولة لا يحق لها أن تأخذ ملك الشخص بالسيف، لا يجوز لها ذلك، إلا إذا كان جاء تعارض مع مصلحة عامة، طريق ولا كذا، واحتج إليه جدا ويخلصوه بثمن المثل، يدفعوه لا ما يظلموشي، يعطوه ثمن المثل باش يمشي ينتقل به لمكان يعني مثل المكان هذا، يأخذ ثمن كامل، مش ثمن الأرض بس، ثمن الأرض ثمن البناء كله يعطوه له، هذا إذا احتج إليه. أما إذا كان يعني لم يحتج إليه ما يجوزش والله يقول أنا الدولة قبل في النظام الظالم السابق قالت البيت اللي ساكنه اللي نقص في حوشي أخذه واعطته لي الدولة، حرام، هذا ما يصحش، لا يجوز لك أن تبقى فيه. ولا الأراضي هذه متاع الاكتفاء الذاتي، المشاريع ناس مالكينها ومعروفين تمشي الدولة تفكها منهم وتعطيها لغيرهم، يقول والله يعني هذا لن ينجيك أمام الله سبحانه وتعالى. وتذكر أن كل شبر من هذه الأرض سيجعل طوقا في عنقك يوم القيامة، عندها لا تنفعك حكومة ولا ينفعك من أعطاك هذا بهذا القانون. الإنسان لا يستغل القانون للوصول إلى ما لا يحل له شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه. مرات واحد حجته يعني لسانه فالح وهذاك صاحب الحق ما يعرفش يعبر على حقه، فربما لما نسمع من البينات نعتقد أن هذا صاحب الحق، فأقضي له بحق أخيه. فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء يقولوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، القاضي لما يقضي لك رأوه مش كان يعني حرام بدي حلال لما قضى لك به، كان تعرف أنت بينك وبين ربي. فلذلك إذا كان هو عارف بأن عنده عارف بأن عارفة هي الزوجة بأن هذا هذه العمارة ليست لزوجها غير مسجلينها في القانون هيك لغرض معين، فلا يجوز لها أن تستولي عليها.
11: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه، فتحديات الزمان والمكان تغيرت.

0: تغير الأمر وتغير الحال الآن، كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسفهاء،
1: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
0: سواء كان من الكفرة يعني والله، سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
2: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية.
3: موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية عبر التردد 90.9 FM. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام، البرنامج الذي نقف فيه مع صفحات من تاريخ البشرية، نستخلص منها العبر ونتأمل فيها سنن الله التي لا تتبدل. يسرنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك شيخنا.
5: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
4: أهلا وسهلا بك شيخ. شيخنا الكريم، توقفنا في الحلقة الماضية عند نهاية قصة آدم عليه السلام، وعلى ما أعتقد لم يتبقى لدينا إلا القليل فقط من قصة آدم. شيخنا سندخل في هذه الحلقة في الحديث عن ابني آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، قال الله تعالى في كتابه: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. شيخنا، في البداية، كيف بدأت قصة ابني آدم في القرآن الكريم؟ وما المقصود بقول الله تعالى: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق؟ وما حقيقة القربان الذي قدمه ابن آدم؟ ولماذا تقبل الله قربانا من أحدهما دون الآخر؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قصة ابني النبي آدم عليه السلام ذكرها الله جل وعلا في القرآن في سورة المائدة في عدة آيات من القرآن الكريم، وهي قول الله جل وعلا: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فهذه الواقعة التي ذكرها القرآن الكريم يعني لم يشهدها أحد من البشر سوى آدم وزوجته وأولاده، ولولا أن القرآن الكريم سجلها بهذا التفصيل الدقيق الذي يعني يمكن وأن نستخلص العبرة منها ولنعلم العبرة منها، يعني ما علم بها أحد من البشر بعد، وما كان أمام العلماء والمؤرخين من وسيلة توصلنا إلى معرفة شيء من هذه الواقعة التي طواها الزمن في أستاره. حتى لو علمنا يعني العرب في مثلا عرفنا أن العرب منذ زمن الجاهلية يعني ما كانوش أصلا أهل علم ولا أهل تدوين، بل كان غالبيتهم من الأميين، وغالبية أهل الكتاب اللي كانوا موجودين حتى في الجيوب المعزولة على طرف شبه الجزيرة العربية زي المنادرة وغيرهم اللي يسكنوا شمال الجزيرة العربية وبلاد الشام والعراق، وكانوا عرب واعتنقوا النصرانية وتحالفوا مع الفرس ودخلوا الإسلام بعد الفتح الإسلامي، والغساسنة اللي هم السلالة العربية أيضا يمنية الأصل وهجرت بلادها لما حصل انهيار سد مهرب في القرن الثالث ميلادي، والسوطنة يعني كل منهم استوطنوا شرق الأردن وفلسطين ولبنان واعتنق عدد من أبنائها النصرانية، وكلهم يعني أسلم يعني نقدر نقوله أسلمت غالبيتهم بعد الفتح الإسلامي، وحتى يهود اللي هو يهود خيبر ويثرب الذين يعني أسلم بعضهم بعد وصول النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، ويهود نصارى ونصارى نجران واليمن، كل هؤلاء يعني القصص التي ذكرت و يعني نشوف فرق واضح بين الوحي السماوي الذي حفظ بعهد من الله جل وعلا وبين قصص التراث الشعبي الذي نقل مشافهة عبر آلاف السنين فأضيف إليه ما أضيف وحذف حذف منه ما حذف وغيره. ففي فرق يعني بين الروايات حتى العهد القديم وروايات القرآن الكريم لقصة ولدي آدم، والفارق ما بينهم هذا نقدر نقوله هو الفارق بين كلام الله تبارك وتعالى وبين تعبير البشر عن الواقعة الواحدة. فكلام الله تبارك وتعالى واضح في هذا الأمر، وفيه صفات الكمال المطلق والعلم المحيط بكل شيء، العلم المحيط بكل شيء، وما للبشر من محدودية العلم وقصور الحواس وعرضة، طبعا كلام البشر كله عرضة للنسيان والنقص في كل شيء
6: والتغيير،
5: وفيه تدليس وتغيير يعني وتزوير في كثير من الأحيان. فقصة ابن آدم التي جاءت في القرآن هي قصة الإنسان في الارتفاع وفي الانحطاط، في الطاعة وفي المعصية، في السعادة وفي الشقاء، وفي السمو وفي السقوط. فهي قصة البشر، ولذلك جعلها الله جل وعلا يعني درسا بليغا لهذا الإنسان لكي يتعظ بها ويستفيد منها في حياته ويستخرج منها الدروس والعبر. الله جل وعلا يقول واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يعني يتلو على اليهود والمجاورين له والمحيطين به، يقول أتلو على هؤلاء اليهود الناكثين للعهود الناقضين للمواثيق، أتلو على هؤلاء الذين يعني صدرت منهم الخيانة تلو الخيانة والغدر بعد الغدر، وأتلو على النصارى وعلى المشركين، وأتلو على أصحابك من المؤمنين والمسلمين، وأتلو على الجميع وذكر الجميع وحذر الجميع، لأن الله جل وعلا قال عن القرآن وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. واتلوا عليهم يعني اقرأ عليهم نبأ ابني آدم بالحق، أي الخبر، هذا الخبر العظيم اللي يستدعي منا الدراسة والعناية. فهو خبر متميز، خبر له دلالة عظيمة. نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. ابني آدم هما ابناه لصلبه وفي عهده وزمانه، لكن اسمهم يعني هل هو يعني مسألة قبيل وهبيل ونحو ذلك، لم يرد ذلك في الكتاب ولا في السنة بسبب صحيح فيما علمنا. فكتب التفسير والتاريخ نصت على أن المقتول هو هابيل وأن القاتل هو قابيل، وهذا موجود في الإسرائيلية، الرواية الإسرائيلية، وموجود في كتب أهل الكتاب. والمهم هو أصل القصة والعبرة من القصة، وما يضرش يعني لو بعض الناس يعني قالوا هذا قبيل يعني هابيل وقبيل ونحو ذلك. هذا الأمر هو وارد في بعض الأثار عن يعني عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في بعض المسانيد، لكن كما ذكرنا ما فيش يعني دليل صحيح يعني يثبت ذلك، لكن ورد هذا في كتب التفسير وكتب التاريخ، ورد عن بعض الصحابة زي عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما. واتلوا عليه ابن آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، فحصل بينهم الخلاف بين ابن آدم واتجه إلى العمل، وكل واحد منهم يعني يضرب في الأرض كسبا للرزق وابتغاء الرزق. فكان أحدهم من زرع الأرض، وهو اللي سموه الكتب التاريخ وكتب التفسير بقابيل، وكان هو هابيل يعني اللي هو الآخر الثاني، هذا من رعاة الماشية. ثم وقع الخلاف، وقع الحسد ما بينهم زي ما هي طبيعة البشر بسبب وساوس الشيطان، وادعى كل واحد منهم أن الصواب والحق معه، واتفقا أن يقرب كل منهما قربانا إلى الله جل وعلا، فأيهما قبل القربان منهم كان الأحق فيما يدعيه وفيما يريده. وقدم هابيل جملا أو كبشا من أنعامه، وقدم قابيل قمحا من زراعته، فتقبل الله قربان هابيل ولم يتقبل قربان الآخر لأنه لم يكن خالص النية. فلماذا حصل يعني تقريب القربان؟ لماذا قربا القربان؟ الله جل وعلا أعلم، في يعني سبب واضح في الكتاب والسنة.
6: شيخ أول
5: نعم
6: طلب القربان هذا قال لهم على سيدنا آدم أو هم هيك من رأسهم داروا؟
5: هو طبعا بعض أهل العلم يقولوا أن الله أمرهما بذلك، وبعضهم قالوا هم قربا قربانا، وأن القربان يقوم مقام الصدقة، لكون الصدقة ما كانتش موجودة في ذلك الزمان،
6: ما فيش أصلا من يتصدق.
5: نعم
6: كانوا هم فقط موجودين.
5: نعم وحتى مش معروفة يعني، كانت بال هذا القربان هو. وقيل كل واحد منهم تقرب إلى الله بقربان، يعني كي يفصل الله جل وعلا في نزاع دار بينهما، اللي هو أمر زواج أحدهما بأخت الآخر، يعني اللي هو هي توأم الآخر. نعم يعني اللي هو توأم الآخر، كان التقريب يعني بأمر أبيهما آدم عليه السلام. قيل هذا كلها أقوال، وهذه وفيها أقوال أخرى، وكل هذه الأقوال ما فيش عليها دليل واضح، لا تستند يعني لمستند صحيح، لكن أورد المفسرون في هذا الصدد أثار، وأثار كلها لا يعني فيش صحيح حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. معظم الروايات اللي تتحدث يعني الزواج من بنت الأجمل، وهذا معنى ظل ساري المفعول في بني آدم وزي ما غيره، يعني كلها يعني اسمه حتى قيل يعني
6: مش ثابت، كل
5: ما فيهاش دليل،
6: مجرد اتمام للقصة وخلاص. نعم. اجتهاد من
5: ما فيش دليل واضح، يعني الصراع لمسألة الجمال والثياب والطعام وكون مثلا سبب كثير من الحروف وغيرها، فهذا مشهور، لكن ما فيش دليل على ذلك يعني من الكتاب والسنة أو فيما صح من الآثار. والقرآن لم يعنى بتفعيل ذلك، لماذا؟ لأن المقصد هو العبرة، العبرة بتعظيم الدم وحرمة الدم وحفظ حقوق الأخوة الإنسانية الآدمية القائمة بين البشر جميعا يعني، وهذا هو الذي يركز عليه القرآن. القرآن لم يعنى حتى بتفعيل القربان لا، كان أحدهم له صاحب غنم فقرب أفضل ما لديه يعني بطيب نفس، والآخر له قبيل صاحب زرع فقرب شر ما لديه يعني بغير طيب نفس. فالقبول يعني هذا قبول الله جل وعلا للقربات. فطبعا شو العلامة متاعها؟ قيل إن علامته يعني ورد إن علامته أن تأتي نار من السماء فتحرقه، وجاء في القرآن يعني حتى في قول اليهود الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وحتى في قصة يوشع بن نون لما جمعوا الغنائم فأقبلت يعني النار فلم تأكلها فأعادوا إليها الذهب المغلول، فيعني أقبلت النار فأكلتها. هل كان هذا الأمر يعني حسدا بسبب قبول القربان فحسب أم كان القربان يعني اختبار ينتج عنه تحديد من هو اللي يتزوج الأخت الأخرى ولا الجميلة وغيرها؟ هذا كل الأمر محتمل، كل الأمر محتمل، ما فيش أمر قطعي فيه حتى ننسج له القصص والأمور الأخرى يعني.
6: لكن الموضوع المهم ربي فصلهن في القرآن اللي فيه العبرة،
5: اللي فيه العبرة
6: اللي هو التهديد والغيرة والحسد والقتل
5: ومسألة القتل. نعم القربان طبعا أي شيء يتقرب به الله جل وعلا، من سواء ذبيحة ولا أي عمل صالح من أعمال البر،
6: حتى عمل صالح
5: صح. جمع قرب وقربات، ومن قول الله جل وعلا يعني ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم، يعني القربة في الشرع هي ما يتقرب به الله جل وعلا من الطاعات، وهي نوع من الطاعة، والطاعة تشمل القرب وتشمل يعني الأمور المأمور بها كل هذه، والقربات طبعا في يعني روحية وبدنية ومالية يعني، فهذا منها يعني. فالخلاصة أنه قال لأقتلنك، لما حصل القبول من أحدهم قال هذا اللي هو قبيل، قال لأقتلنك، شغل أخوه الآخر يعني إنما يتقبل الله من المتقين،
6: سبحان الله.
5: لأقتلنك، فهذه كلمة الظالم الآثم اللي طبعا بسبب خلو قلبا من الشعور بالحق ومش عارش بالعدالة في ذاتها ومش عارش بالرحم اللي واصلة يعني فيما بينهم،
6: سيطر عليه
5: نعم، ومش عارش حتى بحق الحياة التي يعني خلقها الله جل وعلا وأودعها كل نفس، فمش عارش بحرمة الدم، وبأن القتل هذه أعظم جريمة في هذا الوجود الإنساني. هذا كله يعني ما نظرش لهذا الأمر، فلذلك يعني كل ما زادت الروح الإجرام في المجرمين وغيره كل ما زاد يعني مسألة القتل هذا وانتشار السوء والأخبار في المجتمع. فطبعا الكلمة واللي رد بها أخوه، وهي طبعا أول كلمة نطق بها هذا الشخص التقي البر في يعني مجاوبة وإجابة اعتداء أخيه، والجهر يعني جهر خوه بنية الاعتداء عليه، وهذه عددها في ذات اعتداء، فقال إنما يتقبل الله من المتقين.
6: شيخنا هو هذا أو توعده.
5: هو هذا بالنسبة لي هو هذا له بالقتل.
6: هذا هو الباين إنه توعده يعني.
5: نعم قال لا أقتل يعني نعم لما يقول لا أقتلنك بهذا الأمر هذا تهديد بالقتل والتهديد بالقتل يعني بملت لك بهذا الأمر اللي يعني الذي نطق به هو يعني كان رد بأربع كلمات بس أربع كل واحدة منها نقدر نقول هي تنبئ عن إيمان عميق مكين فالكلمة هذه اللي قالها له يعني إنما يتقبل الله من المتقين فلعل أخوه يرجع ولعل يطهر قلبه ويتجه إلى ربه ويستشعر خشية الله تبارك وتعالى فقال له أول حاجة إنما هذه كان معروفات يعني إنما تفيد الحصر يعني والقصر فأي التقوى راهي هي سبب السبب
6: قبول
5: سبب قبول سبب القبول فبالتالي إذا وجدت التقوى فهي يعني التقوى دائما من القلوب والجزاء يكون على قدر النية وعدم القبول هذا إنما يكون يعني من نفس المتصدق مش من أمر خارجي
6: يعني هو تحس كأنه ينصح فيه يعني
5: التقوى هي سبب القبول كان وجدت القبول هذا موجود فقال لا يعني إنما يتقبل الله من المتقين ركز على هذا الجانب ووجه يعني إلى أن يقلع عن المعصية ويقلع عن ذنبه هذا اللي هو مسألة القتل ووجه إلى التقوى اللي هي السبب للجزاء الطيب وهذا هو اللي قال لأخوه يعني وزاد قال له كلام آخر يعني قال له كلمة ثانية يعني نقدر نقوله هي من أهم الكلمات والتي ينبغي للمسلم أن تكون دائما حاضرة في ذهنه قال له لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين قال له هذه الكلمة الثانية هو مسألة بسط اليد ويعني لما قال لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا كان تعتدي علي أنت وشاف المسألة هذه يعني يعني شاف نيتا يعني طبعا المسألة هذه ذكر فيها جزء من الكلام لينبئ عن الشر ونية الأذى والتصميم عليه من قبل هو وهذا دائما التصوير هذا موجود يعني بين الأخيار

0: رابطة الرحم، وهذه رابطة الرحم، هذه رابطة الرحم اللي هي موصولة ما بينهم، هذه هي التي تمنعه أن يمد يعني إليه يده بالأذى. قال لأقتلنك، لأقتلنك، لم يقول التعبير أقتلنك. هذه هي الجريمة اللي العظيمة اللي تنفر الطباع السليمة، وما يرضاش بها أي عقل يعني مستقيم، لا يرضى بها. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وحتى راه يعني مسألة الدفاع عن النفس وغيرها اللي يعني، وهذا ممكن يعني سؤال يطرحه كثير من الناس، يقول به هو علاش هو ما دافعش عن نفسه؟ الإنسان لا يقدر يدافع عن نفسه وغيره. الدفاع عن النفس صحيح إن عند يعني محاولة الجاني للقتل هذا أمر مشروع، وهذا ما يتنافاس مع التقوى. لذلك يقرر حتى بعض العلماء الحنفية غير، يقول الشخص إذا تأكد أنه مقتول إذا لم يدافع عن نفسه هو ولو بالقتل، يكون الدفاع هنا واجبا، هنا لحفظ نفسه. لكن أكثر الفقهاء يقولوا الدفاع مشروع، وليس بي يعني ليس بذلك بلازم، سواء كان هذا ام ذاك. فالمهم انه هو ليس من التقوى ان يقف المجني عليه يعني مكتوف اليد لا يدافع، هذا عند. ولكن على يعني الرد على هذا وكلام الفقهاء، التقوى في هذا المقام يعني اختياريه، هو له ان يختار احد الطريقين، فاما ان يدفع الشر، واما ان يكون عبد الله المظلوم ولا يكون عبد الظالم يعني، ولكن ليس في كليهما ما ينافي التقوى. إذا لو جانا حد بشبهة مسألة أن كيف يقف مكتوب في الأيدي وما فيش تقوى ونحو ذلك، نقول هنا المقام مقام اختياري، له أن يدافع ويدفع الشر، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله أن يكون عبد الله المظلوم، وله في الصبر أجر، له في هذا الصبر أجر. فلعل يكون دخل حتى في يعني لما الأخ يهدد أخاه بالقتل، ولو أن يعني هدده بمثل ما هدده به، ربما يدخل حتى في الأمر اللي وارد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، قالوا هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، كان حريصا على قتل صاحبه. فقال لا، طبعا هذه الكلمة الأولى، إنما يتقبل الله من المتقين. الكلمة الثانية، لئن بسطت إلي يدك تقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، وجاب بكلمة ثالثة مهمة أيضا، إني أخاف الله رب العالمين. هذه كلمة تنبئ عن الباعث اللي خلاه يقف هذا الموقف السلبي ويتخلى أن يدافع لنفسه، الباعث هو خوفه من الله تبارك وتعالى. وهذا فيه إشعار لأخيه الذي أراد قتله وهم بقتله، إشعار لي أن لعله يقف هذا الموقف ويخاف من الله جل وعلا، الذي هو يقبل الطاعات وهو يرد المعاصي، وهو عليم بكل ما في الصدور، وهو الله جل وعلا شهيد على حركات الجوارح والأعضاء والقلوب، ولا يخفى عليه شيء في الأرض. وفي الآية دي واضحة فيها تأكيد خوف الله جل وعلا، يعني لما ذكر لهذا الكلام، ويعني وصف الله جل وعلا بأنه هو رب العالمين، هو اللي يعني منشئ الكون ومن فيه، وهو الذي يتعاهد يعني بالنماء والتربية والتغذية. فرأى قتل النفس التي حرم الله وقتلها هدم لما بناه الله تبارك وتعالى، وتخريب في الأرض، ونشر للفساد. بعدين جت الكلمة الرابعة الذي قال إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال إذا أنت يعني مددت يدك لتقتلني، فليس من شأني ولا من طبعي أن أفعل هذه الفعلة بالنسبة لك. يعني هذا الخاطر، مسألة القتل اللي بتديره أنت، هذا راوني ما فكرتش فيه أصلا، ولا يدور بنفسي أصلا، وما اتجاهلاش إليه يعني فكري أبدا مطلقا، هذا كله خوف من الله رب العالمين، أراه مش عاجز مني، ليس عاجزا عن إتيانه، وأنا تاركك يا أخي تحمل إثم قتلي وتضيفه إلى إثمك الذي يعني إثمك اللي الآخر. طبعا الإثم الثاني هو الذي شنو السبب اللي خلاك يعني لا يتقبل منك قربانه كده، إثم داير أنت، فهذا سيكون إثمك مضاعفا وعذابك مضاعفا، وذلك جزاء الظالمين.
1: ستكون ظالم.
0: نعم، وطبعا هذا كله فهرة تصوير حتى إشفاقه هو من جريمة القتل، ولعل يخليه يعني يرجع عما تراوده به النفس، ويخجل يعني من هذا الحديث اللي تحدث به يعني نفسه تجاه أخ مسلم مسالم وديع تقي، يعني عرضه

0: له يعني مسألة القتل وغيره، لكن نفر منها، لكن ونصحه، وكان يعني كانت النصيحة بليغة، ولكن طبعا
1: احفظ
0: أنا
1: النصيحة،
0: بسبب
1: احفظ
0: النفس
1: كل شيء.
0: الحاقدة الحاسدة التي يعني لا تنزجر ولا تتعظ، وزين يعني زينت هذه النفس لصاحبها جريمة القتل وشجعته عليها، فقتل أخاه الله جل وعلا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين
1: نعم
0: يعني
1: فضيلة
0: بعد.
1: الشيخ،
0: نعم
1: بارك الله فيك شيخنا، في الحقيقة قصة مشوقة مليئة بالعبر. شيخنا استأذن منك للخروج إلى فاصل قصير. مستمعينا الكرام، دقائق قليلة ونعود لكم لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، فابقوا معنا.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام، ولا يزال حديثنا متواصلا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. نسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما نسمع. نواصل هذه الرحلة. شيخنا، توقفنا قبل الفاصل عند قول الله تعالى: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. شيخنا، ماذا يدل هذا النص الكريم فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله؟
2: بعد كل الموعظة التي وعظها له الأخ الناصح، وهذا التذكير وهذه العظة وهذا التحذير، النفس الشريرة اندفعت ووقعت الجريمة، ويعني ذللت له النفس كل عقبة من العقبات، وطوعت له كل الأمور المانعة، وطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. طبعا قول الله جل وعلا فطوعت له نفسه قتل أخيه، النص يدل على أمرين. طوعت، كلمة طوعت، أن قبيل الذي قتل أخاه وقال لأقتلنك، أراه نفسه كانت مترددة، كانت يتردد منها عاملين. العامل الأول، في عامل هيك يود ورحمة بمن أخوه وغيره، والعامل الثاني اللي هو عامل الحسد والضغينة والحقد. فهذا الأمر الآخر، أخوه فيما ساقه من قول وزرع في نفسه راه روح المودة والأخوة، لعله هو لعله تتحرك انها تتحرك نفسها
1: وغير رايه ويتوب
2: ويتوب الى الله تبارك وتعالى، لكن النفس هي التي غلبت. فلذلك الفقهاء لم يتكلموا، المفسرين كلهم لم يشوف في قول الله تبارك وتعالى فطوعت، هذه كلهم يقولوا تدل على فيه مقاومه من قبيل في داخله وفي شعوره قبل ان يقع في الجريمه، لكن نفسها هي شجعتها، سهلت له الأمور، وسعت له، وزينت له، وحسنت له. هذه كلها معاني لكلمة فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله. فراه الكثير من الناس في أول في المعصية الأولى تلقاه عند التردد هذا وعند الخوف، لكن يجي بسبب النفس وبسبب أهل الباطل وبسبب الطمع، ويغلب في جانب الحسد والحقد، ويبعد في الجوانب الأخرى، جوانب الطيبة، جانب الأخوة والاطمئنان للقرابة. كل هذه كانت دواعي تعارض دواعي القتل، تعارض هذه الدواعي القتل. فلكن هو الحسد هو الذي أعمل النفس وأبعده عن معاني الأخوة وأبعده عن كل معاني الخير فقتله فأصبح من الخاسرين، صار من الخاسرين بسبب هذه الجريمة الكبيرة التي تحيط بها الشناعة من كل أطرافها. ولذلك كان التعبير القرآني هنا فأصبح من الخاسرين، تدل على أنه حتى هو كان مدركا لما ارتكبه، عندما أشرق نور الصبح كان هو وقت الحيرة، عرف نفسه الذنب الذي فعله والأمر العظيم الذي فعله، وخسر خسرانا مبينا. فالخسران الذي لحقه هو خسران القلب المؤمن إذا أصبحت المعاصي هي المسيطرة عليه، وحتى غلبته وأركسته في مهاوي الشر. بسبب ماذا؟ بسبب نفسه وامتلاء القلب بالحسد، وأحس بأنه هو خسر خوه الطيب، خوه الطاهر العفيف، وأحس بغضب الله جل وعلا. هذا هو الخسران المبين. ذلك قال الله جل وعلا فأصبح من الخاسرين، صار في زمرة الخاسرين الذين كسبوا السيئات وأركست نفوسهم في مهاوي الخسران، وأصبحوا لا منجاة لهم ولا بقاء، وأصبحوا في قاع الهاوية بارتكاب أعظم الجرائم التي فعلوها. لذلك جاءت في حتى حديث كثيرة من السنة، أن أول من سن سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها. ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقتل نفس ظلما، لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها. مش حدلها بس لا تقتل. لا تقتل نفس ظلما مش تعدلها بس الله. لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. يعني الحسد هو سبب أول جريمة قتل في الأرض، وتتابعت بعدها يعني بعد هذا الجريمة النكبات، يعني نكبات ومآسي ومدابع بشرية وجماعية. شنو السبب فيها كلها؟ هو الحقد والحسد والبغي، وهذا ما توقفش إلى يومنا هذا. ونشوفه إحنا حتى الشيخ مالك يعني أصبح الأمور زادت حدة، حتى بعد اكتشاف الأسلحة التول الفتاكة هذه الكيميائية والنووية والذرية، كل يوم نسمع يعني مذابح للبشر، ونشوفه في مقابر جماعية لرفات مئات من البشر. نعم نعم، أبيدوا جميعا ولم يعلم حتى عنهم إلا بعد حين من الدهر، مقابر جماعية. ويعني أصبح الدماء رخيصة واستبيح القتل كله كله تحت يعني تحت اسم أي شعار، ما يمتش حتى للدين بصلة.
1: هو شيخنا خلينا نقول أنه يسلم في نفسه لإبليس.
2: نعم
1: عليه الله. نعم.
2: ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك دين أمر آخر، وهو كيف يعني
1: كيف استطاع أن يواري سعادة أخيه.
2: نعم، الله جل وعلا قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. طبعا الآية هذه فيها دلالات علمية وإنسانية لهذا النص القرآني. طبعا الغراب طائر شديد الذكاء ومن أوضح ومن أوضح الأدلة ذلك أنه يعني يدفن موتاه وما يتركهاش نهب للجوارح من الطيور ولغيرها من الحيوانات المفترسة، والله يتركها حتى للتعفن وللتحلل في الجو. كل هذا صون لكرامة الميت وترفق حتى بالبيئة والأحياء فيها. وقد ثبت أن الغراب يقوم بحفر الأرض يعني بواسطة يعني مخالبه ومنقارل، يكون حفرة يعني حتى تكون حفرة عميقة، ثم يقوم يعني بطي يعني جناحي الغراب الميت ويضمهم إلى جنبيه، يرفع يعني يرفع بيرفق مش يوضع في قبره، ثم يهيل عليه التراب حتى يخفي جسد الميت تماما، كما يفعل المسلمون اليوم بموتاهم احتراما لهذا الجسد حيا وميتا. ولذلك تتضح يعني روعة الإشارة القرآنية للغراب، معلم الإنسان الأول كيفية الدفن الصحيح للموتى، نقدر نقول هذا. وبعدين يجينا العلم المكتسب مش يبين لنا الآن أن الغراب يعني وهبه الله تبارك وتعالى عدة مواهب يعني حسية ومعنوية، ما يجعله يعني من أذكى الطيور على الإطلاق، وقادر على التحايل، وأن ليه عند حدة البصر وعند عدة أمور أخرى، هذه كلها عرفناها توا بالعلوم الحديثة، وأن عنده يعني يرتفع ارتفاعات شاهقة يعني لمساحات تقدر يعني تقدر ب يعني بعشرات الكيلومترات والمئات الكيلومترات المربعة. هذا كله بتفاصيل يعني تفوق قدرة الإنسان بثلاثة وأربع مرات. هذه الواقعة علمتنا وعلمت أحد ولدي آدم كيفية دفن الموتى، وتعلمها عن طريق الغراب. وهذه الواقعة فيها حقيقة جانب إعجاز في كتاب الله تبارك وتعالى، لأن هذه القصة ما شافهاش إلا قبيل واحدة بروحها، هو ما فيش حد شافها إلا ابن آدم هذا الذي قتل فقط، ما شافهاش واحد آخر، وليس له ذكر حتى في كتب الأسفار القديم والعهد الجديد، هذا كله مش موجود، موجودة عند المسلمين فقط. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليوريه كيف يواري سوءة أخيه. هذا السياق لما شاف الغراب بهذا الأمر ونظر بهذا النظر، اتجه الأخ القاتل لمواراة جثة أخيه مش حتى يسترها، وأراد الله تبارك وتعالى أن يعلمه ذلك، فبعث هذا الغراب يعني وأفهمه أن يفعل ذلك. وقد رأى ذلك الغراب الملهم غراب آخر ميت، وأراد أن يستره عن الأنظار، فأخذ يبحث في الأرض ويحفرها برجليه حتى أوجد حفرة تسع الغراب الميت فوضعه فيها، فكان هذا إعلام للقاتل بالطريقة التي يواري بها جثة أخيه. نعم، فالآية الكريمة أوضحت هذا، وطبعا في بعض الفقهاء كلام يعني ذكروا في كلام آخر في مسألة أن ما فيش غراب وغيرها، أن يبحث في الأرض أن ما فيش غراب ميت ونحو ذلك، لكن الآية نص أن الغراب يعني أخذ يبحث في الأرض حتى حفر حفرة بأخيه حفرة ودفن فيها شيئا أو طيرا ميتا، ولم تتعرض لكون المدفون يعني طيرا أو غير طير،
1: لكن تم
2: لكن نعم السياق يدل على ذلك، السياق يدل على ذلك. يعني في كل هذه الأمور عبرة، يعني في كل هذه الأمور عبرة، سواء غراب آخر أو طير آخر، المهم أن فيه عبرة أخذها منه قبيل في هذا. ويعني العبرة اللي أخذها إذا كان هذا الغراب يعني قد أراه كيف يواري سوءة أخيه، فضمير استيقظ وأصبح لا يستطيع كيف يواري سوءة فعله التي يعني فتحت باب القتل والقتال إلى يوم القيامة. ولذلك صرح القرآن بأنه اعتراه الندم، ولكن في غير مندم. الندم الآن جاء يعني بعد أن وقعت الجريمة، وما فيش كيف ننجو من الجريمة الآن لأنها قد وقعت. فقال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح يعني متحسر في هذه الفعلة. وعند الويل قال يا ويلتا، يعني يا بليتي ويا فضيحتي، يعني من هذا الأمر هذا الكلام يا ويلتا، يعني كان يقول يا فضيحتي. وهذه النداء طبعا معروف في اللغة العربية يستعمل التحسر وإظهار الألم النفسي، وأنه هو في بلية وفضيحة يعني نزلت به وتحسر عليها وأصبح ينادي وعنده هم بين جنبيه وانبعث من قلبه ومن فعلته التي فعلها، هو بسبب جهله وبسبب غباءه وعدم التفاته إلى ما يجب عليه بالنسبة لجثمان أخيه اللي كان سبب في جعله جثة هامدة، بعد أن كان يعني لسانا نقيا وقلبا نقيا وكان أخا مباركا. وصور يعني حتى هو صور نفسه جهلا بإقرار، يعني أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، هذا كله يعني هو صور فيه بهذا الأمر جهلا. والآيات طبعا بينت لنا كأن ابن آدم القتيل هو مسجع الأرض بدماء وبجانبه أخيه يبكي على صخرة مغطيا وجهه في ندم، ثم يقوم ويحاول أن يقلد الغراب في دفنه لأول قتيل في تاريخ البشرية. طبعا منذ أن حفر القاتل قبل أخيه المقتول في زمن الحضارة الإنسانية الأولى أصبح القبر هذه سنة جارية في بني آدم، وقد كان هذا القتل أول قتل وقع من بني آدم على وجه الأرض. لهذا يعني مسألة الجهل القاتل بسنة المواراة ولم يعلم سنة الله في الموتى، فأراد الله جل وعلا تعليمه الطريقة في موتى يعني كيف يتعامل، فبعث الله غرابا في المكان الذي هو فيه يبحث في الأرض حكمة منه ليرى ابن آدم كيفية المواراة. وهذا حتى معنى قول الله جل وعلا ثم أماته فأقبره، أي صيره وجعله مقبورا ولم يجعله مما يعني يلقى على وجه الأرض للطير والسباع. فالقبر هذا مما أكرم الله به بني آدم، ولم يشذ عن هذه السنة إلا يعني بني آدم كلهم ماشيين على هذه السنة إلا طوائف قليلة طبعا زائغة اشتهروا منها زي نعم الديانة الهندوسية اللي يدفنوا الموتى لم يحرقوا فيهم يعني بالنار وقاعدين على معتقداتهم حتى اليوم. يعني طبعا هذا زيغ وضلال مع ما فيه من الضلال
1: مخالف وحتى الطبيعة البشرية.
2: نعم هو يعني خروج عن سنة الله جل وعلا في خلقه، الله جل وعلا يقول منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والله جل وعلا امتن على عباده أن جعل لهم يعني الأرض كفاتة، يعني كان الأرض وعاء ليهم في حال الحياة وفي حال الموت. الله جل وعلا يقول في سورة المرسلات ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأمواتا، يعني هي الأرض تضم الأحياء على ظهرها والأموات في بطنها. نعم فهي يعني الأرض هذه كفاتة لنا، فأكرم الله جل وعلا بني الإنسان بالدفن. ولذلك المقصود من دفن الأموات هو ستر السوءات بالتراب عن الأحياء، وهذه الآية تدل على وجوب مواراة الميت وعلى وجوب دفنه. وقد أجمع المسلمون على أن دفن الميت فرض على جميع المسلمين على الكفاية، يعني من فعله منهم سقط الفرض عن الباقين، وأخص الناس بذلك هم الأقرب الناس الأقرب فالأقرب الذين يعني يلون الميت وقرابته، ثم بعد ذلك الجيران، ثم سائر المسلمين، وما فيش يعني في دفن الميت وإدخال القبر ولا حمله دناءة ولا سقوط مروءة، لا، هذا بر وهذا في طاعة وفيه إكرام الميت، وفعله الصحابة وفعله التابعون وفعله سائر الأمة من أهل الفضل ومن أهل العلم ومن أهل الخير. فدفن الميت والرفق به حال الدفن وقبل الدفن وقبل الغسل وأثناء الحمل، وكذلك الإسراع بتجهيز الجنازة وعدم حبس الجنازة، كلها مظاهر تدل على إكرام الميت وعلى احترام الميت. وإذا وضع الإنسان في قبره هو محترم، لا يجوز التعدي عليه ولا إذاء، القبر هو بيت الميت وللمسلم فيه يعني عنده من الحرمة، وجاءت السنة بذلك، لا يعني ما نتركش عليها شيء من النجاسات، لا يطأ القبر، لا يداس القبر، لا يتكأ على القبر، هذا كله أمر معروف يعني، ولا للميت هذا حتى لا يحاور بما يؤدي الأموات من الأقوال والأفعال الخبيثة، هذا كله محرم، هذا كله محرم. يعني الميت، الإنسان الميت محترم في قبره، وهذا يعني بي بي بي واحترامه في قبره بمنزلة احترامه في دار اللي يسكن فيها في الدنيا. القبور هي ديار الموتى وهي منازلهم، وعليهم تنزل الرحمة من الله تبارك وتعالى والفضل، فهي منازل المرحومين، فإكرام كرم هذه المنازل واحترامها من تمام محاسن الشريعة. ثم بعد ذلك الله جل وعلا قال فأصبح من النادمين، طبعا بعد ما رأى جثة أخوه بين يديه وغفلا يواريها وأحس بالبلية اللي وقع فيها، لما شاف عثمان أخيه الأخوه ملقا وهو عرضة للسباع وعرضة للطير تنهشه، وأدرك مقدار الشر والفعل التي فعلها ورأى الغراب، طبعا أحس بالندم بعد ذلك. لذلك الآن حتى يعني ذوي الخبرة شيخ مالك من رجال التحقيق يستخدمون الآن رؤية المقتول سبيلا لاعتراف القاتل، لأن بمجرد رؤيته تضطرب الأعصاب ويتخلى عن يعني ثباته وإصراره على الإنكار، حتى ما صرحش بالاعتراف، يشوفوا فيها قرائن تتكون من عند اضطراب ظهر، عند سرعة النبض، عند اصفرار وجه، هذا كله يدير فيه يعني طرق لأخذ الاعتراف الصريح، لأن صوت الفطر المستنكر
1: فيه يعني نوع من خائنة الأعين. نعم، تذكر الله عز وجل.
2: إيه، صوت الفطرة يستنكر يعني مستنكر هذا، ويستيقظ ويتحرك ويظهر في حركات يعني الجوارح، ويعني
1: بعض أصحاب الخبرة يكتشفوا
2: ملسانة، نعم، اضطراب أعصابه، سرعة نبضة، كل يشوفوا فيها هذه يعني هذه الندامة أصابت ابن آدم هنا في هذه الحادثة، وصار من النادمين، دخل في زمرة النادمين بعد أن كان قبل شوية في زمرة الحاقدين الحاسدين الباغين، فأصبح هنا من زمرة النادمين. طبعا ندم ما كانش ندم توبة، حتى مش تكون الصورة أوضح، وإلا لقبل الله توبته. طبعا كان الندم الناشئ عن يعني من عدوى جدوى فعلته، من عدم جدوى فعلته، يعني
1: ما فيش منها فائدة.
2: يعني اللي زرت شنو يعني أنا قتلت ولم أستفد شيئا، وفيها تعب وعناء وقلق وحالة نفسية، والمقصود منا يعني لم أحصل عليه. فالندم التوبة الصادقة ينفع الإنسان في الآخرة من كل ذنب، حتى من الشرك، حتى من القتل، فما بالك بما دونهم. فلابد نفرق بين الندم، الندم راه نوعين، في فرق بين الندم وندم. يعني في إنسان تجرأ على حدود الله جل وعلا مثلا، وشرب الخمر بالنقود متعاهدة بفلوسه، واللي كان المفروض يشربها طعام للأسرة، ولما عاد إلى منزله وجد أهله يعني في انتظار الطعام،
1: ندم
2: لأنه شرب الخمر. هل يعني ندم الرجل هنا عليه أنه عصى الله جل وعلا، ولا ندم لأنه لم يشتري الطعام لأهله؟
1: أيوة، ندم. نقيسه ممكن على ذلك في هلبة أول الشباب، زي ما تقول مثلا نقوله كان يسكر قالوا لك كم تقعد تسكر بتموت او بتزيد طول
2: إيه يعني
1: غالبا،
2: لما تكون التوبه
1: فيسيب عليه
2: ليس لله جل وعلا،
1: سيب
2: لما تكون الشرب والندم ليس لله تبارك وتعالى. فهذا الشخص يعني شارب الخمر هنا يعني يعني الندم يعني بسبب عدم شراء الطعام فقط لأهله،
1: مش على خطر عصي ربي زي
2: نعم. ففي فرق في بين ندم وبين ندم. وذكر أهل التواريخ والسير أن آدم يعني حزن على ابنه كثيرا، وذكروا أنه حتى قال فيه شعرا، وهذا الكلام طبعا يعني منتشر لكنه يعني الكلام غير مسلم به، لكن حزن على ابنه هذا أمر طبيعي، هذا أمر طبيعي. ثم ذكر الله جل وعلا بعد ذلك: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فمن أهم مقاصد الشريعة السماوية حفظ الحياة الإنسانية وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا والآخرة، وهذا بيّنه الله تبارك وتعالى بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من شرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الشخص التقي. فعندما ننظر في كتاب الله تبارك وتعالى ننظر يعني أن من قتل نفسا يعني قتل النفس الواحدة يعدل قتل الناس جميعا بالعقاب، وإحياء النفس وحفظها يعدل إحياء الناس جميعا بالتواب.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. إلى هنا نصل وإياكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي ختام هذه الحلقة نشكر فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما تفضل به من علم وفوائد، كما نشكر لكم حسن المتابعة. إلى أن نلتقيكم بإذن الله في حلقة جديدة لاستكمال قصة أبناء آدم عليه السلام، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم. فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
5: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة. إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في لطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي. لكن ما دام هم في حاجة أنت
4: مضطرين، يعني
5: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لا قدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
4: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
5: نعم، ما هاش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
6: السؤال الثاني لمحمد، قال: عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا. كونك أنت تسكن في بيت جديد وذبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد، لو ما ذبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا، لكن تقول لي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا، وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي يبارك له في المنزل الجديد، لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف ثلاث مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه، لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر، لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد أترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا ما ذبحش ما عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو ما يذبح الشاه يقولك لا للسيارة حتدير حادث ولا بيسرقوها، ووصل الجهل ببعض الناس أن لابد يذبح الشاه وين؟ قدام القمة أمام الإطار عجلة السيارة. هذا راه هذا أمر يعني خطير جدا، هذا عين البدعة، وللأسف هذا أمر يؤثر على عقيدة الإنسان، أن يعتقد الإنسان أن هذا الدم هو الذي سيق السيارة من الحوادث ومن السرقات، هذا من رواسب الجاهلية، لأن الجاهلية كانوا يذبحون أمام الأصنام ويذبحون كذا، فاحذر مثل هذه الأمور.
7: الأخ يونس من مصراتة قال في غفلة من الناس عن أحكام البيع والشراء وكذا، قال نود توجيه نصيحة. سيدنا عمر رضي الله عنه كان يخرج من السوق من لا يفقه أحكام البيع والشراء، اللي يلقاه يبيع في وسط السوق وهو ما يعرفش أحكام البيع والشراء يلزه يطرده من السوق، ما يخليش يدخل للسوق، لأن الأصل في الأحكام الشرعية أنها واجبة على الكفاية. شو معناها؟ معناها يجب على الأمة أن يكونوا فيها فقهاء وعلماء يعلمون أحكام الشريعة، لكن ما يجبش على كل مسلم أن يعلم أحكام الشريعة كلها على التفصيل، لكن من تلبس بشيء وجب عليه أن يتعلمه عينا، يجب عليه هو عينا، مثلا أحكام الصلاة يجب عليه أن يتعلمها لأنها واجبة عليه وجوب عيني، لما يبدأ يوصل النصاب يجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة لأنه بيبدأ يعرف يعني باش يعرف ما يجب عليه وما لا يجب، لما بيجي رمضان يجب عليه أن يتعلم أحكام الصوم، اللي بيخش للسوق يجب عليه أن يتعلم أحكام البيع والشراء، اللي بيفتح محل صرافة يجب عليه أن يتعلم أحكام الصرف وهكذا. فالإنسان ما يقصرش ويحتج والله يعني ما نعرفش وانا كذا وكذا، واغلب الناس يعني يسالوا بعد وقوع الامر لما يديرها وبعدين يسال. مفروض المسلم لا يقدم على عمل حتى يعلم حكم الله فيه قبل ما يبدا، لو يعني هذا المسلم الصادق يجي يسال قبل ما يبدا، مش يديرها وبعدين يجي يقول لك والله انا يعني ايش الحكم كذا وكذا وكذا، تقول درتها يقول لك ايه باش الفائده جاي تسال الان. لذلك ينبغي أن يتعلم المرء أحكام البيع والشراء حتى لا يقع في المعاملات المحرمة، باش ما يوكلش صغارة الحرام، لأن لما توكل صغارك الرزق الحلال حتى ولو كان قليلا يبارك الله عز وجل فيه، تطرح البركة في أولادك وفي مالك وفي وقتك وفي كل شيء، لكن لما توكل صغارك الحرام تنزع البركة والعياذ بالله. إذن يا أخ يونس، وهذا بيان للناس جميعا، راه اللي بيدخل في حاجة يجب عليه أن يتعلم حكم الله فيه حتى لا يخالف الحكم باش ما يقعش في الحرام.
8: احنا السائل هذا عبر البريد يقول هل هناك أحاديث صحيحة حول ظهور المهدي آخر الزمان أو لا؟
9: نعم، ثبتت أحاديث صحيحة أنه في آخر الزمان أو حتى علماء العقيدة عدوه من علامات الساعة هو أن يأتي رجل صالح من نسل النبي صلى الله عليه وسلم اسمه كاسم النبي وكنيته مثله محمد بن عبد الله، وفي بعض الأحاديث أحمد بن عبد الله، قيل هو من ولد الحسن بن علي، وقيل هو من ولد الحسين وولد العباس، وقالوا لا مانع أن تجتمع هذه الولادات فيه يملأ الدنيا عدلا وقسطا بعدما ملئت جورا وظلما، وهذا ثابت وما فيش حد يقدر ينكر. لكن هذا راه غير المهدي اللي تدعيه الشيعة، الإمام الاثنى عشرية عندهم إمام يسمى محمد بن الحسن العسكري، وهذا يقول عمره 9 سنوات دخل السردابة ولم يخرج منه، فهذا ليس هو المقصود المهدي المنتظر اللي عند الشيعة، ولكن هذا اللي مذكور جاءت حديث صحيحة أنه يأتي يعني في آخر الزمان وقت نزول عيسى بن مريم، بل أنه يأمهم في الصلاة ويصلي وراء حتى عيسى بن مريم لما بينزل، ما بينزلش بصفة نبي في ذاك الوقت، لأن شريعته هي تبع لشريعتي حتى يقول في الحديث فأمكم منكم، يعني يقصد المهدي المنتظر، يعني لازم تفصيل في هذه المسألة والتفريق بينهما، والله أعلم.
8: بارك الله فيك شيخنا.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: نستقبل اتصال. معنا الأخت فاطمة.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
1: معليش عندي أسئلة نبي نسألك عليها على موضوع زوجي الله يخليك.
0: تفضلي.
1: وبغيت نعرف الشيخ شني الفتوى فيها. زوجي اكتشفته يأكل في رمضان، فهمتني؟ وكلمته النهار الأول ما تأكدش كويس، قال لي راه ريحة تاع السيارات، بس هذا الغدوة شدته بعيني، فهمت؟ من تناقشت معاه قال لي أنا يا باغي نخش لجهنم، يعني نعرف أكثر من الشيوخ وأنا باغي نخش لجهنم، شني يدخلك فيا، فهمتني؟ أنا صراحة قاعدة مصدومة. تو من السبت اللي فات كيف أنا الراجل هذا بنزيد نعيش معاه ما يصير ليش يأكل في رمضان، صراحة تعبة معاه كثير كثير، بغيت الحكم في هذا الشيء، واش أنا هذا الراجل نقدر نزيد معاه ولا مطلب الطلاق؟
0: تمام، هذا بس أنت سؤالك، وعندك سؤال عندك
1: هذا السؤال اللي محيرني أكثر وأكثر.
0: عندك أبناء منه أنت زوجك هذا؟
1: لا لا لا، ما عديش أبناء منه، توا متزوجة 5 سنوات، ما عديش الصغار منه.
0: تمام، تسبي.
1: والسؤال الثاني يا أستاذي، المشكلة حتى في موضوع الصلاة، من يلقاني نصلي ولا حاجة يتضايق. الحمد لله الحمد لله يا ربي، الصلاة في وقتها نود نصلي الفجر وهو راقد، راه مش صغير في عمره 61 سنة، فهمتني؟ توا من كلمته على الموضوع هذا سافر حتى رمضان ما كملوش معانا، مشى سافر خارج ليبيا. ممكن غادي باش يكمل ما يصومش، الله أعلم. المهم أنا أريته مرتين، رأى ربي اللي شاهد.
0: تمام، بإذن الله. تسمي
2: 90.9 FM

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبي.

0: يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: ورد إلى دار الإفتاء الليبي.

0: هناك إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد، اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وفقك الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقا لذاتك.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطب.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف

0: تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف. عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت الصدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم. قال له شوف لا بكر، لما مشى يشوف لا بكر ملقاش، قال له راه ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب، والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني كما تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
3: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
0: 90.9 FM.

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: نصيحة في دقيقة.
2: رسالة اليوم أوجهها إلى الأزواج الذين جعلوا التلفظ بالطلاق والحلف باليمين على ألسنتهم هزوءا ولعبا جدا وهزلا. أقول لهم: اتقوا الله في أنفسكم واحذروا، فبنات الناس ليست محلا للعب. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. وذكر منها الطلاق. فلا معنى لقولك طلقتها مش قاصد، ولا معنى لقولك تلفظت بها من أجل التخويف فقط، فلفظ الطلاق أشبه بطلقة السلاح، إذا خرجت لا تعود، وهي لا محالة ستصيب الذي أمامك بسوء. وقد عد العلماء الحلف بالطلاق فعل الفساق، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. أخي الزوج، حلفك بالطلاق على لعب الكارت أو شرب القهوة أو تناول الطعام سفه وقلة دين، فاحفظ لسانك، فرب العزة جعل العصمة في يد الرجل لأنه أعقل وأثبت. لا تحركه العواطف أيها الزوج، ما الذي يجرك للطلاق وهدم الأسرة لأسباب تافهة ثم البحث عن مخرج هنا أو هناك؟ إذا ركبك الغضب فافعل ما أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم حين رأى رجلا غاضبا فقال: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. لو قال أعوذ بالله من الشيطان ذهب عنه ما يجد. اخرج من مكانك الذي أنت فيه، فإن سكن غضبك وذهب عنك ما تجد فارجع وتذكر قول الله عز وجل: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. وفقك الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
4: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
5: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
6: الشيخ النفاتي موسى.
5: علم الشريعة
7: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم: فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في

0: الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشاي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات وقال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الانترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو، قال يطلع لك كم التكلفة لكن ما يطلع لكش كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني أنه عن طريق لو خش على تطبيق المدار أو موقعهم يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك شيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني 250 ميجا
3: يعني. 250 ميجا 3 أيام زوز دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقولوا لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس أن يدخلوا على التطبيق وأسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد أبو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه نص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد. لا تقول لي خذ نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخذ، ولا تقول لي خذ 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت. لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما الثمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد. نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة 23 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بك شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في شرح باب الأضحية وأحكامها من كتاب اختصار الشرح الصغير فقه المالكي لمؤلفه الشيخ الدردي رحمه الله تعالى، وصلنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على ما يندب في الأضحية، حيث قال: وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع، كمرض خفيف وكسر قرن لا يدمي، وغير خرقاء وشرقاء ومقابلة ومدابرة، وسمنها واستحسانها وإبرازها للمصلى وذبحها بيده. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. بدأ المصنف رحمه الله في ذكر ما يندب في الأضحية بعد أن ذكر لنا ما يتعلق بها من أحكام ومن شروط صحتها ووقتها وغير ذلك. فأول هذه المندوبات قال: وندب سلامتها من كل عيب لا يمنع كمرض خفيف. معنى العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية، ومنها المرض البين، وكذلك البشم البين، والعرج البين،
0: والجرب والجنون،
1: هذه كلها إذا كانت بينة، يعني ما ذكرناه كله بين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والمريض البين مرضها، يعني العرجاء البين ضلعها. فإذا لم تكن بين يجوز أنك تضحي بها، لكن حبذا أنها ولو كان الشيء خفيف، هذا المرض خفيف، أو هذا البشم خفيف، أو هذا الجرب خفيف، أو كذا، أو العرج خفيف، حبذا أن تأتي بالسليمة التي لا تعاني من مرض بين ولا غير بين، فهذا من باب الندب. وإلا فمن ضحى بشاة مريضة مرضا خفيفا تجزئه، لكنه يفوته شيء من الأجر، لأن الله عز وجل يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكذلك ربنا عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. فلهذا حتى الأمراض اليسيرة التي تجزئ معها الأضحية من باب الندب ومن باب تمام الأجر، وإن كانت تجزئ معها فالأولى عدمها. نعم.
0: قال: وكسر قرن لا يدمي.
1: نعم، ذكرنا في كسر القرن، قلنا إما أن يكون يدمي فهي لا تجزئ معه من العيوب المانعة من الإجزاء، وإما أن يكون الكسر يعني قد برئ ولا يسيل منه دم، فهذا مجزئ معه. ومع ذلك المندوب أنها تكون كاملة القرن غير مكسورة القرن من باب الندب، وإلا فمكسورة القرن إذا كان لا يدمي مجزئ، لكن الأولى والأفضل والأكمل في الأجر أنها ما تكونش مكسورة القرن. نعم.
0: قال: وغير خرقاء وشرقاء مقابلة ومدابرة.
1: نعم، الخرقاء هو يعني ما فيها ما كان في أذنها خرق دائري، فهذه يعني تجزئ، طبعا إن كان أقل من الثلث، لأن القطع في الأذن وكذا، والشق كذلك اللي هي الشرقاء هذه، إذا كان أقل من الثلث أو الثلث فأقل، لأن عندنا قلنا في فارق بين الذنب اللي هو الديل وبين الأذن، فالأذن العيب فيها إذا كان الثلث فأقل يجزي، وما أكثر من الثلث لا يجزي، والعيب القطع مثلا في الذنب أو في الذيل إذا كان الثلث فأكثر لا تجزي، أقل من الثلث يجزي. فهنا الخرق إذا هي اللي تكون فيها خرق في أذنها، وكانت هذا الخرق يعني ليس كثير بحيث أن ذهب بأكثر الأذن أو كذا، فهذا يجزئ معه الأضحية إذا كان الثلث فأقل، ولكن الأولى عدمه. وكذلك بالنسبة للشرقاء هي التي مشقوقة الأذن، مشقوقة الأذن، فهذه إذا كان الشق الثلث فأقل تجزئ، لكن الأولى عدم هذا الشق. والمقابلة والمدابرة اللي هي فيها قطع في أذنها من الأمام بالنسبة للمقابلة من جهة الوجه، والمدابرة فيها قطع في الأذن من ليس من جهة الوجه وإنما من الخلف، ولم تحدث هذه القطع، يعني فيها قطع ولا زالت متصلة بالأذن، فهذه هي الشرق المقابلة والمدابرة، ويندب السلامة من هذه العيوب. نعم، ومع الإجزاء يعني تجزي من فعل من ضحى بها، ولكن الأولى ألا تكون بهذه الصفة. نعم.
0: قال عاطفا على المندوبات في الأضحية وسمنها.
1: نعم، من المندوبات في الأضحية أن تكون سمينة، وهذا قد مر معنا يعني حتى فيما يتعلق بالخصي، قلنا الأولى الفحل أولى من الخصي غير مقطوع الخصيتين، قالوا اللهم إلا إذا كان الخصي أسمن من الفحل فهو أولى، فلهذا هذا قربان نتقرب به إلى الله، فحبذا أن السمن هذه ميزة في أشياء أو في بهيمة الأنعام بصفة عامة، سواء في الإبل أو في البقر أو في الغنم، فمتى ما وجدت فيكون الأجر أفضل. نعم.
0: قال واستحسانها
1: أن تكون حسنة في نوعها، يعني مثلا الجي مثلا للأغنام مثلا للضأن تحديدا تجد أسنان ودرجات وأنواع، فحبذا من النوع الأفضل، فهذا المقصود باستحسانها أن تكون حسنة في في في نوعها وفي جنسها. نعم.
0: قال وإبرازها للمصلى
1: هذا مندوب ليس خاصا بالإمام، وإن كان يتأكد الندب في الإمام، حتى ذكروا أنه يكره للإمام ألا يبرزها، قلنا لأن من شروط صحة الذبح وإجزاء الأضحية عندنا في المذهب أن يكون ذبح الناس بعد ذبح الإمام، فحتى لا يحصل خلط في هذا الأمر وحتى لا يتقدم عليه أحد، إذا استصحبها للمصلى أولا فيه إظهار للشعيرة هو لما يستصحبها الإمام، وكذلك فيه إعلامهم بأنه قد ذبح، فيذبحون وهم يعني على تمام الراحة ومتأكدين أنه هو الإمام ذبح، لكن قلنا هذا مندوب متأكد في حق الإمام ومندوب في حق غير الإمام، لأن من باب إظهار الشعيرة، وقد فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيندب في حق جميع المصلين، إذا استصحبها للمصلى وبيذبح هناك فهو أولى وفيه زيادة للأجر. نعم.
0: قال وذبحها بيده
1: الأولى عدم التوكيل، طالما هو يستطيع الذبح قادر، رجل كان أو امرأة، بل ولو صبيا مميزا، إذا كان يستطيع الذبح ما يعذبش الشاة وكان عليه له عليه قدرة، فالأولى أن يتولى بنفسه، لأن هذه عبادة وقربان يتقرب به إلى الله. وقلنا في التوكيل فلينتبه للتوكيل، يعني سيأتينا يعني لا يجوز، بل هذا ذكرناه في شروط الصحة، أنه لا يجوز أنك أنت توكل، وإن كان يجوز التوكيل توكل مسلم، لكن لا يجوز أن توكل كتابي، تؤكل كشاه لحم، لا تؤكل على أنها يعني أضحية، ولا تجزئك كأضحية. ويضاف إلى هذا ذكر علماؤنا أنه يكره أن يوكل غير المصلي، لأن يعني ويكفي تارك الصلاة شرا، أن العلماء اختلفوا في تكفيره، أهل العلم اختلفوا فيه على قولين، يعني ما فيش واحد قال إنها كويسة وحالة باهي، يعني إما كافر، وهذا ذهب إليه الإمام أحمد وطائفة من أهل الحديث لحديث النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، وإما فاسق، وهذا أكثر أهل العلم يقولون إنه فاسق. ويعني أستحضر هنا ما ذكره عمر رضي الله عنه، نقل ذلك عنه مالك في الموطأ، قال أنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه في الأمصار ويقول إن أهم أمركم عندي الصلاة، فمن حفظها
0: إن أهم
1: أمركم أهم أمركم إن أهم، أنه كان يكتب إلى عماله وأمرائه في الأمصار ويقول إن أهم أمر أهم
0: إن أهم أمركم
1: خيرك أهم أمركم
0: إيه.
1: كان يكتب إلى عماله في الأمصار ويقول إن أهم أمركم الصلاة، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه، ومن ضيعها كان لما سواها أضيع. وكان الحسن البصري رحمة الله عليه يقول: يا ابن آدم، أي شيء يعز عليك من دينك إذا هانت عليك صلاتك، وهي أول ما تحاسب عليه يوم القيامة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه المرء من عمله يوم القيامة صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. وشاهد من الكلام هنا في مسألة التوكيل يا شيخ، إذن لا يجوز لي أن نوكل غير المسلم، ولا تجزيني كأضحية، وإنما هي شاة لحم لا بأس أن أكلها طالما هو كتابي. وتوكيل المسلم مكروه حتى المصلي، الأولى أني نتولاها بنفسي لو كنت أنا قادر. عجزت عنها أوكل من يصلي، لا أوكل من لا يصلي، وقلنا هذا كله لعظم شأن الصلاة عندنا في الإسلام. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى للكلام على مكروهات الأضحية فقال: وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت.
1: نعم، هذا ذكرنا في المستحبات أنه يستحب أن يتولها بنفسه، فلهذا لا يوكل غيره إلا إذا وجدت ضرورة أو وجدت حاجة أو عجز أو كذا، لا بأس أن يوكل، فإذا وكل من غير ضرورة فهذا مكروه وخلاف المندوب. نعم.
0: قال: وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. وفي أجنبي اعتاد قولا.
1: نعم، هذه المسألة، أنا لو وكلت شخص يا شيخ إذا مكروه أني نوكل غيري ما دامني قادر. طيب لو وكلت غيري تجزئني طالما أنا وكلته، قلت لك يا شيخ عبد الرحمن اذبح عني وذبحت ما فيش بأس، لكن إن نويتها أنت يا شيخ عن نفسك، أنا قلت لك اذبح هذه الأضحية لي وأنت توليت نويت في نفسك أنك تذبحها لنفسك.
0: استمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: وإن نوى الموكل أنه يذبحها
2: عن نفسه،
1: عن نفسه، هذا ما أشار إليه بقوله وأجزأت وإن نوى عن نفسه، يعني اللي وكلته أنت الوكيل، وإن نواها عن نفسه، طالما أنا قلت له اذبح لي هذه الشاة أضحية أو هذه انحر لي هذه الجزور أو هذه الناقة أو كذا، فنحرها وقال بسم الله الله أكبر، ونوى في نفسه أن لي هو أضحية لي هو، قالوا تجزئني أنا لأنني اللي وكلته، هي هذه يعني الناقة لي أنا أو الأضحية هذه لي، وإن نوى عن نفسه. بعد ذلك قال كذبح قريب اعتاده، يعني شيخ أنا معتاد عندي قريب أو أحد الجيران صديق لي يأتي دائما ويتولى هو ذبح الأضحية، وما كلمتاش يعني العام هذا، ولكن بما أنه اعتاد جاء مباشرة ودخل للبيت وانحر من غير ما نقول له أني وكلتك وكذا، يعني لأنه اعتاد، قالوا كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده، يعني لو كان هذا شخص بنات فيه صلة بيننا وهو اعتاد، يعني مش أول مرة يذبح لي، حتى ولو ما كلمتاش قلت له أذبح لي الأضحية وأذبحها تجزئني، هذا المقصود. إذن كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده، لكن لو جاء شخص أجنبي يعني ما فيش قرابة به ولم يعتد أن يذبح لي، قالوا هذا لا ما تجزئش، لا تجزئني أضحية، ماشي شات لحم ناكلها أنا لكن لا تجزئني أضحية. قال كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما، لو شيخ عبد الرحمن اختلطت أضاحينا، أضحيتي ذبحتها أنت قلت بسم الله الله أكبر ونويتها عن نفسك ما وكلتكش يعني، وأضحيتك أخذت ذبحتها بالغلط بالخطأ ذبحتها بسم الله الله أكبر تقبل مني نويتها عن نفسي وعن أهل بيتي، هذه بالنسبة في حال الغلط، لا تجزئ عن واحد منهما، لا أضحيتك تجزئك لأننا ذبحتها ونويتها عن نفسي ونويتهاش عليك وما وكلتنيش أنت، ولا الأضحيات التي ذبحتها أنت ونويتها عن نفسك وأنا ما وكلتكش تجزئك. فهذا ما عناه المصنف بقوله كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما. قال وفي أجنبي اعتاده قولا، لو شخص ما عنديش به قرابة أجنبي عني لكن يذبح جزار، كونها جزار مثلا وذبح لي العام اللي فات والعام اللي قبله وجاء العام هذا ما وكلتاش اذبح، إذن هو أجنبي لكنه اعتاد الذبح لي ما وكلتاش العام هذا، قالوا فيه قولا، قول بالإجزاء وبعدمه. إذن
2: في فرق يعني بين القريب المعتاد والأجنبي المعتاد.
1: نعم نعم، القريب المعتاد هذا تجزئ ولو ما وكلتاش يعني العام هذا، لأن أمران القرابة والصلة والاعتياد، هذا نزلوه بمثابة التوكيل وكأني وكلته العام هذا باي كويس، والأجنبي إما أني أنا يعني كان هو ما اعتاداش هذا ما تجزيش قولا واحدا، لأن أجنبي ولم يعتده ما فيش حاجة ننزلوها منزلة التوكيل، وكذلك قلنا في حالة الغلط لأن لا فيه اعتياد ولا فيه توكيل فلا تجزئ عن واحد منهما باه، واللي فيها قولان اللي هي أجنبي لأن هذا يعني تحصل فيه أحد السببين يقوم منهم من أنزله مقام التوكيل ومنهم من لم ينزله، لأن قلنا الأجنبي القريب الذي اعتاده هذا ينزل قولا واحدا، لكن الأجنبي الذي اعتاد الذبح لي هل ينزل هذا منزلة التوكيل أو لا ينزل، قولان في المذهب بالإجزاء وعدمه. نعم
2: بارك الله فيك شيخنا. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى في المكروهات وكره نيابة لغير ضرورة وأجزأت وإن نوى عن نفسه كذبح قريب اعتاده لا أجنبي لم يعتده كغالط فلا تجزئ عن واحد منهما وفي أجنبي اعتاد قولان. ثم قال وقوله عند التسمية اللهم منك وإليك.
1: نعم علماؤنا قالوا هذا لأن لم يصحبه عمل، ليس عليه عمل ولم يصح عندهم، فقالوا لا يقال هذا وإنما يقال طبعا كما ذكرنا بسم الله والله أكبر، وعندما ذكرنا في الذكاء قلنا واجب التسمية عند الذبح بصفة عامة وعند الذكاء بصفة عامة، واجبة مع الذكر والقدرة، سقطة مع العجز.

0: مكروه.
1: نعم سنأتي إليه. إذن يقول بسم الله والله أكبر، لو قال اللهم تقبل عني وعن أهل بيتي ماشي يجزي، لكن إنه يخصص هذا اللفظ اللي هو اللهم منك وإليك، هذا لم يصح عند علمائنا، وعدوه من المكروهات. قالوا لم يصحبه عمل أهل المدينة فلم يقولوا به، وعدوه من المكروهات. إذن تقول بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل عن فلان وعن أهل بيته، عني وعن أهل بيتي ماشي، لكن ما تقولش اللهم منك وإليك. نعم.
0: ثم قال وشرب لبنها.
1: نعم هذا من المكروهات، لأنك أنت هذا قربان تتقرب به إلى الله، في اليوم اللي بتذبح فيه هذه الناقة أو هذه الشاة وكذا تقعدش تحلب فيها، يعني من المكروهات، لو درت تجزيك أنت الأضحية، لكن قالوا الأولى عدمه. كذلك جز الصوف.
0: نعم سيئة. قال وجز صوفها قبل الذبح وبيعه.
1: نعم يعني من المكروه أنك أنت تجز الصوف، بل تتقرب بها وهي كاملة، وبعد ذلك يعني تنتفع بهذا النطع أو هذا الإهاب، بتاخذ الصوف. المهم البيع، البيع طبعا بعد الأضحية لا يجوز. ما طبعا لماذا هو قالوا هنا مكروه فقط وبعد الذبح يبدأ محرم ممنوع، ما يجوزش البيع، وأي أي جزء من أجزائها لا يجوز، لا نطع ولا غيره. يعني علاش؟ قالوا لأن الأضحية كما سيأتي تتعين بالذبح، يعني قبل الذبح حتى ننويها، يعني وضعتها في مكان مخصص ونعلب فيها نجهز فيها ونويها إنها أضحية، قالوا لا تتعين.
0: لو ما ضحاش ما له شيء يعني.
1: لو بعتها ماشي. ودرت ولك، وحتى لو أصابها عيب ما تقولش أنا لا هذه نواها خلاص يلا، لا ما تجزيكش، لابد من العيوب التي هي لا يجزئ مع الأضحية. قالوا لا، لابد تأتي بأخرى، وهذه سنأتي على تفصيلها وسيأتي عليها المصنف. المهم الذي أريده الآن يا شيخ، يعني قوله وجز صوفها قبل الذبح وبيعه، هذا قبل الذبح مكروه وبيعها قبل الذبح مكروه، لكن بعد الذبح أنك تجز صوفها، أنك تبيع صوفها ولا تبيع النطع ولا تبيع أي جزء منها ولا تعطي الجزار منها، هذا لا ينبغي ولا يجوز. نعم.
0: نعم. ثم قال وإطعام كافر منها.
1: نعم، لأن هذه قربان إلى الله، يعني لكن استثنى علماؤنا، قالوا اللهم إلا إن كان في عياله، يعني إن كان عنده مثلا سارح ولا عمال يخدموا عنده وهو ينفق عليهم وكذا ويوكل فيهم، وغير مسلمين من أهل الكتاب لا بأس أن يعطيهم من هذه الأضحية، إذا كانوا لأنه ينفق عليهم يعني وما فيش بأس. لكن تمشي أنت لأشخاص ليسوا في عيالك ولا تنفق عليهم ولا غيره، فلا يعني من المكروه هذا، لو فعلت هذا أمر مكروه، والحال أنه بغير مقابل، لكن كان بمقابل هذا ما يجوزش، قلنا البيع ما يجوزش. نعم.
0: ثم قال وفعلها عن ميت.
1: نعم من المكروهات، وهذا يعني ذكروا أنه من التباهي وكذا، يعني أنك أنت تضحي على ميت، وهذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلفنا من الصحابة وغيرهم رضوان الله عليهم، وهذا أمر شائع. لا والله أنا أضحي عن والدي عن والدتي، قالوا اللهم إلا في حالة واحدة، يعني يستحب لو كان هو مثلا الوالد أو الوالدة، الرجل هذا أو المرأة التي توفيت كانت ناوية شاه معينة، وقلنا ما تتعينش لا تتعين إلا بالذبح، ما تعينتش بتدخل بتكون ميراث راهي عند أضحية أو أكثر من أضحية يعلف فيها ومديرها في مكان معين واخترمته المنية قبل الذبح، هذه ميراث راهي تدخل في الميراث وتقسم، لم تتعين. قالوا مع هذا يستحب للورثة أن تذبح عنه لأن هذا مجهزها، لكن بعد سنوات وكل سنة تأخذ، أنت لو أردت أن يصل الثواب إلى المتوفى فتصدق، خود شاء وتصدق بها، يعني وناس محتاجين لأضحية هنا أنت الصدقة، والصدقة تصل بلا خلاف، لكن أنك أنت تأخذ شاء ولا غيره من بهيمة الأنعام اللي يجوز أن تضحي بها وتقول هذه عن فلان أو عن فلانة من الميتين، فهذا لا يجوز، يعني هو مكروه، لو درته مكروه خلاف الأول. نعم.
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ومنع بيع شيء منها وإن سبق الإمام أو تعيبت حال الذبح أو قبله أو ذبح المعيب جهلا.
1: نعم سبق أن ذكرنا، قلنا إحنا لما أنت بعد ما تذبحها خلاص هذه تعينت أضحية، والأضحية لا يجوز لك أن تعطي أجرة الجزار منها، تعطيه لحم، ولا يجوز لك أنك تبيع منها ولا تبيع النطع ولا الرأس والرجلين ولا أي شيء منها، خلاص هذه أضحية، ما عليك يا إما بتأكلها كلها، يا إما بتتصدق بها كلها، يا إما بتهديها، يا إما أنك أنت بتجيب المندوب وتجمع بين هذه الثلاثة، كما ذكرنا من المندوبات في الأضحية أنه الجمع بين الثلاث،

0: اللي هي الأكل والتصدق والإهداء. طيب قالوا المنع هذا حتى ولو كانت هي ما تجزيش، أنت جهلا ذبحت فيها عيب من العيوب التي لا تجزي، مقطوعة الذنب ما تحسبش أنت ضروري منها، هذا عيب من العيوب التي لا تجزي مع الأضحية، فذبحتها فقالوا لك راه هذه ما تجزيش. قلت ما دامها ما تجزيش يعني ما أنا بنبيعها بالكيلو لحم أو كذا، نقول لك لا ما تجوزش لأنك أنت تقربت بها إلى الله عز وجل. فهذا ما ذكره المصنف يعني، أو ذبح المعيبة جهلا. وقبل ذلك يعني
1: وإن سبق الإمام أو نعم تعيبت حال الذبح
0: يعني ولو لم تجزئك كأضحية طالما أنت ذبحتها بنية الأضحية ما يجوزش بيعها، فمن باب أولى التي قد أجزأتك أضحية ما يجوز لكش أنك أنت تبيع منها شيء. نعم.
1: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وإنما تتعين بالذبح.
0: نعم يعني قبل الذبح لو تعيبت أصابها البشم ولا انكسر القرن ويدمي حاليا فيه دم، وإلا انكسرت رجلها بدت معيبة
1: اتعورت عينها أو
0: عيب من العيوب التي لا تجزي معها، وأنا ناويها أضحية لي شهر ولا شهرين نعلف فيها، ما نقولش لا أنا ما هو هذه ناويها ويلا خلاص بنذبحها كيف ما هي، لا ما تجزئ، لا تجزئ طالما حصل فيها عيب قبل الذبح. به الأمر الآخر اللي هو النذر يا شيخ، لو أنت ناذر لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بهذه الناقة أو بهذه البقرة، نذر هنا واجب الوفاء بالنذر. به لو تعيبت هذه البقرة التي نذرت أن أضحي بها أو هذه الناقة أو هذه الشاة التي سأضحي بها تعيبت، قالوا هنا ينبغي أن آخذ غيرها، لو لم تتعيب واجب علي أن نضحي بها ونوفي بالنذر، أما إن تعيبت فواجب علي أني نأخذ غيرها من يعني نأخذ أضحية ليست معيبة تجزئني كأضحية. واضح ولا في فرق بينهم؟ إذن النذر تتعين معاه، تتعين معاه بماذا؟ إذا بقيت سليمة، أما إذا لم تبقى سليمة فلا تتعين. وبالنسبة للذبح هذا تتعين به، وعندنا قول آخر في المذهب أنها تتعين بالنذر، يعني أنا لو نذرت مثل المثال السابق نذرت ناقة أضحي بها قلت هذه سأضحي بها وفقئت عينها وكذا بدت عورة أو فقدت بصرة أو المهم من العيوب التي لا تجزئ معها كأضحية، قالوا لا بأس نذبحها طالما أنا نذرها وتجزيني كأضحية، هذا على القول بأنها تتعين بماذا؟ تتعين بالنذر، وإلا فالأشهر أنها لا تتعين إلا بالذبح.
1: بالذبح نعم.
0: نعم.
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساءً.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا شرح باب الأضحية وما يتعلق بها من أحكام، ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى بعد أن أنهى الكلام على الأضحية في بيان العقيقة وما يتعلق بها من أحكام، فقال: العقيقة مندوبة وهي كالضحية في سابع الولادة نهارا، وألغي يومها إن ولد نهارا، وألغي يومها إن ولد نهارا، وتسقط بغروبه وتعددت بتعدده.
1: نعم،
0: تفضل شيخ.
1: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الشيخ عبد الرحمن، لعلنا قبل ما نبدأ في شرح كلام المصنف رحمه الله يعني أذكر أو أقف على بعض النقاط، أحكام يعني لها علاقة بالمولود، منها ما هو من أخلاق يعني حذر منه الله عز وجل في كتابه، وهو من أخلاق أهل الجاهلية، اللي هو كراهية البنات وحب البنين عن البنات، وكل ذلك هو رزق من عند الله عز وجل. فالله عز وجل يعني قال في كتابه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. يعني إما في أناس ربك أعطاهم ذكور فقط، وفي اللي أعطاهم إناث فقط من البنات يعني، وفي اللي يزوجهم ذكرانا وإناثا يعني مخلطين، يعطيه ذكور وإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. وفيه اللي ربك ما أعطاه شيء هذه، وهذه يعني ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس في هذا. فمن أعطي ذكورا فقط فليحمد الله، غيرك لا يوجد عنده لا ذكور ولا إناث. من أعطي إناثا الحمد لله، هناك من لا عنده لا ذكور ولا إناث. من زوج له بين الاثنين فليحمد الله على هذه النعمة العظيمة. من لم يعطه الله فليحمد الله، فنعمه غير هذه كثيرة. يعني نلاحظ من لم يرزق الولد
0: تسخط
1: التسخط والجزع، وكأن هذا الشيء الوحيد. يا أخي، نعم الله كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. سبحان الله، عطيته إذا أعطى سرور، فإن سلب الذي أعطى أثابه، فأي النعمتين أعد فضلا وأحمد عند عقباها إيابة، أنعمته التي كانت سرورا أم الأخرى التي جلبت ثوابا. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فضل الله عظيم. لا نقصر نفسي أنا على الشيء هذا وأرى نفسي محروم، بالمقابل أنا عندي مئات الألاف بل ملايين من النعم التي ينبغي أن أحمد الله عليها. وأين يعني أين أنا غفلت عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. اعلم أن ما أصابك لم يكن لأخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. فهذا أمر ومن الركن.
0: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم.
1: نعم، ركن من أركان الإيمان الست: الإيمان بالقضاء والقدر، خيره وشره، حلوه ومره. هذا أمر فيتنبه له. ويعني روي عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه إذا بشر ببنت قال: الأنبياء كانوا آباء بنات، وكذلك ورد فيهم ما قد علمت. يعني يشير إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم،
0: صلى الله عليه وسلم،
1: الذي أخرجه مسلم في صحيحه: من ابتلي من هذه البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار يوم القيامة. يعني في مسألة، إذن فلنحمد الله، من رزق هذه النعمة على أتمها فليحمد الله عليها، ومن رزق البعض فليحمد الله عليه، ومن لم يرزق فليحمد الله على كل حال. ويعني يتنبه لأمر خصوصا فيما يتعلق بالزراعة وكذا. طيب، لم يرزق ذرية بشكل طبيعي، بحمل طبيعي. الزراعة إذا كانت بضوابط، وكانت عند يعني أطباء مسلمون ثقة بأن تكون البويضة من المرأة ويعني الماء من الرجل، فبها ونعمت. قد قال بجوائزه طائفة من أهل العلم، يعني إذا لم يحصل حمل الطبيعي بأن يكون يعني الحمل عن طريق الحقن المجهري أو الطفل الأنابيب، ما يسمى بالطفل الأنابيب وغيره. لكن الإشكال أن يلجأ إليها من أجل تحديد النسل، لا ما عندي بنات أريد ولد أو بالعكس أو غيره، يلجأ لا، ينبغي ألا يتوسع في هذا الأمر. كشف عورات وغيره يعني من أجل ماذا؟ وأيضا ينتبه إلى يعني في اللي يدير في عمليات الزراعة وكذا في أوروبا وغيرها هم ما يرعوش في الشهادة، البويضة من المرأة من زوجته ولا من غيرها، الماء من الزوج أو من غيره، فليتنبه إلى هذا الأمر وليكون في أضيق نطاق، بل الأولى في ذلك يعني من سلم أمره لله ورضي بما قسم له وأكثر من الاستغفار فإن الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا يروى أن الحسن البصري رحمة الله عليه جاءه ولد وشكى إليه قلة الولد فقال له استغفر الله، وآخر يشكو إليه القحط والجذب فقال له استغفر الله، وآخر يشكو له الفقر فقال له استغفر الله، وقال لم آتي بشيء من عندي واتلا قول الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. في مسألة أخرى اللي هي شيخ ما يسمى بالجدول الصيني وكذا، راه هذا من الكهانة ومن التنجيم، ينبغي عدم اتباعه، لا هذا معلومات لا لا لا ينبغي لا يجوز، يعني هو تفصيلها الآن لا يحضرني، لكن عموما ما يسمى بالجدول الصيني واتباعه ومش عارف ايش يعتبر من التكاهن وغيره ولا يجوز، هذا كله لتحديد النسل. يا أخي اتق الله وتذكر أن الله هو الرزاق، وهو يعني هذه الآية اللي يتلوها المسلم ويتدبرها، لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الأمر الآخر يا شيخ، عندنا بعض المندوبات فيما يتعلق بالمولود، أول ما يولد المولود حبذا يعني الأذان في أذنه أو أول ما يولد، المهم يعني في عند ولادته، وهذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحديث أبي رافع رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذن في أذن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، والحديث في صحيح مسلم. وكذلك من المندوبات التحنيك، يعني أن تمضغ تمرة أو رطبة وبعد ذلك توضع في فيه حتى يستطيع أن يبتلعها، يعني ما مقدرش هو ما لا يستطيع الأكل يعني وقاعد مولود جديد، لكن تمضغ هذه مضغا جيدا وتبدأ قبيل الماء أو كذا فيتلمضها الصبي أو يأخذها، فهذا من السنة أيضا. والحديث في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بولد له مزيود يعني مولود فسماه إبراهيم وأخذ تمرة وحنكه بها ودعا له بالبركة، وهذا أمر مطلوب ومن السنن والمندوبات، ويعني يستقصد من يرى فيه الخير وأهل الفضل والصلاح والمحافظة على الصلوات في المسجد وكذا حتى يفعل هذا. ويعني حتى الحسن البصري رحمة الله عليه يعني الذي يذكره البعض ويقول أنه كلامه يشبه كلام الأنبياء وكان حكيما وعالما من علماء التابعين رحمة الله عليه، فعلوا به ذلك أيضا، وكانت أمه تأتي به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر وغيره يحنكونه ويدعون له بالبركة، فهذا من السنن. نعم. وتسمية المولود وهذا سيشير إليها المصنف وحبذا أن تكون في اليوم السابع. بالنسبة للأسماء يا شيخ ينبغي أن نتنبه لشيء فقط، يعني أصبح عندنا يعني وأين من كانت الزهراء أسوتها ممن تقفت خطى حمالة الحطب، فلتحذري من دعاة لا ضمير لهم من كل مستغرب في فكره خريب، أسموا دعارتهم حرية كذبا باعوا الخلاعة باسم الفن والطرب. يعني من العيب ومن المؤسف أنت مسلم تسمي بنتك على اسم الفنانات الماجنات هذا، وقد يكون أسماء أعجمية غير عربية أصلا، الأسماء الأعجمية يجوز التسمي بها أو أنك تسمي بها ابنك مثل أسماء الأنبياء والمرسلين والصالحين، لقمان إبراهيم موسى عيسى إلياس، ما فيش بأس، هذه أنبياء ومرسلين وناس صالحة تسمي بها، لكن تسمي على أسماء فنانين وفنانات وكذا وأعاجم فهذا أمر. وكذلك الأسماء العربية والأمر الآخر، يعني حتى ما ليس كل ما ذكر في القرآن يجوز التسمي به، لأن في القرآن ذكر فرعون ما يجوز التسمي به وهمان وكذا. وكذلك يعني مثلا من الأسماء الشائعة سجى، والليل إذا سجى يعني الليل إذا أظلم، منتشر الاسم هذا عندنا سجى وغيرها من الأسماء. وكذلك ينتبه الأسماء يعني الأسماء الملائكة البنات ما نسميهمش ملك وملاك وغيرها، هذه تدور بين الكراهة والتحريم التسمي بها، لأن هذا وكأن فيه تصديق لمقالة المشركين وجعلوا الملائكة الذين هم عند الرحمن إناثا أو شهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون ويجعلون لله البنات ولهم يصفون، يعني أنت هم الكفار في الجاهلية وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، هم يبروا في أنفسهم ولا يريدون البنات، وبالمقابل يصفون في الملائكة أنهم إناث الله، حاشا لله. فأنت تجي تقول تسمي بنتك ملك ولا ملاك ولا غيره، فينتبه في اختيار الأسماء، وهذا حق من حقوق الأبناء على آبائهم. نعم يا شيخ، نرجع تولي ما ذكره المصنف.
0: نعم، قال: العقيقة مندوبة وهي كالضحية في سابع الولادة نهارا.
1: نعم، يعني مندوبة أول شيء، يعني
0: حكمها
1: والندب، يعني فيها أجر وفضل ينبغي الإتيان بها. وقد ذكر بعض أهل العلم غير مشهور المذهب، بل هو في أقوال في المذهب يعني بوجوبها، هناك من يرى وجوبها، لكن عندنا يعني يتأكد طلبها وهي من المندوبات، وأجرها وفضلها عظيم. وقال كالضحية، يعني فيما يتعلق بشروط صحتها وغيره، وأن تذبح في النهار مش في الليل، قال مثل الأضحية، وتذبح في اليوم السابع.
0: نفس الشيخ، شيخنا نفس الأضحية من ناحية العيوب المانعة من الإجزاء.
1: نعم، والعمر المطلوب، نعم، والوقت التي تذبح فيه، فإذن هي مثل الأضحية في ذلك. فقط عندنا في التوقيت، هذيك في عيد الأضحى وفي أيام عيد الأضحى اللي هي العاشر والحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة، وهذه احسب سابع يوم من الولادة. وهذا لو ولد قبل الفجر مثلا، اليوم الاثنين لو ولد هو قبل الفجر بنحسبه اليوم هذا، يعني أمتى بيكون أسبوعه المولود ذكر أو أنثى، أمتى بيكون أسبوعه، بيكون يوم الأحد الجاي.
0: نعم.
1: ولو ولد اليوم الاثنين بعد الفجر، ولو بنصف ساعة، ولو أو مع الظهر مع العصر، مش هنحسبه اليوم، بنحسبه ماذا؟
0: من الثلاث.
1: أيوة، بنحسبه من الثلاث، يعني بيكون الاثنين القادم هو الأسبوع. هذا أمر ينبغي التنبه إليه، يعني وقد ذكر البشار، أشار المصنف والبشار في نظمه، قال: ويستحب سابع الولادة عقيقة شاة تضحى عادة، يعني مثل أحكام الأضحية وشروطها وكذا التي تطلب في الأضحية، عن كل مولود ولو أنثى يعق، ويومها يلغى إذا الفجر سبق. يعني لو الفجر سبق المولود، بأن جاء المولود بعد الفجر، بنلغوه اليوم اللي جاء فيه المولود، مش حنحسبوه، نحسبوه من اليوم اللي بعده. ولو المولود سبق الفجر، جاء قبل الفجر، بنحسبوه اليوم هذا. نعم،
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله تعالى بقوله: وألغي يومها إن ولد نهارا. ثم قال: وتسقط بغروبه وتعددت بتعدده.
1: نعم، هذا الأشهر أو المشهور في المذهب أنها تنتهي باليوم السابع، مشهور المذهب فقط، لو ما تبحتاش يوم السابع خلاص تسقط، ما عادش تطالب بها أنت، وفاتك حتى لو أتيت بها لم تأتي بالمندوب، فاتك فضل هذا اليوم السابع فقط. وعندنا قول آخر في المذهب، وعليه جمهور أهل العلم، لحديث عائشة رضي الله عنها، أنها تذبح في اليوم السابع أو الرابع عشر أو اليوم
0: الحادي والعشرين.
1: الحادي والعشرين، نعم. فإذن الأمر قريب هنا، وطائفة يعني في المذهب وغير المذهب قال به، لكن الإشكال يا شيخ، من لم يذبح لا في السابع ولا في الرابع عشر ولا في الواحد والعشرين، قالوا هنا أكثر أهل العلم على أنها خلاص فات وقتها، ولا تجزي من أتى بها، من خلاص فات وقتها، ولا تطالب بها أنت، ومعاش مندوبة أو مسنونة في حقك أو واجبة في حقك، خلاص سقط فات وقتها. وهذا بخلاف كما ذكرنا زكاة الفطر، لها وقت معين، لكن إن لم آتي بها تبقى في ذمتي وآتي بها ولو بعد عشر سنوات وطالب بها. لكن هنا بالنسبة لما يتعلق بسواء الأضحية إذا فات وقتها خلاص، وكذلك العقيقة إذا فات وقتها المحدد لها خلاص معاش أطالب بها. ولكن ثم تقول يعني ذكره بعض أهل العلم، منهم ذكره النووي في رياض الصالحين، يعني أن بعض أهل العلم استحب فعلها ولو المولود نفسه هذا بلغ كبر وعرف أن والده لم يعق عنه فليعق عن نفسه. طبعا هذا لحديث سمرة الذي أخرجه أحمد والأربعة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق رأسه ويسمى. فمن هذا رأى بعضهم وجوبها وأنه مرتهن بها، فقال لا تسقط عنه. فمن فعلها من هذا القبيل، يعني هذا من فعل البر، ما نقدرش احنا نقول له لا ما تفعلش وكذا، وإن كان المسألة خلاف بين أهل العلم. نعم،
0: ثم قال: وتعددت بتعدده.
1: نعم، لو هو توأم قالوا اثنين، لو هو واحد خلاص عليه شاء، ولو ذكر أو أنثى، في مشهور المذهب عندنا لا تختلف، أنت مطالب بشاء ذكر إن كان أو أنثى. طبعا هذا لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا هذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدليل على أن ما يطلبش عن الغلام أكثر من ذلك. وهذا الحديث يعني أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، ورجح أبو حاتم إرساله، وأخرج نحوه عن من حديث أنس، وأخرج نحوه من حديث أنس رضي الله عنه ابن حبان في صحيحه. وبالمقابل عندنا حديث آخر، وهذا الذي نحى نحوه طائفة من أهل العلم، أن الأنثى تطالب يعق عنها بشاه والغلام بشاتين، وهذا لحديث عائشة رضي الله عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافأتان وعن الجارية شاه. وهذا الحديث أيضا أخرجه الترمذي وصححه، وأخرجه أحمد والأربعة من حديث أم كرز الكعبية بنحو هذا الحديث. فالمهم المسألة يعني فيها الأمر واسع، ولعل يعني يقال لو كان الوالد متسع ما تقدرش تمنع أنت وتقول لا، لكن في مذهبنا في مشهور مذهب ليس مطالب سواء ذكر أو أنثى المولود، لست مطالب إلا بواحدة، هذا الذي طلب منك، وإن كان هذا الطلب طلب غير جازم يعني على سبيل الندب، من طالبكش بأكثر، لكن أنت لو فعلت أكثر وأنت ميسور الحال من قدر. وكذلك بالمقابل يعني من هو ليس ميسور وكذا، يعني الحمد لله طالما مذهب طائفة من أهل العلم والمذهب السائد في البلاد مشهور المذهب أنها تجزي الواحدة، فواحدة تكفيك عن الذكر وعن الأنثى.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على مندوبات العقيقة فقال: وندب ذبحها بعد طلوع الشمس.
1: نعم، هي تجزي من طلوع الفجر، لكن حبذا أنك أنت ما تذبحهاش بعد الفجر، تخلي لين تطلع الشمس وتذبحها بعد طلوع الشمس. نعم.
0: قال: وحلق رأسه.
1: نعم، هذا ذكرناه، وهو في حديث سمرة، ويحلق رأسه، تذبح يوم سبعه ويحلق رأسه، ويتصدق بزينة هذا الشعر ذهبا أو فضة لفعل فاطمة رضي الله عنها.
0: وهذا ما أشار له المصنف رحمه الله بقوله: والتصدق بزينة شعره ذهبا أو فضة وتسمية يومها.
1: نعم، من المندوبات أن يسمى في السابع. بالنسبة للختان يكره يوم السابع، لأن هذا من فعل اليهود، ولعل المصنف سيأتي عليه، فمن المكروهات أنه هو يختن يوم السابع، ينبغي قبله أو بعده، لكن التسمية وحلق شعره وهذه مندوب أنها تكون شني يوم السابع.
0: نعم.
1: ومن المندوبات أيضا كما ذكرها المصنف، قلنا أن يكون الذبح بعد طلوع الشمس، وإن كان يجزئ بعد طلوع الفجر يوم السابع وقبل طلوع الشمس. نعم.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى مكروهات العقيقة فقال: وكره ختانه فيه ولطخه بدمها وعملها وليمة، وجاز كسر عظامها وتلطيخه بخلوق.
1: نعم، المكروه الأول أشرنا إليه أنه ينبغي أن ما يكونش الختان اللي هو
0: يوم السابع
1: الطهار.
0: نعم.
1: الطهار ما يطهروش في اليوم شني
0: السابع.
1: في اليوم السابع، وإنما قبل ذلك وبعد، لأن هذا من فعل اليهود ونحن مطالبون بمخالفتهم.
0: نعم.
1: ولطخه بدمه هذا من فعل الجاهلي، كانوا لطخوا فيه بدمه. وبالنسبة للتلطيخ بالدم، الأمر المؤسف يعني صار عندنا في العريس، ولا يقول السلطان عندنا وكذا، يلطخوا فيه بالدم ويديروا عليه خمسة وكذا، يعني على أساس بتحفظه من العين هذه الخمسة ولا شني، يعني هذه نجاسة، وبعدها يقول لا هذا ملبوس وضرب جن وسحر وغيره. أنت النجاسات هذه يعني تتلطخوا في أنفسكم بالنجاسات. ينبغي الانتباه على هذه الظاهرة السيئة والعادة القبيحة التي انتشرت في أوساط الكثير، السلطان يعطوه طريحة ويضربوه وكذلك يعني يلطخوه بدم القعود ولا غيره اللي دابحينه، هذا كله ما يجوزش، راهي نجاسة وما يجوزش أن التلطخ بها. حتى المولود في الجاهلية كانوا يدبحوا ويديروا في العقيقة ويلطخوا فيه بالدم متاح، ما يجوزش أن التلطخ بالدم. نعم، لا بأس أن يلطخوه بالخلوق يعني يدهنوه بطيب أو كذا، هذا شيء طيب، لكن مش تلطخه بالدم. وقلنا نرجع لمسألة الظاهرة السيئة هذه منتشرة في مشروع التخرج، يا شيخ يبدأ متخرج ولا غيره، فيأتوا بالبيض والزيت وسمي محروق المهم شني فيه ويضعوه على زميلهم، هو يعني في وقت احتفاء به وتكريم به واحترام، ينبغي نزيده في احترامه وكذا، في
0: ذلك الطيب يعني والرائحة الزكية يحطوا له النجاسات والقادورات
1: والضرب وكذا، هذا كله سيء يعني، سواء في يوم فرحة اللي هو يوم العرس أو في يوم تخرجه، هذه عادة سيئة ينبغي الابتعاد عنها كل البعد. والتنبيه عليها من الأول ما تديرهاش يعني ما تديروا ليش الشيء هذا.
0: نعم. قال وعملها وليمة.
1: نعم مكروه عندنا هذا وقد أجازه البعض لكن الأمر فيه قريب يعني هي خلاص تجزيك أنت مجرد بحثة أضحية وتوفرت فيها شروط تجزي عفوا يعني مش أضحية احنا نتكلم على عقيقة تجزيك كعقيقة لكن الأولى قالوا يعني أنك أنت طيب مثلا أنك أنت تفرقها مثل ما قلنا في الأضحية مش ليندب الجمع بين الأكل والتصدق والإهداء كذلك الوليمة كذلك
0: العقيقة
1: العقيقة يطلب أن يجمع بين هذه الأمور ويندب الجمع بين هذه الأمور لكن مش كلها يعني نطيبوها ونديروا مثل وليمة العرس والناد الناس لها. قال مكروها راول أولى أنك أنت تفرق سواء فرقت الحم ني درت في كياس كياس وفرقت على الجيران وعلى المحتاجين وكذا أو يعني طيبة أنت درت ووزعت مقاعد على الناس يعني أولى من أنك تنادي الناس لها لكن كان حد دار بها وليمة. هي الإشكال يا شيخ أن فاتوا العقيقة وحتى وليمة ولا مش وليمة وبدوا يديروا في يعني هذا يتبعوا في النسوين لما وما لما يعني والعقيقة مصاريف تجدها أضعاف العقيقة والعقيقة تلقاها مش عاق. كثير من المسلمين اليوم أو في بلادنا على وجه الخصوص يهمل شأن العقيقة اللي هي سنة وبل قال بعضهم بوجوبها وكل غلام مرتهن بعقيقته.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وجاز كسر عظامها وتلطيخه بخلوق.
1: نعم التلطيخ بخلوق قلنا هذا مقابل لفعل الجاهلية كانوا لطخوا بالدم احنا منديروا الخلوق عادي
0: اللي هو الطيب يعني
1: الطيب نعم. الخلوق نعم. وبالنسبة لجاز كسر عظامها هذا كانوا يعتقدون في الجاهلية ان خليها على انفصلها رد بالك باش ما تنكسرش عظامها هو ولا غيره شيء من العقائد عندهم الفاسدة انك راك تكسر لا جائز بتخلي على المفاصل خلي انت حر بتكسر كسر يعني يجوز انك مش نقول لك واجب لابد تكسر عظامك كيف تبي الامر اليك لكن ما تديرش في ذهنك ان فيه اعتقاد ولا كذا ولا يندب انك انت ما تكسرش عظامها لا ما فيش باس نعم. بتكسر كسر بتخلي خلي نعم.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الختان والخفاض وحكمهما فقال والختان سنة مؤكدة والخفاض في الأنثى مندوب كعدم النهك.
1: نعم الختان اللي هو نقوله احنا الطهار بالعامية يا شيخ هذا سنة مؤكدة وهو من يعني خصال الفطرة المعلومة وهذه السنة مؤكدة هذا في مذهبنا وبل رأى بعض أهل العلم وجوبها مثل مذهب الشافعي فهذا ما يتعلق بالختان. وبالنسبة للخفاض في الأنثى هذا مندوب أقل طلب يعني السنة مؤكدة يعني هذا فيما يتعلق ختان الذكر والأنثى في حقها الخفاض. وقال مندوب يعني لو فعل يعني فعله أهلها فيها فهذا مندوب أتوا بمندوب. وكعدم النهك يعني اللحمة هذه الناتئة بين الشفرين في الفرج وكذا لا تقطع بالكلية لأنه كما قيل يعني يضعف بريق الوجه ولذة الجماع وغير ذلك فلهذا يعني طلب النبي صلى الله عليه وسلم من المرأة التي كانت تتولى هذا الخفاض بالنسبة للبنات ألا تنهك. فإذا عندنا الخفاض اللي هو يقابل الطهار لكن الطهار أو الختان احنا في الذكور والخفاض في الإناث والخفاض مندوب ومطلوب فيه الستر أصلا الخفاض عدم إشارة بخلاف الطهار أو الختان لا بأس بإشهاره. نعم إذن هو مندوب وعدم النهك فيه أو عدم القطع تلك الجلد التي تقص كاملة أو تلك اللحمة التي تقص كاملة نعم وإنما بحسب بقدر نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: 90.9 FM.
3: الأخ أحمد شيخنا يسأل يقول توفيت والدته هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى وإلى الآن لم يقتسم يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم فما هو الواجب في هذه الحالة؟
4: هو الحق نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد. والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات فيه اللي حازة البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هذه حرام عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا راهو عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم. إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش،
3: ضاع نعم،
4: لا لا في صورة
3: في الأولى لما صارش
4: مضاعش يبدأ أنه وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلو شوية،
3: كل حد عارف يعني
4: أيوة يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسها الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش. لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
3: الفقير،
4: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه،
3: ما يعرفش أصلا كم عنده،
4: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف بيزكي السنين الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضيع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مرة تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرة بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختك متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقولها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله تراها هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
3: نعم
4: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
3: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
5: تمام شيخنا، الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال المرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
6: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا.
5: نعم.
6: فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.
5: نعم.
6: فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام فهو على الأصل، على أصله وهو على حله فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه والله أعلم.
5: نعم شيخنا بارك الله فيك.
7: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: فقه الحديث.
7: برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فقه الحديث، ويسرني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
8: الله يبارك فيكم وجزاكم الله خير الجزاء إن شاء الله.
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض وعن بيع الطعام قبل قبضه. فقد روى مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. زاد إسماعيل: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. أخرجه البخاري. كما أخرج البخاري عن سفيان قال: الذي حفظناه من عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا يقول: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: أما الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم فهو الطعام أن يباع حتى يقبض. قال ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لقد رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم. شيخنا، في الحلقات الماضية عرفنا الصورة المقصودة بالنهي عن البيع قبل القبض، وعلمنا العلة التي من أجلها ورد النهي، كما تطرقنا إلى خلاف الفقهاء في الفروع التي تتفرع عن مسألة النهي عن البيع قبل القبض، وعرفنا ما استدل به كل فريق على قوله. الآن شيخنا، بعد أن علمنا ما سبق، يعني نتطرق إلى حقيقة القبض. فما هي حقيقة القبض وما علاقته بعقد البيع؟ تفضل شيخنا.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، تقدم أن البيع في حقيقته هو عقد يتمثل في الإجاب والقبول. الإجاب بقول البائع مثلا بعت، وقول المشتري اشتريت. وهذا ينبني على أن يتعرف المشتري على حقيقة المبيع، ولا شك أن البائع هو على علم بما سيقوم ببيعه. بعد هذا العلم يأتي إجاب القبول، ولا شك أنه سيترتب على ذلك، كما أن البائع سيقبض الثمن، المشتري سيقوم بقبض السلعة.
0: نعم، المثمن.
8: المثمن. نعم. سيقوم ببيع السلعة وهي المثمن. وما يتعلق بحقيقة هذا القبض وعلاقته بعقد البيع، الحق أن بعض الفقهاء تكلموا على هذه المسألة، منهم الإمام القرافي في كتابه الذخيرة، فقال: القبض عند الأئمة، وذكر منهم أبا حنيفة والشافعي، قال عندهم هو متمم للبيع وشرط لصحته. وهذا أمر يعني يختلف على ما ذكره ونسبه لفقهاء المالكية، فإن فقهاء المالكية قال عنهم بأن القبض هو يعني لا، ليس متمما للبيع، لأن البيع قد تم بمجرد العقد. البيع تم بمجرد العقد، وإنما القبض هو أثر من آثاره.
0: يعني الشيخنا، عند المالكية أن البيع يتم بالإجاب والقبول.
8: يتم بالإجاب والقبول.
0: القبض ما هو الشرط في صحة العقد.
8: نعم. إنما هو أثر من آثاره.
0: صحة البيع يعني.
8: نعم. لكن بالنسبة لغيره من الأئمة يرتبون أمرا آخر وهو أنه متمم للبيع. ولو ضربنا مثالا على ذلك على سبيل المثال لو للتقريب المسألة الهبة مثلا، الهبة حتى فقهاء الملكية قالوا القبض هو متمم لعقد الهبة، ولذلك لو الواهب أفلس أو أنه مرض مرض الموت أو مات من باب أولى فإن الهبة تبطل لأنها لم تتم بالقبض، لكنه لو بادر بقبضها قبل حدوث هذا المانع تكون الهبة قد تمت. فكذلك عندهم أي بعض الأئمة الآخرين. وطبعا
0: شيخنا الملكية يفرقون بين عقد البيع وعقد الهبة،
8: يفرقون نعم.
0: الهبة لازم من القبض أو الحوز،
8: لابد من القبض وهو الحوز
0: نعم
8: وإلا يعني يبطل العقد لو فاتت بمرض الواهب أو فلسه أو موته.
0: يعني الهبة لا تتم الهبة،
8: لا تتم الهبة.
0: أما في البيع يكفي مجرد الإيجاب والقبول،
8: يكفي مجرد الإيجاب والقبول على ما ذكره القرافي في كتابه الذخيرة. قال هذا المعنى هو موجود في عند بعض الأئمة الآخرين
0: اللي هم الأحناف والشافعية والحنابلة
8: وطبعا هذه مسألة أحيانا هي يبرز وجه الخلاف فيها عند بعض الفروع مثلا، ولذلك
0: أن تظهر ثمرة الخلاف في بعض الفروع
8: وقد يكون في بعض الصور هو خلاف لفظي يعني لما تبقى نتيجة واحدة، وقد يكون الخلاف يعني له ثمرة أي فرق. ولذلك لو هلك بسماوي أو بجناية البائع مثلا لو هلك المبيع بسماوي أو بجناية البائع عند من يرى بأن البيع لم يتم إلا بالقبض يكون المبيع قد فات على المشتري، يكون قد فات على المشتري لأنه لم يقبض،
0: يعني ضمانه باقي على البائع،
8: باقي على البائع بل حتى ولو كانت جنايته منه أي البائع. بينما عند المالكية لأن البيع تم صحيح إن كان بسماوي هم يتفقون في هذه المسألة لكن لو كان هو بجناية البائع أحيانا يغرم لأن البائع أحيانا يكون قد اعتدى قصدا على المبيع لأجل أن يقوم بتفويته على المشتري. وبالتالي نقول له أنت لو أن مثلا ضربنا مثال سريع سيارة تسوى مثلا 10,000 دينار باعها ولكنه لم يقبضها المشتري فجاء البائع نكاية في المشتري وقام بحرقها وإفسادها فأحيانا يغرم أحيانا حتى بقيمتها والقيمة قد تكون أزيد من الثمن الذي بيعت به.
0: صحيح
8: أحيانا هي السيارة باعها 10,000 مثلا والآن بعد أسبوع ولا كذا لما هم بقبضها المشتري
0: سوق رقيفة ثمن السلعة رقيفة
8: لم يمكنه البائع وبالتالي انتقم منه وقام بحرقها. نقول الآن تسوى في السوق مثلا 12 أو كذا يعني يغرم. فهذه إذن هي فروق تترتب على حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع.
0: عقد البيع. نعم شيخنا. الآن شيخنا هيك يعني عرفنا علاقة القبض بعقد البيع وخلاف العلماء فيه. مالكية يرون أن البيع ينعقد ويتم بمجرد الإجابة والقبول ومش شرط من القبض. بقية الفقهاء مذاهب الآخرين يعني يرون أن القبض هو شرط لصحة البيع. طيب شيخنا بعد ما عرفنا حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع كيف يتم القبض هو؟ يعني ما كيفية القبض؟ وهل هو هل القبض أو كيفية القبض واحدة في جميع الأصناف في جميع المبيعات أم تختلف القبض يختلف من مبيع لآخر؟ يعني
8: القبض اللي هو باعتبار لو قربنا الصورة هو عبارة عن حوز المشتري للمبيع حيازة المشتري للمبيع لا شك أنه سيختلف باختلاف هذا المبيع باختلاف طبيعة السلعة التي قام عليها الشراء. ولهذا ذكر العلماء إن كانت هي من العروض المتمثلة مثلا في الكتب والتياب وغيرها فهذه قبضها بالمناولة والأخذ يعني لابد الحيازة من بالقبض يعني كان هو توب أخذه بيده والدابة يذكرون بأنها باستلاب من قوة الدابة يعني يبقى
0: لازم في قبض حسي يعني
8: لابد في قبض حسي نعم. وإذا كان السيارة في وقتنا هذا يسلم له المفاتيح وهذه في الواقع هي راهي معاني مطلوبة أن تكون معروفة من قبل البائع والمشتري خاصة أهل الأسواق يعني الناس اللي هم تفرغوا للبيع والشراء لأن سيأتي بأن أحيانا تترتب عليها آثار قضية فيما يتعلق بالضمان. وبالتالي نقول أنت في ذلك مقبض الدابة يا بائع سلمها مقبضها للمشتري لو ماتت لقد الله ماتت في يده ولو
0: هربت
8: من يده ولو جاء مثلا وهكذا وكذلك مقود السيارة. وإذا كان المبيع مما يكال أو يوزن أو يعد، يعني هو عنده مثلا آنية فيها زيت نقول إحنا برميل واشترى منه 10 لترات، فهذا في الواقع قبضه بكيله أو وزن ما يوزن وأن يفرغ في آنية المشتري، هذا هو قبضه. لكن أن يبقي في حيازته فنقول هذا ليس قبضا حتى ولو اشتراه. ولذلك لو سرق كل سرقت كل الكمية أو أتلفت، إنما هي في الواقع ضاعت على البائع.
0: نعم.
8: على البائع، لأن إذا القبض فيما يكال أو يوزن أو يعد كالبيض مثلا، فهذا بعد أن يقوم بوزنه أو كيله أو كذا ويوضع في متاع المشتري يبقى هني، هذا هو حقيقة القبض. وذكروا القبض كذلك في العقارات والأشجار، قالوا قبضها بتمكين المشتري منها، بتمكين المشتري وأن يخلي البائع بينه بين المشتري وبين هذا المبيع، وهذا هو التمكن. لكن إذا كان هي مزرعة لازالت مقفلة بقفل، وإذا كان حوش كذلك لم يمكنه، فنقول هذا ليس قبضا. فإذا لابد من أن يقوم بتمكين.
0: يعني شيخنا هذه الجامعة بيناتهم بين العقار والشجر، أو بدأت في العقار أن العقار ما هوش قابل للنقل،
8: غير قابل،
0: ما هوش من المنقولات يعني.
8: نعم نعم, نعم. وبالتالي لا يتصور فيه القبض باليد كالدابة. نعم. بتنقل أو توب. نعم. بينقل،
0: وإنما التخلية بين المشتري وهذا العقار
8: وهذا والبيت. العقار. نعم. نقوله إحنا بالعامية ينهض إذا البائع ويخلي بينه وبين المشتري، إذا. نعم. كان فيه مفتاح يعطي المفتاح، وإلا خلاص يقول هذه أرضك وأنت الآن،
0: يمكن من الانتفاع ومن الاستغلال ومن التصرف.
8: نعم. نعم. بمجرد ما ينهض ويمكن من التصرف يبقى هذا قبض. وأحيانا بعض الأشياء قالوا هي بمجرد النية والقصد. وذلك كقبض الوالد وإقباضه من نفسه لنفسه. أحيانا الأب هو وصي على ابنه الصغير.
0: نعم.
8: بيبيع له شيء وكذا، وهي تحصل حتى في الهبات. الكبار مثلا اللي هو عنده والد وعنده أبناء كبار، قبضهم بأيديهم، يعني هم يستلموا من أبوهم الحيازة.
0: نعم.
8: لكن إذا كان عنده ابن صغير يكفي أنه يفصلها ويشهد عنها، يشهد على أن هذه قد حازها له.
0: نعم.
8: إلى حين يصل إلى عمر معين. فكذلك في قضية البيع أحيانا يكفي بالنية، يأخذ المال من مكان ويضعه في مكان آخر وكله في حوزته، ويقصد أن هذه الشاة اشتراها لابنه وأن هذه الأرض قد حازها له، لأنه يمثل دور البائع وبين ودور المشتري. كذلك ذكروا أحيانا الكومة، وهو في بيع الجزاف أو الجزاف، كله يذكر بالكسر أو الضم،
0: هي الصبرة يعبر،
8: الصبرة. آه. الصبرة اللي هي الكومة. فقالوا قالوا هذه قبضها عند الملكية بالاطلاع عليها، بالاطلاع عليها،
0: مجرد الاطلاع، مجرد الاطلاع هذا قبض.
8: نعم. بمجرد الاطلاع، لأن من شرط بيع الجزاف أنه يقوم بحرز، يعني يقوم بحرزه، حزره، بمعنى أنه يقدر ويخمن كم تخمينة يأتي بقنطار أو كيلو أو كذا، لما يقوم بهذا الدور، ومع شروطه الأخرى أن تكون الأرض مستوية ليست في منخفض ولا في علو، نقول لها يكفي أنك أنت انظرت وطلعت، يبقى هذا قام مقام القبض. وإن كان بعض المذاهب الأخرى قالوا قبضه بنقله من مكانه.
0: نعم.
8: ولعلهم أشاروا إلى بعض النصوص التي ذكرت بأنهم كانوا يضربون عليه، كان يضربون عليه. ولكن لعل هذا لمعاني أخرى، كما لعلها تقدم هذا المعنى،
0: تقدم معنا. نعم.
8: نعم، بأن الضرب لا لمجرد أنه
0: في حديث ابن عمر،
8: في حديث ابن عمر. نعم.
0: رأيت الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون جزافا، يعني الطعام، يضربون أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤوه إلى رحالهم.
8: نعم. نعم.
0: تقدم معنا بيان المعنى المقصود.
8: نعم. ولذلك فقهاء المالكية وجهوا بأن الضرب لا لمجرد الشراء، وأن هو لمعنى آخر. نعم. وقعوا فيه ممنوع، بينما هذا فيها بعض الفقهاء هؤلاء قالوا قبضه
0: مجرد الاطلاع عليه.
8: نعم.
0: أو الفقهاء الآخرين قالوا بنقله. نعم.
8: نعم. قالوا بنقله. نعم. هذه إذن هي كيفية القبض المختلفة بين من المنقولات والعقارات وما يباع
0: والمكيلات والموزونات. نعم.
8: نعم.
0: يعني العروض قبضها بالمناولة،
8: بالمناولة
0: والأخذ.
8: نعم.
0: والمكيلات والموزونات والمعدودات هذه بالكيل والعد والوزن.
8: نعم.
0: مع التخلية بين المشتري والسلعة.
8: نعم.
0: والعقارات اللي هي ما هيش منقولة ثابتة، هذه بالتخلية والتمكين من التصرف.
8: بالضبط.
0: طيب شيخنا، في مسألة الحيوانات والدواب، القبض فيها يكون حتى هو من الإنسان بيكون يعني بالمناولة ولا يكون ولا باش يكون القبض فيها
8: حتى هي كذلك الدواب كما ذكروا إذا كان فيها مقود يعطيه المقود وإذا كان فيها مقود كالدجاج وكذا يمكن منها بقبضها بأخذها إذا كان في قفص يعطيه القفص وإذا كان هكذا يعني من غير شيء كالدجاج يمكن منه يعني يخلي بينه وبين المبيع فهذا هو قبضه وإذا كان فيها مقود يعطيه المقود يسلم له نقول إحنا حبل الدابة بالتالي يبقى هو قد حازها لنفسه.
0: طيب شيخنا ذكرت في حقيقة القبض وعلاقته بعقد البيع إن الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد عندهم إن القبض هو متمم للبيع وشرط لصحته بخلاف المالكية اللي يقولوا إن القبض هو أثر من آثار البيع فقط وليس شرط لصحته. فهل هناك من الأدلة ما يؤيد قول فقهاء المالكية في هذه المسألة بحكم أنهم مخالفين للجمهور يعني؟
8: نعم نعم لا شك أن هو كل الوجوه هذه المذكورة تمسك كل فريق بما يراه دليل في القضية سواء كان هو يعني دل عليها بنصها الدليل أو بالإشارة أو بالدلالة المختلفة التي ذكرها أهل الأصول. ولذلك فيما يتعلق بهذه المسألة الحقيقة ما رواه البخاري حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على انتقال الملكية بمجرد العقد بمجرد التعاقد وهذا الذي عول عليه فقهاء المالكية. هذا الحديث
0: استندوا عليه
8: هذا الحديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر عند الهجرة بكر الصديق عند الهجرة أشعرت أنه قد أذن لي في الخروج يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم أبا بكر بأنه قد أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه بالهجرة من مكة إلى المدينة فقال أبو بكر رضي الله عنه الصحبة يا رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم الصحبة فقال أبو بكر رضي الله عنه يا رسول الله إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ أحدهما
0: قال يا رسول الله
8: إن عندي ناقتين أعددتهما للخروج فخذ إحداهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذتها بالثمن. فهذا في ظهر الحديث أن الناقة لم تكن موجودة في محضر التعاقد وإنما أخبر بها أبو بكر رضي الله عنه إخبارا
0: صحيح
8: والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخذها أي قبلها وعبر بأنه قد أخذها
0: بالثمن يعني بيع بيع وشراء
8: بيع وشراء قال أخذتها بالثمن. ولهذا يعني قوله أخذتها بالثمن قال المهلب بن أبي صفرة وهو الفقيه الحافظ المحدث رحمه الله قال وجه الاستدلال بهذه القضية التي ذكرت عند بداية الهجرة وجه الاستدلال قال أن قوله أخذتها لم يكن أخذا باليد لأنها لم تكن في محضر البيع
0: صحيح.
8: ولا بحيازة شخصها وإنما كان التزاما منه صلى الله عليه وسلم لابتياعها بالثمن وإخراجها عن ملك أبي بكر فبمجرد التعاقد خرجت عن ملك أبي بكر وانتقلت إلى ملك
0: رسول الله
8: صلى الله عليه وسلم وبقوله أخذتها صح البيع وانتقل الضمان صح البيع. وهذا حديث يعني واضح في دلالته على أنه لم تكن في محضر البيع وتم البيع على
0: حديث
8: هذا.
0: صحيح يعني في صحيح البخاري
8: والحديث صحيح في صحيح البخاري نعم.
0: طيب شيخنا كيف رد الجمهور على هذا الاستدلال أو على هذا الحديث؟
8: هو لا شك أنه كما تقدم يعني من حسن الظن بجميع العلماء أنه لا نجد إمام أو عالم يعني يترك الحديث لغرض الترك أو لمجرد الهوى وإنما لشيء قدم عليه نص آخر أو يختلف الناس في فهمه
0: خاصة شيخنا أن هذا الحديث يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن عمله أي من فعله يعني اجتمع فيه القول والعمل فهو سنة فعلية وقولية
8: نعم.
0: فكيف يعني رد الجمهور على هذا الحديث أو كيف تتعامل الجمهور مع هذا الحديث؟
8: الحق أن الجمهور الواقع اعتذروا بعدم عملهم بظاهر هذا الحديث قالوا لعل في تعليقا على قول المهلب رحمه الله قالوا ما قاله ليس بواضح في هذه القصة لأن هذه القصة إنما هي سيقت لبيان كيفية انتقال الملك يعني لأن القضية هذه ما سيقت لكيفية انتقال الملك، وإنما هي جاءت في محضر ذكر أحداث الهجرة.
0: إيه صحيح.
8: أحداث الهجرة. ولذلك كانت قالوا هي قضية سيقة مختصرة في قضايا العقود. سيقة مختصرة، وإنما هي برزت فيها الخطوات المهمة أو بدايات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر. ولذلك قالوا اختصر فيها قدر الثمن، لم يذكر الثمن بكم بيعت هذه الناقة، ومما اختصر فيها صفة العقد، هل ذهب ورآها، هل نقلت إليه، هذه كلها قالوا كما أنه لم يذكر الثمن لم تذكر بعض الصفات المتعلقة بالعقد، ولذلك قال لا يكون بذلك حجة في عدم اشتراط القبض، تمسكوا بضرورة القبض. نعم.
0: لكن هو شيخنا قد يقال يعني لو كانت هذه القصة ما هيش من صلب الموضوع، موضوع

0: جزئيات
1: تفاصيل
0: متعلقة بالبيع.
1: والوصف يعني وصف العقد البيع كاملا. نعم
0: كانها لقاء يقول لو ذكرت كل الجزئيات لا لربما ذكرت لنا قضية القبض.
1: يعني كأن الجمهور يقول أن الحديث هذا أو القصة هذه لكونها مختصرة لا تصلح للاستدلال يعني.
0: لا تصلح للاستدلال نعم. ومع أن بعض العلماء أيدوا ما ذكره المالكي الحق منهم ما نقل أو ما نقله ابن تيمية كذلك رحمه الله عند كتاب في تفضيل مذهب الإمام مالك وأهل المدينة وصحة أصوله، قال في هذه القضية تعليق الضمان بالتمكين من القبض أحسن من تعليقه بنفس القبض، وقرر هذا ما ذكر المالكية قال وبهذا جاءت السنة.
1: نعم.
0: لأن الأمر ظاهر، قال تعليق الضمان بالتمكين بالتمكين من القبض يعني كونه ممكن الإنسان يقول
1: أنا خليت بينك وبين السلعة أو مكنتك من استعمالها أو من
0: نعم
1: أخذها.
0: نعم قال هذا أحسن من أنه
1: يتم البيع وينتقل الضمان.
0: نعم. بالضبط. نعم. لأنه لم يحجر عليه في القبض.
1: نعم.
0: مدامه لم يحجر عليه وبإمكانه أن يقبض قال هذا هو أحسن من أنه يعلق الضمان على القبض نفسه. نعم. وذكروا كذلك تأييدا لهذا المعنى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال ما أدركت الصفقة حيا مجموعا فهو من المبتاع، أي ما كان يعني عند العقد على قيد الحياة.
1: نعم.
0: ولم يتغير قال فهو يعني يبقى هو من الصفقة يعني فهو مال للمشتري بمجرد
1: ما هو يعني موجود ويمكن قبضه فهو يعني من ضمن الصفقة من ضمن عقد البيع،
0: والحال أنه عند التعاقد أدركته الصفقة.
1: نعم.
0: حيا مجموعا يعني سليما من العيب ومن الهلاك.
1: نعم.
0: ومن الفساد.
1: إيه.
0: فهذا يؤيد ما ذهب إليه المالكية
1: يعني
0: بأن العقد يكفي فيه مجرد التعاقد الإجاب والقبول ويبقى الملكية انتقلت.
1: نعم.
0: الملكية انتقلت تمام النقل ويبقى القبض هو أثر من أثار
1: ما دام في يعني تمكين من القبض ويكون المبيع مقدور على تسليمه وموجود يعني حاضر.
0: نعم.
1: هو شغايب فأحي سليم أنا يعني يتم البيع ويحصل البيع ويشمل البيع هذا الـ هذا الـ هذا الـ المبيع يعني.
0: هذا المبيع. نعم. نعم.
1: طيب شيخنا بارك الله فيك، شيخنا هل يمكن القول أن عدم القبض ولو تأخر لا يضر العقد عند فقهاء المالكية؟
0: هو وإن كان كما تقدم بأن القبض هو أثر من أثاره، لكن هذا لا يعني أن يغفل المشتري على المبادرة أن يبادر بالقبض، ولذلك قالوا البيع هو منعقد الحقيقة بالإجابة والقبول، والقبض كذلك هو من الأثار، لكن نراه يعني يمنعون أن يتأخر القبض زيادة عن اللزوم، وذلك لا لكون أن العقد لم يتم، حتى فقهاء الملكية أكدوا على ضرورة المبادرة بالقبض، قالوا العلة لا لكون العقد لم يتم، ولكن مخافة حدوث الغر والمخاطرة، لأن المبيع بعضه أي بعض المبيع يعني يتحمل نقول في الزمن كالعقار، وبعضهم بين، ولذلك هم نظروا لهذا المعنى فقالوا إذا كان هم ما يسرع له التغير يبقى هذا من الغرر، طول الترك عدم القبض يبقى من الغرر ويبقى فيه شيء من المخاطرة، ولذلك يعني مثلا الدواب بصفة عامة جوزوا فيها أن يتأخر القبض حتى إلى 3 أيام، لو اشترى الإنسان مثلا شاة وتركها عند صاحبها له أن يبقيها حتى إلى 3 أيام، ولكن يبقى بعد ذلك احتمال التغير قائم فكرهوا أن يزيد على ذلك حتى إلى 4 ومنعوه في حدود 7.
1: يعني شيخنا الآن نقدر نقوله أن مثلا اللي شري مثلا خروف أو نعجة أو شيء من الضأن.
0: نعم.
1: أو يعني يجب عليه أن يقبضه وأن يستلمه من البايع في غضون 3 أيام، ولو أخره يعني أكثر تأخير ممكن يكون 7 أيام.
0: نعم.
1: مع الكراهة.
0: نعم يجب عليه أن يقوم بقبضه في خلال 3 أيام، ويكره له الزيادة على ذلك في حدود نقول إحنا من 4 إلى 7 قالوا هذا من المكروه، والزائد يخشى أن يكون سبب حتى في فساد الصفقة. سبب فساد الصفقة مش لكون هي لم يتم العقد، ولكن لما اعتراها ودخل عليها من الغرر والمخاطرة، هذا من باب يعني، وطبعا هذا يعني تتغير الشات بالضعف والسمن والإصابة، وكذلك حوالة الأسواق

0: يكون عدم القبض كذلك لعلل الأخرى منها يعني قد يؤثر سلبا فيما يتعلق بالجانب الربوي. إذا كان عدم القبض السلعة مما يجب فيها التقابض لا لمجرد العقد، ولكن ليكون هو طبيعة السلعة أنها ربوية، نقول إحنا مثلا نقد بنقد أو طعام بطعام، فالتأخير قد يفضي إلى الربا، قد يفضي إلى الربا.
1: نعم، يعني في بعض من السلع يجب فيها التقابض.
0: يجب فيها التقابض، نعم.
1: نعم، وقتي يعني من غير تأخير.
0: عموم السلع نقول لهم والله لو أخرته لا بأس، لكن ما توصلوش درجة الغرر زي الحيوان اللي يفوت 7 أيام مثلا. بعض الأشياء لابد فيها من القبض مباشرة، زي اللي بيبيع دولار بليبي مثلا أو بيبيع ذهب يصرف الذهب مثلا بالنقد، نقول لابد فيه يعني من المنازلة والتقابض، لأنه يفضي إلى أن يكون صفقة ربوية وهو ربا النسيئة. وقد يكون يعني إذا كان هم باب السلم يؤخر إلى بحر 3 أيام حتى يجب أن يقبض في خلال هذه الفترة،
1: هو رأس المال يعني.
0: رأس المال، نعم. رأس المال لابد أن يقبض. فهذه إذن هي أشياء أثار جانبية، لا للخلل ما هوش مجرد العقد، ولكن الأمور دخلت على الصفقة.
1: يعني شيخ، نقدر نقوله أن الجهة مفكة عند المالكية من ناحية عندهم أن الحكم أن القبض ما هو الشرط لصحة البيع،
0: نعم،
1: وما هو الشرط لتمام البيع، وأن نعم البيع يتم بمجرد الإجابة والقبول،
0: نعم.
1: لكن في بعض السلع أو في بعض المسائل يقولوا أن القبض لازم يكون وقتي فوري،
0: نعم،
1: زي الأمور الربوية أو السلع الربوية، وفي بعض المسائل يقيدوا فيها بأيام معدودة زي الحيوان أو السلع اللي يسرع إليها التغير أو في رأس مال السلم. فما فيش يعني تعارض بين أنهم يقولوا أن القبض ما هو الشرط، بين في بعض المسائل يوجبوا في القبض وقتي أو التأخير ما يكونش أكثر من 3 أيام.
0: نعم نعم، لأن هذه هي علل دخيلة على العقد.
1: نعم،
0: علل دخيلة على العقد.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل تكلمنا عن مسألة القبض عند المالكية في البيع، وعن كون عدم اشتراط القبض لصحة البيع عند المالكية لا يستلزم قولهم بجواز التأخير قبض المبيع بإطلاق، وإنما في بعض المسائل أوجبوا قبض المبيع فورا زي المسائل السلع اللي هي يدخلها الربا، الطعام بالطعام والنقد بالنقد، كما أوجبوا قبض رأس مال السلم في أقل من 3 أيام. وبعض السلع اللي هي يسرع إليها التغير كالحيوانات والدواب قالوا بأن القبض يجب أن يكون خلال 3 أيام، فإن زال عن ذلك إلى 7 أيام فيدخل في الكراهة، وإن زال عن أكثر من ذلك قد يفسد البيع نفسه. يعني شيخنا، لكن من خلال هذا الطرح، خاصة في مثال أو مسألة الحيوانات، الآن بعض الناس قد يضطر لترك الأضحية أو العقيقة بعد أن اشتراها من البائع. يعني هو اشترى أضحية، اشترى يعني ضأن أو خروف مثلا، اشترى خروفا سواء للأضحية أو للعقيقة، لكن قد يضطر لتركه عند بائعه حتى يأتي وقت العيد أو وقت الذبح أو وقت العقيقة، ما عندهش إمكان وأن يحط الخروف أو لأي سبب آخر يعني. فهل هذا شيخنا يدخل فيما ذكرته وفيما تفضلت به قبل الفاصل من أن لو خلاه أكثر من 3 أيام يدخل في الكراهية، ولو خلاها لعند 7 أيام أو أكثر ممكن قد يحكم بفساد البيع نفسه. الآن في اللي يشري في الخروف قبل العيد مثلا 10 أيام وبأسبوعين وبأسبوع، فهل شيخنا يدخل الحكم على هؤلاء الناس أو ينطبق الحكم على هؤلاء الناس، ولا يخفى ما في ذلك من تضييق أو من على الناس أو من ضيق على الناس وما قد يسببه ذلك من ضيق؟
0: هو نعم كما ذكرت يحصل هذا من الناس، يعني يشترون الدواب سواء كان للأضحية أو العقيقة أو حتى في سير الأيام دون قبض، ولكن يتركونها أحيانا لأيام كثيرة. ولهذا الشيخ عبد الرحمن العلة نجدها أحيانا هي ظاهرة الذي ذكر الفقهاء، أحيانا تقع بينهم الخصومة ويقع بينهم الشقاق بسبب الغر التي ذكره الفقهاء. يعني لو أن إنسان لم يقبض الدابة وجاي، لو تصورنا إنسان عنده حظيرة فيها 10-15 أو 100 رأس من الخراف،
1: نعم،
0: وجاي يكلم صاحبة قال لني الشات بألف أو 2000، المهم بيقول له تمام، قال له خلاص خلي لي واحد، قال لني أنت كتبه في القائمة أنا عنده شات، لم يقبضها. فهي الآن لو ماتت نصف الحظيرة وبقي نصفها، الشات التي ماتت هل هي شات المشتري ولا شات البائع الباقية؟ هذا نوع من الغرر.
1: أنا ما صارش في تعيين أصلاً للسلعة يعني.
0: لم ما صارش في تعيين. كذلك لو تعرض إلى ضعف شديد.
1: مرات الآن شيخنا يعينوا فيها، مرات الآن مثلا يكتبوا على كل شاب بالخطاط أو غيره من البخاخ يكتبوا عليه رقم، ولكل رقم يكتبوا صاحب السلعة، يعني تعينت السلعة، لكن كما ذكرت شيخنا قد تحلت لها يعني بعض الأمور الأخرى.
0: نعم
1: يعني.
0: هو هذا باش حتى بنجولي المسألة هذه، هل هذا يعد هو قبض أو ما يعدش قبض؟ لكن مجرد أن يقول له والله عندي أضاحي ببيعهم، يقول له مرات هو ربط 3 أو 4 شياه لا تحتاج حتى إلى رقم أو كذا، يقول له خلاص أنا نخلي لك واحد منهم، وإذا به بسبب حوالة الأسواق في الارتفاع أو الانخفاض أو بسبب إصابة يتنكر كل واحد للآخر أحيانا، وهذا يحصل. نعرف نعم. بعض المربين تحصل لهم مشاكل من الناس بمجرد تغير السوق أحيانا مع شيء أصلا، وإذا كان ماتت الشات يعني يقول لني منو قال هذا هو الشات التي تم عليها الشراء؟
1: يعني مثلا كان هو شاري مثلا الخروف من المربي أو من البايع مثلا ب2000 دينار، وبعدين السوق نزل ولا حق نفس الخروف ب1800 ولا 1500، ما عادش يجيه المشتري اصلا، يعني يمشي يشري من غيره.
0: نعم
1: هذا كينضر يعني، لا باعه ولا يقدر يتصرف فيه
0: بالضبط. واحيانا لو ارتفعت الاسعار بشكل كبير وهذاك متفق وياه على 1000 دينار ويقول انت ما اصلا لم تتخيل
1: يعني، قد يطمع البايع يعني،
0: يطمع البايع. نعم يطمع البايع، وهذا كله في الواقع هذا هو العله التي ذكرها الفقهاء، الغرر والمخاطره.
1: شيخنا ممكن ما يحدث أيضا بالنسبة للحيوانات أو للدواب بالذات، يعني للأضاحي وللخرفان وغيرها يعني من الضأن، إن قد يعني في 10 أيام هذه أو في الأسبوع ممكن يصير له مرض، ممكن تمشم، ممكن فيه مثلا زي ما ذكرت شيخنا في حظيرة فيها عدد كبير، ممكن في مثلا كبش تاني ينطحى يكسر قرنه، يصير له يعني شيء من الأمور اللي لا تجزئ معها الأضحية، عيب من العيوب التي لا تجوز معه الأضحية، عرضة يعني يتعرض لأمر الأمور، وبعدين لما يجي المشتري يقول له لا معاش ناخذها هذه ما تضحيش، يصير بيناتهم مشاكل وخلاف ونزاعات.
0: هو أصلا يقول له هذا مش خروفي أصلا،
1: نعم،
0: لأنه هو أوصاه قال لي عندي مثلا 10 من الضأن، يقول له خلي لي واحد، يقول لي خليته بوصف أنا، خلي لي واحد جيد وعمره كذا وكذا، ولما يجي يقول له هذا رجله مكسورة، هذا كذا كذا، يقول هذا اللي خليته لك، يقول له لأني هذا من قبلاش، وهذا كله بسبب القبض. فهني يعني كونه يأخذها بهذا الوصف ويعتمد عليها نقول له أنت أخطأت، لأنها ولذلك كان أنها يغتفر هذا الحال في بحر 3 أيام، يعني في الغالب تسلم من هذا، تسلم من هذا. لذلك حتى لا يقع في مثل هذا المشتري عليه أن يقوم بتعيينها بقبضها. ولذلك بعضهم قال القبض أنه البائع يمكن المشتري من الشاة لما شدها في ذه، وزي ما يتقول الآن يديروا ويبينوا فيها بطلاء ويضع لها رقم،
1: هو الآن مكنة من استلامها، لكن هو ذاك اختار أنه يخليها.
0: نعم هذا التمكين، هذا قبض،
1: والضمان انتقل هنا،
0: انتقل الضمان بعدها، إما أن يقوم بنقلها المشتري، وإما أن يتركها، لما تركها وديعة تركها وديعة
1: أو بأجرة يعني
0: نعم هي على كل حال مودعة، أما مجانا وإما بأجرة
1: نعم.
0: مودعة عنده
1: نعم.
0: لما تكون هي مودعة يختلف الحال اللي في الذي هو بحوزته الشاة لا يسمى بائع هني،
1: يسمى يا أما
0: أمين
1: سواء كان أجير أو كان مودع.
0: نعم أمين هو على كل حال أمين،
1: المودع والأجير أمين صحيح.
0: نعم أمين،
1: ما يتهمش إلا في حالة التعدي والتقصير.
0: نعم ما إذا هي ماتت أو سرقت لا قدر الله أو صار فيها شيء هو أمين مؤتمن لا يغرم.
1: نعم
0: لكن لو كان هكذا مجرد رقم من غير ما أن يمكن منها يبقى لا زالت هي في الواقع في ضمان البايع، وبالتالي يبقى هذا محل الصراع. فنقول نعم. أقل شيء مكن منها إذا كان فيها مقود، ولذلك بعضهم يضع حتى في رقم، يضع الآن يحطها بخاخ.
1: نعم.
0: يضع لها علامة، لما يضع عليها علامة
1: خلاص يعني تعينت له،
0: تعينت ويبقى هذا نوع من القبض.
1: تأكدنا أنه هو يعني طالعها ونظرها وشبحها وعرف صفاتها وميزها ويعينها لنفسه.
0: نعم
1: معاش يصير يعني يقل الخلاف بينه وبين البايع،
0: يقل الخلاف وتعينت بيده هو.
1: نعم
0: سواء بأمره قالهم نعم هذه هي شدوها وبخوها بالزواج زي ما يدروا بعضهم ويدروا عليها رقم وكذا، نقول له وانت يا مشتري تعينت ليك هذه، هذا في حكم القبض، إما أن تنقلها وإما أن تتركها، لما تركتها ليست سلعة الآن وإنما هي شيء مودع.
1: نعم.
0: عند الرجل.
1: نعم.
0: طبعا الثقافة أن هذا شيء هي المبيع أو الوديعة يجب أن تكون حاضرة راه في ذهن البايع والمشتري، لأن الآثار اللي بتترتب كبيرة، الآثار اللي بتترتب كبيرة هي قضية الضمان كما سيأتينا إن شاء الله.
1: أنا ممكن شيخنا بعض الناس ما يميزش الحكم هذا أن هي حكمها وديعة، لما يعني علمها بعلامة وميزها وشدها وقبضها واختار أن يخلها عند البايع، ما يميزش أن بعدين لو مثلا صار لشيء سماوي مثلا أو سيقة أو حاجة خارج عن إرادة البايع من غير تقصير منه وتعدي أنه ما عاش يضمنها البايع، ممكن يجي ويقول لا كيف وهذه مدام قاعدة عندك أنت تضمنها وهذا أنا ما استلمتهاش.
0: نعم هم إذا كانوا فاهمين يتقوا أيه. سبحانه وتعالى بأنفسهم.
1: نعم.
0: وإذا كانوا مش فاهمين على الأقل لما يجوا لأهل العلم بيحكموا عليهم، يحكموا عليهم بالمصطلح اللي هم رأوه أو بالفعل اللي هم قاموا به.
1: نعم.
0: لكن لما تترك هكذا يقول لأني والله عندي 4 ولا 5 من في الحظيرة، يقول لما لا خلي لي واحد منهم مش معروف وين اللي خلي لي واحد من هذه، والله هذه هذا هو عدم القبض المجرد.
1: نعم.
0: هذا اللي بنقول يجب أن ترجع لها سريعا، وإما أن تتعرض إلى مثل هذه المخاطر.
1: نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا يرد علينا أن من العقود المعاصرة شراء واصلات الإسمنت أو غيرها من الواصلات، فما حكم شراء هذه الواصلات، وهل يعد هذا قبضا للمبيع بمجرد شراء الواصل؟
0: هو في الواقع شراء الواصل لا يعد قبضا، وإنما هو يعني كأنها وثيقة على البيع، أما السلعة المعنية هي لا زالت تنتظر.
1: نعم.
0: لازالت تنتظر. ولذلك لو نظرنا إلى هذا المعنى نجد لابد نفرق، هل هو المبيع يا ترى من عموم السلع، والله هو من الطعام، والله من الطعام، لأن الذي قبضها إنما قبض وثيقة السلعة، وثيقة، وبالتالي من ذهب إلى عموم النهي عن البيع قبل القبض، من ذهب بعض الفقهاء قالوا إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع قبل القبض هو عام في جميع السلع، فنقول لهم هذا لا يستطيع أن يقوم ببيع شيء لا من الطعام ولا من غيره، حتى ولو كانت سيارة، إنسان حاجة في السيارة وشرها وبيعها لغيره نقول ممنوع، على قول المذاهب الأخرى اللي يمنع في البيع قبل القبض مطلقا. أما الحقيقة على قول المالكية الذين اقتصروا على أنهم حملوا النهي على الطعام خاصة، جاز عندهم من يبيع الإنسان الواصل مثلا عند واصل سيارة شريها، والله سلعة أتات، والله مواد بناء، والله كذا، بإمكان أنه يبيع هذه الوثيقة لغيره، باع للسلعة وأعطاه الوثيقة، لكن إذا كان طعام فهذا من الممنوع، هذا من الممنوع إذا كان حاجز نقول إحنا في كمية من الشعير أو من الأرز أو كذا.
1: وشيخنا هو مجرد يكون حاجز ولا شرط أنه يكون اشترى يعني ودفع الثمن؟
0: لا بيكون مالك.
1: مالك.
0: مالك.
1: نعم.
0: البايع.
1: نعم.
0: بيكون مالك ولكن ما زال زمن التسليم.
1: بس نعم.
0: زمن التسليم هو لم يمحنش وقت التسليم، لكن حتى هذا لابد أن يقيد بقيود، لأن أحيانا هو حتى العقد الأول هو مشوب بشبهات ترد عليه.
1: نعم.
0: فإذا كان يعني هي خالية من الموانع كالجهالة مثلا في النوع، الجهالة في النوع مثلا زي بعض الناس كان يوما ما يحجز في سيارة، يقول أنت شنو السيارة اللي حاجز فيها، يقول والله إني حاجز السيارة لكن الدفعة الفلانية جابوا لهم كذا واللي بعدهم جابوا لهم كذا، وهو الله أعلم
1: مش عارف اصلا فاش حاجز ولا شنو اصلا حيتحصل يعني على شنو حيتحصل.
0: نعم شنو هو النوع واللون وكذا هو نصيبه. فهذا نقول لا ما يمكنش تزيد جهالة على جهالة. واحيانا حتى زمن التسليم يعني حاجز هو في سلعة معينة والحال ان امتى بتقبضها يا فلان قال مش معروف شادين الدور وننتظره. نقول ما تبيعش لغيرك زمن مجهول، لا يمكن بيع الزمن المجهول. وكذلك اذا كان في احتمال زيادة الثمن، كانت الحقيقة بعض المصادر اللي تبيع في بعض الأشياء تقول والله الثمن النهائي عند استلام السلعة يحدد الثمن النهائي. نقول لها لما بيقبض السلعة احتمال يقول زيد لنا كذا من المال، فهذا في الواقع جهالة يمنع من بيعها، يمنع من بيع الواصل إذا كان هي مجهولة. ويرد عليها ترد طبعا كما يري عن عمر رضي الله عنه قال تحدث للناس أقضي بقدر ما يحدثونه من الفجور والعياذ بالله. كذلك أحيانا ترد على الناس لو حتى بعض الوصيلات هي أخذت على سبيل المحابات ويبقى لو باعها وقالوا له هذا من المباح يبدأ هذه صورة من صور انتشار الاحتكار. يعني بعض لو ضربنا مثال على هذا بعض المصانع اللي تنتج في بعض الأشياء يعني نقول إحنا على الفاس من سيارات أي شيء ينبغي للقائمين عليها أنهم ينظروا بمنظار العدل بين الناس، ينظروا بمنظار العدل بين الناس يعني ما يفرقش بين القريب والبعيد والحبيب والبغيض.
1: هذا يعني ما يخصش يعني فرد من أفراد من أقرباء أو من جيرانة أو من أصدقاء ما يخصهمش عن باقي المواطنين أو باقي الناس يعني.
0: ما يخصهمش لأن لكونه يخصهم الإنسان يخص القريب من ماله الخاص الود وكذا يكون من ماله الخاص. لكن إذا كان هو زي ما نسمع من بعض الناس يقول والله حاجز عنده 3-4 وصيلات والغير ما حصلش، فهذا كذلك ما يمكنش هذا ضرب من ضروب الاحتكار، ضرب من ضروب الاحتكار بسبب هذه المحاباة. لكن لو كان الأمر نقول إحنا فيها إنصاف، فيه إنصاف والمسألة منضبطة أنها ستقبض السلعة في الزمن كذا وأن سعرها ثابت في كذا وأن النوع قائم بالنوع هكذا، يبقى خلاص له أن يقوم ببيعها عند فقهاء المالكية ما دامت هي ليست من الطعام وخالية من هذه العلل المذكورة.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. مصداقا لقولك شيخنا هذه فتوى رسمية صادرة عن دار الإفتاء الليبية بخصوص بيع واصلات الإسمنت. جاء في السؤال قام مصنع شركة الاتحاد العربي بزليتن بفتح باب الحجز في الإسمنت ولكل مواطن الحق في حجز سيارتين بالجرار في السنة الواحدة بشرط إحضار البطاقة الشخصية والرقم الوطني وصك مصدق بالقيمة، وللعاملين بالمصنع الحق في حجز 4 سيارات بالجرار في السنة، ويسمح كذلك للجهات الخيرية بالحجز خدمة للمحتاجين. فما حكم قيام الجمعيات الخيرية باستثمار أموالها في تجارة الإسمنت وذلك لمصلحة الفقراء والمحتاجين وتطوير نشاط الجمعية؟ وما حكم الحجز لغرض بيع الإسمنت وليس لاستعماله في البناء؟ وما حكم بيع واصلات الإسمنت؟ وما حكم بيع المواطن بطاقته الشخصية للتجار ليحجزوا باسمه؟ وما حكم شراء البطاقات والواصلات للتجارة؟ وما حكم الزكاة على قيمة الواصلات بعد مرور الحول؟ وكان الجواب على النحو الآتي: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن هذه السلعة كغيرها من عليل السلع الأخرى منذ أمد بعيد تعقد بصورة تكتنفها الجهالة والغرر، وشرط عقد البيع السلامة من ذلك، فلا تتحقق السلامة من الجهالة المفسدة لعقد البيع إلا بالعلم بالثمن والسلعة والأجل، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم عند علماء المالكية وغيرهم. فقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجدهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال له صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. وبيع الإسمنت أجل الاستلام فيه مجهول ويختلف اختلافا كبيرا يفضي إلى الغرر وليس يسيرا مغتفرا. وكانت مصانع الإسمنت في وقت من الأوقات لا تحدد الثمن أيضا وإنما تجعله قابلا للتغيير، وهذه علة أخرى تقتضي فساد العقد. فالواجب على إدارة المبيعات في مصنع الإسمنت وفي غيره من إدارات المؤسسات والشركات العامة أن تحدد في كل سلعة تبيعها كمية السلعة ونوعها وثمنها وأجل التسليم ليصححوا عقودهم ويضمنوا حقوق زبائنهم ويحللوا أموالهم، فإن الجهالة تفسد العقود وتجعل المال خبيثة. أما بيع الواصل بعد الشراء فإنه إذا كان صاحب البطاقة اشترى لنفسه وبعد الشراء أراد أن يبيع الواصل، فبيع الواصل هو من بيع السلعة قبل قبضها، وقد منعه الجمهور وجوزه المالكية في غير الطعام، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه، وحمل المالكية باقي أحاديث النهي الدالة على بيع السلعة قبل قبضها مطلقا على الطعام خاصة، لأن مورد الحديث واحد، لكن المالكية أيضا يمنعون بيع السلع غير الطعام قبل قبضها من أهل العينة الذين ينصبون أنفسهم لاستبدال النقد بالنقد، ويوسطون لذلك سلعة لا يرغبونها بل ليتوصلوا بها إلى العينة إذا كثر القصد لذلك، كما هو الحال في هذه التجارة، يشترون لغرض بيع الواصلات، يشتري الواحد من التجار ما يمكنه من واصلات بـ20 مثلا ويبيعها بـ25، وهكذا دواليك، يستبدل نقدا بنقد ولا غرض له في السلعة، فالبيع في على هذا النحو من أهل العينة لا يجوز لا عند المالكية ولا عند غيرهم وإن اختلفت العلة. ومن اشترى الإسمنت يريده من غير أهل العينة شراء صحيحا تحدد فيه الثمن والأجل والسلعة وأراد بيع الواصل فله ذلك للسلامة من الغرر، ومنع هذا عند المالكية خاص بالطعام كما تقدم. شيخنا، ما تعليقكم على هذه الفتوى؟
0: والله الحقيقة هي يعني إن شاء الله لا تعليق، لأنها جسدت إن شاء الله المطلوب، أشارت إلى الخلاف.
1: نعم.
0: في منع الشيء قبل قبضه مطلقا أشارت.
1: نعم.
0: وذكرت أن المالكية خصصوا منع البيع في الطعام خاصة.
1: نعم.
0: وحذرت من بعض الأشياء، وكما تقدم أن الناس تحصل لهم الأقضية بقدر ما يحدثونهم من الفجور، وبالتالي يعني التضييق على الفساد هو راه مما يصلح من حال العامة.
1: نعم.
0: ما يصلح من حال العامة. نعم. فكل هذه العلة الشرعية، إما أن يراد بها منع الفساد على خاصة العقد، البائع والمشتري أصحاب العقد على خاصة أصحاب العقد، وإما أن يكون للنظرة العامة لعموم أفراد الأمة.
1: يعني هم نظروا الفتوى، نظروا أن الآن أصبح أهل اللي يشتروا في وصلات الإسمنت هم أهل العينة، يعني
0: أهل العينة. نعم. نعم. وهذا فيه نوع من المحاباة والاحتكار، هو قائم صحيح على هذا المعنى، يقول هذا ما يحصلش،
1: وسبب حتى في غلاء على الناس، يعني
0: ما فيش شك.
1: يعني الإسمنت مثلا يباع من المصنع مثلا ب30 دينار، والخارج المصنع يبيعوه بالتجار ب60 و70.
0: هو الأثر. نعم. الذي سيترتب على المحاباة والاحتكار. نعم. وهذا لأن الاحتكار هو جمع السلعة في وقت شحها،
1: وهم ما عادش يشوفوا للسلعة، يشوفوا يعني كأنها نقد بنقد، يعني
0: نقد بنقد. نقد بنقد. نعم.
1: نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، هل هناك التزام بين القبض وبين انتقال الضمان في البيع، فيكون الضمان أثرا من أثار القبض؟
0: هو نعم، قد يكون الضمان مما يتسبب فيه القبض، ضمان يعني، ولابد أن يبينوا الضمان هو يعني أن ضمان السلعة إذا هلكت، من الذي يقوم بسداد ثمنها أو قيمتها، هل هي ضاعت على المشتري أم على البائع، هذا الجانب الضمان، هل هو يعني مترتب على القبض أم لا،
1: وإن كانت يعني قابل للإصلاح يصلحها، يعني
0: وإن كانت قابل للإصلاح يصلحها. نعم. ولذلك نعم، قد يكون الضمان متسبب وقد يتسبب فيه القبض.
1: نعم.
0: وأحيانا مش بالضرورة يتسبب فيه القبض، فالمسألة هي في الواقع ليست على أطلاقها. ولذلك لو نظرنا إلى هذا الجانب، مثلا البيع الصحيح الحاضر اللازم اللي هو خالي من لزوم التوفية مع التمكن أو التمكين من القبض من السلعة، هذا الضمان يكون بمجرد العقد. إذن على من أراد أن نقول إحنا يمارس البيع والشراء عليه أن يحقق هذه الأوصاف لأجل أن ينقل الضمان للمشتري بمجرد العقد. فلابد أن يكون البيع بيع صحيح ويكون حاضر، يعني في مجلس العقد السلعة تكون حاضرة في مجلس العقد، ويكون بيع لازم عكسه بيع الخيار، ويكون بلا توفية اللي هو ما يحتاجش إلى كيل أو وزن، بلا توفية مع التمكن من القبض، يعني تمكن المشتري من القبض من قبض هذه السلعة.
1: شيخنا، لو كانت السلعة غائبة يعني مثلا في بلاد تانية أو بعيدة خارج البلد، خارج المدينة، هذا ما يمكنش فيها، أو الضمان ما ينتقلش فيها بمجرد العقد،
0: ما ينتقلش بمجرد العقد، إلا كما سيأتينا إن شاء الله في النقاط الأخرى إلا ما يخص العقار. إلا ما يخص العقار.
1: العقار لا ينقل يعني.
0: باعتبار أن العقار لا ينقل من ناحية ومن ناحية.
1: لا يسرع عليه التغير يعني.
0: أيوة. نعم. هي قضية التغير. نعم. قضية التغير. فهذه إذن ما ينتقل فيه الضمان بمجرد العقد ما كان موصوفا بهذه الصفات. لكن طبعا يعني هذه لم ترتب الضمان، ولكن قد يترتب الضمان بالقبض في صور أخرى، منها البيع الفاسد. البيع الفاسد ضمانه على البائع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده، وكان مما ينتفع به، يعني ينتفع به، يعني ما يكونش أمر محرم. يعني تو البيع الفاسد نقول له يا مشتري أو يا بايع، لو انعقدت الصفقة على وجه فاسد شرعي الضمان لا زال متعلق بالبايع إلا إذا قبضه المشتري وهلك في يده. إذا كان هلك في يده هني لزمته قيمة هذا المبيع.
1: يعني باع يعني الثمار قبل بدو صلاحها مثلا،
0: نعم،
1: وقبضه المشتري،
0: نعم،
1: وهلك في حوزته. هنقول البيع فاسد والمفروض كان الضمان يكون على البايع، لكن لأن المشتري قبضه وهلك في يده يبدأ خلاص انتقل الضمان لي.
0: انتقل الضمان، ولكن البائع هني لا ينتظر الثمن المتفق عليه لأنه نعم. فاسد، وإنما نعم. ينتظر القيمة.
1: نعم. يعني خلاص هلك. نعم. معاش موجودة ذاتها يعني.
0: الذات ذهبت.
1: نعم.
0: ما هو الآن لما هلاكها أحيانًا يكون حتى بأكلها أو كذا انتفع بها المشتري.
1: صحيح.
0: فهذاك إذا كان متفقين على 1000 دينار، نقول مش بضروري يعطيك 1000 دينار.
1: قيمتها في السوق توقع.
0: قيمتها في السوق قد تكون أقل وقد تكون أكثر.
1: نعم.
0: وقد تكون أكثر. كذلك عندنا صور أخرى، البيع المختلف فيه. ولو كان وجه من وجوه خارج المذهب فإنما ينتقل ضمانه بمجرد القبض. وطبعا هذا اللي احنا عندنا في المذهب ضابط من الضوابط وأصل من أصول مراعاة الخلاف. مراعاة الخلاف بعد الوقوع والنزول.
1: نعم.
0: إذا كان عالم العلماء قال بصحة مسألة وإن كانت هي ممنوعة في بوجه، بعد الوقوع والنزول تمضي، منها ما يتعلق بعقد البيع هذا المختلف فيه. وهذا يعطينا انطباع آخر الشيخ عبد الرحمن، وهو أن الفقهاء الحقيقة يعني ما عندهمش قضية التعصب راهو لوجه من الوجوه، فمراعاة الخلاف قائمة على إنصاف الآخر واعتماد قوله واعتباره عالما من العلماء، وبالتالي حتى ولو خالفهم في قضية بعد الوقوع النزول يعني يصححونها على قول من يجوز هذه الصورة. من الصور كذلك البيع الصحيح الغائب. أحيانا هو البيع يكون بيع صحيح قائم على الإجاب والقبول والوصف الدقيق، لكن السلعة غائبة. قال له والله يعني عندي سيارة في المدينة الفلانية من نوعها كذا ووصفها كذا وصف دقيق، نقول بيع صحيح لكنها غائبة، فهذه ضمانها لابد من قبضها.
1: الضمان قاعد على البيع.
0: نعم.
1: نعم. زي شيخنا الآن ما يحدث في بيع السيارات مثلا، يبيع السيارة وهي مثلا في أمريكا أو في كوريا أو في أوروبا قاعدة في بلادها يعني.
0: نعم.
1: يبيع له ويتم البيع، وقد يعني تحدث لها مثلا قد تغرق السفينة أو الباخرة أو يحدث شيء للحاوية أو تتضرر، فالضمان هنا يكون على البائع.
0: الضمان على البائع إلا العقارات فقط. إلا العقار، لأن هني يعني لو أدركه العقد وهو سالم يكون ضمانه على المشتري.
1: على المشتري.
0: يعني لو قال لي عندي بيت في مدينة الفلانية تبعده 30-40 كيلو ولا كذا، ثم بعد ذلك يعني بتقدير من الله عز وجل أصيب هذا المبنى في زلزال والله سيل والله كذا، علينا أن ننظر في الساعة التي وقعت فيها الحادثة، هل هي قبل البعد أم العقد أم بعد العقد. فإذا كان العقد أدرك هذا العقار سليما، إنه كما يقول فقهاء المصيبة حلت على المشتري لأن وقت العقد كان سليما.
1: نعم.
0: أما إذا كان قال لهم وين أنتم راهن لما عقدتوا هذاك الوقت يعني وقعت الحادثة،
1: كان جارف السيل مثلا،
0: جارف السيل أو كذا، فهني نقول له لم يدركه العقد سليما، وبالتالي يبقى هذا العقد ما زال على البائع،
1: الضمان ما زال على البائع.
0: الضمان ما زال على البائع. الوصف الآخر، لما في الوصف الأول قال لابد أن يكون البيع لازم، لو تخلف اللزوم. عندنا بيع الخيار الملكية هني في لما يقول له اشتري مني السيارة ولكن انتظرني 3 أيام للتفكير، أحيانا يقولها البائع، هو يقول أنا رضيت بأن يكون ثمنها 10,000 هذه السيارة لكني انتظرني 3 أيام بنزيد نفكر البائع، وأحيانا يقول هذه الكلمة المشتري، أو ينتظر طرف آخر
1: نعم.
0: ليخير، فهذا كله في واقع الأمر ضمانه على البائع،
1: ما انتقلش الضمان للمشتري
0: بمجرد العقد لو احترقت وصارت فيها شيء. نعم.
1: يحدث يعني أيضا في بصورة أوضح في المحال اللي تبيع الملابس مثلا، تكون يعني حاط كاتبين في ورقة أو في الفاتورة نفسها أن أنت ليك الخيار في خلال 10 أيام يا أما تستبدل السلعة أو تردها.
0: نعم.
1: هذا يعتبر من خيار، يعني أعطي الخيار.
0: نعم.
1: البائع أعطى الخيار للمشتري في رد السلعة أو استبدالها.
0: نعم.
1: فهنا الضمان يكون على البائع قاعد،
0: على البائع، لكن بشرط أنها ما تكونش السلعة في يد المشتري. ما تكونش في يد المشتري،
1: ويكون
0: يكون مما يغاب عليها وتسبب في فسادها.
1: ايه. فهني يعني ما دام المشتري يروح بها لحوشة خلاص انتقل الضمان.
0: نعم، انتقل الضمان، وان كانت حتى عندها حدود معينة، اذا كانت مما لا يغاب عليه ولم يتهم لازال الضمان
1: على البائع،
0: على البائع لازال الضمان البائع. لكن اذا كان هي مما يغاب عليه، شري نقال، شري ساعة، احتمال يدستها في جيبه، يعني
1: شو المقصود شيخنا بيغاب عليه؟ يعني
0: يغاب عليه، في فرق بين يشتري الانسان شيء هي في عند الناس لا يمكن ان يعني يخفيه،
1: يكون شيء دسه يعني،
0: ما يكونش دسه ما يقدرش يخفيه، فهذا يعني عرضه الذي يغاب عليه يمكن اخفائه. نقول احنا مثل النقال والساعه في هالزمان هذا وكذا، فهذا التهمه فيه حاضره بقوه.
1: نعم.
0: بخلاف لو انه هو، فهذا يحتاج الى بينه تشهد له بعدم بانه قد وقع عليه ما وقع.
1: نعم.
0: من افساد لا علاقه له به. أما ما لا يغاب عليه فهذا أمره غير، لكن على كل حال الخيار إذا لم يقبضه المشتري فضمانه لا زال على البائع،
1: على البائع
0: ولا ينتقل إلى
1: المشتري.
0: إلى المشتري. كذلك عندنا نوع آخر ما فيه توفية، لأن حدوم استثنى من الصورة الأولى اللي ينتقل بمجرد العقد، ما يكونش مما فيه توفية. ما الذي فيه توفية لا ينتقل ضمانه إلا، لأن شنو التوفية هي؟ هي ما يكال أو يوزن أو يعد، فلا بد من أن يوزن أو يكال أو يعد، ثم بعد ذلك لا يكتفى بهذا، بل لا بد من تفريغه في آنية المشتري ويخلى بينه وبين السلعة. حينئذ لو انكفأت هذه السلعة وضاعت، يعني تعرضت للضياع، يكون ضمانها
1: على المشتري.
0: على المشتري. أما قبل ذلك لو فرضنا حطها على الميزان، نقول إحنا البائع حطها على الميزان لكيلها، مثلا يكيل في العسل، والله يكيل في أي مادة، وأسقطها الريح، والله هو ناشها، والله بأي وجه من الوجوه،
1: الضمان على البائع.
0: فالضمان على البائع.
1: نعم.
0: الضمان على البائع. هذا إذن ما قضية التوفية.
1: يا شيخنا ممكن مثلها بمثال، يعني لو مثلا إنسان دخل لمحل محل بقوليات مثلا.
0: نعم.
1: وكلم البائع قال له يعني نبي 5 كيلو فلفل مثلا أحمر وخمسة كيلو مثلا حمص.
0: نعم.
1: والبائع وزنهم له على الميزان، وقبل ما يحطهم له في شكارة باش يطلع بها، يعني طاحت العامل ناشها، طاحت بزعت على الأرض يعني.
0: نعم.
1: فسدت، ما عادش يقدر يلمها، يعني يتحملها البائع. يعني
0: يتحملها البائع.
1: نعم.
0: ما دام ما فرغهاش في آنية المشتري وما حالش بينه وبينه، هي ما زالت في ضمان.
1: أما كان مثلا حطها له في بورزة أو شكارة وحقيبة مثلا، وعطها له في إيده، وبعد ما شدها المشتري في إيده قبل ما يطلع من المحل، طاحت من يده، انبزقت منه شكارة وتبزعت على الأرض.
0: على المشتري.
1: على المشتري.
0: على المشتري. يعني انزلقت من يده. أو تمزقت الكيس وكذا، يبقى هذا ضمانه من المشتري. فمعرفة أحكام السوق هذه مسألة مهمة، حتى لا يلجأ الناس إلى الفجور.
1: الخصومة.
0: الخصومة. نعم. لأن توا الحق، نسأل الله العافية، أكثرها قائمة على المغالبة.
1: نعم.
0: لما تحصل بين الناس قائم على المغالبة ورفع الأصوات، وبالتالي
1: الضريب كل واحد يعني ما يخسر شيء وما يتحملش أي ضرر، يعني
0: يتنصل من المسؤولية ولو كان. نعم. يعلم فيما بينه وبين قلبه نفسه أنه يعني مسؤول.
1: نعم.
0: هذا من عدل تقوى الله سبحانه وتعالى. اللي تبقى لنا مسألة أخرى في عدم انتقال الملكية، وهو عدم تمكن المشتري من القبض. أحيانا البائع هو بيع، أحيانا تتوفر فيه ضوابط الشروط الأولى، المبيع حاضر في مجلس العقد، وهو بيع لازم، ما هوش بيع خيار، ومع يعني ينبغي أن ينتقل بمجرد العقد.
1: ما فيش حق توفية مثلا،
0: أو ما فيش حق توفية. نعم. ومع هذا يقول لا الآن ما نسلمه لكش، لأن بنجيبه شهود، أو لأن جيني بالتمن، فهذا كان صرف لأجل إحضار التمن أو إحضار الإشهاد أو كذا، فيبقى هذا حاله كحال الجائحة، ضمانها على البائع، لأنه هو الذي حال بينه وبين القبض.
1: لم يخلي بين المشتري والقبض.
0: نعم نعم, نعم.
1: أو لم يمكن المشتري من القبض.
0: نعم, هو لم يحصل التمكين.
1: نعم,
0: لما دام هو لم يحصل التمكين لا زال الضمان
1: على البائع.
0: على البائع.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام, وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث, على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى, فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم إذاعة دار الإفتاء 90.9 FM 97.9. هذا البرنامج برنامج فتوى، يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة على تطبيق إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل في، قال: صليت في أحد المساجد، والإمام في الركعة الثانية قام مباشرة ولم يسجد ولم يتشهد، ثم بعد أن استتم قائما رجع بعد ذلك، فقال له بعض المصلين أن الصلاة غير صحيحة لأنه لا يجوز له الرجوع بعد أن استتم قائما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الذي عليه جل الفقهاء أن من سهى عن التشهد الأول وسبح له المأمومون وتذكر، يعني إذا كان هذا التذكر قبل انتصابه قائما هذا يلزمه رجوع، لكن إن استتم قائما لا يعود للتشهد لأنه تلبس بالركن هو الفاتحة ولا يرجع إلى التشهد اللي هو سنة، ويسجد للسهو بعد ذلك. وهذا دلت عليه عدة أحاديث، منها حديث المغيرة: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، وإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم فيما لو رجع للتشهد الأول بعد أن استتم قائما هل الصلاة صحيحة ولا تبطل. الذي عليه المالكية أن صلاته، يعني أن صلاته لا تبطل هنا في هذه الصورة. صح بعض أهل العلم الحناف والشافعية يقولوا ببطلان الصلاة إذا عاد عامدا عالما، لكن المالكية يقول قد أساء أخطأ لكن صلاته صحيحة ولا تبطل. نعم، عندنا الأخ أسعد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير يا شيخ وبارك الله فيكم.
1: آمين آمين وإياك آمين يا رب العالمين. تفضل.
2: نسأل الشيخ على أنت
1: أغنام،
2: يعني أنت أغنام.
1: نعم.
2: وعندي صديق لدي أجاب لنعزة من ذات الكون ذاته.
1: تمام.
2: ونعزة يعني مو ذاتها هو لا هيك كان أنت
1: فوش
2: بيكسرونه خطوره بدا، وهم على اساس انه بدي اكلها منها معالجه لا وكل لا زاب لا شيء، وتو النعزه ومكلم في ما تكلمش في ان تعالى نجيب معزه ولا على كل النعزه، مكلم في ان مثلا النعزه ولد النعزه كذا، تو والده خلوق والده يعني هي خلوق كبير، تو وتو فطيمه يعني ما نعرفش القصار كيف يعني المفروض التربية لو هيك بالطريقة هذه ما نعرفش.
1: هو جاب لك على اساس ايام بسيطه وخلاص يعني، ولا مش ديما جابوا لك يعني؟
2: هو اساسا المفتول بيطيحوا وان البراده هذه طايحه بده ولا بيرزقها
1: يعني. وانت من الاول علاش ما تفهمتش معاه؟ قلت له راه مثلا راه الاكل عليك وبتجيب لي راه كذا كذا، وفي في السوق يعني
2: والله
1: معروف المعروف عند جماعه الاغنام. والله
2: ما بيجيبها ومشت الامور هيك ما عادش تسلسل يعني ما تقول انت نهائي. هو يتصل وانا نتصل منه ونعقب على كلام هذا يفكر يعني نتكلم فيه راه نازا زابد نازا كذا.
1: انت علاش ما اتصلتش بيه قلت له تعالى يعني خذ الشام تاعك يعني؟
2: نعم.
1: انت علاش ما تتصلش بيه تقول له تعالى خذها خلاص راه هو يعني ما عادش نقدر ندير ولا مستحي منا ولا شو السبب انت؟
2: انا ما عرفتش دخلني انا بتقعد، لكن هي مثلا لو في التربيه في حاجه مثلا في الاسلام في طريقه
1: انت تبي كيف انت تبي كيف بالطالب والشرع تماما. نقول لك انت امان هذيك ذاك تقدر الطالب ب باكلها طالب باكلها لانك انتم الان مش كلها في المرعى ولا
2: لا لا لا لا تاكلها وبش المرعى لا
1: اي خلاص في عرف في عرف عند عند جماعه الاغنام وهذا عرف معروف يعني كم مره يسالوا فينا عليه وبعض منهم فاتنا الحديث معهم يقول لك اللي يحط قداي كذا راهو الشاه مثلا زي ما انت تحسب فيها في العيد الاضحى يعني العيد الاضحى يقول لك انا بتقعد قداي 3 شهور اليوم تكلف فيه مثلا مالقي كذا ولا كذا مثلا يصفها بالكيلو يعني مثلا يكلفني كذا الكيلو معناها اليوم تكلف 4 دينار كل خلاص انت تقدر تطالب به الامر هذا تقدر تطالب به لان هذا هو المعمول به عند اصحاب الاغنام ان الغنم هذا كل يوم يكلف فيه مثلا في قيمه 4 دينار قيمه العلف ولا قيمه كذا وقيمه كذا تمام اي هذا تقدر تطالب به ومن حقك تطالب به ما فيش اشكال وهذا معروف عند جماعه الاغنام وفي حديثنا معهم في عده مع ناس اخرين يحطوا في اغنام عندهم كذا يقول له خلاص انا احسب لي كم تكلف فيحسب له فيها هو كم يحسب لنفسه هو في عيد الاضحى لان لما ياخذ مثلا خراف ولا كذا بثلاثه اربع شهور يحسب في تكلفتهم اللي شراها بهم ويحسب في التكلفة اللي كلفتهم في 3-4 شهور وبعد ذلك يحسب في أرباحه ويقول لك أنا قديش ربحت فيهم وقديش ما ربحتش فيهم وكان في راعي مثلا يحسب قيمته كذا بما يساويه وغير ذلك يعني.
2: وأنا في صديق قال لي ممكن مرات يصير بطن يعني ولادة
1: يعني
2: بطن ما
1: نعرف لا هذه فجهالة ما هوش واضح الأمر هذا هكذا مرات يصير منها مرات ما يصيرش مرات أنت ما الأجرة واضحة أنت هذه حاطها كذاك أمانة هو الأمانة نما هو أنت ماكش ملزم بأكلها وبيشربها ونحو ذلك هو ياخذ أكلها وشربها وغير هذا يتحمله هو وكان فيها راعي يتحمل معاك من راعي بما ينوب هو من حصته وهكذا
2: وحتى لو
1: اتفقنا
2: مثلا
1: نقولوا
2: بطن
1: بطن بين
2: هو
1: لا ما هوش هذه فجهاله هذه فجهاله ما هيش الاجره هذه مش واضحه انت تقول لي بندير لك كذا مقابل كذا انت تقدر تطالب باجره حق الرعي نتاعك والاهتمام بك تقدر تطالب بها اجره بروحها مفصوله احنا جرنا لك انك تاخذ حق الشاه وكذا هذه لانك انت بتساعده لكن ما مش حتتكلف حاجه من جيبك لكن تبي تقول لي بالاضافه الى الرعي يعني نبي كذا وكذا وكذا هذيك تقدر تطالب بها بروحها يعني لكن ما تديرش أجرة مجهولة مرات بطن وكذا مرات ما تصيرش مرات كذا عرضة لأنك تقعد سنتين ثلاثة وياخذ هو البطن بتاعه ولما تصير بطنك كذا يصير لهم الوفاة تبدأ أنت ما أخذت شيء هذا كل الأجرة لابد تكون واضحة ومعلومة يعني
2: بارك الله فيك
1: وفيك بارك الله إن شاء الله وهذه الأمور الناس يعني ديما تكون فيها واضحة من الأول يعني بعض الناس من الأول اللي يتعاطف مع قريبه ولا مع أخوه ولا مع أصدقائه ولا مع جيرانه ونحو ذلك يجيب اللي خلاص خلهم عندي أسبوع الأول أسبوع الثاني الناس يصير تساهل في هذا بعض الناس يعني ميدورش وغيره راح في بعض الناس يدور ويقول له شوف لي تكلفتي كاملة وفي بعض الناس ميدورش فيصير بيناتهم خلاف أنت اللي من الأول اللي درت الخير ودرت الأجر وتبي تربح وكذا تلقاه لك وقعت في خصومة معه أكبر من الأول يعني كان ما أخذتش منه من الأول ممكن كان الوضع متاعك أفضل هذا كله بسبب عدم وضوح الأمر ما خلاها قداي راح يتكلف في اليوم كذا وتكلف فيه كذا والراعي قيمته كذا من الأول يكون واضح الأمر هكذا حتى أنت ما يصيرلكش خلاف بعدين وما يصيرلكش أمور قالوا لك قاعد تكلف في أمر لك سنة وما يأخذه منك وأنت بهذه الطريقة ما نصحوش به الناس عند اتصال الأخ العم يونس تفضل
3: السلام عليكم دكتور عبد العزيز
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
3: حياك الله وجزاك الله علم وبارك الله فيكم منبر الطيب شاء الله ربي يوفقك.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
3: الله يحفظك شاء الله بالنصر والاستقرار في شاء الله فاضل شاء الله. والله نبغى التوجيه من حضرتكم حقيقة نشوفه في الضجر بعض الناس هو ممكن عفوي ولكن مبالغ فيه يعني الاعتراض على الجو ويحلف يعني قبل اليوم مطاح مطاح وشد في البعيش في الجو بالجهنم الله محفظنا. أتمنى منه كلمة على الكلام هذا يعني والصيف خير وشكي خير والكلام هذا اللي بسلاسة الذكرى. أتمنى منك توجيه طيب بارك الله فيك إن شاء الله.
1: نعم طبعا بالنسبة اللي ذكر الأخ يونس يعني وصف الجو مثلا إن مثلا جو اليوم كذا وكذا أو يعني مثلا الحر هذا مثل جهنم وغيره بعض الأوصاف فيها طبعا قد يكون فيها تجاوز من قبل كثير من الناس لكن هو الوصف الجو بصفة عامة بأنه هو مثلا هذا اليوم حر شديد ولا اليوم كذا هذا ما يدخلش في سب الدهر ولا سب غير وصف الشيء الدهر بأن مثلا الشدة والرخاء والخير ونحو ذلك هذا ما فيه شيء باس كما قال الله جل وعلا سبع ليال وثمانية أيام حسومة يعني سبع أيام شداد والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وإنا صلنا عليه مريحا صرصرا في يوم نحس مستمر في يوم نحس وصف ذاك اليوم كذلك قول الله جل وعلا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني وصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات والمقصود هي أيام نحسات عليهم يعني وصف الأيام بالنحسنة أنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم كما في سورة القمر أيضا في يوم نحس مستمر هذا ما هو السبب ما هو يعني من سب الدار لأن المقصود وصف ما حصل فيه يعني كان من صفته كذا وكذا لكن أما سب الدهر بأن ينسب الفعل إلى الدهر فيسب الدهر لأجل أنه يعني فعل به ما يسوءه فهذا الذي فيه أذية لله جل وعلا وهذا اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الدهر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فهذا فيه أذية لله جل وعلا. عند اتصال الأخت نجاة تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عندي سؤال يا شيخ
1: الإسلام. إيه تفضلي أخت نجاة.
4: نسأل عن حكم الشرع في أن الرسول يوصي عليه الصلاة والسلام بالاكتحال بالإتمت. من اللون الأصلي للإتمت في اللي يقول لي الأصفر في اللي يقول لي القهوي في اللي يقول لي الأكحل. وهو نباته وشني يعني نبني وين نلقوه النوعية الأصلية في اللي يقول لي إلا في السعودية النوعية الأصلية يعني هي كلها مقلد.
1: نعم نعم. شوفوا نجاوبك من علم إن شاء الله.
4: بارك الله فيك.
1: الأخت سألت عن الاكتحال بالإثمد وطبعا الإثمد من الكحول الذي يعني ثابت في حث عليه في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من خير أكحالكم الإثمد إنه يجلو البصر وينبت الشعر. طبعا مسألة التفريق بين الإثمد المغشوش وعدم المغشوش وغير ذلك ما يعني هذا راجع للخبراء يعني والمختصين شوفوا جماعة العطارة وغيرهم يعني ما عنديش خلفية معينة في مسألة تفضيل نوع معين أو غيره يعني في مسألة تفضيل نوع معين من الكحول وغيره وطبعا معروف أن من أجود أنواع الكحول هو حجر يعني اللي نعرفوه إحنا أسود وأقرب للحمرة شوية ويجي من عدة بلدان يعني موجود حتى في المغرب هو وكذا مش ضروري في السعودية بس يعني وفي بعض البلدان الآسيوية اللي يعني في آسيا في أصفهان وغيرها وفي إيران بالذات الإيراني هذا معروف يعني في فهذا هو اللي نعرفه إحنا قلنا مسألة التغييرات اللي طرأت عليه ونحو ذلك هذا ممكن يعني نشوفها عند الجماعة المختصين من العطارين ونحو ذلك لكن هو هذا هو اللي نعرفه هذا ما ذكرت يعني هو نوع من الأحجار أسود فيه يعني أقرب إلى الحمرة شوية كذا وموجود يعني في بلاد الحجاز وموجود في إيران وموجود في بعض البلدان الأخرى ما هوش خاص ببلد معين فرجع المختصين من العطارين هم يدلوك على ذلك. لكن هو من أفضل من أجد نوع الكحل، وينفع العين ويقواها ويشد الأعصاب وليه يعني يحفظ الصحة وينقي الأوساخ ويجلوها، وهذا تجليتها يعني، وهذا موجود عند ذكر جماعة الطب النووي زي ابن القيم وغيره، لما راجع كلها حنلقوا هذا الكلام. عندنا بعض الأسئلة مزات أخرى موجودة على التطبيق. هذا السائل لو يعني سأل قال لو الرجل ابتلي بولد فاسق ويخاف إن ترك له المال أن يستعمله في الحرام، هل يجوز له أن يهب أمواله لجهات خيرية أو لا؟ طبعا هذه المسألة من المسائل اللي ذكرها أهل العلم وأشارتها حتى بعض المذاهب الأخرى. قالوا الرجل الإنسان لو ابتلي برجل فاسق ويخاف أن يستعمل الميراث بعد موته يستعمله كله في معصية الله جل وعلا، قالوا الأولى لمثل هذا الرجل أن يصرف ماله كله في وجوه الخير ولا يتركه لهذا الولد الفاسق يعني لينفقه فيما حرم الله جل وعلا. إذا كان عارف بهذا الشخص ما شلا واحد فقط وسيستعمله في حرام، فلو أن يفعل ذلك ويقدر يقيد هذا الأمر، يعني ممكن يقيده بحيث أن يدير البيت اللي يسكن فيه مثلا، خايف أن يفعل بعض الأشياء وغيرها، والله يضع الأموال عند شخص يعني معين، وهذا الأموال يعني يعني والله طريقة معينة مثلا ينفق بها على أبنائه، هو مثلا كان هذا الابن عنده أبناء وتزوج وغيره وخايف أنه يصرف عليهم الأموال، ولا البيت يديره مثلا يدير العقد عمرة يعني يقعد فيه الابن هذا يعيش فيه ويذاش يبيعه لكن يقدر يسكن فيه للوفاة وبعد ذلك يمشي إلى وجه الخير. يعني فيه عدة طرق يجمع بها بين الأمرين بحيث ما يضرش هذا الابن وبحيث في نفس الوقت ما يخليش يصرف هذا المال في الحرام. لكن المسألة هذه ذكرها الفقهاء ونصوا عليه وقال يجوز لهبة المال هذا كله إذا كان الابن سيستعمل المال في الحرام، لأن ترك المال له بعد ذلك فيه إعانة على الحرام. عندنا اتصال الأخ منصور، تفضل.
5: نعم، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ بالله لو سمحت أنا عندي سؤال، هو ممكن طويل شوية لكن أنا بعثت على الواتس وما رد علي حد لحد الآن، هل نقول لك عليه توا ولا؟
1: تفضل تفضل قول. إيه تفضل.
5: في شخص دخل في شركة في نشاط تجاري مع مجموعة أشخاص آخرين ونصبوه هو المسؤول على متابعته وتعيين العمال.
1: هو شريك معه يعني.
5: صارت له مشكلة، صار له عجز في الصناعي، يعني لما داروا جرد لقوا فيه عجز وهو ما شاك في أحد العمال، يعني جماعة الشركاء الثانيين قالوا له أنت المسؤول وأنت اللي لازم تحددنا. سؤالي، هل الشخص هذا يجب أن نعطيه من الزكاة أو لا؟
1: نعم، هو طول الآن عليه مديون، بتقول أنت عليه مديون يعني غارم.
5: مديون
1: أيوة غارم. فهو ما حاولش يتدخل معهم أولا يشوفوا حكم الشرع في مسألة التضمين، هو الأصل إن ما يضمنش إلا في حال التعدي ولا التقصير. هل في تقصير منه وتعدي مثابت هذا التعدي حتى نقوله يعني يغرموه بهذا المبلغ؟
5: لكن ربما يكون في نوع من التقصير، ربما لأنه ما تبعش كويس
1: ولا
5: حاجة.
1: فهو إحنا قبل يعني مثلا مقسمها لقسمين، المسألة الأولى أن هو الوكيل أو الشريك هذا المكلف الأصل أنه مؤتمن، والإنسان المؤتمن لا يغرم إلا إذا ثبت منه تعدي وإلا تقصير. إذا ثبت منه تعدي وتقصير فإن هذا يصير غارم بهذه الصورة. فالمسؤول لابد المفروض يحاول يجتمعهم ثلاثة ويشوفوا حد خبير في الصنعة هذه ويقول لهم، لأن هذه الأمور قد تحصل يعني من آخرين، مش هو ضروري يكون يعني يتحمل مسؤولية كل شيء حتى الخطأ يعني الخدر الخارجي. بعدين نجوني مسألة الزكاة الغارم. الزكاة الغارم يجوز إعطاء الزكاة الغارم لكن بضوابط. الأمر الأول أن تكون الزكاة في مباح. الشيء الثاني أن يكون ما عنداش هو شيء يعني يمكن أن يبيعه فيسدد به الدين، يعني ما عنداش مثلا سيارات زايدات وإلا أراضي أخرى من غير بيت السكنة، نحوله بيت السكنة والباقي كله كان عنده حاجة يقدر يبيعها، أرض والله غيرها.

0: هم بيغرموه هو مش ما يقبلهاش. يعني اذا كان الشرع يعني بعد ما يشوفوا هذا الاختصاص وان هذا الامر ما يتحملهاش ما يجيش واحد يخش على الضمان طول هتكون من الشركاء طول حتى نسبه الخساره من الاخرين يتحملها واحد منهم مرات ما يتحملهاش مرات ما يتحملهاش. لكن هذا من يقوله يقولوا اهل الاختصاص اهل الاختصاص يقول لك لا هذه في تقصير او صاير لي مثل المواضيع هذه وانا مثلا ما خليش فيهم كذا وكذا كذا لكن هو كان خلاهم هكذا وتقصير منه ومال يعني.
1: نعم بارك الله فيك يا شيخ
0: وفيك بارك الله ان شاء الله. عندنا الاخ ابو محمد تفضل.
2: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: طيب.
0: يومك طيب مبارك أنا محمد.
2: بس حتى هذا السؤال متداول بين الناس 20 دولار أما معظم الناس اللي يخدوه يكون يوقف الشباك يجيني خصم ويعطيني الدولار طول كاش يعني وأنا واقف يجيني رسالة خصم.
0: نوضحولك المسألة يا شيخ نوضحولك. يعني هي المسألة لها ارتباطات هلبة يعني مش من غير مسألة التقابض لا علاقة بمسألة شركات الصرافة اللي دخلت جديدة هذه طالبين منها بعض الأموال وغيرها ويأخذوا أجرة يعني فيها إشكاليات فيها أجرة على الضمان. يعني العقد لما تشوفه بصفة كاملة شوفه كامل ما شوفوش مسألة اسمها. ثاني حاجة العقد اللي صار من الأول يعني قبل لما اخترت شركة الصرافة لما تم اختيار شركة الصرافة درت معهم السعر ودرت معهم كل شيء هذا الوعد هذا مفروض ما يكونش المفروض العقد والواحد في اليوم اللي استلم فيه مباشرة. المهم يعني حنوضحها بعد قليل يعني أكثر يعني. نعم وهذه كان عندنا في اتصال لكن ما حصلش الاتصال وما حصل فيه انقطاع. فالتوضيح مسألة الدولار وغيرها ده الافتاء الليبية يعني من أول ما جت معاملة الألفين دولار يعني تواصل معها حتى بعض شركات الاستيراف وغيره وبش يكون الأمر واضح حتى للناس يعني لأن الناس بيقولك ما هي هو في من افتيه في بجوازها وفي من كذا وهو نقض وحنا وحصل تقابض وهو التقابض موجود ونحو ذلك. راهو اللي موجود في هذه المسألة مش يعني إذا الافتاء بتمنع هذا الأمر يعني ماذا بينا بأي طريقة تكون سلسة واضحة ودرنا لهم من هذا اليوم من الأول قلنا لهم أنت مش يعني ديروا زي العالم زي العالم الآخر عندك طريقتين يا شركات الصرافة هذه تملك الدولار بيعلها انت الدولار وتستلمه وتقدر تبيعه للناس ما فيش اشكال جايز واحنا ماذا بينا تكون جايز والناس كلها رهيب انها يعني زي بعضها في هذا الامر يعني مش محاولة للمنع ولا زي ما يحاول بعض الناس ان نعمل لا ماذا بينا تكون تسهل للناس ويستفيدوا الناس وما فيش اشكال في ذلك. وهذه احد الامور اللي طالبنا باها من سنوات ان يجيبوا الدولار كاش ويوزعوه للناس كاش هذا طالبت بيه دولار تقريبا من 5 سنوات مش من الان. لكن هو لما تجيب تدير طريقة تكون واضح أسأل عندك في هيئة مركزية للرقابة الشرعية في المصرف المركزي وكذلك في يعني بعض المختصين لو سألوهم كانت الطريقة واضحة وسلسة لكنهم داروا طريقة منظومة فيها بعض الإشكاليات يعني يتم المراسلة الآن من أجل ولعل تنحل يعني في الفترة القريبة الجاية. يعني إن اتصال الأخ أكرم تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة
0: الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كنت شيخ هل في إثم على سامع القرآن؟
0: نعم
3: مثلا حد يسمع في القرآن ولا في إثم عليها أو لا؟
0: نعم تمام أنت تسأل عن التدخين أثناء سماع القرآن. نعم بالنسبة للباهي تمام نأخذ الأخ عبد الصادق وبعدين نجاوبه. أهلا أكرم أخ عبد الصادق تفضل.
4: شيخ.
0: تفضل أخوي عبد الصادق تفضل.
4: يا شيخ خليني عندي فتوى شوية
0: صعبة. تفضل.
4: نعم.
0: تفضل نسمع فيك.
4: يا شيخ خليني عندي مشكلة مع واحدة من البنات خواتي.
0: إيه.
4: دايو. هي معي في الأرض ولكن.
0: قلت لك واحدة من بنات اخواتك هي مش معك في الارض قلت لي
4: لا هي خواتي واحدة من خواتي
0: باهي واحدة من اختك باهي ايه
4: ايوه هذه الارض مش معي باهي
0: هي الارض من والدك ولا منين هي
4: ايه الارض من والدي ولكن احنا كل خوات
0: تمام يعني هيك تفهمتوا ان كل واحد يخلص اخته يعني

0: هو انتم تفهمتوا ان الارض بتشراها منهم شريء ولا تعطي لهم ارض انت؟
1: لا لا لا هي تتكلم عليها هي تتكلم عليها تطلقوها الثاني
0: ايه تمام.
1: ولكن انا بتكلم عندما تتكلم عن الاولى
0: به
1: وكان بتكلم عندما تتكلم عندما تتكلم
0: به
1: فهي السدارة عطت الكوها الوطاع عن الباب بيحها الواحد الثاني
0: به شنو قلت لها انت؟ شنو قلت لها انت؟ كانك انت يمين كانك بعتها؟
1: نعم
0: انت قلت لها كانك بعتها شنو؟
1: قلت لها ما كانك بعتها اني اولى
0: ايه تمام هذا واضح واضح هي اعطتها لواحد تاني وما عطتلكش انت شنو قلت انت؟
1: عطتها اخوها عطتها اخوها
0: ايه
1: اخوها قال مين مديحها قال مديحها واحد تاني
0: به ايه
1: عرفت مين بالطلاق لانه قاف في توري بغلقت
0: تقاف في توري
1: قاف في توري
0: اه ايه تمام تمام في الصورة متاعك
1: هي متزوجة هي متزوجة
0: يعني ايه ايه ايه
1: نبي نحكم بها كيف نحكم بها
0: ايه طبعا هو بالنسبة هذا انت اللي غلط في الموضوع هذا مش من حقك تحلف يعني هي باعت الارض باعت الارض عطتها لاخاها عطتها هي مش واجب عليها ان تبيع لك انت هي مش واجب عليها ان تبيع لك انت صح ولا لا
1: هي قلتها اني اولى
0: تباين انت اولى اولى شيء يعني من باب النخاها وغيرك وانت بتاخذها لكن هي باعتها لحد ثاني باعتها لاخاها واخاها باعها لحد ثاني
1: ما باعتها يا شيخ هي ما باعتها
0: ايه
1: هي تنازلت لها هي على اساس يبيعها
0: ايه
1: ولما عدت لها قلت لها خير شفت عمي تبيع لي اولى لي اولى
0: تبيع اعطتها لخاها الثاني ايش الاشكال يعني؟
1: شوف الاشكال مين فيها مين قطع الدرجه مين فيها جنب حوشي
0: باهي لكن هو حتى في جنب حوشك لكن هي افرض تبي تعطاها لاخوها لخاها الثاني هيك هبه او كذا
1: اخوها مش بيملكها اخوها اخوها مش بيملكها اخوها
0: ايه
1: اخوها ولا اخوي مين بيملكها هو
0: بيبيعها ولا ومرات خلاص انت لما يساوي فيها السوق اخر قول لهم انا مثلا انا اولى بيعه لي لم نفس اللي بتبيعها للثاني
1: اللي قال لا اللي قال لا نشتري
0: من نشتري وشنو؟
1: نشتري من برنجك هو مش من عائله
0: باهي انت خذيتها بنفس السعر اللي بيشراها به
1: لا باس قال لا معك بيبيع لي هو
0: هم باعها هم
1: بيبيعوها
0: أن أنت قلت لي بيبيعها ما معني يعني لا توه ما تمش البيع يعني قاعد
1: قال ما تمش البيع
0: باهي خلاص أنت طالب بالموضوع أنت مش من حقك تحلف بمسألة الطلاق والوعد غلط هذا كله لكن عادي يعني ممكن تشوف نعم
1: كان إذا قال راني ليه ما مش بايع قلت
0: له إيه معناه البيع تم يعني تقصد أنت قال لي كنت لا معناه تم معناها تم البيع
1: أنا
0: ما انا انت ايه ما من جهه قلت لي انت الشاري قال مانيش بيع لك ومن جهه قال ما تمش البيع يعني كان البيع تم خلاص البيع تم وتملكها انت المهم بالنسبه لحلفك لليمين هذا غلط ومجوز الحلف اصلا بالطلاق الحلف بالطلاق غلط وانت مش يعني مع يعني في النهايه حتوصل انك بتقتل اختك يعني من اجل الارض هذه اشد واكبر واشد اثما لكن فانت الحل هذه كان ما عندكش طلاق سابق او الطلاق هذا وقع وتقدر تراجع زوجتي تقول رجعت زوجتي إلى عصمتي هذه بالنسبة لمسألة الطلاق يعني كانت الطلقة الأولى لك ولا الثانية تقدر تراجع زوجتك وكلام هذا يعني ممكن في طرق وحلول عرفية تشوفوا بها الناس وغيره يقولوا مثلا وهذه موجودة عند الناس كلها يعني مثلا اللي جاي أرض جنب حوتشي وكذا وأنا أخوكم خلاص أنت مساوم تاع عند واحد آخر ونفس السعر اللي شري بيه الآخر أنا قابل بيه وبنخلصهم كاش ونفس الأمر ما فيش فرق المفروض هم منهم وهذا يعني جانب في جانب أدبي وفي جانب صلة وفيه من حسن صلة الرحم مع أخوهم إنه يبيعوا لأخوهم مش مآخرين صح وبعض الناس يقول لك أنا خلينا نشوفها في السعر قبل إن بعض الإخوة الحقيقة يبخسوا في السعر وبعض منهم بيخلص على أقساط مش هيخلص كاش وهي اللغة مثلا بحاجة لمبلغ كاش فهو اذا كان هم بتخلصهم انت كاش وبنفس السعر اللي بيبيع اللي بيشتروا به اللي بيبيعوا به الاخرين، الحقيقه انت اولى بها لان فيها صله وخيص، خصوصا هي جايه جنب حوشك. لكن ردود الفعل خاطئه منك يعني في مساله التهديد بالقتل وفي الحلف بالطلاق، هذا كله امر محرم يعني. نعم انت ما تقطع صلة الرحم، وباذن الله ما يصيرش قطيعة رحم، وانت توا كالاتي بالنسبة لمسألة الطلاق اللي ذكرنا لك حلها، لكن حاول تتدخل بالطرق العرفية، كان ما تمش البيع حاول تقول لهم المبلغ اللي قابل اللي بتبيعوا به انا قابل به وبالكاش، هو يبيع كاش كان ينظم بالكاش كان عندك باش تشتري، وما يصيرش باذن الله الخلاف فيما بينكم. حالف اليمين اللي حلفته هذا مش حتبقى معه خلاص، هذا مش حتقولش بتقتل اختك انت بالطريقه هذه، هذا اسمه انت الحل شنو؟ انت ما عندكش طلاق سابق ولا؟
1: ما عنديش.
0: خلاص قول رجعت وزوجتي الى عصمتي، قول رجعت وزوجتي الى عصمتي، عندك طلاق تو وقع وهذه طلقه منك حصلت ومعاش كررها مره ثانيه وما عليك شيء باذن الله. وحاول كيف تواصل اخوتك وتمشي الامور بدون اي زعل وبدون اي كذا، هي في نهاية راي دنيا ماشيه ودنيا زايله.
1: هو راه برنامج
0: الدار راه تمام ما فيش اشكال باذن الله، مشي امورك وتمشي امورك، حتى لو انباعت الارض وما خذتهاش والله ما هي مشكله، جدا ما هيش مشكله، شنو حوشك واراضي جنبك وماشي الامور، ما فيش اشكال يعني حاجه كبيره. حتى لو وصلت للمرحله هذه خلي الامور تمشي وباذن الله انت الرابح وانت الماشي، وما وخلي علاقتك بخوتك ماشيه وباذن الله يعني تمشي الامور زي ما ذكرت يعني. ربي يحفظكم ان شاء الله. نرجع للاسئله اللي سالنا عن هذا، عندنا الاخ اكرم قبل قليل سال عليه التدخين يعني اثناء سماع القران. طبعا التدخين هو محرم سواء تم التدخين والشخص يستمع للقرآن وإلا في حال أخرى، لكن هذا الأمر يعني يزداد سوءا يعني عندما يعني يزداد الأمر سوءا عندما يكون الشخص يستمع إلى كلام الله جل وعلا ويمارس ما حرم الله جل وعلا عليه. يعني ينبغي أن يكون المستمع لكلام الله تبارك وتعالى أو للمحاضرات الدينية أن يكون له حسنة ومنصتا وحاضر القلب، لأن اللي يقوم بذلك هذا هو الذي ينتفع بما يسمع. الله جل وعلا يقول قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو المفروض حالنا إحنا لما نسمع القرآن، والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني كيف تتنزل الرحمة لعلكم ترحمون، سبب الرحمة وتنزل الرحمة، يعني كيف تتنزل الرحمة على من يستمع للقرآن وهو مقيم على المعصية اللي هي شرب الدخان. يعني الأولى في حقك أنك يعني تترك الدخان هذا وتستمع للقرآن وتستمع للقرآن. عندنا أيضا ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. هذا السائل يسأل على مسألة سلس البول، قال يعاني دائما من قطرات سلس البول ينزل، وهذا القطرات ما عنديش ضابط لها لأنه يختلف من الصيف وبين الشتاء، أحيانا تنزل قطرات كثيرة وأحيانا غير ذلك وهو مستمر، فشنو هو الضابط في هذا حتى نعرف أمتى ينقض الوضوء أمتى لا ينقض الوضوء؟ طبعا سلس البول هو اللي ما يعرفهاش من الناس وغيره، هو دوام سيلان البول عدم استمساكه، يعني ما البول هذا يستمر حتى بعد الاستنجاء وحتى بعد ما توضى تستمر فيه يدوم السيلان بعد حتى بعد الوضوء، سواء طبعا في منه بسبب البرد وفي اللي بسبب المرض وفي اللي بأشياء أخرى، ولي علاج طبي يمشي شوف أطباء المسالك البولية ويعالجوا فيه يعني. طبعا الضابط متاع في مسألة زادة الخبث والطهارة الثياب إذا حدث كل يوم حتى ولو مرة هذا معفو عن غسل التوب منه، لأن الناس في مشقة من غسل التوب كل شوية بيغسل توب بيغسل، لا إذا حدث هذا اليوم ولو مرة مش واجب يغسل هذه الثياب ويعفى يعني عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات إذا حدث ولو كان مرة في اليوم. هذا بالنسبة لإزالة النجاسة، لكن فيما يتعلق بنقض الوضوء إذا كان السيلان هذا يعني في نصف وقت الصلاة أو أكثر هذا لا ينقض الوضوء، حتى لو يعني برا استنجى وتوضى وصلي مباشرة إذا كان هو مستمر معك يعني اكثر من نصف الوقت، هذا لا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء، متعود مش ضروري تعاود الوضوء. وعندنا سؤال اخر يعني قال هل يجوز بيع الهديه؟ وعندنا مقوله مشهوره عندنا تقول الهديه لا تباع ولا تشترى. طبعا الهديه لا تباع ولا تشترى هذه مقوله مشهوره عند الناس، يعني مش شرط ان المقوله عند الناس هذه تكون صحيحه، هي يعني ما هي حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا هذه المقوله غير صحيحه ومخالفه للشرع. الانسان اذا تملك الهديه بطريق شرعي له ان يتصرف فيها كما شاء، يقدر يبيعها، يقدر يأجرها، يقدر يهدها لواحد تاني، يقدر يوقفها، يقدر يصدق بها، لا حرج عليه في ذلك. وأي واحد يمنع شيء من ذلك هذا خالف السنة. ودلت على ذلك عدة أحاديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لي مرة ثوب حرير فأعطاه لعلي بن أبي طالب، وأهدى لي مرة يعني الجبة وأهداها لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وذلك. فهذا الأمر واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لعبد الله بن عمر لما اهدى له كذا قال هو لك تصنع به ما شئت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر تصنع به ما شئت يدل علينا من اهدي اليه شيء هذه صارت ملكا له، يتصرف كما شاء في البيع والاهداء. فالخلاصه ان الهديه اذا اهديت لشخص وقبل هذا الشخص يجوز له ان يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، يقدر يصدق بها، يقدر يهداها، يقدر يبيعها. وهذا قول اللي هو مثلا الهديه لا تباع وتشترى، هذا ليس لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة ولا من تبعهم. كانت الهدايا تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويحتفظ بما شاء منها ويهدي ما شاء منها. فإذا بعض الناس اللي يتحرج مثلا على هذه المسألة ولا بدأت يسألوا فينا في مسألة الأضاحي، يقول كان جتني جاني خروف هدية نقدر نضحي به، تقدر تضحي به إنه صار ملكك الآن، تملكت وأنت قبلت الهدية هذه صار ملكك، تقدر تضحي بها، تقدر تبيعها، تقدر تشتريها، تقدر تبيعها وتشتري خروف تاني كيف ما شئت. كذلك عند خروف بيدرعها بيعقق، تقدر تدير بيعقق لأنه هو ملكك الآن، ما عادش أصبح ملك الأطراف الآخر. الناس من ناحية أدبية شوفوا فيها والله هو أعطى له هدية وعدم شباحة وغيره، هذا جانب ما ليش يعني تعطي هدية وتبدأ أنت تتعقب فيها شن دار بها وشن مدارش ولا مفروض ما بيحاش، هذا الشيء أمور بين الناس، لكن هي شرعا جائز. أعطاك واحد هدية مثلا صارت للناس بعض ذات المناسبات في العراس وكذا تجيهم كثير من الهدايا وبعض منها مكرر، فهو يبيعطاها لناس آخرين، ما فيش باس، فيش باس تعطيها لآخرين، مش شرط تحتفظ بها. ومش من حق الشخص اللي يعطي الهدية أن يقول لا هو كيف هو دارها ونعطي له هدية وما عتبنيش، لا هذا كله ليس من حقه كما ذكرنا. هذا يسأل على إزالة الشعر من يد المعتدة ووجه المعتدة. طبعا المرأة المعتدة من وفاة، المرأة المعتدة من وفاة ممنوعة من كل ما هو زينة، وإزالة الشعر من يدي المعتدة ورجليه وهذا الوجه هذا لا يجوز لأنه زينة ومنعت المعتدة من وفاة من حتى من طل الجسد بال تكلم الفقهاء مثل النورة والطليباها، لأن فيه إزالة شعر الجسد وما تدخلش الحمام ونحو ذلك ولا تزيل الشعر بهذه المزيلات. هذا سأل آخر يسأل قالت هل زوجة الجد تعتبر محرم وإلا لا؟ نعم زوجة الجد محرم، الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذه الآية دليل لتحريم زوجة الأب، وسواء دخل بها الأب ولا ما دخلش بها، ويشمل هذا أيضا مرأة الجد بول أب، يسمى هذا أيضا يعني مرأة الجد بول أب هي سواء يعني كانت عن مباشرة ولا عن بعد هذه تحرم على الرجل مرأة أبيه ومرأة الجد قريبا كان أو بعيدا كما ذكرنا. عند اتصال الأخ محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك طيب مبارك أخوي محمد تفضل.
2: سؤالي
0: شيخ. ايه تفضل نسمع فيكم محمد تفضل.
2: سؤالي متكرر يعني سألت لكن ما كيف نسمع الإجابة أو نبيش بالشيخ.
0: أنا ما سمعتك
2: ما فيها شيخ.
0: ايه نسمع فيك غير علي صوتك شوي مش واضح الصوت فيه حاجة كيف.
2: قلت لك نحن نسأل عن يعني موقفنا احنا كمواطنين من الاعمال الاجنبيه هذه الاعمال المجرية يعني احنا مثلا واحد بيخدم على سيارته، واحد عنده احياء يأجر فيه، فكيف شو الموقف؟ هل صحيح او كيف المفروض نتعامل معهم يعني شرعا؟ ولا عارف ان عليه ما عنده اوراق، لكن انسانيا ودينيا يعني كيف واحد مفروض دي؟
0: والله تتعامل معهم زي ما تتعامل مع اي مسلم اخر يعني، ما فيش بالنسبه لل كانك جبت لعماله بتعطيه حقه واجرته، وكان اجرت لا تقدر تاجر له، الدوله منعت من التاجير لي هنا خلاص تمتنع، الدوله طالباتك قالت لك اللي اجروا عندك برا سجلهم وجيبهم عندي وجيب اسمائهم، جيب لهم اسمائهم زي ما طالب الدوله طالب بذلك يعني. في بعض الفترات فيما اعلم الدوله طالبت قالت اللي مجرين يجيب لهم اوراقهم، يجيب صوره من اوراقهم، واللي ما عندهاش ورقه عاد يجيب من سفارته اي ورقه واثبات، ويقول اني مجدرين عندي مثلا 10 15 20، وكان خدمتهم في كذا بتعطي كل واحد حقه يعني، مش يعني انه هو كان مثلا جاي بطريقه غير شرعيه وغيره يعني ان نجيبوه ما نخلصوش شيء ونحو ذلك، لا يعطي حقه، هذا اجير نعطي حقه سواء كان مسلما او غير مسلم، سواء كان يعني جاي بطريقه شرعيه ولا بغير شرعيه، ما يجوزش ان نقدمه بدون اجره. لكن مسألة إسكانهم في السكن هذا يكون وفقا اللوائح الصادرة من وزارة الداخلية المختصة، والدولة المفروض تطلب من كل الناس هكذا، قال لي أي واحد مأجر يكون عنده نسبة يعني عدد هؤلاء وصورة من أوراقهم، إذا طالبت الدولة بذلك يجب على الناس الالتزام بذلك ولا يجوز مخالفة ذلك، لأن هذا في حماية لمصالح الدولة ومصلحة المسلمين، وبحيث ما يكونش فيه تعدي لكل الأمر واضح. عندنا الأخ عبد الرؤوف، تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ربي يحفظك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: عندي استفسار يا شيخ، خش بعض الأسواق والمحلات تسمع حتى القرآن الكريم، مرة في سوق قلت له يا سيد معلش إذا قرأ القرآن فاستمع له وأمسكه، قلت له أنت فاتح قرآن في سوق عام وناس واحد خاش واحد طالع وصغار، قلت له المفروض قال لي لا برك، قلت له مش برك، قلت له اسمع أنت القرآن فيش داعي تفتح القرآن، هالكلام هنا صح ولا حدق رب بالله يا شيخ هالكلام هذا؟ ما عارف شو بدنا نعد. مرة نمشي نفس المكان وفاتح القرآن الكريم، قلت له ميجوز يا أخي، قال لي لا. فهمت شو تفهم معي شيخ؟ وسمحنا لذلك، شكرا يا شيخ.
0: تمام إن شاء الله بإذن الله. طبعا المسألة التشغيل القرآن وهذه لها عدة صور عند الناس يعني، ما هيش يعني فيها يعني، بالنسبة لفضل تلاوة القرآن والاستماع ليه هذا أمر مسلم عند كل مسلم وما فيش شيء اسمه، لكن ينبغي يعني يقرأ القرآن يعني عند قراءة القرآن ألا نرفع الأصوات في الأماكن، ولا نرفعه في أماكن اللي يتعدى الناس فيها ولا يسترقون يعني عنه في أعمالهم. فالعلماء تكلموا على مسألة حتى أن في شرح حديث الأشعريين يعني لعرف أصوات الأشعريين بالقرآن فيه يعني تكلموا العلماء رفع الصوت بالقرآن هذا أمر مستحسن، لكن إذا لم يؤذي أحدا، والاستماع القرآن عبر المذياع والمسجل وغيره هذا عمل صالح ومأجور عليه. عندنا اتصال خلنا نأخذه بعدين نوضح الأمر هذا بتوضيح أكثر. عندنا الأخ أنور، تفضل.
4: نعم
0: يتفضل خويا انور، تفضل.
4: ايوه اذا فضلك يا فضيلة الشيخ، معلش عندي ذو سؤالات.
0: نعم
4: تسمع فيها فضيلة الشيخ؟ تسمع فيها؟
0: ايه نسمع فيك خويا، نسمع فيك.
4: لا قلت لك صلاة العيد، العيد الاضحى اللي فاتت هذه صلاها بكري الناس 6:30.
0: ايه
4: فلذلك ما لحقناش، لحقنا لاخر جامعة خلاص حتى الخطة منتهية. فقدمت أنا صليت في جماعة حوالي 30 نفر صلوا وراي، قبرت تكبيرة الصلاة وأربع تكبيرات بتاع صلاة الأضحى وصليت بهم. هل إحنا ولا الزوج الضحية إحنا ما حضرناها صلاة العيد لما ضحينا الزوج الضحية بتاعنا يعني كيف؟ هذا السؤال الأول يعني ولا يضحي علينا واحد ثاني ولا كيف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير وحسن، نبي نفهم حاجتين هذوما اللي هو في العاشوراء يقول لك ما تاكلش الفول، وفي عيد المولد الشريف ما تاكلش العصير، نبي نفهم هل فيه آية تتكلم على الناس هذا ولا حديث؟ وشكرا بارك الله فيكم.
0: نعم نوضح لك الأمر إن شاء الله بإذن الله. فالتشغيل القرآن بالنسبة لل يعني مع قلة الاستماع لي من أصحاب المحلات، طبعا الإنسان اللي يفتح القرآن ويستمع لي يعني قد يستمع أحيانا ولا يستمع أحيانا، فهذه المسألة مش شرط يعني أن تكون لابد يسمع في كل شيء، يعني كان الإنسان غالب وقت أن يسمع فيه، هذا ما عليه إشكال في ذلك. الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه تدل على الاستحباب مش على العلماء تكلموا عليها، هذه الاستحباب وليس الوجوب. طبعا مسألة القول بأنه وجوب الاستماع له ونحو ذلك هذا فيها حتى حرج وفيه مشقة على الناس، الإنسان قد يكون في طريق ويشغل حتى الصوت المقرب ويسمع، ولكن يضطر أحيانا الاستماع ولا بجانب مؤسسة ولا غيرها يعني بينقص الصوت أو جهة المرور أو يعني فيه أحيانا بعض الأحوال لا يستطيع الاستمرار على هذا السماع. إذن كل إنسان يستمع أحيانا وأحيانا لا يستمع هذا لا إشكال فيه، مش نوضح الصورة يعني الصورة لها مراتب ولها أحوال، الصورة هذه لها مراتب ولها أحوال ما يش في حالة واحدة، يعني حتى نقول نمنع من كل إنسان يعني مثلا في المحل أن يفتح قرآن ولا نحو ذلك، لكن الصورة اللي هي لما يكون فيه صوت مرتفع جدا وإلا يعني زي ما بعض المحلات الكبيرة الحقيقة، هذا نقوله مش من الأدب يعني يتلى القرآن بواسطة الشريط وانت متغافل عنه تماما ما تشوفش فيه بو مطلقا، لأن كما ذكرنا وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لذلك إذا كنت متفرغ أنت لسماع القرآن فاستمع، وإذا كنت يعني متفرغ له في الأكثر وأحيانا ممكن يجيك زبون ولا غيره هذا ما فيش بس أيضا ممكن تفتحه، لكن إذا كنت أنت متغافل عنه تماما هذا من هنا نقول لك ما تفتحاش، لأن الازدحام شديد في المحل وذلك وأنت متغافل عنه تماما، إذا كنت مشغولا هنا لا تفتحه. يعني الإنسان يفتح القرآن متى؟ لم يكون يسمع القرآن أو يعني في أغلبه يسمع القرآن، نعم. يعني ممكن الإنسان يفتح يسمع بعض الأناشيد الأخرى بعض الأشياء الأخرى هكذا، يعني هذا الأمر واسع فيه، لكن احنا نحكي كان القرآن هذا هو اللي نتكلم عنه. في صورة أخرى مشهورة عند الناس هي فتح القرآن في البيت وأحيانا ينام، يعني قبل ما يجي يرقد يفتح يسمع يفتح القرآن يسمع منه شوي وبعدين يرقد القرآن يقعد، يعني بدأت يفتح القنوات المرئية في التلفاز يعني القرآن 24 ساعة. فهو الأفضل المسلم صح أنه يحرص على الإنصات عند تلاوة القرآن وما ينصرفش عنه إلى الشغل وحاجة، وهذا من تعظيم القرآن وهذا من توقير القرآن وهذا من احترام القرآن، لكن ترك التلفاز يعمل وأنت في البيت ولا خارجه وتخليه القرآن يشتغل ليل نهار ورا أنت مستيقظ ولا نايم هذا الأمر جائز ما فيش إشكال. ما نقولش لبعض الناس لا يما تسمع يما تسكر، لا هذا ما فيش، بس المهم أن ما يكونش حول القرآن شيء ما يشوش عليه، والله يكون حول زي ما قلنا اللي هو الصخب واللغط والخوض في الكلام، والله يكون الكلام في مكان غير لائق، هنا شو نقوله هنا في هذه الحالة نقول الأولى إغلاق التلفاز تعظيما للقرآن. إذا أصحاب المحلات لما يكون الكلام المحل انت فيه ديما صخب ولغط وخوض في الكلام لا نقوله هنا الأولى إغلاق عدم سماع للقرآن، لأنك أنت ما تسمعش ليه مطلقا، بعكس اللي هو في المحل دائما ما يجيش حد إلا بعد قليل بعد فترة يجيه زبون واحد ويبيع له ويرجع يسمع، احنا نقوله ما فيش شي بس، لكن ما يكونش يعني الازدحام شديد والكلام كثير وأنت يعني ما تسمعلاش أصلا بتحطها هكذا يعني مش يقولوا فاتح قرآن ولا نحو ذلك ولا لا، هذا ما اللي يفتح القرآن الأساس لي للاستماع، كتاب أنزلناه إليك مبارك واللي يدبر آياته، مش مسألة لا حط بركة ونربح ولا تندير واللي يفتح القرآن كويس وكذا، لا القرآن للاستماع وليس لي هيك مش نجيب بركة للمحل ونحو ذلك. نعم عندنا اتصال. نعم انقطع اتصال الأخ، والآن عندنا فاصل قصير ثم بعد ذلك نرجع للجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تبارك وتعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار ال والتعليم بالاذاعه، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعه باب.
3: من اعظم المعاصي الماليه الربا، يعني تميز بقوله تعالى فاذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمه هذه حصل غضب الله واعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شو تدير به المليون ولا شو تدير بالمليار ولا شو تدير حتى بالدنيا كلها؟ يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط في، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. لمن أراد الاتصال عليه الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0. عندنا الأخ أنور سأل سؤالين. السؤال الأول مسألة العيد، وقال فتتنا صلاة العيد ولأنها صل يعني صلت مبكرا هذا العام، ثم بعد ذلك جينا وصليتني بناس بعض العيد وخطبنا وكذا، ثم فيسأل هو عن فعله هذا وعن وقت الذبح. طبعا بالنسبة لإعادة خطبة العيد هذا غير مشروع، المفروض إذا انتهى الإمام من الخطبة وانصرف المصلون يعني تطلب إعادة الخطبة. خطبة العيد هذه سنة مستحبة في ذات، يعني هي مهيش شرطا ولا واجبا من واجبات الصلاة كما ذكر أهل العلم. يعني خطبة العيد هذه ليست أمرا واجبا ولا شرطا من شروط صحة الصلاة، حضور الخطبة سنة، حتى لما اختلفوا في الإنصات لا، يعني بعض المالكي يقول بوجوبه، هو المشهور عن الإمام مالك المنقول عن مالك نفسه اللي هو استحباب الإنصات مثل الوجوب الإنصات، يعني زي مثل خطبة الجمعة. فالخلاصة أن خطبة العيد، خطبة العيد بصفة عامة الفطر والأضحى، هي ليست واجبة ولا شرط ولا شرط صحة لصلاة العيدين، وهذه سنة فيهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في حديث منها قد قضينا الصلاة فمن أحب أن يجلس الخطوة فليجلس ومن أحب أن يذهب فليذهب، كما في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما قمت به يعني المفروض ما فيش إعادة الخطبة ولا إعادة الصلاة، فرض صلى يعني اللي فتاته يصلي لوحده إذا رجع إلى البيت، وإذا صليت ما فيش إشكال في مثل الجماعة، لكن الإشكال وين؟ في إعادة الخطبة وإعادة يعني هذه مصر من الأمصار، صلى صلاة عيد واحدة فقط، لا تعاد الخطبة ولا تعاد لا تعاد الخطبة مرة أخرى. نعم، عندنا اتصال. الأخ أحمد تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال يا شيخ، بالله يا بالنسبة للمذاهب الأربعة، ليش في أربعة مذاهب بس ليش ما فيش خمسة مش ستة
0: كان مش عشرة يعني. كانوا أكثر من ذلك، هذه المذاهب التي كانت ممكن قريب 17 المذهب، يعني في أبي ثور وفيه الأوزاعي مذهب والظاهرية الآن موجود مذهب ونحو ذلك، يعني
1: كان واحد الشيخ كان واحد يدير مذهب بروحه يعني شنو يدير يعني
0: هو شنو اللي خلاها المذاهب؟ انت مخليك بصوره من الاول ان هؤلاء ائمه اجتهدوا في فهم النصوص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما هي، فهي ما يعني اختلاف الفهم في بعض الامور، لكن هذه المذاهب شهرها اصحابه، يعني الامام مالك عنده تلاميذه اشتهروا في ذهبوا بعد ذلك بعض من العراق والى مصر، وانتشر المذهب في المغرب وفي الاندلس الصغيره، واصبح في بعض المذاهب اندثرت اصحابها. إلى الآن في بعض المشايخ مشهورين عندهم يعني أقوال فقهية وعندهم يعني إلى الآن ما زال موجود، لكن مش يكون مذهب زي المذاهب الأخرى يصعب أن يكون هذا يعني، لكن أنك تجيب واحد توا الآن اجتمعت فيه، يعني المسائل هذه كلها يعني درست، مش هجيب حاجة جديدة خارج خارج المذاهب الأربعة.
1: لا قصدي هم توا قصدي توا الناس اللي ذكرتهم أنت ما قلت أنت اجتهدوا مثلا وكذا قصدي حتى وهذا مثلا الشخص اللي تو بيدير مذهب جديد تو بيطلع فكره من راسه زي ما هم طلعوا افكار من راسهم زي ما فهموا هم
0: هو ما جابوش فكره من راسهم هم، بما ان هم هذا فهمهم للنصوص وفق الضوابط الشرعيه. فاي الان في علماء الآن في معاصرين في بعض المسائل يعني اجتهدوا فيها هي مش منصوص عليها مسائل معاصرة، ونأخذوا بأقوالهم. الله جل وعلا يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون. فأي عالم شرعي الآن اجتمع وفق الضوابط الشرعية ولم يخالف الضوابط الشرعية التي أجمع عليها الفقهاء سواء في الاستنباط وفي الاستدلال ونحو ذلك، هذا قول معتبر، فيش إشكال فيه. الآن مجامع فقهية تبحث في المسائل يعني يجتمعوا فيها عدة علماء من بلدان في العالم الإسلامي كله، ويجتمعوا في المسائل ويجتهدوا، ما فيش إشكال في ذلك يعني. لكن هي لكن ما هوش حكر في مذهب معين
1: يعني، حد يدير مذهب روح عادي يعني فيش معنى يعني
0: نوضح لك الصوره هذه، نوضح لك بعد قليل. ما في شيء يعني باش تقول الشروط هذه اللي هو من يجي واحد بيدير مذهب الان بالضوابط هذه مش حتكون موجوده لامور حنقول لك بعد شوي يعني. خلاص باذن الله ان شاء الله. الاخ مبروك تفضل. الاخت مبروك تفضلي. الاخت مبروك تفضلي. نعم. هذا اللي عند الأخ أحمد يعني عندنا قبل الأخ أنور عنده سؤال بعدين نرجع لسؤال الأخ أحمد حسؤال على المذاهب. الأخ أنور سأل مثل العصيدة والفول ونحو ذلك، قال هذه عادات بعض الناس يقول ممنوعة وبعض الناس يقول ذلك. هذه المسائل مسائل عادات وبعض الناس قد يدخلها في جانب العبادة، فإحنا نقوله إذا كان هذه العادات غير مرتبطة بأمر عقدي هي عادة، زي ما يدير بعض الناس البازيل مثلا في كل جمعة، بعض منهم يديروا في الرشدة وكذا في اليوم العيد، بعض منهم يدير في مثلا أكلة معينة، هذه كلها من العادات. وفي بعض البلدان يدير في أشياء أخرى، لهم أن يفعلوا ما شاءوا ما لم يكن ذلك مرتبط بأمر شرعي، يعني إنه مستحب أن ندير عصيدة في المولد. لا، هذه ما هوش مستحب. درتها يوم جمعة، درتها يوم عصيدة، كل جمعة درتها، كل مولد درتها، كل كذا، ما فيش إشكال في ذلك، لكن ما هوش مستحب، هي عادة. درتها باهي، ما درتهاش ما فيها إشكال. درت فول في عاشور، نجيت فول قدامي شريت الاستغار، ما هونيش مرتبط عقيدة، مرة درتها مرة ما درتهاش، لكن يرتبط باعتقاد بما كان ما درناش في هذاك اليوم بيصير كذا ولا ذلك، هذا يصبح مرتبط باعتقاد، هذا ممنوع. لكن العادات افعل ما شئت من العادات، طيب يوم فول، يوم كسكسي، يوم كذا، يوم الفلاني في السنة بنديرها كذا، ديرها ما دام ما هوش مرتبط بأمر عقدي، عادة من العادات. الأصل في العادات الجواز ما لم ترتبط بعبادة ولا بعقيدة هنا تكون ممنوعة. نتصال ان الأخ أحمد تفضل. الأخ إسماعيل تفضل. ان أخوي إسماعيل تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويبارك فيك اخوي اسماعيل تفضل.
2: شيخ انا شريت سياره قديمه، سياره فرده، وبعد جيت نخرجها جبت مبلغ من المال، فهو ناقصه مبلغ. نعم. كيف ندير فيه يعني؟
0: يعني السؤال انت مش واضح، قلت لي فيه ايش؟ قلت لي انت
2: ايه؟ انا قلت لك شريت سياره.
0: شريت سياره
2: خرده.
0: خرده
2: خردة قديمة.
0: اي قديمة تمام. يعني انت تمشي ولا خردة بكل يعني ما بتبيع عرابش انت يعني؟
2: لا دولة ايو تمشي، لكن ايه خردت.
0: انت بتديرها خردة يعني تمام به.
2: وان قصد بسادة
0: انت فيها مضل محمال. علي الصوت شوي، ايش كيف قلت لي صاحبها خيرة؟ صاحبها شنو صوتك علي شوي بس.
2: صاحب سيارة نعرفه غلطي نعرفه.
0: ايه.
2: المبلغ اللي لقيت فيه ده يا غزيشين ما يحكم فيه. حلا تكين اخذ الشعر.
0: نجيت فيها مبلغ مالي انت يعني؟
2: ايه جيت فيها مبلغ مالي.
0: ايه هذا رجع حلة، هذا مبلغ مالي نسيه صاحبها. لك مش خلال يعني شادتك شادتك خردة مع المبلغ ليك. ها؟
2: يعني شاري من السيارة ومخلصة خلصة واخد فلوسها.
0: انت واخد فلوس السيارة، ما واخد فلوس حاجة نساها داخل هو.
2: ايه
0: السيارة ما يقولش فيها فلوس في العادة، السيارة يقول فيها حاجة نجيتها لها علاقة، نجيت فيها قوم، نجيت فيها كذا، نجيت فيها حديد، نجيت فيها كذا، هذا ليك تبع السيارة. كريك حاجه، لكن قلت فيها فلوس هذا مش شرك. الفلوس رد لها.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا. الله يسلمك ويبارك فيك اسماعيل. عندنا الاخت امينه تفضلي. الاخت امينه تفضلي معي تسمعي. لعل الاخت امينه ما تسمعش فينا، فنرجع بعد ذلك الى سؤال ال سؤال الاخ الاخ احمد سال لي مساله ال وجود مذاهب جديده وغير ذلك. طبعا مساله التمذهب، هو الاصل في التمذهب الجواز، وفي مسألة مشهورة عند يعني تقليد مذهب من يعني غير المذاهب الأربعة. هو سأل عدة أسئلة طبعا، فأنا ممكن نوضحها بعجالة. هو سأل هل فيه مذاهب كانت أخرى؟ نعم كانت فيه عدة مذاهب، كانت فيه عدة مذاهب، لكن هذه المذاهب اشتهر أصحابها، هذه المذاهب اشتهر أصحابها وقلدوهم، فلذلك يعني اشتهرت هذه المذاهب أكثر من غيرها. وإلا كان عدة مسائل السفير الثوري والأوزاعي وأبي ثور وغيرها، واللي يذكر كل كتب الفقه المقارن يقراها في سابقة، سواء يقرأ المغني ولا المجموع ولا التمهيد وإلا غيره من كتب الفقه المقارن وغيرها، سيذكر سيجد فيها هذه الأشياء. حتى اللي مثلا بدأت المجهد برشد وغيره يذكر فيها، يقول هذا وهو قوله كذا وكذا وكذا كذا، وقوله أوزاعي وأبي ثور فلان وفلان وفلان. هنا كانت مذاهب في ذلك الوقت لها أتباع ولها أتباع، لكن بعد ذلك يعني اندثرت هذه الأقوال لعدم لأن أصحابها ما تبعوهاش كثيرة، فالمسألة فيها سعة في هذا الأمر. إذن مسألة تقليد المذاهب، الأصل أن الإنسان يجوز أن يقلد من المذاهب، وإن يعني انعقد الإجماع على أن من المسلم له أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وهذا أجمع الصحابة، كان منهم يعني من استفتى أبو بكر وعمر، ومنهم من استفتى أبو هريرة، ومنهم من استفتى معاذ بن جبل وغيرهم، وهذا مشهور بين الصحابة من غير نكير، فالأمر واسع في هذه المسألة. المهم أن الإنسان في تقليد المذاهب لا يتبع، يعني أولا لابد أن يعتقد أن من يقلد هذا اللي يقلد فيه هذا فيه العلم وفيه الفضل. الشيء الثاني لا يتتبع رخص المذاهب، يشوف الصور السهل يأخذه وذلك، وما يجمعش بيناتهم، يدير بأقوال تلفيقية، يأخذ أقوال تلفيقية بين المذاهب، هذا أيضا ما الأمر غير جاهز بهذه الصورة. أما غير ذلك الأصل في التمده بالجواز، والشرع ما يمنعش وجود ولا يعني مذاهب فقهية غير المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن المهم أن يعني يشترط في الأخذ بأقوال أهل العلم أن ما يتخذش الإنسان مذاهب متعددة الفقهية مش يريح نفسه ويتبع هواه ويتبع الرخص، بل يكون يعني متبعا للدليل عن علم، ويعني التعصب هذا مذموم، والعامي يقلد يعني الإنسان الذي يثق في علمه ودينه، وموش واجب على المسلم اتباع مذهب معين من المذاهب، لكن يعني التقليد لأهل العلم لابد أن يكون عالما معتبرا يأخذ بقوله ولا يتقيد يعني بالرخص بين أهل العلم. طبعا الأخ إسماعيل سأل سؤال على مسألة السيارة الخردة وأجبناه عن قوله هذا. عندنا ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يسأل الحكم غسل السرة، هل يجب غسلها في الغسل أم لا؟ نعم طبعا الغسل السرة واجب، طبعا كان فيها شيء من الوسخ وغيره يمنع وصول الماء إليها، هذا يجب أن يزال، وحكم سائل البدن السرة، حكم يا سر هذه لها حكم ظاهر البدن، يعني في شيء ظاهر البدن وفي شيء يعني ظاهر البدن، هذا من الأشياء اللي يجب غسلها، فيجب إيصال الماء إلى كل الأشياء الظاهرة، يعني غضون البدن سواء رجل أو امرأة، وداخل السرة وباطن الأذنين مثلا، اللي بالطين اللي ما بين اليتين أصابع الرجلين، هذه كلها هي تأخذ حكم الظاهر، عمرة الشفة هذه كلها تأخذ حكم الظاهر، فيجب غسلها وعدم التساهل فيها. هذا سيسأل حكم كلام المعتدة مع الشخص الأجنبي، عندي زوجة يعني أم زوجتي في العدة وأريد أن أحدثها وألتقي بها، هل هناك بأس في ذلك، وما حكم كلامها مع الأجانب؟ طبعا هو بالنسبة لك أنت محرم الآن، زوج البنت هذا محرم، فبعض الناس في الحقيقة يسأل كثيرا في هذه الأسئلة وخصوصا النساء، كان عندهم يعني في فرق بين يعني كلام المعتدة في العدة وكلامها في غير العدة. لا، هو في من ضمن هذه من ضمن المسائل اللي ما فيش فرق بين عدة وبين غيرها، يعني كلامها مع الأجانب اللي يكون ممنوع في الأيام العادية ممنوع حتى في فترة العدة، والمباح في العدة مباح، يعني المعتدة ممنوع عنها الزينة، صحيح يمنع عنها الزينة مطلقا، ما تلبسش الزينة حتى في بيتها حتى في دارها، هذا ممنوع من الزينة مطلقا، هذا الممنوع، لكن مش ممنوع على مثلا الحديث. يعني في ذلك الكلام مع الأجانب وغيره أباح الضوء للمرأة أن تتكلم في حاجتها مع الأجانب، لكن من غير خضوع بالقول. يعني هو صوتها في ذاته ما هوش حرام، مش عارف صوت المرأة فيها ذات عورة. شنو المحرم؟ المحرم هو الخضوع بالقول، كان في تغنش في الكلام ولا تغيير ولا نحو ذلك. الله جل وعلا يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قول المعروف. يعني أباح الله المرأة أن تخرج يعني بالأداب الشرعي، حتى في عدة الوفاء لها أن تخرج لكن بالأداب الشرعية في ذلك. فالخلاصة حتى الله مثلا التعريض لها بالخطبة في عدة الوفاء من دون تصريح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالحاصل أن كلام المرأة مع الرجل في حدود المباح، سواء بتسأل المحل ولا متابعة عمل ولا بتعزي شخص ولا بتسأل عن حالة كيف حالك أو نحو ذلك، ولا تطلب خدمة ولا معونة ولا حد نقصتها للحوش، كلمت بالهاتف شخص وقالت لجيب لي كذا وكذا أو نحو ذلك أو توصيل أو نحو ذلك، هي ليس عليها شيء في ذلك. وهذا من الشعلاء المحرم، مش محرم في العالم المعتدة فقط. إذا كان في محرم لكلام المرأة مثلا في غزل ولا في حب ولا نحو ذلك، هذا محرم سواء العالم المعتدة وغير المعتدة، هذا محرم على كل امرأة. هذا سأل يسأل لي يعني حكم تصرف يعني قام أولاد قال والدنا مريض زهايمر منذ 3 سنوات ونريد توزيع التركة الآن، و فما حكم ذلك؟ طبعا الإنسان المريض مريض الزهايمر وغيره وفاقد العقل بصفة عامة، قسمة المال الإنسان الإنسان اللي فاقد العقل وهذا لا يجوز شرع. والإنسان المصاب بالزهايمر هذا يعتبر إنسان على قيد الحياة، لا يقسم ماله لأنه مش من الأموات. المنو اللي قسم المال هذا اللي مات، اللي مات هذا بعدين يسموه ميراث من اسمه. لكن الإنسان اللي عنده زهايمر هذا واحد حي أمامك، فتتصرف في ماله زي ما تصرف زي ما تتعامل مع اليتيم. ينفق شخص الوصي الكبير في العيلة والموكلين ينفق على حاجاته الأصلية، كان هو محتاج أكل وشرب ولباس وعلاج تصرف عليه. من هو اللي واجب ينفق عليهم؟ ينفق هو واجب عليه لبناته إلى الزواج، من غير متجوزة نصرف عليها، بنات متجوزات ما نصرفش عليها. الأولاد البالغ خلاص ما يعني اللي مش واجب عليه ينفق عليه ما ينفقش عليه، ما ياخدش من ماله لذلك أصلا. فكان عليه زكاة نخرج زكاة، هذا فقط إن كان محتاج هو لسي. فإن تعاملوا مع مال مريض الزهايمر هكذا قعد سنة سنين 7 سنين 10 سنين صار بجوزه ما بيش جوزه، ما نصرفوش في هذه الأمور، ما نصرفوش في هذه الأمور. أي قسمة للأراضي ولا للممتلكات في حياة الوالد اللي هو المصاب بالزهايمر هذه تعد تصرفات باطلة، قسمة باطلة، يجب أن ترد هذه الممتلكات إليه ثم يعني يتم تقسيمها بعد وفاته بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية، ما يصيرش تساؤل في هذه الأمور. هذه السائلة تسأل قالت أني والدي مشي للحج وجاب لي ذهب ليني لأخواتي، وبعدين ثم بعد ذلك ما وزعاش يعني وأراد أن يأخذه الآن، فهل له الحق في ذلك أو لا؟ طبعا هو الأصل الإنسان إذا وهب الهبة وأقبضها للغير أنه لا يجوز الرجوع فيها، لكن هناك استثناءات من هذه المسائل. الأب والأم اللي مسألة المية معروفة بالاعتصار، للأب إذا وهب لابنه والبنته هبة الرجوع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذه المسألة الرجوع هذا المعروف عند الفقهاء بالاعتصار. طبعا الاعتصار هذا اعتصار الأب الهبة من الأولاد جائز لكن بشروط، حتى هو يعني الفقهاء ذكروا شروط لمسألة الاعتصار، من ضمنها أنما عدم فوات الشيء الموهوب، هذا كان الذهب مثلا صرفوه هذا وتصرفوا فيه باعوه ولا وهبوه ولا تغير هو ولا نحو ذلك، إذا فاتت الهبة هنا لا يجوز الأب اعتصار الهبة وإرجاعها. الشيء الثاني أن الولد لما استلم الهبة هذه ما حصلش التزام، ما حصلتلاش التزام مالي بسبب تحصله على الهبة هذه وبسبب لما جرد ذهب بعدها خذي كذا ولا جوز بيهم ولا كذا ولا ارتبط بأمور الزواج ولا أقدم على الزواج ولا داين الناس بسبب الذهب هذا ولا دار رهن ولا نحو ذلك، هذا والناس رضوا بالدين متاعه لأن عنده ذهب يقدر يبيعه ولا نحو ذلك ولا هي كذلك البنت. فإذا حصل شيء من ذلك أنا مجوز الأب الاعتصار الهبة. تالت حاجة يكون ما فيش حد منهم مريض، يعني المرض الوفاء خلو الواهب والموهوب عند الاعتصار من المرض، لأن يعني يمتهم الواهب هنا بترجيح لورثته إن كان هو المريض، وإن كان المريض هو المهوب له ولا تعلق به حق للورثة كما ذكر الفقهاء. هذه بعض المسائل في مسألة الاعتصار الهبة، وأن الوالد يقدر يرجع في هبته وإلا لا. أيضا من الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق، هذه سائلة تسأل قالت: هل كل أنواع الميش عازلة للوضوء وإلا لا؟ طبعا الميش اللي استعملوه في النساء في الشعر هذا من أنواعه، وبعض الميش عازل وبعضه ما هوش عازل. كيف نعرفه دوك بعد النساء؟ هو فور تسأليه، احنا ما نعرفوش شنو هو العازل شنو هو مش عازل، لكن أعطوك القاعدة. القاعدة إن أي مادة عازلة، المادة لها جرم. شنو الجرم هذا؟ اللي هو يشكل طبقة، يبقى على شكل طبقة فوق الشعر هيك فوق الجلد، زي مثلا احنا نقول المناكير هذه وزمالت الظروف هذه واضحة فوق الظفر، شكل في طبقة المية ما توصلش للظفر، لما توضع الطبقة هذه على الجسم وهذه الجرم يبقى، يعني الطبقة هي تبقى قائمة بنفسها ومتماسكة الأجزاء، ونقدر نزيلها بالتقشير أو نمسح في المواد الشمعية. هذه مواد لها جرم وهذه تعتبر عازلة. لكن المواد اللي ما لهاش جرم، يعني بمعنى ما تشكلش طبقة، وزي العادية الحنة والأحبار العادية هذه والأشياء، يعني بمجرد وقوعها وضع هذا الجسم هي تفقد التماسك ومنحلة، والبشرة تتشربها مباشرة وما ما عندهاش جسم قائم بذاته، يعني ما فيهاش أثر، زي اللون والكريمات والزيوت هذه والكحول والحنة والصبغة، هذه كلها هذه وجود هذه المواد ما يبطلش الوضوء. في بعض الأمور يعني المفروض أن المسلم يدلكها كويس، هي مواد اللي فيها مواد دهنية وزيتية، هذه لما يوصل فيها يدلكها كويس، لأن بعض النوع الزيت ما يخليش يوصل للبشرة مباشرة، لكن لما بمجرد بتدلك مرة واثنين توصل المية مباشرة. فلذلك نحركوا الشعر فيها لما يكون شعر كثير وغيره، نحركوه لما يكون فيها المواد الدهنية هذه والمواد الزيتية. لكن الميش هذا زي ما قلت لك، احنا اعطيناك القاعده، وانت شوفي الميش اللي جاك هذا اما هو من هذا النوع، فتقدر تعرفيه بطريقه اللي ذكرناه لك. نعم، عندنا اتصال. الاخت نجاة، تفضلي. الاخت نجاة معنا؟
3: اي معاك.
0: اي ايوه، تفضلي حاجه، تفضلي.
3: يا فضيله الشيخ، انا عندي سؤال. بنسالك، عندي يا راجل مريض زهايمر.
0: اي نعم.
3: دهي، وطبعا ياخذ في معاش.
0: ايه.
3: وهو متزوج، يعني زوج مساوين، يعني الزوجه الثانيه باهي.
0: ايه تمام.
3: والزوجه الاولى مطلقه، يعني مطلقه بثلاثه.
0: مطلقه دي ما هي الزوجه، بعدها كانت مطلقه بثلاثه. مطلقه بثلاثه بعد قبل الزهايمر.
3: هي مطلقه بثلاثه من قبل الزهايمر، هي من قبل الزهايمر لها فتره، لها سنين باهي.
0: ايه.
3: لكن هو الزهايمر جه توه.
0: ايه.
3: باي، واحنا كل واحدة يعني خوشها بروحها، يعني جنب بعض ما بيناتنا صور. طبعا هي عندها صغار وانا عندي صغار حتى انا باي. هي صغارها كلهم ياخذوا في معاشات، كلهم فايتين سن البلوغ. باي، توا لما باباهم جاه المرض هذا يبوا يطالبوا، يبوا ياخذوا من فلوسه. فهمتني كيف؟
0: نعم.
3: يعني
0: هو
3: هل انا سني يعني نعطيهم ولا كيف؟
0: ما تعطيهمش، اللي واجب عليه المرتب هذا ما يصرفش إلا على الأشخاص عليه هو، اللي أكله وشربه ولباسه وعلاجه زي ما ذكرنا في السؤال قبل قليل، وإلا الأشخاص اللي هو واجب يصرف عليهم. من اللي واجب عليه يصرف عليهم؟ الإنسان يصرف على الزوجة، هي طبعا هذيك الثانية ما هي الزوجة، إنها مطلقة بالثلاث قبل.
3: إيه، لأنها تاخذ في معاش، هي حتى مطلقة تاخذ في معاش.
0: لا أنت وأنت حتى لو تاخذي معاش واجب عليه الزوج، يجب عليه أن ينفق على زوجته ولو كان عندها معاش، كان زوجة هي حتى الغنية.
3: يعني مطلقة
0: ما دام هي مطلقة خلاص، لأن ما نقولش لأنها تأخذ في معاش، هي ما تصرفوش عليها لأنها ما هي الزوجة حاليا. يعني نتكلم على الزوجة فقط، الزوجة واجب عليهم ينفق لها قبل، ينفق لها ينفقوا عليها من مالها حتى تو. من هو اللي قبل واجب عليه ينفق عليهم قبل ما يصير الزهايمر؟ واجب عليه ينفق على أولاده اللي هو قبل البلوغ كان هم ذكور، والنساء إلى الزواج. نعم، واللي أولادك أنت، أولادك أنت كلهم
3: يأخذوا في معاشات كلهم،
0: حتى أولادك أنت؟
3: لا، أولادي أنا ما يأخذوش، أنا نأخذ معاش اعتباري مدرسة. وهو راجلي هو
0: به ولاولادك انت مين اللي قبل البلوغ؟ مين قبل البلوغ يعني؟
3: لا والله هم فايتين البلوغ لكن ما عندهمش يعني معاش في الدولة. لا لا ما عندهمش الحق.
0: ايه باهي. والبنات معلوم؟
3: البنات متجوزات يعني؟ لا متجوزات البنات.
0: ايه ما هذا مرتب هذا لك انت بس هذا حاليا.
3: ايه ما انا كيف ندير انا اللي درست ان تو ابوهم ما يكلموش فيه معاش حتى يجوه.
0: معاش يجوه؟
3: ايه معاش حتى يجوه معاش حتى يجوه.
0: باهي انت المسألة هذه
3: مريض تو ما عاد يجوه الله.
0: ايه
3: لازم يصرف علينا.
0: خلاص نوضحوا لك يا اخت نجات باذن الله نوضحوا لك ونعطوا نصيحه ليهم ونبينوا هذا الامر باذن الله. الاخ انور تفضل.
4: زاد فضلك يا فضيله الشيخ معلش انا فرحان بالله وبكم وبالدين ونحب ديما نسال في الدين يا فضيله الشيخ معلش سامحني.
0: تفضل تفضل ما فيش باس.
4: زاد فضلك نبي نسأل على أصحاب الكهف. أصحاب الكهف نبي نعرف في أما دولة نزلوا في أما وين بالضبط وضح لي إذا كان ممكن يا فضيلة الشيخ. ذاك الله وخير واحد.
0: حاضر حاضر
4: حاضر لك وجه محمد. شكرا لك شكرا لك.
0: إيه تمام إن شاء الله بإذن الله. نرجع للسؤال اللي هو نجات ونصيحتنا لبعض الناس. طبعا الوالد الإنسان لما ذكرنا الإنسان المصاب بالزهايمر هذا الحقيقة الناس تساهلوا كثيرا في هذا يعني المرض يعني موجود والمرض الزهايمر هذا والنوع من أنواع الخرف والاضطراب الدماغي هذا وليه أحكام الفقهاء ذكروا فيها الإنسان محجور عليه خلاص يعني بسبب الجنون هذا. فلا يجوز للشخص اللي هو متولي الصرف على هذه الأموال إلا بما فيه مصلحة صاحب المال المحجور عليه ما تدوش عليه أكثر من ذلك. يعني مسألة التفاوت بعض الناس ويصرفوا بعض يعني هذا المرتب لا هذا المرتب يصرف على الذين يجب النفقة عليهم. هذا المرتب هذا خليه يأخذ على جنب وتعالي يقولهم بين الشرع بيننا الشرع هذا المال ليس ميراثا. مش حد تقول لا لا لا مونا مش حنجوه ولا نزوروه لنجيبون المرتب. هذا يعني هذا عقوق لا شك أنه عقوق لا شك أن ما تقومون به عقوق ومش واجب عليه نصر.

هذا الأمر ماهوش جائز. وقلنا التصرف في مال الكبير هذا زي ما نصرفه في مال اليتيم تماما. الشخص الوصي هذا على مال الكبير هذا زي ولي اليتيم تماما، لا يصرفه إلا بالتي هي أحسن، لا يصرفه إلا بالتي هي أحسن. فالآن بيني لهم حكم الشرع في هذا، وقلهم هذا الأموال نصرفه على الذين تجب نفقتهم فقط، اللي واجب عليه أن ينفق عليه هو في حياته واجب عليه ينفق. الآن البنت تزوجت خلاص واغتنت بزوج لا ينفق عليه ذلك، الإنسان البالغ لا يجب عليه أن ينفق عليه، يعني الأب لا يجب عليه أن ينفق على النفقة على الابن البالغ إذا كان يعني قادر على ذلك. طبعا إذا كان طبعا فيه عجز أو بعض الناس المصابين أو غير ذلك هذا يعني ينفق عليه الأب إذا كان يعني فيه عاهة أو نحو ذلك، لكن ما هوش واجب على الأب أن ينفق على الأولاد البالغين، لا يجب عليه أن ينفق على الأولاد البالغين، يقدر هو يصرف على نفسه بنفسه. الإنسان البالغ الرشيد هذا يعني يقدر ينفق على نفسه بنفسه، لا تجب النفقة عليه إلا في كنا في حالات الاستثنائية اللي هو إذا كان عاجز يعني أو نحو ذلك، إذا كان عاجزا ونحو ذلك، أما غير ذلك لا ينفق عليه. فإذا نصيحتنا اليوم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وزوروا والدهم ويمشوا لوالدهم وما يربطوش مسألة المرتبة، هو والدك مصاب بالزهايمر ما لي علاقة بشيء، يا ما نزوروش لين تجيبونا مال، انت في من تعاند يعني؟ واذا كان الوالد كان ما خدمتهاش تو الان انت بتخدم، انت كان ما كنتش بار به الان انت بتبره، يعني البر هذا عمره ما كان مقابل شيء. راه بك الوالد هذا ليه حق كونه والد، حتى لو كان ما مصرفش عليك، حتى لو كان ضربك، حتى لو كان زرك من الحوش، حتى لو كان كل كل كل حق البر هذا واجب، فما بالك بأنه هو رباكم وكبركم والآن كبرت وعندكم مرتبات وغيره، تبدأ تقول لا لا يجيب المرتب يا ما لا بهذه الطريقة، هذا ميجوز اللي تقوموا به كله ميجوزش، ويجب على كل واحد منكم أن يتقي الله تبارك وتعالى ما يقوموش بهذا الأمر، لأن هذا من الأمور اللي في الحقيقة عقوق واضح من الأبناء، و يعني ما قاموا به لا شك أنه خطأ يجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. طبعا أن سائل الأخ نور سأل لمسألة أصحاب الكهف وقال في أي دولة هم أصحاب الكهف، طبعا مسألة أصحاب الكهف ما فيش مرجع يعني فيما أعلم أنا ما فيش مرجع أكد مسألة أصحاب الكهف في أي مكان، طبعا في أقوال كثيرة لما تشوف الكذا، في اللي يقولك هذه في صخرة بيت المقدس، في اللي يقولوا هذه في منطقة غرب أنطاكية، في تركيا، في سوريا، في طرسوس وغيرها، هذه كلها أقوال يعني، هذه كلها أقوال، وبعض منهم حتى يحدده لك في جبل معين ولا في مكان معين، لكن ما فيش حاجة معينة، ما فيش حاجة معينة يعني تثبت هذا ولا أدلة مثلا منقولة تثبت هذا. المهم نصيحتنا للناس في هذا، المهم يعني هو الاستفادة من قصة أصحاب الكهف، المهم الذي يعني الذي يتعين علينا الاعتناء به هو الاستفادة من قصة أصحاب الكهف، وأن يحرص الإنسان على أن يتمسك بدينه وأن يبتعد عن أجواء الضلال والفساد، هذا هو المهم في هذا. ما كانت يعني أهم العبر اللي يأخذها المسلم من قصة أصحاب الكهف أن هو مسألة أن الإنسان يفر بدينه من الفتن، أن الإنسان يحفظ الدين ويضحي من أجل ذلك. لذلك هؤلاء الفتية تركوا أوطانهم وأموالهم كل دفاع عن عقيدتهم، فأواهم الله جل وعلا وهيئ لهم الكهف. ونأخذون أهمية الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة هو يعني مش واحد بس تحمل لهم صحبة مع بعضهم، ترافقوا مع بعضهم وكان لهم فضل في تعزيز الإيمان وواجهوا الفتن مع بعض، هم ناس توكلوا على الله تبارك وتعالى وأحسنوا الظن بالله جل وعلا،

0: وهيئ لنا من رشدا، يعني هذه هم الفوائد والعبر اللي ناخذها من قصة أصحاب الكهف، وهي طبعا من القصص القرآني. ناس دعوا الله تبارك وتعالى، يعني ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الحقيقة درس عامل لكل الناس ما يغفلوش جانب الدعاء، يعني جانب الدعاء الله، يعني طلبوا الرحمة من الله تبارك وتعالى وطلبوا الرشاد، يعني طلبوا الرحمة مع الرشاد، يعني هم ماشيين في طريقهم وثابتين عليه، لكن وطلبوا الرحمة من الله تبارك وتعالى وطلبوا طريق الرشاد، فبذلك يعني أعانهم الله تبارك وتعالى، أعانهم الله تبارك وتعالى. لذلك هي كانت من القصة القرآنية اللي فيها عبر كثيرة. لكن مسألة معرفة المكان قلنا فيه أقوال كثيرة، ما عندناش شيء يعني قطعي يتعلق بمكانهم ولا نص عليه العلماء نص قطعي واضح في هذا الأمر. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة في عن طريق التطبيق، هذا سائل يعني يسأل فيما يتعلق ب السحر. قال هناك امرأة لديها سحر قديم، وبسبب هذا السحر لم تستطع الإنجاب، وذهبت إلى بعض الناس إلى بعض المشايخ وطلبوا منها بوكشاش كما يقال بالعامية لتستطيع إبطال السحر، هل هذا يبطل السحر وجاز الإبطال به أم هو من أمور الشعوذة؟ طبعا العلاج بالقرآن والرقية، العلاج للسحر يكون بالقرآن، يكون بالرقية الشرعية، ما يكونش بهذه المسألة من المسائل اللي قالها، مسائل أن أذبح كذا جيب كذا هذا بوكشاش هذا كذا هذا شيء فلان، هذه كلها من الأمور الخرافات والخزعبلات التي يعني يجب على المسلم أن يتركها وأن لا يرضى بها ولا يلتفت إليها، ويصبر المسلم على مصابه، ما يجيش للمحرمات. كثير من الناس يدلوك على عدة أشياء وبعض السحرة وبعض المشعوذين وبعض الطرق وغيرها، فأنت عندنا قاعدة الأصل في العلاج الإباحة، لكن ما تكونش فيها محرمات. لما تلقى هو مشعوذ ولا سحر ولا ما يرقيش بالقرآن هذا ما نمشي لاش، واللي يرقب الرقية هذا أمر واضح، والإنسان يقدر ينقي نفسه بنفسه. آية الرقية واضحة موجودة، اكتب آية الرقية في الإنترنت تطلع لك طول مباشرة، يقدر تقرأها على ماء وعلى الزيت تدهن به وتحافظ على الصلاة والدعاء. المسلم لا يغفل جانب الدعاء في كل وقت وحين، التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى والتضرع إلى الله جل وعلا، هذه من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولا يعني يغفل هذا الجانب. يغفل حقيقة يغفل هذا الجانب، يعني ينبغي للمسلم أن لا يغفله، يعني للمسلم أن يحاول في كل وقت وحين أن يتمسك يعني بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والتوبة والاستغفار، هذه أمور كلها تساعد المسلم على الوصول إلى مراده وما يريد. ونسأل الله جل وعلا أن يشفي الأخت الكريمة ويسهل لها أمورها ويبعدها عن هؤلاء الذين يعني يريدون التغرير بالإنسان والتغرير بالمسلم للوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. هذا سائل يعني يسألهم على البيع والشراء بالبطاقة بزيادة في السعر، ما فيش بأس في ذلك، يجوز للمسلم يبيع ويشتري بالبطاقة ولو كانت بأزيد من السعر، المهم أن أتفق معه على سعر واحد، المهم أن أتفق معه على سعر واحد لا أكثر من ذلك، يعني أتفق مع البايع على سعر واحد. اليوم قديش السعر متاعي؟ سعري مثلا 500 دينار بالبطاقة، هاك خلاص، يعني باش يقول لي تبي تخلص طوى بكذا وتبي تخلص بعدين بكذا، لا، يتفق معه على سعر واحد بالبطاقة ويشتري منه، ما فيش باس في ذلك، أبي أزد بأقل ما فيش إشكال. هذا يعني سأل علي صلاة الاستخارة، قالت أني صليت الاستخارة لكن أحس في روحي مش متريحة وعندي ضيق غير طبيعي، هل لازم نوافق وإلا نرفض؟ طبعا في هذه المسألة نوضحه للناس، يعني في أمر مهوش واضح عند بعض الناس، اللي هو علامة الاستخارة شن هي. الناس كان عندهم لابد اني كان مرتحتش، ولا مثلا خطبها حد البنت، ولا اني خاشة لمشروع ومرتحتش ولا ضيقت، معناها خلاص انا معناها الاستخارة المفروض نرفض طول مباشرة. لا لا، هذا الامر غير صحيح. المسلم شنو المطالب به في هذا الامر في المسألة صلاة الاستخارة؟ بعض الناس يقول يبي رؤية، ولا لابد ينشرح الصدر. لا، انشراح الصدر هي علامة نستأنس بها بس، لكن يعني ليست هي علامة قطعية على مسألة الاستخارة. يعني لما ما فيش انشراح ولا ضيق، مش معناه ان الامر راه ما فيش خير، مش معناه ان الامر فيش خير ومفروض ان نرفض طول وكان ما ارتحتش خلاص نقول لا لا ما صليش، لا ما ارتحتش حتى تروحي. لا لا، بعض الناس ترى حتى بعض منهم مصاب ب زي الشيء النفسي ولا الخوف ولا كده من موضوع الزواج والرهاب اللي عنده زايد هذا، ولا بعض انواع السحر وغيره، يبدا ما يرتاحش لين يرد يقول لا مباشره، وبعد ما لم يرتاح يقول غير 100% يعني حتى تروحي من رديت الموضوع. لا لا، هذا خطا، هذا خطا. العلامه هي الانصراف عن الامر، انت كان صرفت عليه ما عادش فكرت فيه بكل، بحيث انك ما عادش عندك فيه تعلق بهذا الامر مطلقا، هذه هي العلامه، علامه الاستخاره. لكن مسألة إني ما ارتحتش وغيره، لا، رأي بعض الناس أي موضوع يخش لي يبدأ قال لي لا ما ارتحتش لأني افتك منه. لا، هذه لا، لا، هني نشوف أمراتي وشوف أموري، إن جيت علامات القبول أكثر نتوكل على الله ونقبل وما فيش إشكال حتى لو كانت ضيقت. فالمرأة مش كل واحد موضوع رأي ضيقتي منه معناها طول تقول مباشرة تقولي لا أنا ما ارتحتش، أنا ما ارتحتش مباشرة. لا لا، فكري، شوفي الميزات وشوفي العيوب قدامك، دي زي القائمة هكذا، هذا ميزاته كذا، دخلها كويسه، هذا كذا كذا، خلاص وجانب وركزي على جانب الاخلاقي اكثر من الجانب المادي. لما تشوفي ان الامور هذه افضل لك خلاص حول لجانب العيوب. اي لو ودي راي فاهم ميزات وعيوب، مثلا ان بتكون انسان بكل شيء ميزات وما فيش ناقصه شيء، بكره هذه ما صارتش راي وما حصلتش ومش حتحصل، ان الانسان بيحصل شيء كامل مكمل هذا. لكن لما ميزات الانسان خصوصا ان صاحب دين وصاحب خلق، كل الامور بعد ذلك تقدري تجي بعدين، او ما جت ولا ما جتش هذه في النهايه، المهم الانسان يرتاح في حياته والراحه تكون بالقناعه مش بالمال. عمرها ما كان المال هو السبيل الاول والاخير للراحه، لا لا لا. كثير من الناس عندهم اموال وبسبب عدم القناعه ما ارتاحوش ابدا في حياتهم. لكن الانسان لو عنده حتى مال قليل، منزل صغير جدا ولا نحو ذلك، لكن هو قنوع بما اعطي دائما، هذا هو الإنسان اللي يرتاح. ما يبداش شوف حاجة في النت مباشرة، اليوم جايبين كذا نبو زيها، وهذا نبو زيها، نبو الذهب هذا، ونبو الملابس هذه، ونبو الأتات هذا، ونبو المنزل هذا، وكل يوم نشوف منازل جديدة نازلة في الانترنت وكذا كذا، اللي بيغير حوشة بيكسر بنديرة زي هذا. هذا الإنسان اللي موش قنوع لن يرتاح في هذه الحياة، لأن فيه ارتباط واضح ووثيق بين القناعة وبين السعادة. الإنسان إذا لم يقنع لن يرتاح في هذه الحياة أبدا. واللي يقنع اللي عنده موجود، اللي يقنع يأكل خبز ومية مرتاح، واللي ما يقنعش يأكل عسل ولا يأكل أفضل نوع اللحوم ولا غير ذلك، وديما يفكر في اللي أفضل منه واللي أقوى منه، وكان حصل كذا وحنات له مش حيرتاح ومش حيتلدد بها ومش حيشعر بشيء معين. فالمسلم عليه دائما أن يكون قانوعا. فنصيحتنا لهذه الأخوة تسأل مسألة عدم الانشراح وأنه في ضيق، منين جهة مسألة الاستخارة هذه؟ لا، ما تنظرش هذا الجانب. علامة الاستخارة زي ما قلنا هو انصرافك عن الأمر، كان الأمر انصرفتي عليه وما عادش فكرت فيه بكل نهائيا وخلاص، الله جل وعلا سيصرفه عنك بأي وسيلة من الوسائل. لكن أنت مش أي إنسان موضوع نضايقونه مباشرة أن نرده ونسكره الموضوع، مش أن نرتاح كأن الموضوع هو مسبب لي أمر فأتضايق منه. لا لا لا، هذا الأمر غير صحيح، ومفروض نعيد حسابنا فيه وما نستهلوش في هذا الأمر، يعني بناء على يعني عدم راحتنا ولا ضيقنا ولا نحو ذلك من الأمور. طبعا ما زالت عندنا أظني سؤال أو اثنين، اللي هي وردت على التطبيق. فمن ضمن الأسئلة الواردة في التطبيق مسألة مسألة مدافعة الإنسان البول، يعني إذا كان في الصلاة ويدافع البول، شن حكم صلاته؟ طبعا تكره صلاة الإنسان مع مدافعة البول، وقد تصل به بعض الأحيان حتى إلى يعني إلى البطلان، إذا كان وإذا الفقهاء ذكروا قالوا إذا وصل اللي عند البول حاقن هذا إلى حد لا يقدر معه على الاهتمام بالفرض أصلا، ولا يأتي معه لكن بمشقة وغير، هذا يبطل الصلاة. لكن الأصل هو إذا كان يأتي بالصلاة وما يدلش، هذا الأصل فيه صحة الصلاة مع الكراهة، أصل فيه صحة الصلاة مع الكراهة ومحل البطلان طبعا إذا يعني إذا دام تدام ذلك في الصلاة. لكن ما دام حصل شيء معين وبعدين زال وغيره، ذلك الصلاة صحيح. فذلك المهم الإنسان لما عايف نفسه يدافع البول وغيره، لا هذا يكره أن يصلي، عليه أن يذهب إلى الحمام ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي، هو مرتاح، هذا هو الأفضل في حقه. لكن مسألة البطلان ذكرنا ضابط الذكره الفقهاء، إذا وصل الحقن يعني إذا حد لا يقدر معه الاتيان بالفرض أصلا، هذا يصل إلى بطلان الصلاة. وبهذا نكون قد أكملنا يعني جل أسئلة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقوله احنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في 5 قطع أو 3، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في 5، سروال سورية وهي القميص وعمامة ولفافتان، اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزار وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في 7 أثواب. ما هي الأثواب 7؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات، 4 و3 7. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة، هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة، وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم بتفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإمام مالك ولا من الإمام أبي حنيفة. نعم أقول هذه مسألة خلافية، لا يجوز لمن يجعل الكفن هو اللفافات فقط أن يعني أن يبدع أو يعني يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها وهي الطرف الزائد توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية. قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في 5 قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في 7 أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت 2 يلبسوها سروالين و2 سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرد إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، 3 ولا 5 ولا 7 وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقات، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: شيخنا سؤال الثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي، فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم مع الأبناء الآخرين في الميراث أو لا؟
3: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفه الناس، قضية أخذ القطع الزائدة من الملاك، ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جده شجر هلا خوفا أن يبادر بالرد، يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليها أن يبادر إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال، فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها، لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذوا من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره، فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع، هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف واني بنسافر والله خايف عليهم، بالله أودع هلي في حسابك. طبعا لما قال لي أودع هلي في حسابك، هذا اللي يودعهم ما شي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب، لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لفلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره، هذه وديعة، حطهم في صندوق حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري الوديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هم واحدة من الاثنين، يا أما يردوا العقارات هذه اللي هي سجل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا، يقول أنت تولي فيدك هدية كمساحة وممكن في اللي بني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة، إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح. نعم نقول شكرا. أنت هدية رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين، فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى. نعم عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
2: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
1: وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير. أيوة يعني القاضي لما بيمشي له بحجة مراتك عنده فيها حتى شهادة عقارية شهادة عقارية وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا أبوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني؟ فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخدها، لأن هذا كما قال صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نحكم بالظاهر والله يتولى السراير، وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فإنما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضي يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
2: يتصالحوا
1: ويحسبوا له جزء من حصته، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم
3: الشيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
4: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم. نعم. من فاتته صلاة العيد لا يجمعوا مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من التشويه، يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
3: نعم بعد الخطبة يعني شيخ.
4: نعم
3: نعم بارك الله فيك.
5: السؤال الأول للأخ أبو بكر قال منذ ثلاثة أيام في صلاة العشاء في المسجد جماعة قال أدرك الركعة الثانية لكن حصل له شك هل اللي أدركها الركعة الثانية أم الثالثة، فاقتدى بالمصلي أو بالرجل الذي دخل معه في نفس الوقت تبعه، فإيش الحكم في الحالة هذه؟
6: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. لا بأس بما فعله إذا شك في عدد الركعات واستطاع أن يعرف الصواب بجهة خارجية، واحد بحذاء مثلا قال لهذه الثالثة ولا زي ما دار هذا الشخص اللي في جنبه، إذا كان هو واضح إن هو شخص يتقن صلاته يعني مش يكون عيل ولا مثلا شباني رايحة من الخريطة هلبة، لا يعني شخص عادي وما شافاش تردد وقام مثلا للركعة الثانية فعلم أنه قد أدرك ركعتين فقط، فلا حرج في ذلك بإذن الله تعالى. ولو كان تبت منه كان خير، يعني لو كان قال له أكيد فاتونا ركعتين وهذاك أكد له كان أفضل وأفضل، لكن الظاهر مبدئيا لا بأس للمصلي أن يزيل الشك أو الإلباس بشخص آخر سواء كان معاه في صلاة أو حتى خارج من الصلاة، لا حرج في ذلك بإذن الله تعالى.
3: نرجع للأسئلة الواردة، تقول في سؤالها أنا مطلقة وهي ببيت أهلها فهل يجوز لها الخروج من البيت، يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم بائن، هي تسرع المعتدة يعني
7: المعتدة منطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاة فلا بأس بخروج لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه عند فيه إذن سابق يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين يعني حسب متعارف عليه والله أعلم، والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا حتى هي لا سلمة المرض لسمح الله لفجأة أو كذا وآخره هذا ليس لا يطلب إذن.
8: تسأل تقول تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023 وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا، يعني اللي بينزلها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوة، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين قالت؟
1: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيرها، فإحنا نقول لها أنت امشي لقسم المالي وقول لهم قداش بتنزلوا لي، وكان يقولها منزلوا كذا يقولهم بالله نزلوا لي قيمة كذا ما زلوش عليها لأني راه عندي سنين ماضية بقدر كذا، فأحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش، فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي يقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7 تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس لأني راه السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا، وكان فاتيهم ونزلوا لها زايد ترد الباقي ما تاخذهاش.
3: هذه سائلة شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي، قال تقول شيخنا سواء نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخيه، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسر الحكم تصرفهم.
4: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
3: نعم.
4: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
3: نعم.
4: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
9: الأخ توفيق من يفرن يسأل، قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به، يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله، فالأجرة لا تمنع الأجر، الأجرة لا تمنع الأجر، كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يأخذهاش، حتى لو أخذها يحطها، هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر، إذا أخلص لله في عمله لا عند أجر، وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه، أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل لا آذنتموني خير ما خبرتونيش، فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها، ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بحول الله تعالى على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وهي 094-466-56-80 094-466-56-81. كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. ريثما نستقبل أول اتصال، فإني أود أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول، وهو السؤال الذي يتكرر كل حلقة هذه الأيام، يقول صاحبه: أسأل عن حكم الحجز في الدولار من المصرف وبيعه لشخص خارج محلات الصرافة، حلال أم حرام؟ مسألة الحجز من أو حجز الدولار، هذا سؤال يتكرر معنا في كل حلقة، وللأسف الشديد فإن الفتوى أو فإن هذا الأمر لم يتغير فيه شيء، ولا تزال الفتوى بالمنع في دار الإفتاء نظرا لعدم قيام المصرف المركزي بتغيير وتعديل ما طلب منه تعديله حتى يصح عقد إبرام أو بيع الدولار في المصرف، سواء البيع عن طريق الكاش أو عن طريق البطاقة، لا فرق في ذلك. من معنا؟ محمد من طرابلس. نعم يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبتين، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: عندي استفسار. موظف اللي يخدم في مسابقات السحب،
0: نعم،
1: مثلا تحس الناس على الشراء منتج مقابل أن تدخلهم سحب معك،
0: نعم،
1: ما حكم ماذا؟
0: أنت يعني تخدم في محل ولا شركة؟
1: شركة.
0: طيب، السؤال المهم يا محمد الآن، المنتج هذا اللي أنت تبوا تروجوله وبتبيعوله، واللي بيشتري المنتج بيدخل في السحب هكذا ولا لا؟
1: أيوة.
0: هل يباع بنفس السعر والله الذين سيدخلون في السحب بتبيعه لهم بأغلى من السعر الأصلي؟
1: لا، بنفس السعر.
0: بنفس السعر. يعني ناخذ مثلا نقوله بديروا دعاية عليه زبادي، كمثال نقوله الطرف بدينار، اللي بيخشوا الاشتراك حتى هم بياخدوه بدينار ولا بياخدوه بدينار وربع مثلا؟
1: لا، في فرق بسيط جدا.
0: ايه شنو الفرق هذا؟ نبو احنا ليش في فرق باي؟
1: فرق بين المنتج الأصلي والمقلص.
0: لا، ما فهمتنيش أنت. أنا اللي تبيع فيه بنفس السعر للي بيدخلوا على السحب.
1: أيوة،
0: واللي غيرهم نفس السعر.
1: نفس السعر. أيوة.
0: تمام، ماشي، تسمع الجواب مدام بنفس السعر إن شاء الله. تمام سيد محمد، بارك الله فيك. طيب، إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول، كما ذكرت للأسف مصرف ليبيا المركزي لم يقم بالتعديل حتى تاريخ اليوم، وبالتالي فالفتوى لا تزال على المنع. وإذا استجد شيء وعدل المصرف المركزي واستجاب لدار الإفتاء في تعديل فيما يتعلق بالألفي دولار، يعني دار الإفتاء ستنشر ذلك عبر صفحتها وعبر منصاتها وعبر قنواتها، ستنبه على ذلك الناس، يعني ولن تترك الناس في حيرة إذا تبين لها الحكم بالجواز بعد أن يقوم المركزي بالتعديل. أما ولم والحال أنه لم يعدل المركزي شيئا، فالعلة كما ذكرت هي في شركات الصرافة. أنا قلت في الحلقة الماضية ونعاودها، الناس يقولوا وين الإشكال وإحنا نمشوا للمصرف ونحجزه وناخذوا فيه نقدا؟ إحنا نقولون من إشكالية مش في هنا، الإشكالية في مسألة لابد تخش للمنصة ولابد تختار شركة الصرافة، ما هي دور شركات الصرافة، ما هو المال الذي يأخذونه مقابل ماذا، طبيعة العقد بينها وبين المركزي، هذه كلها للأسف غير واضحة إلى الآن. من معنا؟ نعم، أبو أحمد من جنزور. نعم يا أبا أحمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: تحية ليك يا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير عنا
0: وإياكم جميعا إن شاء الله. تفضل.
2: ميزان حسناتك يا شيخ. نتكلم بالله على يعني المصروفات اللي تصرف على شراء الملاعبية للاعبين، الأموال هذه اللي تصرف على اللاعبين وعلى شراء المدربين. يا أخي الكريم، نحن متقاعدين، نحن جعانين، يعني حتى في بطوننا احنا وسرتنا.
0: نعم.
2: يعني تو جزاكم الله خير، يعني تو المسؤول اللي يشري هذا والفلوس يمين ويسار، ونحن نتكلم يعني عينا نتكلم كل يوم نتكلم، جزاكم الله خير. يعني حقوق إنسان، أكل، شرب، سكن، إقامة، يعني كيف علاج، يعني هل نحن يعني مش إنسانيا، يعني حتى إنسانيا خلها إنسانيا يا أخي الكريم، خلونا بندمية. يعني حقوق للإنسان، جزاكم الله خير دنيا وآخرة
0: إن شاء الله. سيد أحمد، حاضر يا أبا أحمد، نتكلم على ذلك إن شاء الله، بارك الله فيك. زكريا من طرابلس، تفضل يا زكريا.
3: مساءً شيخ، كيف الحال؟
0: الله يبارك فيكم، أهلا وسهلا، تفضل.
3: الله يسلمك. بالله نبي نستفسر على ال شنو يسموه فيه هذا الحج على إيه؟ حساب الدولة.
0: الحج على حساب الدولة.
3: بالضبط.
0: إيه خيره؟
3: حساب الدولة، هل هو ضروري ما يكون من حر مالك أو طبيعي عادي؟
0: هو المدة هذه الحاجة تولي سنين على حساب الدولة، كيف يكون عليه حر مالك؟ يعني
3: بفلوس هنا.
0: أنت سؤالك هل الحج لابد يكون من حر مالك ولا يجوز على حساب الدولة؟
3: بالضبط.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: إن شاء الله، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله. صالح من صرمان. نعم يا صالح.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: ولتستقبل مكالمتي إن شاء الله، نهاركم نور.
0: الله يبارك فيك، تفضل
4: يا شيخ. أنا بنضم صوتي لأبو أحمد. أنا متقاعد وخادم 34 و35 سنة في الدولة.
0: نعم.
4: ومتقاعد وناخذ في 900. نبي تجاوبني سؤال يا شيخ، بارك الله فيك. البرلمان شو اللي قدموه؟ أنا مخرج أجيال طيارين ومخرج وخادم في جميع ربوع ليبيا، ياخذوا 16,000. شو اللي مقدم له للبرلمان اللي في بنغازي؟ أنا ما ندخليش فيهم. أنا 900 يا شيخ، بالله كيف يرضيك صاحب 8 صغار مقدم 35 سنة في الدولة وتقعدت ناخذ في 900؟ أنا بنضم صوتي لأبو أحمد يا شيخ الصادق، يا شيخ الصادق دير النحل. سألتك بالله، سألتك بالله.
0: ماشي، بارك الله فيك يا صالح، سمعنا سؤالك كاملا وتسمع التعليق إن شاء الله. نعم. خالد.
5: السلام عليكم.
0: خالد من طرابلس، تفضل يا خالد.
5: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا
5: يا شيخ، بارك الله فيك. يا شيخ، فيه حديث للرسول عليه السلام أنه قد أهلك كما كان قبلكم.
0: نعم.
5: إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد.
0: نعم.
5: إلى نهاية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام، نعم.
5: فطبعا أنا تو بنتكلم علي علي اللي يحصل اللي ساير تو في طرابلس، اللي هي قوة إنفاذ القانون.
0: نعم.
5: قعدنا نشوفه في فيديوهات للخيتوني، وكيف في يعني معلش سمحني فيها يستعرض في عضلات على الضعفاء، بينما المجرمين الحقيقيين تركينهم. وأنا نعطيك دليل يا شيخ، اللي هن الشريهات نتاع المصايف. أزال بعض منه في بعض مازال موجود. أنا وصلت معلومة أن الموجودات أصحابهم من ميليشيات، الموجودات من الكتائب، فما يقدرش يشورهم. فبالله شنو حكم الشرع في في في هذا الفعل أو في هذا الأمر؟
0: ماشي سيد خالد، تسمع التعليق إن شاء الله. بارك الله فيك.
5: بارك الله فيك، الله يبارك فيك
0: جميعا إن شاء الله. عبد الحكيم من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: حياك الله دكتور عصام، ربي ينورك وربي يرحمك انت وزملاء معك يا رب العالمين. حياكم
0: اللهم امين. بارك الله فيك، تفضل.
6: بك تبارك الله، وربي يحفظ بيبي واهله وناسها الطيبة المباركة. نسأل آمين. الله رب العرش العظيم ان يفرجها على كل من مريض ومحتاج وكل من يا رب متضايق يا شيخنا. تفضل.
0: اللهم امين يا رب العالمين، تفضل.
6: وربي يفرج على اخوتنا في فلسطين الطيبة الطيبة النقية، القدس الطاهر الشريف، القدس المقدس من العنجات حب القرود والخلاصير.
0: نعم تفضل.
6: شيخنا نعم. لو سمحت نبيك كلمة يا ريتها تزيد تنتشر، هي حتى على الوسائط الاجتماعي اللي توا.
0: نعم.
6: شيخنا الفاضل، هي الحسنة تخص والسيئة تعم.
0: نعم.
6: يا ريتها ما يسمى بالربا، هي والله لفصل التلفونات شوفها الشباب يورفها، يقول له بطاقات يوصلوا فيها لك 3000 و2500 يتنافسوا على الشر، على ضياع ليبيا وعلى اهلها. والله من عنده الزنازير تو صارت في الشيخ في فنزويلا، وربي يوري فينا في الفيضانات، يوري فينا اشياء وهم مش عارف سبحان الله ما يبوش يطعدوا. يا ريت نصيحه منك دكتورنا الفاضل.
0: هذا سيد عبد الحكيم، بارك الله فيك.
6: بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمه
0: الله. وعليكم السلام ورحمه الله، شكرا لك. إدريس من مصراتة. نعم يا إدريس.
7: السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله يبارك في شيوخنا وعلمانا يا ربي. اللهم انصر ديننا وانصر اخوتنا في غزة. اللهم هون على اخوتنا في غزة يا ربي. اللهم انصرهم على الصهاينة.
0: آمين.
7: وهون على اخوتنا في السودان وفي سوريا وفي لبنان يا ربي. اللهم انصر دينك.
0: اللهم
7: فرج علينا في ليبيا وشعبنا وشبابنا.
0: امين يا رب.
7: والطف بينا يا رب العالمين. والله يا شيخ عصام
0: نعم
7: يقولون لنا صدوق عليه هذا تو بالله عليك هذا الدولار هذا اللي ياخذوا فيه اللي يجيبه 13000 يعطوه دولار، واللي ياخذ بيبي معاشه بياخذه تو المتقاعدين 900 جنيه يقولوا له ما في سيوله من قبل العيد، لا تو معاش اعطوهم فلوس مساكين.
0: نعم.
7: لا تو قاعدين يتكابوا في المصارف، اللي يجيب 13000 يعدي يعطوه دولار يا ناس، واللي معاشه يقولوا له ما في سيوله، وبره في الدولار بالبرويت يطلعوا فيهن. والله الحقيقه ما عرفناش، والناس قاعدين مساكين، يعني اللي بياخذ دواء معاش اللي قبل يشري، اللي بياخذ شيء الادويه هذه ارتفعت اسعار رهيبه. تو اللي جابوها امس في التلفزيون امه مساكينه في المستشفى تبي جرعة بتاع الأورام، جرعة يبكي هو وأمه أحداه وأبوه أحداه، يحب في رأس أبوه ويبكي، وأمه في المستشفى تستغيث تبي جرعة في الأورام ما يمشوا محصلينها، يقولوا لها ما عندناش جرعة.
0: وصلت
7: توصل بينا يا شيخ عصام. الشعب الليبي بترول 24 ساعة يزفوا شعبنا هكذا يا ناس. المسؤولين حرام عليكم يا حكام، حرام عليكم يا مسؤولين، حرام عليك يا
0: حاضر نعم حاضر
7: كل وزير الصحة، حرام عليك والله العظيم. راه وزر كبير يومك أمام عصير يوم اللي يشيب فيه الرضيع، حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: إن شاء الله ربي يصلح الأحوال. الله يبارك فيك سيد إدريس. حاضر. تسمع عن محمد من صبراته، لعلنا نختم بسؤاله. نعم سيد محمد.
8: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
8: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في ميزان حسناتك.
0: اللهم آمين وإياكم جميعا إن شاء الله.
8: اللهم يا شيخ بالله، دار الإفتاء تمثلنا وعلمائها هم مصابيح الهدى، نهتدي بهم في ظلمات في هذه الظلمات الدائمة.
0: إن شاء الله ربي يصلحنا ويسترنا إن شاء الله.
8: رب العرش العظيم أن أن أن أن أن أن يجعل هذه الدار منارة للعالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى. وإن وثبتوا وإنكم على الحق المبين يا شيخ عصام.
0: نعم.
8: نديك الحملة الهوجاء اللي شادينها على دار الإفتاء، دار الإفتاء بيموتوا منها. ليش؟ شنو السبب؟ لأنها تصح بالحق، لأن هذا دار الحق. إحنا حاجة واحدة نقولهم موتوا بغيظكم، دار الإفتاء مستمرة ونحن على دار الإفتاء بإذن الله ما دام قائمة.
0: إن شاء الله ربي يصلح القائمين فيها عليها ووفقهم لكل خير.
8: فبالله هالذباب الإلكتروني يا شيخ اللي يخترقوا في الحلقات ويديروا في أسئلة مش أسئلة ما هيش مضبوطة بكل هذا ذباب إلكتروني. احنا نقول لكم أنتم ذباب إلكتروني، احنا عندنا دبابير إلكترونية بإذن الله تقطع دابركم. والسلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. شكرا لك حاج محمد، بارك الله فيك. طيب إذا نجيب إن شاء الله. طيب على بركة الله خلي نجيب على هذه الأسئلة وعلى الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا السؤال الأول للأخ محمد من طرابلس، قال أني نشتغل موظف في شركة، الشركة هذه عندها منتجات، فقال نحن يعني نديروا في برنامج السحب على شراء المنتجات، وهو نوع من الترويج للسلع وتحفيز الناس على شرائها. فقال يعني منتج معين، اللي بيشري المنتج هذا نقولوا له لو بتخش انت للسحب يكتب اسمه، ونحطوا الأسماء هذه كلها في مكان واحد، ثم بعد فترة معينة يعني تختار بعض هذه الأسماء بالقرعة. فيسأل عن حكم هذا الأمر وحكم عمله في مثل هذه الشركة. فأقول الترويج للسلع الأصل فيه الجواز، ما دام ليس فيه كذب ولا غش ولا تزوير ولا خداع فهذا لا بأس به.

انواع الزبادي مثلا يبيع في الطرف بدينار، لكن هو يبي يدير عليه ترويج، بيقول اللي يشتري الزبادي من حقه ان يدخل عليه السحب. هنا السؤال المهم، هل الذين سيدخلون على السحب يباع لهم بنفس السعر او بسعر اعلى؟ اذا كان قال بنفس السعر لا اشكال في ذلك. لماذا؟ خلا من القمار. شو معنى خلا من القمار؟ معناه اللي بيشري الزبادي مثلا لم يدخل على مقامرة، إما يربح وإما يخسر، لا هو داخل عليه كل حال، إما يربح وإما يربح، إما يربح الزبادي بنفس السعر هو أصلا بيشريه، وإما يربح الجائزة. أما المحرم في مسابقات السحب على السلع هو إذا كانت هذه السلع تباع بأعلى من ثمنها الطبيعي، أعلى من ثمنها، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار، لأنه دخول إما على ربح وإما على خسارة، هو خاش على القمار. كيف على القمار؟ يعني مثلا قالوا الزبادي يباع بدينار، اللي بيخش على السحب بيشري بزوز دينار، الدينار الثاني هذا الذي دفعه من أجل السحب إما أن يجلب له هذا الدينار مالا اللي هو بيربح وبيطلع اسمه في الجوائز، وإما أن يضيع عليه هذا الدينار، فهذا هو عين القمار وهذا محرم. أما السحب على السلع بنفس السعر، بالسعر نفسه، تباع للذين يدخلون على السحب، والذين لا يدخلون على السحب فهذا لا شيء فيه، في شيء مشكلة سيد محمد، وبالتالي هذا الترويج من قبل الشركة جائز، وعملك أنت في هذه الشركة جائز، ونحن نشكرك على سؤالك على مثل هذا الأمر. وهذا الأصل في كل إنسان يشتغل في أمر يدر عليه مالا، يجب أن يسأل عن الحكم الشرعي قبل الشروع في هذا الأمر، يسأل قبل. لما يقولوا لك جائز استمر وأنت مطمئن، إذا قيل لك هذا محرم تركته لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. نأتي إلى سؤال الأخ أبو أحمد من جنزور. أبو أحمد والأخ صالح من صرمان، وجزء منا من سؤال الأخ إدريس من مصرات. هؤلاء الثلاثة سؤالهم يتمحور نحو شيء واحد، وهو الظلم أو الظلم الحاصل على بعض الفئات من الذين يتقاضون مرتبات في الدولة الليبية، وهم للأسف شريحة المتقاعدين. هؤلاء مظلومون ظلما كبيرا في بلادنا، مرتباتهم إلى اليوم ما تزال 900 دينار. سمعنا المدة الماضية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقع لزيادات طفيفة، زيادات رمزية في حقيقة الأمر، وما أعلمه أنه إلى الآن لا يوجد شيء، وللأسف زادوا إذلالا لشريحة المتقاعدين. قالوا لهم والله كل واحد يمشي يطعن في المحكمة ويطلب الزيادة ويمشي يحضر جلسة ولا اثنين ولا ثلاثة، هذا كله للأسف هو إذلال لهذه الشريحة، الشريحة اللي هي أغلبها أو المعظم كبار سن ومرضى، ويعني لا يمكنهم البحث عن مدخول آخر، وهم من فئة المستضعفين، يعني إن نظرنا إلى واقع الأمر. وبالتالي إبقاء 900 دينار لشريحة المتقاعدين رغم الزيادة الرهيبة التي نراها للقطاعات، زادوا قطاع القضاء، زادوا قطاع التعليم العالي، زادوا سمعنا مؤخرا الرقابة، ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، وزاد المجرمون اللي تبع حفتر، زادوا العسكريين هناك زادوهم، وسمعنا أن جماعة حفتر في الشرق حتى هم يبوا يزيدوا الداخلية، وهكذا والمتقاعدون لا بواكي لهم. هذه والله هذا عين الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. المتقاعد هو لا يريد أن يكون مرتبه كمرتب وزير، لكن يعني الذي يعني يحقق العدل أن تكون الفوارق مقبولة
صح يعني مش زي اللي مثلا خريج الجامعة زي اللي ما عندهاش شهادة، والله اللي يحمل دكتوراه مثلا زي اللي عنده الابتدائية، أكيد في فرق، هذه متفقين عليها في العالم كله، لكن الحد الأدنى الذي

يضمن للإنسان للمواطن الليبي أن يعيش عيشة كريمة محترمة، هذا واجب الدولة. هذا أي تفريط من الحكومة يعد تضييعا للأمانة، بل ويصل إلى حد خيانة الأمانة. وبالتالي الوضع اللي يعيشوا فيه الآن متقاعدون هذا ظلم كبير. ونقول من حق المتقاعدين اليوم أنهم هم يدعوا ليل نهار صباح مساء على من له يد في إبقاء مرتباتهم متدنية في الوقت الذي ترفع فيه مرتبات كثير من الشرائح في المجتمع الليبي. الأموال الدولة للأسف في بلادنا تهدر يمينا وشمالا، نسمع بالملايين، بل بدأنا نسمع حتى بالمليارات يعني تدفع على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولما جيل المتقاعدين يخلوا لك المسألة ما فيش أصعب منها، وكأن زيادة المتقاعدين يعني تحتاج إلى قوانين لا يوجد حتى من يسنها، وهذا والله من الظلم. فأبو أحمد من جنزور قال الآن يشرف اللاعبين ويشرف المدربين ونسمعوا بالأموال، ونجيل المتقاعد 900 دينار. 900 دينار في ليبيا اليوم تساوي يعني 100 دولار، 100 دولار وحاجة بسيطة. وهذا المتقاعد راهو بيدفع منها الأكل والشرب والعلاج والمواصلات وكثير من لوازم الحياة، يعني ما عادت اليوم يعني تعين في شيء. فهذه رأي مسؤولية الدولة ومسؤولية أجهزة الرقابة كلها. فأبو أحمد هذا يعني والأخ صالح من صرمان نفس السؤال، قال أنا متقاعد خدمت 35 سنة في الدولة وخرجت أجيال، والآن أنا قال ناخذ 900 دينار. قال الإخوة الذين الناس اللي يشتغلوا أو الأعضاء البرلمان قال ياخذوا في 20 ولا 25 ألف، ما الذي قدموه للدولة؟ أقول يا أخ حاس صالح، بالنسبة لأعضاء برلمان بنغازي أو برلمان طبرق اللي هو مجلس النواب، هؤلاء يعني في معظمهم إلا ما أقول كلهم هم الآن راهوا ضد الوطن. هؤلاء ليس لهم غيرة لا على دين ولا على وطن. أنت تب الخير من أعضاء برلمان شرعوا قانونا يبيح الربا، يبيح الربا لغير الأفراد، وفي طريقهم لو تمكنوا حتى من إباحة الربا بين المصارف الأمر والأفراد. هؤلاء لا خير فيهم. ألم يشرع هؤلاء الحرب على طرابلس في 2019؟ كم قتلوا وسفكوا؟ ألم يكونوا سببا في هذا الدماء التي نزفت في هذه البلاد؟ فمسألة رأوا أعضاء البرلمان هؤلاء يعني لا ترجو منهم خيرا أبدا، لأن كل من يقف في صف الباطل ويحارب الله ورسوله بتشريع الربا ويعني كل ما فيه مصلحة للليبيين تجده ضده، وشوهوا القوانين وشوهوا الحياة العامة في ليبيا، فهؤلاء يعني لا خير فيهم. وبالتالي أنا أقول هذه رقم واحد مسؤولية رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مسألة المتقاعدين، هو ويعني الأجهزة الرقابية التي تملك تعديل هذه المرتبات بحيث تكون على الأقل في المستوى الذي يضمن لهم حياة كريمة. فإحنا لماذا بعض الناس يعني يزيدوهم مرتبات زيادة رهيبة جدا وتم المسألة تتم بكل سلاسة وبكل أريحية، ولما تأتي لهؤلاء كما يعني يقول أهلنا في الشام يعني يضعون العصية في الدواليب، يجي يحط لك العصا باش القومة ما تلفش ويطلع لك الأمر يعني للأسف ما فيش أصعب منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ يعني من يرد الحق لشريحة المتقاعدين ويعرف لهم قدرهم، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه. ناتر الأخ زكريا من طرابلس قال الحج على حساب الدولة يعني هل هو زي الحج من حر مالك؟ أنا أقول الأصل أن الحج أمر الله به المستطيعين، فقال تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكلموا عليها الفقهاء، غير المالكية يقولون الزاد والراحلة، والمالكية يفسرون الاستطاعة بإمكان الوصول إلى مكة إمكانا عاديا مع أمن على نفس أو ما يقوم وزاد وراحلة أو ما يقوم مقامهما. وبالتالي الإنسان اللي عنده المقدرة على الحج
عنده فلوسها واجب عليه أن يقدم للقرعة، واللي ما عنداش مقدرة لذلك لا يجب عليه. لكن السنوات الأخيرة الحج أصبح مجانا. تقول هل هذا فيه خير؟ أقول دار الإفتاء تكلمت في هذا مرارا وقالت يعني مسألة جعل الحج مجانا قالت هذا خطأ في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأن الحج لم يفرضه الله سبحانه وتعالى على كل شرائح البشر، لا، بل خص به المستطيعين. وبالتالي يعني هل ليبيا الآن دولتنا استوفت جميع متطلبات الدولة الحقيقية ولم يبق لها إلا باب الحج؟ هي الحكاية يعني كلها سيئة في جميع المجالات. أنت الآن لما تحط للحج بالبلاش ويمشي المواطن للمستشفى لا يجد شيئا، حتى في الطوارئ باش يجد يبرى والله يجد مصل لشيء ما، في الغالب ما يلقاش. وبالتالي يعني هذا للأسف من الأشياء التي يبحث فيها عن الدعايات. لكن أقول إن وجد خطأ في هذا لا يتحمله المواطن، هذا تحمل الدولة. أما المواطن يمشي يقدم للقرعة وكان هي يعني الحكومة جعلت الحج مجانا، هو لا يلزمه شيء في ذلك، وحجه صحيح، هو لم ينهب من مال الدولة ولم يسرق، قدم له ولاة الأمر الحج مجانا. إذا كان هذا يعني ليس من العدل وليس من الأولويات التي تقدم على غيرها، فهذا لا يتحمل مسؤوليته الإنسان. وبالتالي أقول من يمتنع عن تقديم اسمه للقرعة بدعوى أن الحج على حساب الدولة وأن المفروض الإنسان يحج من حر ماله، أقول هذا غير صحيح. نعم. والذي جعل ربما حتى المشايخ في الدار لا يكثرون من الكلام على هذه المسألة أننا نحن نرى الأموال تنهب في بلادنا للأسف بالملايين وبالمليارات، يعني فنحن لا نحارب مسألة جعل الحج بالمجان، هذه يمكن أن نقول ونقف ضدها عندما تكون أمور الدولة كلها متسقة وماشية تمام. أما هو الفساد ينخر في كل شيء. وبالتالي فأخ زكريا نقول لك قدم على القرعة إذا كنت مستوفيا للشروط، ولو طلع اسمك والحج على حساب الدولة لا شيء عليك، لا إثم ولا حرج، وحجك يقع صحيحا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحاج صالح من صرمان هنا كما ذكرنا هو قدم المناشدة وقال احنا متقاعدين، وانا تكلمت على المسألة هذه واظن ان دار الإفتاء يتكلمت كثيرا، نعم، وفضيلة المفتي والمشايخ يتكلمون وقالوا هذه مسؤولية الحكومة، رفع المرتبات بالحد الأدنى. فللأسف الشديد احنا كنا نسمع بمرتب موحد، لكن اظن ان المرتب الموحد لن يبقى فيه إلا الضعفاء بس، والباقي كل الجهات، كل جهة تطلع. ودائما طبعا احنا عندنا الجهات القضائية والرقابية هذه رقم واحد، أول وحدة تطلع من الـ يعني اللي هو جدول المرتبات الموحد، وبعدين طلعوا التعليم العالي وهكذا. ففعلا لا يوجد عدالة في بلادنا، واحد تلقاه ياخذ في 10 و12 ألف وهذا متقاعد ياخذ في 900، وعندنا ناس مرتباتهم توصل حسب ما يشاع لل15 وال16 وال20 وغيره، والإخوة يعني المتقاعدين ياخذ في 900، وعندنا حتى بعض الشركات الأخرى وبعض الجهات رأي مرتباتهم متدنية جدا. فهذه مسؤولية الحكومة، من حق الناس الطالب بحقوقها، من حقها أن تدعو على كل من يعرقل هذا الأمر، لأن الإنسان المظلوم الله سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نأتي إلى سؤال الأخ خالد من طرابلس، هو استهل سؤاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتتمة الحديث والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهذا الحديث العظيم هو يعني من الأشياء التي يستدل بها، أو هذا الحديث العظيم يدل على قاعدة عظيمة في الإسلام وهي العدل، إن الله يأمر بالعدل، وأن الناس تحت طائلة الحكم الشرعي على قدم سواء، على حد سواء، الناس كلهم في ذلك. فالأخ خالد قال قوة إنفاذ القانون اللي هي القوة المعروفة اللي تتبع
لا أدري هي تتبع وزارة الداخلية أو غيرها لا أعلم، قال هي تستعرض في عضلاتها على الضعفاء وتطلع فيهم من الشقق، هذا كلام الأخ خالد، وقال تترك الأقوياء ما تكلمهمش، وأعطى دليلا عن ذلك، قال مثلا ناتي لا المصايف، المصايف اللي على البحر، قال بعض المصايف جو حولوهم وطردوهم وهدموا لهم الأبنية، وقال بعض المصارف المصائف عفوا التي أصحابها متمكنون من الكتائب، قال ما كلمهمش. فأقول يعني الأصل أن القانون ما دام لم يخالف الشرع الناس فيه سواء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث الذي قاله خالد، علمنا أسس العدل وأسس بناء الدولة في الإسلام، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هو شنو أصل الحديث هذا؟ أن لما سرقت إحدى اللي هي المرأة المخزومية من بني مخزوم من قريش سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إقامة الحد عليها. جو قريش هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة، وقالوا له كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المرأة المخزومية هذه وما يقطعش إيدها، وإحنا نرد المال اللي سرقاته. هذا طبعا يخالف قواعد العدل والمساواة في الإسلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لأسامة أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة، وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى ندم أسامة أشد الندم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وبين للناس أن الإسلام دين عدل يطبق فيه الحكم الشرعي على الشريف والضعيف، الغني والفقير، الحسيب وغير الحسيب، الناس سواء في الحكم الشرعي. فقال لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. مازال الناس بيتكلموا، هذا النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المفتي والحاكم والقاضي والنبي، هذه الوظائف الدينية كلها، مع ذلك يبين لو أن فاطمة وحاشاها فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها لو وقعت منها السرقة لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. وهذه قال حتى في خطبة الوداع، قال وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع دم ربيعة أو دم الحارث بن عبد المطلب. نعم، وبالتالي أقول قوة انفاذ القانون هذه يشكر لها في بعض أعمالها أنها حسب ما نسمع ترد الحقوق وكذا، لكن يجب أن تكون أعمالها كلها على وفق شرع الله سبحانه وتعالى وبما يوافق القانون الذي لا يوافق الشرع. أما مثلا نقول يرد مثلا شقة لشخص ويعرف أن الشخص هذا مش مالكها ويملكها بالقانون رقم 4 وقانون البيت لساكنه، هذا لا يعد عدلا، هذا ليس إنفاذا للقانون. وبالتالي يعني عمل القوة يجب أن يكون على الناس سواء، ما فيش فرق، يطبق القانون بشرط أن لا يكون مخالفا للشرع. وهذا هو المؤمل من هذه القوة، أنها يعني تستمع إلى شكاوى الناس، تطلع على الأوراق، وترجع إلى المرجعيات الشرعية في المسائل التي تشكل عليها. أما أن نحن نقعد في ليبيا الضعيف يقيموا عليه يطبقوا عليه القانون ويحبسوا، والقوي هذا ما يكلم حد، هذا والله لا تقوم معه دولة، وهذا نوع من الظلم الذي قد يعاقب الله تعالى به الناس كلهم. نعم، وبالتالي حتى ما نسمع اليوم أن فلان نحبس وفلان كذا، احنا للأسف خلينا نقولها بكل صراحة، احنا نسمع الآن بسراق الشويرة سارق 200,000 سارق كذا، نحن نريد أن نسمع أن السراق الكبار الذين نهبوا خيرات الدولة ونهبوا أموالها واستغلوا مناصبهم هم الذين نرجو أن يكونوا الآن هم الداخلين إلى السجن قبل غيره. واليوم نسمع في العراق أن الآن في حبس للوزراء والنواب وغيرها أموال بالملايين الدولارات ومليارات الدينارات العراقية،
فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين والقائمين في بلادنا على تطبيق القانون على الناس كلهم. نسأل الله أن يصلح الأحوال. عبد الحكيم من طرابلس قال الحسنة تخص والسيئة تعم. طيب هو يتكلم الآن قال الناس للأسف بعض الناس اليوم علنا هذا يشري في البطاقات وهذا يتعامل بالربا علنا، فقال نخشى أن يعم الله الناس بالعقوبة إذا سكتوا. أقول نعم هذا أمر خطير، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم على المسيح وعلى غيره وآخر الزمان فقالت له عائشة أنهلك رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث هو الحرام والكبائر والفسق وغيره. فإحنا اليوم للأسف نسمع فعلا أن هناك محلات يتعاملوا بالربا علنا والناس يشوفوا فيهم، يعني أنت تمشي له تقول له نبي مثلا نبي 800 دينار أو نبي 1000 دينار سيولة مثلا، تعطيه البطاقة يقول لك 800 بلف أو 1800، يعني ناخذ منك 1000 بالبطاقة أراني نعطيك 800 بالسيولة وبالنقد، هذا عين الربا. هذا موجود يا جماعة، موجود في أغلب المدن، وما أمره استفاض وانتشر وسمع به الناس، هذا عين الربا. هذا لابد يتكلموا عليه الخطباء على المنابر والوعاظ والمشايخ والمفتون والمدرسون في المدارس وفي الندوات العامة، هذا لابد أن يبلغ عنه أولو الأمر وأن تقوم الجهات الأمنية بدورها في هذا الأمر. مثل هؤلاء لابد أن يعني تقفل محلاتهم وأن يودعوا السجون، لأن هؤلاء يعني قوم مرابون، هؤلاء مرابون، والله سبحانه وتعالى حذر من الربا قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالتالي الواجب جميعا، ونحن نرجو أن نكون قد أدينا رسالتنا في هذا، أن كل معاملة ربوية الناس تتكلم عليها وأهل العلم يتكلموا والناس يقاطعوا، أنت المفروض الواجب عليك لما قريبك وصديقك وجارك وغيره تعرف أنه من تجار الربا وأنه يتعامل بالربا في الدولار وفي الذهب وأن خاش في المعاملات المحرمة، هو أنت واجب عليك تقاطع هذا إذا علمت ذلك يقينا عنه أو انتشر واستفاض عنه هذا الأمر، فهذا يجب أن يقاطع، هذا إنسان محارب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الذي جعل دار الإفتاء تضع حلقات الإفتاء كل يوم حتى تستمع إلى أسئلة الناس وتبين الحكم الشرعي، وكلما استجد أمر أو نزلت نازلة أو طرأت معاملة فإنها تبين الحكم الشرعي فيها. نعم إدريس من مصراتة أيضا هو تكلم عليه يعني قريب كلامه، هو تكلم على انعدام السيولة في المصارف، قال احنا الآن المتقاعدين والموظفون بصفة عامة قال ما فيش سيولة من قبل عيد الأضحى، لا توجد سيولة، ونسمع قال بجماعة الدولار وغيره الدولار يعطوا فيه في المصرف وسيولة لا توجد، وللأسف يعني هذا أمر أخفق فيه المصرف المركزي للأسف إلى حد كبير، وعد بتوفير السيولة ونرى منشوراته يوما بعد يوم ويقول خلال شهر سنقضي على أزمة السيولة كذا كذا، أكيد طبعا الأمر لا يستطيع أن يقوم به أصحاب المركزي وحدهم، بل لابد من تكاثف الجهود، ولكن للأسف الواقع مر والواقع أليم، ما زالت الناس اليوم لا توجد سيولة في المصارف، ألجأ الناس إلى العمل بالبطاقة إلجاء وأجبروهم عليها إجبارا، وللأسف يعني أقولها بكل مرارة، اليوم صاحب البطاقة وين تخش للمحل راك تخش وانت ضعيف، فيك شيء من ذلة، وين هالذلة؟ أن الآن المحلات ما يقبلوش حتى المماكسة بالبطاقة إطلاق، ولا يقبل حتى تنزل له ولا تساعد، يعني نخش أنا بطاقة نقوله والله كذا وكذا يقولك بطاقة نعم، فيش مساعدة ما فيش رد ما فيش كذا، لماذا؟ لأن يعني كما يقال صاحب الحاجة ضعيف، صاحب الحاجة ضعيف، أني الله غالب لما جيبي ما فيش سيولة ونخش بالبطاقة نعم هم يشعرون بضعفي وحاجتي، وهذا يعني هو الذي بسببه المفروض أن المركزي يوفر الأمرين معا، يوفر السيولة
ويجعل محفزات للبطاقة بحيث أن صاحب البطاقة عندما يدخل للمحل كما ذكرت لا يشعر بالضعف، ما يشعرش بالضعف وما يشعرش باستغلال المحلات لي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الأخ محمد من صبراتة هو دعا للمشايخ في دار الإفتاء وقال الحملة على دار الإفتاء مستمر. أقول يا أخ حاج محمد هي دار الإفتاء تتكون من كوكبة من المشايخ والموظفين وعلى رأسهم فضيلة المفتي والمشايخ مشايخنا الكبار الأجلاء، مؤسسة تخدم بروح المؤسسة وتخدم تشتغل بالتشاور، هي لا تبحث عن رضا الناس. لو كان هدفها يعني رضا الناس يعني ما عادت دار إفتاء، بل هدفها بيان الحكم الشرعي في المسألة. إذا وافق الحكم الشرعي رضا الناس الحمد لله، هذا هو المطلوب، أن يكون هوى الناس تابعا لهوى الشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، فهوى الناس لابد أن يكون تابعا للحكم الشرعي. نعم. وإذا لم يرضي الناس هذا التصرف مثلا، فنحن لا يهمنا رضا الناس، الذي يهمنا الحكم الشرعي. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خطير، قال عليه الصلاة والسلام فيه: من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. اللي يطلب رضا الناس بسخط الله، الناس بيقولوا له قلنا هذه حلال، مشينا المعاملة، قلنا الدولار ما في شيء، قلنا المعاملة هذه ما فيها شيء، مشينا الأمور. لكن هذا على ماذا؟ هذا على حساب الحكم الشرعي، على حساب سخط الله. من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. أنت مش تبي رضا الناس، أقعد للناس. ومن طلب رضا الناس رضا الله، ومن طلب رضا الله بسخط الناس أرضى الله الناس عنه. لما الإنسان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى وما يهماش أرضي الناس أم سخطوا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له حتى يرضى الناس عنه. وبالتالي هذا هو الواجب، وهذا هو صميم عمل دار الإفتاء. لا تدعي عصمة، لا تدعي صوابا في كل تصرف، وإنما تجتهد، فإذا أصاب القائمون عليها فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر. خلينا نأخذ سؤال من صفحة البرنامج، قال: ما حكم شراء الذهب بتطبيق أو بطريقة التحويل المصرفي؟ أقول هذا لا بأس به ولا شيء فيه، هذا يسمى القبض الحكمي، ودار الإفتاء تفتي به بشرط يعني أن تتم الثلاثة في آن واحد. شنية الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، تحويل المبلغ من حسابك إلى حساب التاجر، تسلم الذهب. زي الذهب زي الدولار، الحكم واحد. لما تتم هذه الثلاثة في آن واحد فهذا قبض حكمي لا شيء فيه. يعني حتى أزيد الأمر إيضاحا، نذهب أنا ببطاقتي إلى محل الذهب أو التطبيق في الهاتف ونقول لنا نبي نشري الخاتم هذا بكم الخاتم هذا، يقولي والله الخاتم هذا مثلا بألف دينار، خلاص أنا طول نسلة عندك ماكينة، يقول عندي جهز ماكينتك، هاي يجهز الماكينة، هاي بكم تبيع لي الخاتم كذا كذا، مثلا اتفقنا على 950، نقول لنا رضيت بالتسعمية وخمسين. هذا الشرط الأول تحقق، اللي هو الاتفاق على السعر. في نفس اللحظة يقول للبطاقة هيك في الماكينة، تسحب 950 من حسابي إلى حساب التاجر، في نفس اللحظة أتسلم أنا منه ماذا؟ الذهب. هذا ما يسمى بالقبض الحكمي. أنت تقولي هو ما قبضش فلوس في ده، نقول لك لكنه قبض حكما، لأن هذا المال هذا المبلغ تحول من حسابك أنت إلى حساب صاحب المحل، وبالتالي دخل الآن في ملكه. وكذلك الأمر في التطبيق. الذي يحذر منه في هذا أن أحيانا الماكينة ما تخدش، ما فيهاش تغطية، مش عارف شي صاير كذا، يقول له خلاص هي راجي شوية، كلمة راجي شوية خلاص رانا احنا لغينا الاتفاق دول، ما صارش منه. أول ما تولي التغطية للبطاقة ولا التطبيق يخدم نقول له راه الاتفاق الأول ملغى، هاي اتفاق جديد،
بنفس السعر أقل أزيد لا يهم، المهم أن ننشئ عقدا جديدا نتفق فيه على السعر وأسلم له أو أحول له المبلغ ويسلمني هو الذهب. فإذا تمت الثلاثة واحفظوها، هذه لابد تتم في آن واحد، سواء في بيع الدولار بالبطاقة وبالتطبيق أو في بيع الذهب بالدولار وبالتطبيق. إيش هي الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، في نفس الوقت تحويل المبلغ من الحساب، من حساب المشتري إلى حساب البايع، في نفس اللحظة تسلم الذهب من البائع يسلمه لي المشتري. فإذا كان لم تتم هذه الثلاثة في آن واحد فإن هذا البيع ملغى، ما صارش منه الاتفاق. هذا الأخطاء اللي يقع فيها الناس اليوم، أن يتم الاتفاق مع صاحب الذهب ويكلمه بالهاتف ويقول له خلاص تمينا معاك وتو العشية نجي ناخذ البضاعة تمشي، هذه ما تمشيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. بعدين قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. خلي نختم بالسؤال هذا. يقول صاحبه ما حكم الصلاة مع إمساك الريح؟ يعني أكرم الله السامعين، قال بسبب بعض أمراض القولون يتجعل هذا السائل قال دائما يخرج الريح. أولا هو إذا استطاع أن يمسك الريح وأن يركع ويسجد ويطمئن في الصلاة ويأتي بالأركان فصلاته صحيحة. هي الصلاة مكروهة ابتداء في حق اللي يشعر بخروج الريح وغيرها، لكن هذا مدام إنسان مريض نقول له خش في صلاتك، المهم مدام تركع وتسجد وتطمئن صلاتك تمام. فإذا كان الريح يخرج ولا يستطيع له ردا، لأن هذا نوع من السلس. شنو السلس؟ هو خروج الحدث من الإنسان بدون اختياره، سلس بول، سلس غارط، سلس ريح، سلس مني، سلس مذي. فأقول إذا كان الريح يخرج من الإنسان دائما ما يتحكمش في نفسه، هذا نقول له توضى وخش للصلاة طول ما تعدلش عليه، فعش تعدل عليه الريح هذا. قال أني سألت فيما سبق وقيل لي توضأ مباشرة وادخل في وقت الصلاة وهذا ما أتبع. أقول هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بشرط أن يكون الريح يخرج منك أكثر من نصف الوقت وأنك أنت لا تستطيع ضبط وقت معين. أما لو كان بالإمكان، وهذا راه يقع لبعض المرضى، بالإمكان أن يضبط وقت صلاة. يعني يقول لك بعضهم مثلا هو لما تكون بطنه فارغة يقدر يصلي وما يخرج منه شيء، ولما يأكل معاش يتحكم في الريح. نقول له لا، إذا نصلي قبل الأكل مثلا، إذا كان في وقت كذا، إذا كان يضبط الوقت نقول له أخر الصلاة ما دام الوقت باقيا إلى هذا الوقت أو قدمه على حسب الوقت اللي تناسب. لكن إذا كان الإنسان هذا مريضا ويخرج منه الريح ولا يستطيع له ضبطا ولا إمساكا، فما دام يخرج نصف الوقت فأكثر، هذا معاش يعدل عليه ونقول له خلاص أنت مجرد أنك أنت توضى ويعني خش للصلاة ومعاش تعدل عليه الريح هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخانا هذا. نعم، هل مازال عندي وقت يعني؟ طيب هذا آخر سؤال خلي نجاوب عليه. قال صارت مشكلة بنية طيبة أنا وشخص عليه من يدفع الحساب، قال قعد يحلف لي أكثر من مرة بالطلاق يقول لي أنا اللي بنخلص، قال أنا مش متزوج واغضبت وقلت له علي الطلاق بعد ما نتزوج، هل وقع الطلاق في المستقبل؟ هذا سؤاله. أقول هو حلف بالطلاق راه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق إما مكروه أو محرم عند المالكية، والذي يكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا، هذا راه ساقط العدالة تكلموا عليها الفقهاء. الذي يدمن ويكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا وليس مؤتمنا، وبالتالي فأقول هو ابتداء غلط، هذا يحلف وهذا يحلف. أما أنت لما قلت علي الطلاق بعد ما نتزوج ما سميت شمرا بعينها ولا سميت جهة بتتزوج منها، احنا عندنا يعني من عم النساء لا يلزمه شيء، وبالتالي لا يلزمك شيء في كلامك هذا، وأنا أنصحك ألا ترجع لمثل هذا الكلام. ويعني مسألة الحلف بالحلف، هو حتى في الحلف بالله لا يرجى هذا، هذا يحلف وهذا يحلف، فما بالك الحلف بالطلاق.
هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وأبرأ إلى الله منه حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم

0: نوراً.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدنا والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله يرفع.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشى بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاءك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، قد عنا الدين وغنى من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: دار الإفتاء الليبية. طرق الرد على الاستفتاءات: أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

شريك له أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه وأن أقوم

من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله.
1: يقولها 10 مرات.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،

0: له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: من رياض الصالحين.
4: باب فضل بر أصدقاء الأب والأم والأقارب والزوجة وسائر من يندب إكرامه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا من الأعراب لقيه بطريق مكة فسلم عليه عبد الله بن عمر وحمله على حمار كان يركبه وأعطاه عمامة كانت على رأسه، فقال ابن دينار: فقلنا له: أصلحك الله، إنهم الأعراب وإنهم يرضون باليسير. فقال عبد الله بن عمر: إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبر البر صلة الوالد أهل ود أبيه. وفي رواية عن ابن دينار عن ابن عمر أنه كان إذا خرج إلى مكة كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة، وعمامة يشد بها رأسه، فبينا هو يوما على ذلك الحمار إذ مر به أعربي فقال: ألست ابن فلان ابن فلان؟ قال: بلى. فأعطاه الحمار فقال: اركب هذا، والعمامة قال: اشدد بها رأسك. فقال له بعض أصحابه: غفر الله لك، أعطيت هذا الأعرابي حمارا كنت تروح عليه، وعمامة كنت تشد بها رأسك. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه بعد أن يولي، وإن أباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه. روى هذه الروايات كلها مسلم. وعن أبي أسيد بضم الهمزة وفتح السين مالك بن ربيعة الساعدي رضي الله عنه قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل من بني سلمة فقال: يا رسول الله،

0: النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط، ولكن كان يكثر ذكرها، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجة، فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة، فيقول إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد. متفق عليه. وفي رواية وإن كان ليذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن. وفي رواية كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. وفي رواية قالت استأذنت هالة بنت خويلد أخت خديجة على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة، ارتاح لذلك فقال اللهم هالة بنت خويلد. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال خرجت مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه في سفر فكان يخدمني، فقلت له لا تفعل، فقال إني قد رأيت الأنصار تصنع برسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا آليت ألا أصحب أحدا منهم إلا خدمته. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيان فضله. وعن يزيد بن حيان قال انطلقت أنا وحسين بن سبرة وعمر بن سليم وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم رضي الله عنه، فلما جلسنا إليه قال له حسين لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفوني. ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. قال كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال نعم. رواه مسلم. وفي رواية ألا وإني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله هو حبل الله، من اتبعه كان على الهدى ومن تركه كان على ضلاله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه موقوفا عليه أنه قال ارقبوا محمدا صلى الله عليه وسلم في أهل بيته. رواه البخاري.
1: من رياض

0: الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم. وعن أبي مسعود عقبة بن عمرو البدري الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. رواه مسلم. وفي رواية له: فأقدمهم سلما بدل سنا، أي إسلاما. وفي رواية: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأقدمهم قراءة، فإن كانت قراءتهم سواء فليؤمهم أقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فليؤمهم أكبرهم سنا. وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. رواه مسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم ثلاثا، وإياكم وهيشات الأسواق. رواه مسلم. وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي خثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة، فانطلق عبد الرحمن بن سهل وحويصة بن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت، فتكلما فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، يعني في القبر، ثم يقول: أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد. رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أراني في المنام أتسوك بسواك، فجاءني رجلان أحدهما أكبر من الآخر، فناولت السواك الأصغر فقيل لي: كبر، فدفعته إلى الأكبر منهما. رواه مسلم مسندا والبخاري تعليقا. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. حديث حسن. رواه أبو داود. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويعرف شرف كبيرنا. حديث صحيح. رواه أبو داود والترمذي. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وفي رواية أبي داود حق كبيرنا. وعن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل فأعطته كسرة، ومر بها رجل عليه ثياب وهيئة فأقعدته فأكل، فقيل لها في ذلك؟ قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنزل الناس منازلهم. رواه أبو داود، لكن قال: ميمون لم يدرك عائشة. وقد ذكره مسلم في أول صحيحه تعليقا فقال: وذكر عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم. وذكره الحاكم أبو عبد الله في كتابه معرفة علوم الحديث، وقال هو حديث صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم عيينة بن حصن فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن فأذن له عمر، فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم فينا بالعدل. فغضب عمر رضي الله عنه حتى هم أن يوقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر رضي الله عنه حين تلاها عليه، وكان وقافا عند كتاب الله. رواه البخاري. وعن أبي سعيد سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه، فما يمنعني من القول إلا أنها هنا رجالا هم أسن مني. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال غريب.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقالا لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حسن، وفي بعض النسخ حسن غريب. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحزيك وإما أن تبتاع منه، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا منتنة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل صلى الله عليه وسلم: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، هل ينظر أحدكم من يخالل؟ رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. قال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية له قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب. وعن أنس رضي الله عنه أن أعرابيا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: متى الساعة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت. متفق عليه. وهذا لفظ مسلم. وفي رواية لهما: ما أعددت من كثير صوم ولا صلاة ولا صدقة، ولكن أحب الله ورسوله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. رواه مسلم. وروى البخاري قوله: الأرواح، إلى آخره من رواية عائشة رضي الله عنها. وعن أسير بن عمرو ويقال ابن جابر وهو بضم الهمزة وفتح السين المهملة، قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس رضي الله عنه فقال له: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. فاستغفر له. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عامليها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم، فوافق عمر فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له. ففطن له الناس فانطلق على وجهه. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أيضا عن أسير بن جابر أن أهل الكوفة وفدوا إلى عمر رضي الله عنه، وفيهم رجل ممن كان يسخر بأويس، فقال عمر: هل ها هنا أحد من القرنيين؟ فجاء ذلك الرجل، فقال عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: إن رجلا يأتيكم من اليمن يقال له أويس، لا يدع باليمن غير أم له، قد كان به بياض فدعا الله تعالى فأذهبه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم. وفي رواية له عن عمر رضي الله عنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن خير التابعين رجل يقال له أويس، وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر لكم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك. فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور قباء راكبا وماشيا فيصلي فيه ركعتين. متفق عليه. وفي رواية كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت راكبا وماشيا، وكان ابن عمر يفعله.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب فضل الحب في الله تعالى والحث عليه. وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه، وماذا يقول له إذا أعلمه. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله تعالى خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. رواه مسلم. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى فأرسل الله على مدرجته ملكا، وذكر الحديث إلى قوله: إن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، من أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. متفق عليه. وعن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي إدريس الخولاني رحمه الله قال: دخلت مسجد دمشق فإذا فتى براق الثنايا، وإذا الناس معه، فإذا اختلفوا في شيء أسندوه إليه وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل: هذا معاذ بن جبل. فلما كان من الغد هجرت فوجدته قد سبقني بالتهجير، ووجدته يصلي، فانتظرته حتى قضى صلاته، ثم جئته من قبل وجهه فسلمت عليه، ثم قلت: والله إني لأحبك لله. فقال: الله. فقلت: الله. فقال: الله. فقلت: الله. فأخذني بحبوة ردائي فجبذني إليه، فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتجالسين في، والمتزاورين في، والمتباذلين فيه. حديث صحيح رواه مالك في الموطأ بإسناده الصحيح. وعن أبي كريمة المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن معاذ رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك. فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أأعلمته؟ قال: لا. قال: أعلمه. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود.
0: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
1: باب علامات حب الله تعالى العبد والحث على التخلق بها والسعي في تحصيلها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغض، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية، فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد. فلما رجعوا ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك. فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه.
0: من رياض الصالحين.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
4: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرفش وين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب الليبيين 100% طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. تحني 5 فارما مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخشوا المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الألام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الألم، لكن ماشي صح. أنت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وأن هم مظلومين وأن هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى أنهم هم المجرمين وأن هم القتلة وأن هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من ما يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش مذابين والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد ننقوا عليهم ونعيطوا عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه، وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هكي ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش، لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو سات الروحة، ولا يزني وهو سات الروحة، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو سات الروحة. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة إن هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
3: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله، يعني
4: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
3: نعم تكلمت عليها شيخنا.
4: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمع.
3: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات وأن نتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
4: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها، ونبي نحول طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي، فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنعوا الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش
6: الحكم؟ إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك، وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة، اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها، وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره، ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا مصلحتها ما تسمحش، نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
5: بارك الله فيك شيخ.
3: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
4: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات بردة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج، الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذي ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه، له لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط، ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله له معفو عنها، لا راو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق، هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هو الذي نطبق، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا انه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه انه يشريه منهم بسبعين او بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
7: هل هو هذا مال ام لا؟ اذا كنا مال، اذا قلنا انه مال، وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط اظن يكسبوا فيها في الالعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد أن هي نقاطي ما هوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول إلى رصيد. وهل
5: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
7: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
5: كل نقاط ما تتحول إلى رصيد،
7: نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
8: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 26 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن وبالسادة المستمعين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، لازلنا في شرح باب الطهارة من كتاب اختصار الشرح الصغير لمؤلفه الشيخ الدردير رحمه الله تعالى، وكنا وصلنا في الحلقة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى على فرائض الوضوء، حيث قال: فصل في فرائض الوضوء. فرائض الوضوء: غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين، فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه وما غار من جفن أو غيره بتخليل شعر تظهر البشرة تحته. تفضل شيخ.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. شرع المصنف رحمه الله يتكلم عن الوضوء وعن فرائضه تحديدا، وسبق وأن ذكر لنا المصنف أنواع الحدث، أنه حدث أكبر وحدث أصغر. والحدث الأكبر يحتاج لرفعه أو في رفعه إلى الغسل، والحدث الأصغر يحتاج في رفعه إلى الوضوء أو ما ينوب عنه وهو التيمم. والوضوء يعني وجوبه ثابت يعني للصلاة تحديدا ولغيرها من من العبادات التي يشترط لها الطهارة، مثل الطواف كما سبق معنا في عندما تحدثنا عن الحج،
0: ومس المصحف
1: وغير ذلك مما يشترط له الطهارة. ففي الصلاة ثبت بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وكذلك يعني ثبتت بأحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصفة الوضوء، منها حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان وغيرها، أحاديث كثيرة في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
0: الله عليه وسلم.
1: وعندنا كذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فالوضوء شرط لصحة الصلاة، فلا تصح الصلاة من غير وضوء. ولهذا شرع المصنف قبل أن يبدأ في الحديث عن الصلاة عن الكلام بداية عن أقسام الماء المياه وعن أنواع الطهارة، طهارة خبث وحدث، والآن يتكلم عما يرفع به الحدث الأصغر بداية وبعد ذلك الحدث الأكبر اللي هو الغسل. وفرائض الوضوء كما ذكرها ابن عاشر رحمة الله عليه هي سبعة. فرائض الوضوء سبع، وهي: دلك وفور، نية في بدئه، ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض، وغسل وجه غسله اليدين، ومسح رأس غسله الرجلين، والفرض عم مجمع الأذنين والمرفقين عم والكعبين، خل الأصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. وكذلك يعني ذكر نظمها بعضهم على لهجتنا، قال يعني: وجهي ويدي وراسي ورجلي والدلك والفور والنية، وهذا ما فرض ربي علي. فإذا هذه هي فرائض الوضوء سبع، وتفصيلها سنسير في ذلك على ما ذكره المصنف الشيخ الدردير رحمة الله عليه. فقال: فرائض الوضوء: غسل الوجه من منابت شعر الرأس المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية. فهنا يعني ذكر لنا فريضة من فرائض الوضوء وهي غسل الوجه. وغسل الوجه يعني له حدود من أين طولا وعرضا. أما طولا كما قال ابن عاشر والفرض عما مجمع الأذنين هذا عرضا، وأما طولا فمن منابت الشعر المعتاد، يعني من كان أصلع رأسه محسور إلى الخلف فهذا، أو شعر رأسه محسور إلى الخلف فهذا لا نقول له يجب عليك أن تغسل الصلعة أو تغسل شيء من رأسك هذا اللي معلش شعر إلى أن تصل إلى الشعر، لا، وإنما من منابت الشعر المعتاد فيمسح ما كان أصلع من رأسه يمسحه لا يغسله. والأغم اللي هو عنده شعر رأسه نازل إلى جهة حاجبيه فهذا أيضا لا نأمره بما نزل، خصوصا اللي يبدأ ينشط في شعره إلى الأمام أو شيء من هذا القبيل، فما نقول لاش يعني أنك أنت مش واجب عليك أنك المنبت المعتاد لوين ما يوصل شعرك، لا، هذا بيسيب الجبهة، كان هذا على هذا الرأي لو هو كانت شعره نازل على الجبهة ومدرقها نقول له لا ما تغسلش الجبهة، لا نقول له الجبهة واجب عليك أن تغسلها. فإذا بدايته من الأعلى في حدود الوجه هو منبت الشعر المعتاد، يعني الإنسان المعتاد اللي هو ما هوش أصلع ولا هو أغم، والأسفل اللي هو أسفل الدقن هذا اللي من لم يكن له لحية أو عنده لحية في وجهه كونه طفل أو مرأة أو من لم تنبت له، وإلا فإعفاء اللحية معلوم في مذهبنا واجب ومذهب جمهور أهل العلم، بل هو يعني حكى بعضهم عليه الإجماع والاتفاق في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جز الشوارب، وفي رواية حف شوارب وأرخ اللحى وأعف اللحى، فمن لم يكن له لحية هذا إلى أسفل الذقن من طولا، وإن كانت له لحية إلى أسفل اللحية كان هي قبضة أو أطول أو أقصر بقليل إلى نهاية اللحية. غسل الوجه من منابت الشعر الرأسي المعتاد إلى منتهى الذقن أو اللحية وما بين وتدي الأذنين، ما بين الوتد اللي هو نقوله مثلا الغضروف هذا اللي هو في الأذن، يعني أول ما تتصل للأذن بالوجه بجانب العظمة الناتئة هذه في الوجه، وهذه من الوجه تغسل مع الوجه، لكن الوتد وتد الأذن هذا البارز عندنا شحمة الأذن معروفة هذه اللي يوضع فيها الخرص أو القرط أو كذا، وعندنا الوتد اللي هو تتصل به الأذن يعني فاصل بين الأذن وبين الوجه، فهذا يعني عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، والوتد مش واجب غسله ولا البياض الذي بجانبها، وإنما يبدأ يعني لما عندنا بياض بين اللحية وبين العظم الناتئ هذا وبين الوتد، لا الوتد واجب غسلها مع الوجه لأن هذا من الأذن يمسح، ولا البياض أيضا الذي بين العظم الناتئ هذا وبين الوتد، إذن ما المطلوب غسله؟ غسله من العظم الناتئ الذي بجانب الأذن هذا، عندما تحرك الفك يعني يتحرك واضح بوضوح بارز فيه بروز، فهذا من العظم إلى العظم هذا واجب غسله. وطبعا عندنا سيأتينا عندنا ما هو أعلى من العظم الناتئ هذا، يعني هو الصدغ، هذا مش واجب، هذا يمسح مع الرأس بعتالي عندنا الواجب مسحه لا غسله، والعامية يعني في اللي يقول له بازيتي أو كذا لا أعرف أصل هذه التسمية، لكن المهم هذا شائع عند العامة، فهذا ما هواش واجب علينا نغسله، وهذا يبدأ بما يحادي وتد الأذن وأعلى، ما كان أعلى من وتد الأذن من البازيتي أو من الصدغ أو كذا فهذا يمسح مع الرأس، وما كان أسفل من ذلك فهذا بيغسل مع الوجه. نعم.
0: إذن ثم قال فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه.
1: نعم، الوترة يا شيخ والسادة المستمعين هي الفاصل هذا الغضروف الفاصل أو اللحمة التي في الأنف أو الجلدة هذه التي بين فتحتي الأنف، هذه هي المقصود بها الوترة، فهذه واجب غسلها. قال وأسارير جبهته يعني التجاعيد أو التكاميش التي إن وجدت في الجبهة لكبر سن أو غير ذلك فهذه واجب حتى هي أننا نغسلها. كذلك ظاهر الشفتين، يعني الشفتين لما بتضعها من غير ضغط ولا أنك أنت

0: كلامه. فالشاهد هنا عند مناص يعني حتى لا يغفل بعض الناس ويقول لا هذه ليست من الوجه، ستغسل الوجه كاملا، ما هو ما بيش ينصص على الخدين ولا على الجبهة، انه واضح هذا وجه هو بنص على الامور
1: ولا
0: التي
1: على
0: يغفل عنها بعض
1: مارن
0: الناس،
1: الانف ولا شيء،
0: مارن الانف وغيره وظاهر العينين مثلا، يعني بعد اغلاقها مثلا ظاهرها ليس داخل العينين، اي هذه كلها من الوجه. فبيقول لك راه واجب عليك انك تغسل الوجه كامل وركز على الوترة هذه،
1: لأن مش في المواجهة، هذا الوترة مش في المواجهة.
0: نعم، فلهذا نص عليها. وأيضا أمور يغفل عنها البعض،
1: أسارير الجبهة،
0: أسارير الجبهة، التكاميش وكذا، أو ما يعني أي شيء غار من جراء جرح أو غيره، يعني حاجة داخل الداخل فيها تجاعيد وكذا، ينبغي غسلها أيضا.
1: قال وما غار من جفن أو غيره،
0: نعم،
1: بتخليل شعر تظهر البشرة تحته.
0: نعم، ذكرنا أبيات ابن عاشر في ذلك، وقد قال رحمه الله خلل أصابع اليدين وشعر وجه إذا من تحته الجلد ظهر. سيأتينا تخليل أصابع اليدين عندما نتكلم عن غسل اليدين، لكن الآن نتكلم عن غسل الوجه. والوجه فيه اللحية بالنسبة للرجل، وعندنا حتى خط اللحية اللي عندنا مثلا شعر الحاجبين، فالشعر، وعندنا كذلك مثلا الشعر الذي هو الشارب مثلا، فهذه هذا الشعر إن كان خفيفا تظهر البشرة من تحته، مش تظهر طبعا مش من بعيد ولا من قريب جدا، وإنما في قالوا في مجلس المخاطبة، يعني لما تتحدث أنت مع شخص ويكون قريب منك هو اللي بيميز ما إذا كانت خفيفة أو إذا كانت كثيفة. فهنا لما تكون اللحية خفيفة وكذلك شعر الحاجب أو شعر الشارب أو كذا، فهذا واجب تخليله. إيش معناه تخليل؟ إيصال الماء للبشرة وبتدلك البشرة. وكان هو كثيف، اللحية كثيفة ولا شعر العجل، الواجب هو غسل ظاهره فقط. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى
0: على لكن في شيء يا شيخ قبل ما اللي هو شعر اللحية أو الشعر في الوجه عموما إذا كان كثيفا، صحيح مش واجب عليك التخليل، والمسألة طبعا على خلاف، هذا مشهور المذهب وهذا الراجح، وعندنا قول في المذهب بأنه يجب تخليل اللحية لما ثبت، يعني روى في ذلك بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعني يخلل لحيته، ومع أنه كان كث اللحية كما جاء في وصفه صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي. ومشهور المذهب قالوا لا يجب التخليل، ولكن عدم وجوب التخليل يعني أنك أنت ما توصلش الماء للبشرة لما تكون اللحية كثيفة ومش واجب عليك، لكن هذا لا يسقط عنك وجوب تحريكها وجوب إيصال الماء إلى ظاهرها، يعني هي بدت سمي الوجه وجها للمواجهة كما يعني هو معلوم، فاللحية بدت هي الواجهة، ما هو مغطى من الخدين أو من الوجه هذا غطي بالشعر والشعر كان كثيف، خلاص أصبحت هي لها حكم الوجه، فنغسلها ونحرقها. مش واجب عليك التخليل أو إيصال الماء إلى داخل البشرة، مش واجب، لكن واجب عليك تحريكها حتى تتأكد بأنها وصل الماء إلى ظاهر هذه اللحية الكتيفة أو الحاجب الكتيف. نعم
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الثانية من فرائض الوضوء، فقال وغسل اليدين إلى المرفقين بتخليل أصابعه لا تحريك خاتمه المأذون فيه.
0: نعم، الفريضة الثانية من فرائض الوضوء عليه ترتيب المصنف رحمه الله اللي هي غسل اليدين إلى المرفقين، طبعا المرفق ولا المرفق، المرفق بكسر الميم أو بفتحها، فهذه هي الفريضة الثانية، ولابد أن يدخل معنا المرفق لما جاء في الأحاديث في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدير الماء على مرفقيه، وكذلك عندنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه ثم غسل يديه حتى أشرع في العضد، غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، يعني قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، المقصود بها مع المرافق يعني حتى المرفق داخل، أو إذا كانت إلى موضوع الغاية، يعني هذه مسألة اختلف فيها علماء الأصول هل تدخل الغاية في حكم المغية أم لا تدخل، فهنا بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم تدخل. وكذلك يعني كما ذكر بعضهم فيما يتعلق بدخول الغاية في حكم المغية قال المختار في ذلك، طبعا هذا الكلام مسألة

0: من مسائل علماء الأصول يعني تكلموا فيها، وحتى علماء اللغة قالوا إن كان ما بعد الغاية جزءا مما قبلها يدخل، واليد تطلق على يعني على الكف وعلى الذراع وعلى العضد أيضا، كلها داخلة في اليد، فإذا ما بعدها داخل فيما قبلها، فلهذا قالوا تدخل مع يعني ما بعدها يدخل في حكم ما قبلها. فلهذا والفيصل كما ذكرنا يعني ربنا عز وجل قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم بالأحاديث التي ذكرنا، حديث جابر وحديث أبي هريرة وغيرها من الأحاديث التي جاءت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، أن المرفقان يدخلان مع في الغسل مع اليدين، فإذا نغسل اليدين مع المرفقين. قال بتخليل أصابعه، من الواجب تخليل الأصابع، وتخليل الأصابع الأفضل فيه أن يكون من الخلف، وهذا واجب بخلال تخليل أصابع الرجلين كما سيأتينا عند الحديث عن فريضة غسل الرجلين في الوضوء.
1: كيف من الخلف شيخنا؟
0: من الخلف يعني بإدخال الأصابع يده اليسرى، بنخلي لنا اليمنى، ندخل أصابع يدي اليسرى من ظهرها، نجي من الخلف من فوق، هذا المقصود يعني من الظهر، مش من الباطن نشبكهم في بعضهم، من ظاهر الكف الأصابع نجي من فوق باليد اليسرى نخللهم، ولما نجي لليد اليسرى نوصل في اليد اليسرى أيضا أخلل الأصابع من الظاهر من الخلف، هكذا أفضل من التخليل من الباطن بأن نشبكهم في بعضهم، هذا الأفضل في التخليل، وعموما هو واجب عليه التخليل، خللته بهذه الطريقة أو بتلك، لكن هذا هو الأفضل في تخليل أصابع اليدين، أن أخللها من ظهورها لا من البطون. وينتبه لشيء هنا، قال وغسل اليدين إلى المرفقين أو المرفقين بتخليل أصابعه، قال لا تحريك خاتمه المأذون فيه. الخاتم يا شيخ عندنا خاتم مأذون فيه وخاتم غير مأذون فيه. الخاتم المأذون فيه بالنسبة للمرأة
1: مر معنا في حلقات الأولى، نعم.
0: نعم عندما تكلمنا عن النقدين وما يحل لبسه للمكلف وما لا يحل كذا، وبالنسبة للرجل يحل له الفضة بشرطين، بأن لا يتعدد وبأن يكون أقل من درهمين، يعني تقريبا أقل من 6 جرامات، لأن الدرهم ما يقارب 3 جرامات من الفضة.
1: نعم.
0: فإذا هذا ما يجوز للرجل بشرطين، إذا مأذون له فيه، فإذا كان مأذون له فيه لا يجب عليه أن يحركه واسعا كان أم ضيقا، إذا كان الخاتم مأذون فيه، وإذا لم يكن مأذونا فيه سواء كان بأن كان محرما مثلا لبس الذهب للرجل أو التعدد في مذهبنا، يعني أنه يلبس خاتمين ولو من فضة ولو أقل من 6 جرامات وزنهم الاثنين، قالوا هذا ما يجوزش، فهذا غير مأذون فيه فيجب عليه أن يحركه عند ذلك، لكن المأذون فيه لا يجب عليه أن يحركه. نعم. وبالنسبة لغير المأذون فيه يا شيخ عندنا كذلك يعني المكروه، مثل النحاس والحديد وكذا، هذا مكروه يعني الشبه، ويقولوا يعني لأن كما جاء في بعض الأحاديث أنها حلية أهل النار الحديد والنحاس وكذا، فيكره أن يلبسها الرجل، مع مش محرم لكنها مكروه، وطالما هو مكروه إذن غير مشروع وغير مأذون فيه، طالما غير مأذون فيه فينبغي أن يحركه. إذن الذي لا يحركه الرجل أو المرأة هو الخاتم الذي هو مأذون فيه، بأن كان ذهبا أو فضة بالنسبة للمرأة تعدد أو انفرد، وبالنسبة للرجل بأن كان من الفضة ولم يتعدد وكان أقل من درهمين. نعم.
1: نعم. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء فقال ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره وأدخل يده تحته في رد المسح.
0: نعم عندنا الفريضة الثالثة من فرائض الوضوء هي مسح الرأس، والمسح يعني أن الإنسان أو المتوضئ أو المسلم يبل يديه بالماء، ومن غير نقل الماء نفسه، مش يعبي يديه ويفرغ على رأسه هذاك بيبدأ غسل، لا المسح، والمسح مبني على التخفيف بخلال الغسل كما ذكرنا في غسل الوجه وكذا تتابع كذا كذا، لكن أما المسح فهو مبني على التخفيف، وكما قال ابن عاشر رحمة الله عليه ويكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما حدد، فعندنا هذا الفرض يكره فيه التكرار فقط، عندنا الواجب في مسح الرأس
1: مرة واحدة
0: ومن الأمام إلى الخلف، والسنة أن ترد من الخلف إلى الأمام، وعندنا فيه مندوب وهو أن تبدأ من الأمام إلى الخلف ثم من الخلف إلى الأمام، فلو أنا بدأت من الخلف إلى الأمام فقط،
1: عكست يعني،
0: عكست فقط، أتيت بالفرض لأنني أوعبت جميع الرأس بالمسح، لكن خلفت طبعا في ذلك، خلفت مندوب في لم آتي بالمندوب، وهو البدء من الأمام إلى الخلف والرد من الخلف إلى الأمام، فهذا كما ذكرنا سنة. فهذا ما يتعلق بالرأس، وقلنا أشرنا آنفا إن من العظم الناتئ بجانب الوتد هذا اللي هو الصدغين تبع الرأس رهو، أو ما يسمى بالبازيتي أو غيره، فهذا تبع الرأس، فهذا عند المسح يعني أنا نضع يدي بجانب الوتدين على العظمين الناتئين وفوقهم مباشرة، ونمسح من مقدم الرأس إلى الخلف. وعندنا شيء اللي هو يعني منبت الشعر المعتاد هذا، يعني وهذا يلغز به، يقال عضو من أعضاء الجسد يغسل ويمسح بالوضوء، وهو منبت الشعر المعتاد، يغسل مع الوجه لأنك الوجه ما تقدرش تجيبها بالمليمتر وما تبلش ولا شعره ولا بتغسل ولا شعره، بتغسل شيء من مقدم الشعر بتغسله اللي هو
1: الغرة، يعني هذه
0: الغرة، نعم. فهنا بتغسلها مع الوجه، وكيف بتمسح الشعر؟ بتمسحها، لأن عندنا يعني المسح عندنا ليس للتبعيض يجزئ البعض ولو الناصي وغيره كما في مذهب بعض أهل العلم، وإنما في المذهب عندنا وهو الراجح هو مسح الرأس كاملا،
1: جميع الرأس، نعم
0: جميع الرأس، وبهذا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،
1: هو شيخنا قال المصنف مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه. الصدغين شو المقصود بهم أو وين موضحهم في الرأس؟
0: الصدغين يا شيخ الشعر لما ينزل للحية، وذكرنا احنا عظم العظم الناتئ جنب وتد الأذنين، فقلنا هذا من العظم الناتئ هذا، والشعر اللي بجانبه هذا بيغسل مع الوجه، ذكرنا هذا في الوجه في غسل الوجه. طيب من العظم الناتئ هذا واصعد الى الاعلى جهة الشعر، شعر الرأس، هذا هو الصدغ، هذا هو الصدغ. وقلت لك بالعامية يعني لعلها تختلف اللهجات وغيرها، لكن منهم من يسمي فيه بازيتي، لا أعرف إن كانت عربية أو غيرها، هذا
1: نعم.
0: هذا شيخ، فهذا هو الصدغ، هذا هو الصدغ، هذا لا يجب غسله وإنما يمسح مع الرأس. نعم،
1: إذن قال مسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى.
0: نعم، لو كانت هي يعني شعره طويل، رجل أو امرأة شعره طويل أو مظفورا أو غير مظفور، واجب مسحه سواء كان مظفورا أو غير مظفور، وليس ولا يجب عليه أن ينقضه إن كان مظفورا، مشدودا كان أم غير مشدود، اللهم إلا إن كان مشدودا بأكثر من خيطين. وهذا أدركنا يعني جداتنا وأمهاتنا يظفرن شعورهن بخيوط، فهنا الخيوط كان هو خيطين فأقل ولم يكن مشدودا مش واجب النقض، لكن إن كان مضفور بأكثر من خيطين أو كان بخيطين فقط لكنه مشدود، في هذه الحالة يجب نقض هذه الضفائر. واضح الأمر ولا يا شيخ؟
1: نعم واضح.
0: إذن الواجب علي أن أمسح شعر رأسي وما استرخى منه، كان مضفورا أم لم يكن، لا يجب علي أن أنقض هذه الضفائر، مش واجب علي ذلك، فقط إذا كانت مضفورة بأكثر من خيطين بثلاثة فأكثر، لأن قالوا بتمنع وصول الماء إلى الشعر وكذا، أو كانت مظفورة بخيطين لكنها مشدودة بقوة، فهنا قالوا في هاتين الحالتين يجب أن ينقض. نعم،
1: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى ومسح جميع الرأس مع شعر صدغيه وما استرخى لا نقض ظفره وأدخل يده تحته في رد المسح.
0: نعم، وهذا سيأتينا حتى في السنن، عندنا من سنن الوضوء اللي هي رد مسح الرأس، فعندنا عندما يمسح مثلا هو يعني المكلف سواء ذكر أو أنثى بيمسح شعره، وقلنا يجب عليه أن يمسح ما استرخى منه إن كان طويلا مظفورا أو ليس مظفورا، بعد ذلك عند الرد بيمسح من الأسفل فيدخل يديه تحت الشعر للرد، فهذا هو المقصود بقوله وأدخل يده تحته في رد المسح. نعم
1: شيخنا، هو بالنسبة لإدخال اليد تحت الشعر في رد المسح، هل هو سنة في جميع أحواله أم في حالات يكون فيها واجب؟
0: لا إذا كان الشعر يعني ليس طويل يعني لم يسترسل وليس طويل له ضفائر أو غير ضفائر، المهم إن كان مسترسلا وطويلا فهذا واجب إدخال اليد تحته، وإن كان ليس طويلا فهذا الواجب هو المسح من الأمام إلى الخلف، والرد من الخلف إلى الأمام سنة، يعني شعرنا العادي هذا اللي هو ما هوش طويل هلبة ومش مسترسل، لكن شعر المرأة اللي هو في الغالب يكون طويل ولا شعر الرجل إن أطاله فهذا منقول له إدخال يدك تحت الشعر واجب هنا، لأنك حتى يعمه أو يعبى بالمسح هنا.
1: تعميم مش هيحصل إلا بإدخال يد تحت تحت.
0: بخلاف اللي يبدأ شعره يعني مش طويل هلبة فهذا يمسح من الأمام إلى الخلف فرض، والرد سنة في حقه ليس واجب، لكن هذا اللي يبدأ شعره طويل واجب أن يدخل يده تحت شعره ليحصل الاستيعاب لعموم الشعر.
1: نعم. بارك الله فيك شيخنا. مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير في فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل توقفنا عند الفريضة الرابعة من فرائض الوضوء، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى في بيانها: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي تعهد ما تحتهما كأخمصيه، وندب تخليل أصابعهما. فضل شيخنا.
1: نعم، الفرائض الرابعة من فرائض الوضوء، وهذه الفرائض يعني سواء الثلاثة الأولى وهذه الفريضة كلها مذكورة في كتاب الله عز وجل في نص أو في صريح نص الآية. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم للمرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعندنا هنا أرجلكم قرأت بقراءتين المتواتر، يعني بالنصب وهي الأشهر وبالجر أيضا. ويعني ثمة تعليلات أو توجيهات لقراءة الجر أو لقراءة الخفض، منها قالوا أن تحمل قراءة النصب على ما إذا لم تكن الرجلان في الخفين، هذا واجب عليك تغسلهم، ما تمسحش على الرجلين مباشرة. وقراءة الخفض أو الجر إذا كانت الرجلان في الخفين فإنهما تمسحان، وهذه سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم لقوله في حديث أبي سعيد الخدري: دعهما، أو حديث المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة: دعهما فإني قد أدخلتهما طاهرتين.
0: نعم.
1: فهذا توجيه، وتوجيه آخر وهو هنا أن الجر أو الخفض في قراءة أرجلكم، مع أنها قراءة متواترة وكذا، قالوا للمجاورة أو للإتباع، وكما قيل: قد يؤخذ الجار بجرم الجاري. وسمعت العرب تقول: هذا جحر ضب خرب، مع أن لو جي لإعرابها يعني الخرب هذه صفة للجحر مش صفة للضب، يعني خرب هذا جحر خرب
0: خارب.
1: ومع ذلك سمعت العرب تقول: جحر ضب خارب، قالوا هذا جر أو خفض للمجاورة، لمجاورته للمخفوض. والغرض قالوا من الإتيان بها بين المغسولات هو الترتيب، الإشارة إلى ترتيب هذه الفرائض، وأن غسل الوجه أولا، غسل اليدين ثانيا، مسح الرأس ثالثا، بعد ذلك غسل
0: الرجلين.
1: فإذا الرجلان لا تمسحان إذا لم تكونا في الخفين، إذا كانتا في الخفين فإنهما تمسحان
0: بشروط المسح. نعم،
1: إن بشروط المسح المعروفة التي سنأتي عليها ويذكر لنا المصنف. شروط في المسح وشروط في الممسوح: أن يكون جلدا طاهرا مخروزا يمكن المشي فيه، عادة غير مترفة بلبسه، إلى غير ذلك من الشروط التي سنأتي
0: يكون
1: عليها.
0: يعني أدخلهما طاهرتين.
1: نعم.
0: إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وغسل الرجلين بالكعبين الناتئين بمفصلي الساقين.
1: نعم، مفصلي، المفصل بالكسر اللي هو يعني مجامع العظمين، لما يلتقي العظم العضد مع عضد عظم الذراع مثلا، أو القدم مع الساق أو غيرها، أو عظم الفخذ مع عظم الساق، فهذه المجامع بين العظام هذا مفصل بالكسر، والمفصل اللي هو اللسان بالفتح. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو حتى يسمى باللغة العربية السلامة: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العظم الناتئ اللي هو الكعبين، العظم الناتئ في مفصل اللي يجمع بين القدم وبين الساق، عندنا عظم ناتئ بارز شوي، هذا هو الكعب. الكعب هل يعني يدخل مع الرجلين ولا ما يدخلش؟ لا، قالوا يدخل. وأرجلكم إلى الكعبين، فهنا يعني مع، مثل ما ذكرنا في توجيه إلى والأحاديث
0: المرفقين.
1: نعم. فالأحاديث المروية في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم تدل على أن العظمان داخلان، وكذلك ينبغي التعهد، قال من عدة أمور، منها يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله يعني ويل للأعقاب من النار، اللي هو تحت، اللي هو تحت الكعب هذا من الخلف، العقب نهاية القدم، فهذا مناطق ينبؤ عنها الماء. وكذلك عندنا الأخمص الرجل اللي هو باطنها من الأسفل وفيها اعوجاج وكذا قد لا يصل إليه الماء، فينبغي للمتوضئ أن يتعهد هذه الأماكن
0: تحت الكعب اللي هو العرقوب، يعني هذا العرقوب.
1: نعم، من الخلف العرقوب وكذلك العقب.
0: العقب.
1: نعم، هو هي العرقوب من الخلف،
0: من الخلف العرقوب،
1: العرقوب. وعندنا العقب كذلك. فالمهم الأماكن التي قد لا يصل إليها الماء ينبغي للمتوضئ أن يتعهدها. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار.
0: نعم.
1: وقال وندب تخليل أصابع الرجلين. أصابع الرجلين من المندوب أن يخللهم المتوضئ بخلاف أصابع اليدين كما ذكرنا آنفا. وذكر لنا المصنف قال
0: يجب.
1: نعم. تخليل أصابع، لأن قالوا يعني في فراغات بيناتها وكذا، فهذه كلمعة، بخلاف أصابع الرجلين فهي في الغالب هي
0: متلاصقة
1: في بعضها، ومع ذلك يندب، يعني الأفضل أنك أنت تخللها. وتخليلها يكون من اليمين إلى اليسار، يعني في الرجل اليمنى تبدأ من الصبع الصغير، احنا نقول الصبع الصغير، إلى الصبع الكبير، ومن في الرجل اليسرى تبدأ من الإبهام إلى الصبع الصغير، يعني نعم، يعني الخنصر والبنصر والوسطى والسبابة والإبهام، تبدأ هذه في الرجل اليمنى، تبدأ من اليمين إلى الشمال وفي التخليل. وفي الرجل اليسرى عندما تخللها تبدأ من الإبهام إلى نهاية الأصابع. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا.
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في أموره كلها.
0: ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على الفريضة الخامسة من فرائض الوضوء فقال ودلك خفيف بيد.
1: نعم، هذا من الفرائض الوضوء وهو الدلك، وهذا يعني ذكر علماؤنا أنه مأخوذ يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك من يعني التمييز بين في ثم تفارق عندنا بين الغمس والغسل. الغمس يعني أنا لو أدخلت يدي في الإناء فيه ماء هذا غمست يدي، فالغسل فيه معنى أكثر وهذا من الغمس، وهذا المعنى الأكثر هو الدلك الخفيف. والدلك هنا يعني ما يكونش بدرجة، وهذا يوصل بعض الناس إلى الوسواس وكذا، يعني دلك خفيف، وهذا الدلك لاحظ أنه قال دلك بيد، يعني ما يكونش بظاهر اليد، بباطن عفوا، هذا الدلك يكون باليد ويكون بباطنها لا بظاهرها، ولا دلك رجل برجل وكذا، وخصوصا هذا في الوضوء. في الغسل سيأتي أنه يجزي، بل يجزي حتى التوكيل والإيصال لما عسر بالمنديل ونحوه وكذا، قال ابن عاشر وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل. في الغسل الأمر فيه أخف في الدلك، لكن في الوضوء الدلك يكون بباطن اليد. فإذا الدلك هو إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعد صب الماء قبل جفاف العضو، هذا هو المقصود بالدلك. نعم.
0: شيخنا نفهم أن الإنسان لو مثلا ألقى بنفسه داخل حوض به ماء أو في البحر،
1: نعم،
0: ما يكفيش في الوضوء، يعني
1: ما يكفيش على مشهور، نعم، المذهب، نعم، والمعتمد عندنا ما يكفيش، لأنه لم يأتي بفريضة الدلك.
0: نعم.
1: وفريضة الدلك هذا هو المعتمد والمشهور في المذهب. وعندنا قول آخر ذكره ابن عبد البر عن أبي الفرج وغيره، اللي هو أن الدلك ليس فريضة لحد لذاته، وإنما فريضة لإيصال الماء، فإذا تيقن بوصول الماء إلى العضو ولو من غير دلك سقط هذا الفرض. فقال آل ابن عبد البر، قال آل هذا القول إلى يعني آل هذا القول إلى عدم وجوب الدلك. وعدم وجوب الدلك هو مذهب كثير من أهل العلم غير المالكية، وهو قول عندنا في مذهب مالك، ولكن حتى من لم يقل بوجوبه يعني أضعف الإيمان قال بسنيته وكذا، لكن عندنا نحن في مشهور المذهب واجب، فلهذا ينبغي الدلك. والدلك قلنا إمرار اليد على العضو المغسول أثناء صب الماء أو بعده قبل جفاف العضو. نعم،
0: يكون دلك خفيف. نعم،
1: دلك خفيف، نعم، حتى لما يوصلش للوسواس وكذا. نعم.
0: نعم.
1: وكذلك مما ينصح به من يعاني بالوساوس، لا يقعد يوصل فيها مثلا وقت طويل وعشرات المرات وما يحسابش روحه هو قاعد ما غسلش المرة الثانية ولا الثالثة وغيرها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه توضأ مرة ومرتين، يعني غسل كل عضو من أعضاء الوضوء مرة أو مرتين، وثبت عنه مرتين وثبت عنه ثلاث. فاستجمع في هذا الأمر، وأن ما زاد يعني الغسلة الثانية والثالثة هي من المندوبات كما سيأتينا، ما هيش واجبة. فإذا أنت تأكدت وتيقنت من إيصال الماء بالغسلة الأولى وما تركتش لمعة، خلاص صار وسقط عنك يعني الثانية والثالثة هي استحباب، فإذا لم تأتي بها أجزأتك.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم شرع المصنف رحمه الله تعالى في الكلام على الفريضة السادسة من فرائض الوضوء فقال: وموالاة إن ذكر وقدر.
1: الموالاة يعني بألا نترك فاصل بين هذه الفرائض، بين أعضاء الوضوء ما نخلوش فاصل، وهذا الفاصل مقدر بجفاف الأعضاء كما قال ابن عاشر رحمه، بيبسي الأعضاء في زمان معتدل، يعني لما يكون الزمان معتدل يعني ما هوش صقع هلبة وله هو نو، لأن في الصقع بيطول بيقعد معك بيطول الجفاف، وفي النو بيجف الأعضاء بسرعة، وكذلك عدم الريح، في الريح هو بسرعة بتجف الأعضاء. فلما يكون الزمان معتدل يعني طقس أو مناخ ربيعي في ذلك الوقت، قداش نقوله مثلا نقوله يحتاج إلى 7 دقائق 8 دقائق لو قلنا تقريبا يعني حتى تجف الأعضاء. فإذا هذا واجب علي أني أنا مثلا غسلت وجهي ويدي وبقي لي مسح الرأس وغسل الرجلين وما متعمد ما غسلتهمش، إن كان دقيقة دقيقتان أعضاء الوضوء التي غسلتها لم تجف بعد ما فيش بأس هنا. لكن إن طال الأمر نصف ساعة ربع ساعة أكثر من ذلك، فهنا يقال لي يجب أن تعيد أعضاء الوضوء من الأول، هذا إن كنت متعمدا، وإن كنت عاجزا أو ناسيا فسيأتي تفصيل ذلك. المهم الآن إحنا نبو نعرف وش هي الموالاة. إذن عدم الفصل بين فرائض الوضوء هذا هو الموالاة، يعني ما نجيش نديرش بعض أعضاء الوضوء ونقف وبعتالي نكملها بعد فترة بحيث أنه يكون اللي أتيت بها مؤخرا بعد جفاف الأعضاء. ويعني يعبر عنها في المذهب عندنا أيضا بالفور، هو الفور أو الموالاة شيء واحد، ولكن لعل التعبير بالموالاة أفضل من التعبير بالفور، لأن الفور مشعر بالاستعجال والعجل وكذا، لكن الموالاة يعني هي عدم التفريق بين أعضاء الوضوء. نعم
0: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط، وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن اعتدل كالعامد.
1: نعم. بالنسبة للناس يعني أنا فعلت بعض أعضاء الوضوء ونسيت أني في وضوء فتركت الباقي نسيانا، وبعد ذلك تذكرت بعد ساعة بعد نصف ساعة تذكرت، قالوا تكمل فقط. وكذلك من نسي عضو من أعضاء الوضوء، يعني أنا أتوضأ فنسيت لم أغسل يدي اليمنى، غسلت أعضاء الوضوء كلها إلا يدي اليمنى نسيتها، بعد فترة بعد وقت يعني تبين لي نسيانها، فقالوا في هذه الحالة إما أن في حالة نسيان عضو من الأعضاء، وعندنا النسيان إما نسيان باقي الأعضاء وإما نسيان عضو من الأعضاء، فإن كان نسيان باقي الأعضاء فهذا لا يجب علي إلا أن أكمله. مثلا أنا توضأت فوصلت في مسح الرأس وما نسيت ما أكملتش باقي أعضاء الوضوء، يقولوا لي افعل ما نسيت فقط، هذا الواجب علي. طال الوقت أم لم يطل في حالة النسيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطأ والنسيان واستكروا عليه. وإن كنت قد نسيت عضو من أعضاء الوضوء فهذا يقال لي إن كان قد طال الوقت وجفت الأعضاء فما عليك إلا أن تغسل هذا العضو. أنا قلت نسيت يدي اليمين مثلا، أغسلها يدك اليمين وخلاص، بعد ساعة بعد ساعتين ما فيش بأس، وما تديرش اللي بعدها. وإن كان لم يطل الوقت مازال أعضاء الوضوء لم تجف بعد، تذكرت أني ما غسلتش يدي اليمنى، شفت أعضاء الوضوء لقيتها مبلولة وهي هذه مش مبلولة، قالوا في هذه الحالة نغسلها ونعاود نغسل يدي اليسرى ونمسح راسي ونغسل رجلي. يعني وقد أشار ابن عاشر رحمة الله عليه إلى هذا، قال ذاكروا فرضه بطول يفعله فقط وفي القرب الموالي يكمله. قالوا يعني إن كانت أعضاء الوضوء لازالت يعني لم تجف، قالوا في هذه الحالة ينبغي عليك أنك أنت تأتي بالعضو الذي نسيته وبما بعده لتأتي بسنة الترتيب، وعندنا ترتيب الأعضاء سنة كما سيأتينا في سنة الوضوء. وإن كان طال الوقت وجفت الأعضاء فنقول لك تأتي بالعضو المنسي فقط. نعم. وهذا حكم الناس يا شيخ. وعندنا العاجز، العاجز طبعا في الغالب العجز بيكون العجز عن إكمال الوضوء، وسبب هذا العجز مثلا يعني الماء الذي عندي لم يكفني لغسل أعضاء الوضوء كلها، فغسلت بعض الأعضاء وبقي بعض الآخر. فقالوا هذا إما أن يكون مفرط العاجز وإما أنه غير مفرط. فإن كان مفرط في السبب، السبب عجزه، فهذا قالوا حكمه كالعامد، وإن لم يكن مفرطا فحكمه كالناسي. والناسي إحنا قلنا حكمه توا، وقلنا إن معلش شيء إلا يكمل أعضاء الوضوء طال الوقت أم قصر. وبالنسبة للعامد وإلا العاجز المفرط فهذان حكمهما إن كان الوقت لم يطل، لم تجف الأعضاء بعد، فهذا نقول له أكمل أعضاء الوضوء ولا شيء عليك. وإن كان قد جفت أعضاء الوضوء وطال الوقت فهذا نقول له ينبغي عليك أن تبتدئ الوضوء من الأول، لا تبني على ما فعلت سابقا. فهذا حكم من؟ حكم المتعمد، يعني من أخر بعض أعضاء، فعل بعض أعضاء الوضوء وأخر البعض الآخر. وكذلك حكم العاجز إذا كان مفرطا،
0: مفرط يعني من الأول ما جهزش ما يكفيه من الماء،
1: يكفيه
0: مثلا
1: من الماء. نعم،
0: غير المفرط اللي جهز ما يكفي لك مثلا صب منه أو تبزع منه
1: أو غصب منه جاي حد اخدع منه. نعم، بالقوة أو أكره على تفريغ إلى غير ذلك. المهم جاء أو جاء ريح يعني فانسكب الماء الإناء الذي عنده وغير ذلك. هذا مش مفرط هذا.
0: نعم،
1: لكن المفرط أخذ القليل من الماء الذي لا يكفيه في العادة للوضوء.
0: يعني الناسي يبني مطلقا بنية الإتمام.
1: نعم،
0: وزيه العاجز الغير مفرط.
1: نعم،
0: العاجز الغير مفرط يبني مطلقا.
1: نعم،
0: بنية الإتمام.
1: نعم،
0: العاجز اللي فرط كان هو طال يأتي بالمنسي فقط، وكان هو ما طالش يأتي يبني. يعني شيخنا الناسي والعاجز اللي ما هوش مفرط حكمهم واحد اللي هو البناء.
1: نعم،
0: بالبناء بنية الإتمام.
1: نعم، ميه يكمل طال الوقت أم لم يطل.
0: طال الوقت ولم يطل.
1: كويس.
0: والعاجز اللي فرط.
1: نعم،
0: والعامد
1: إيه؟
0: الحكمهم واحد اللي هو كان هو طال
1: الوقت.
0: الوقت
1: عاود من الأول.
0: عاود من الأول. وكان هو مطالش الوقت.
1: إيه يعني
0: يبني.
1: يبني على الأول. نعم.
0: نعم،
1: يبني على الأول بنية الإتمام. نعم.
0: نعم. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: وبنى الناس مطلقا بنية الإتمام كالعاجز إن لم يفرط.
1: نعم،
0: وإلا بنى ما لم يطل بجفاف عضو وزمن يعتدل كالعامد.
1: نعم،
0: وأتى بالمنسي فقط إن طال، وإلا أعاد ما بعده للترتيب.
1: هذا ما ذكرناه. نعم، وأشار إليه ابن عاشر رحمة الله عليه: ذاكروا فرضه بطول يفعله. يعني قلنا لما ننسى عضو من أعضاء الوضوء وطال الوقت بعد ساعة بعد ساعتين تفكرت، قالوا افعلها فقط، نفعل أنا يدي اليمين نسيتها نغسلها فقط. وإن كان الوقت لم يطل فهذا ندير يدي اليمين ونغسل يدي اليسار، نعاود الحاجات اللي هي أنا فعلتها بكري لكن نعاودها، ونمسح راسي ونغسل رجلي حتى أتحصل على سنة الترتيب. ذاكر فرضه بطول يفعله فقط، وفي القرب الموالي يكمله. إن كان صلى بطلت، ومن ذكر سنته يفعلها لما حضر. يعني هذا هو تفصيل بين من يكون قد نسي سنة من سنن الوضوء، مثلا المضمضة، الاستنشاق، الاستنثار، غيره، فقال هذه يفعلها لما يستقبل من الصلوات. أما من نسي فرض من فرائض الوضوء لم يفعله، فهذا نقولوا له كانك أنت صليت، هذا صلاتك باطلة. وإن لم تصلي فافعل هذا العضو وصلي به، وإن كنت صليت فقد بطلت صلاتك. وبالنسبة لإكمال ما بعده من عدمه على حسب جفاف الأعضاء من عدم جفافها. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم إذاعة دار الإفتاء 90.9 FM 97.9. هذا البرنامج برنامج فتوى، يأتيكم كل يوم من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. لأي استفسار يكون على الأرقام التالية: 092-092-15-0، 092-092-16-0. نبدأ ببعض الأسئلة الواردة على تطبيق إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل في، قال: صليت في أحد المساجد، والإمام في الركعة الثانية قام مباشرة ولم يسجد ولم يتشهد، ثم بعد أن استتم قائما رجع بعد ذلك، فقال له بعض المصلين أن الصلاة غير صحيحة لأنه لا يجوز له الرجوع بعد أن استتم قائما. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الذي عليه جل الفقهاء أن من سهى عن التشهد الأول وسبح له المأمومون وتذكر، يعني إذا كان هذا التذكر قبل انتصابه قائما هذا يلزمه الرجوع، لكن إن استتم قائما لا يعود للتشهد لأنه تلبس بالركن اللي هو الفاتحة ولا يرجع إلى التشهد اللي هو سنة، ويسجد للسهو بعد ذلك. وهذا دلت عليه عدة أحاديث، منها حديث المغيرة: إذا قام الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس، فإن استوى قائما فلا يجلس ويسجد سجدتي السهو. لكن وقع الخلاف بين أهل العلم فيما لو رجع للتشهد الأول بعد أن استتم قائما، هل الصلاة صحيحة ولا تبطل؟ الذي عليه المالكية أن صلاته، يعني أن صلاته لا تبطل هنا في هذه الصورة. صح بعض أهل العلم الأحناف والشافعية يقولوا ببطلان الصلاة إذا عاد عامدا عالما، لكن المالكية يقول قد أساء أخطأ لكن صلاته صحيحة ولا تبطل. نعم، عندنا الأخ أسعد، تفضل.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: جزاك الله خير يا شيخ، وبارك الله فيكم.
1: آمين آمين، وإياك آمين يا رب العالمين، تفضل.
2: نسأل الشيخ عليه نقوم أنت أغنام، يعني ربك
1: أغنام. نعم.
2: وعندي صديق لدي أجاب لنعزة من ثلاثة سنين فاتوا.
1: تمام.
2: ونعزة يعني مو ذبها، هو لا هيك كان أنت فوش بيكسرون الخطور كذا، وهم على أساس أنا بدي أكلها منها معالجة، لا وقل لا زاب لا شيء، وتو النعزة ومكلم فيه، ما تكلم فيه إنه تعال نجيب نعزة ولا تعال خذ النعزة، مكلم فيه إنه مثلا النعزة ولدي النعزة كذا، هو والدة خلوق والدة يعني هي خلوق كبير تو، وتو فطيمة يعني ما نعرفش الصرع كيف يعني المفروض التربية لو هيك بالطريقة هذه. ما نعرفش
1: هو جاب لك على اساس ايام بسيطه وخلاص يعني، ولا مش ديما جابوا لك يعني؟
2: هو اساسين المفروض بيطيح هو من البراد هذه طيب هذا هو النبي رزقها يا اساسك
1: الكلام. وانت من الاول ليش ما تفهمتش معه؟ قلت له راه مثلا راه الاكل عليك وبتجيب لي راه كذا كذا، وفي في السوق يعني
2: والله
1: معروف المعروف عند جماعه الاغنام
2: ومشت الامور هيك ما عادش ثالث يعني ما تقول انت نهائي. هو يتصل وانا نتصل ونعقب على كلام هذا يعني نتكلم فيه راه نازل
1: بنت علاش ما اتصلتش بيه قلت له تعالى يعني خذ الشام تاعك يعني؟
2: نعم
1: انت علاش ما تتصلش بيه تقول له تعالى خذها خلاص راهو انا يعني ما عادش نقدر ندير ولا مستحي منا ولا شو السبب انت؟
2: انا ما عنديش دخل لي الكلام تبع، لكن هي مثلا لو في التربيه في حاجه مثلا في الاسلام في طريقه
1: انت تبي كيف انت تبي كيف بالطالب بالشرع تماما. نقول لك انت امان هذيك ذاك تقدر الطالب ب ب باكلها طلب ياكلها لان كنتم الان مش كلها في المرعى ولا
2: لا لا لا لا فكلها وبش المرعى لا
1: اي خلاص في عرف في عرف عند عند جماعه الاغنام وهذا عرف معروف اني يعني كم مره يسالوا فينا عليه وبعض منهم فاتنا الحديث معهم يقول لك اللي يحط قداي كذا راهو الشاه مثلا زي ما انت تحسب فيها في العيد الاضحى يعني العيد الاضحى يقول لك انا بتقعد قداي 3 شهور اليوم تكلف فيه مثلا مالقي كذا ولا كذا مثلا يصفها بالكيلو يعني مثلا يكلفني كذا الكيلو معناها اليوم تكلف 4 دينار كل خلاص انت تقدر تطالب به الامر هذا تقدر تطالب به لان هذا هو المعمول به عند اصحاب الاغنام ان الغنم هذا كل يوم يكلف فيه مثلا في قيمه 4 دينار قيمه العلف ولا قيمه كذا وقيمه كذا تمام اي هذا تقدر تطالب به ومن حقك تطالب به ما فيش اشكال وهذا معروف عند جماعه الاغنام وفي حديثنا معهم في عده مع ناس اخرين يحطوا في اغنام عندهم كذا يقول له خلاص انا احسب لي كم تكلف فيحسب له فهو كما يحسب لنفسه هو في عيد الاضحى لان لما ياخذ مثلا خراف ولا كذا بثلاث اربع شهور يحسب في تكلفتهم اللي شراها بهم ويحسب في التكلفة اللي كلفتهم في 3-4 شهور وبعد ذلك يحسب في أرباحه ويقول لك أنا قديش ربحت فيهم وقديش ما ربحتش فيه وكان فيه راعي مثلا يحسب قيمته كذا بما يساويه وغير ذلك يعني.
2: وأنا في صديق قال لي ممكن مرات يصير بطن يعني ولادة يعني بطن
1: ما نعرف لا هذه جهالة ما هوش واضح الأمر هذا هكذا مرات يصير منها مرات ما يصيرش مرات أنت ما الأجرة واضحة أنت هذه حاطها كذاك أمانة هو الأمانة نما هو أنت ماكش ملزم بأكلها وبشربها ونحو ذلك هو ياخذ أكلها وشربها وغيرها هذا يتحمله هو وكان فيها راعي يتحمل معاك من راعي بما ينوبه هو من حصته وهكذا
2: وحتى لو
1: اتفقنا
2: مثلا
1: نقولوا
2: بطن
1: في فيلم هو لا ما هوش هذه فجهاله هذه فجهاله ماهيش الاجره هذه ماهيش واضحه انت قول لي بنديره لك كذا مقابل كذا انت تقدر تطالب باجره حق الراعي نتاعك والاهتمام بيك تقدر تطالب بها اجره بروحها مفصوله احنا جرنا لك انك تاخذ حق الشاه وكذا هذه لانك انت بتساعده لكن ما مش حتتكلف حاجه من جيبك لكن تبي تقول لي بالاضافه الى الراعي يعني نبي كذا وكذا وكذا هذيك تقدر تطالب بها بروحها يعني لكن ما تديرش أجرة مجهولة مرات بطن وكذا ما تصير مرات ما تصيرش مرات كذا عرضة لأنك تقعد سنتين ثلاثة وياخذ هو البطن بتاعه ولما تصير بطنك كذا يصير لهم الوفاة تبدا انت ما اخذت شيء هذا كل الأجرة لابد تكون واضحة ومعلومة يعني
2: بارك الله فيك
1: وفيك بارك الله ان شاء الله وهذه الأمور الناس يعني ديما تكون فيها واضحة من الأول يعني بعض الناس من الأول اللي يتعاطف مع قريبه ولا مع أخوه ولا مع أصدقائه ولا مع جيرانه ونحو ذلك يجيب اللي خلاص خلهم عندي الأسبوع الأول الأسبوع الثاني الناس يصير تساهل في هذا بعض الناس يعني ميدورش وغيره راح في بعض الناس تدور ويقول له شوف لي تكلفتي كاملة وفي بعض الناس ميدورش فيصير بيناتهم خلاف أنت اللي من الأول اللي درت الخير ودرت الأجر وتبي تربح وكذا تلقى روحك وقعت في خصومة معه أكبر من الأول يعني كان ما أخذتش منه من الأول ممكن كان الوضع متاعكم أفضل هذا كله بسبب عدم وضوح الأمر ما خلاها قداي راه يتكلف في اليوم كذا وتكلف فيه كذا والراعي قيمته كذا من الأول يكون واضح الأمر هكذا حتى أنت ما يصير لكش خلاف في بعدين وما يصير لكش أمور تلقى روحك قاعد تكلف في أمر الإكسار وما يأخذ منك وأنت بهذه الطريقة ما نصحوش به الناس. عند اتصال الأخ العم يونس تفضل.
3: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وبارك الله فيكم من بلد طيب إن شاء الله ربي يوفقك.
1: آمين آمين يا رب العالمين.
3: الله يرزقك إن شاء الله بالنصر من الصلاة إن شاء الله فاز إن شاء الله. والله يبقى التوجيه من حضرتكم حقيقة نشوفه في الضجر بعض الناس هو ممكن عفوي ولكن مبارك فيه يعني الاعتراض على الجو ويحلف يعني قبل اليوم مطاحن مطاحش ويشده في البعيد في الجو بالجهنم الله محفظنا. أتمنى منه الكلمة على الإسلام هذا يعني والصيف خير وشكي خير والكلام هذا اللي نخلص الذكرى. أتمنى منك توجيه طيب بارك الله فيك إن شاء الله.
1: نعم طبعا بالنسبة اللي ذكر الأخ يونس يعني وصف الجو مثلا بأن مثلا جو اليوم كذا وكذا أو يعني مثلا الحر هذا مثل جهنم وغيره بعض الأوصاف فيها طبعا قد يكون فيها تجاوز من قبل كثير من الناس لكن هو الوصف الجو بصفة عامة بأنه هو مثلا هذا اليوم حر شديد وهذا اليوم كذا هذا ما يدخلش في سب الدهر ولا سب غيره. وصف الشيء الدهر بأن مثلا الشدة والرخاء والخير ونحو ذلك هذا ما فيش شباس كما قال الله جل وعلا 7 ليال و8 أيام حسومة يعني 7 أيام شداد والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه وإن أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمرها في يوم نحس وصف ذاك اليوم كذلك قول الله جل وعلا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا يعني وصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات والمقصود هي أيام نحسات عليهم يعني وصف الأيام بالنحسنة أنه جرى عليهم فيها ما فيه نحس عليهم كما في سورة القمر أيضا في يوم نحس مستمر هذا ما هو السبب ما هو يعني من سبب الدهر لأن المقصود وصف ما حصل فيه يعني كان من صفته كذا وكذا لكن أما سب الدهر بأن ينسب الفعل إلى الدهر فيسب الدهر لأجل أنه يعني فعل به ما يسوءه فهذا الذي فيه أذية لله جل وعلا وهذا اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا الدهر يؤذيني ابن آدم يسب الدهر فهذا فيه أذية لله جل وعلا. عند اتصال الأخت نجاة تفضلي.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: عندي سؤال يا شيخ الإسلام.
1: أي تفضلي أخت نجاة.
4: نبي نسمع عن حكم الشرع في أن الرسول يوصي عليه الصلاة والسلام بالاكتحال بالإتمت. اللون الأصلي للإتمت في اللي يقول لي الأصفر في اللي يقول لي القهوي في اللي يقول لي الأكحل. وهو نبات وشنو يعني نبي وين نلقوه النوعية الأصلية في اللي يقول لي إلا في السعودية النوعية الأصلية يعني هي كلها مقلد.
1: نعم نعم. شوفوا نجاوبك من على المنشاء
4: الله
1: بكذا الأخت سألت عن الاكتحال بالإثمد وطبعا الإثمد من الكحول الذي يعني ثابت في حث عليه في السنة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أكحالكم الإثمد إنه يجلو البصر وينبت الشعر. طبعا مسألة التفريق بين الإثمد المغشوش وعدم المغشوش وغير ذلك ما يعني هذا راجع للخبراء يعني والمختصين شوفوا جماعة العطارة وغيرهم يعني ما عنديش خلفية معينة في مسألة تفضيل نوع معين أو غيره يعني في مسألة تفضيل نوع معين من الكحول وغيره وطبعا معروف أن من أجود أنواع الكحول هو حجر يعني اللي نعرفوه إحنا أسود وأقرب للحمرة شوية ويجي من عدة بلدان يعني موجود حتى في المغرب هو كذا مش ضروري في السعودية بس يعني وفي بعض البلدان الآسيوية اللي يعني في آسيا في أصفهان وغيرها وفي إيران بالذات الإيراني هذا معروف يعني في فهذا هو اللي نعرفه إحنا ما قلنا مسألة التغييرات اللي طرأت عليه ونحو ذلك هذا ممكن يعني نشوفها عند الجماعة المختصين من العطارين ونحو ذلك لكن هو هذا هو اللي نعرفه هذا ما ذكرت يعني هو نوع من الأحجار أسود فيه يعني أقرب إلى الحمرة شوية كذا وموجود يعني في بلاد الحجاز وموجود في إيران وموجود في بعض البلدان الأخرى ما هوش خاص ببلد معين فراجع المختصين من العطارين هم يدلوك على ذلك، لكن هو من أفضل من أجل نوع الكحل، وينفع العين ويقواها ويشد الأعصاب وليه يعني يحفظ الصحة وينقي الأوساخ ويجلوها، وهذا تجليتها يعني، وهذا موجود عند دكتور جماعة الطب النووي ابن القيم وغيره، لما راجع كلها حنا نلقوا هذا الكلام. عندنا بعض الأسئلة مسألة أخرى موجودة على التطبيق. هذا السائل لو يعني سأل قال لو رجل ابتلي بولد فاسق ويخاف إن ترك له المال أن يستعمله في الحرام، هل يجوز له أن يهب أمواله لجهات خيرية أو لا؟ طبعا هذه المسألة من المسائل اللي ذكرها أهل العلم وأشارتها حتى بعض المذاهب الأخرى. قالوا الرجل الإنسان لو ابتلي برجل فاسق ويخاف أن يستعمل الميراث بعد موته يستعمله كله في معصية الله جل وعلا، قالوا الأولى لمثل هذا الرجل أن يصرف ماله كله في وجوه الخير ولا يتركه لهذا الولد الفاسق يعني لينفقه فيما حرم الله جل وعلا. إذا كان عارف بهذا الشخص من شلة واحد فقط وسيستعمله في حرام فله أن يفعل ذلك، ويقدر يقيد هذا الأمر، يعني ممكن يقيده بحيث أنه يدير البيت اللي يسكن فيه مثلا، خايف أنه يفعل بعض الأشياء وغيرها، والله يضع الأموال عند شخص يعني معين، وهذا الأموال يعني يعني والله طريقة معينة مثلا ينفق بها على أبنائه، هو مثلا كان هذا الابن عنده أبناء وتزوج وغيره وخايف أنه يصرف عليهم الأموال، وهذا البيت يديره مثلا يدير العقد عمره يعني يقعد فيه الابن هذا يعيش فيه وذا يبيعه لكن يقدر يسكن فيه للوفاة وبعد ذلك يمشي إلى وجه الخير، يعني فيه عدة طرق يجمع بها بين الأمرين بحيث ما يضرش هذا الابن وبحيث في نفس الوقت ما يخليش يصرف هذا المال في الحرام. لكن المسألة هذه ذكرها الفقهاء ونصوا عليه وقال يجوز لهبة المال هذا كله إذا كان الابن سيستعمل المال في الحرام، لأن ترك المال له بعد ذلك فيه إعانة على الحرام. عندنا اتصال الأخ منصور، تفضل.
5: نعم، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: شيخ بالله لو سمحت انا عندي سؤال، هو ممكن طويل شويه لكن انا بعثت على الواتس وما رد علي حد لحد الان، هل نقول لك عليه توه
1: ولا؟ تفضل تفضل قول. ايه تفضل.
5: في شخص دخل في شركه في نشاط تجاري مع مجموعه اشخاص اخرين ونصبه هو المسؤول على متابعته وتعيين العمال،
1: هو شريك معهم يعني.
5: صارت له مشكلة، صارت له صار عجز في الاستقبال، يعني لما داروا جرد دقوا فيه عجز، وهو ما شاك في أحد العمال يعني. جماعة الشركاء الثانيين قالوا له أنت المسؤول وأنت اللي لازم تحددنا. سؤالي، هل الشخص هذا يجب أن نعطيه من الزكاة أو لا؟
1: نعم، هو طول الآن عليه مديون، بتقول أنت عليه مديون يعني غارم.
5: مديون
1: أي وغارم أي، فهو ما حاولش يتدخل معهم أولا يشوفوا حكم الشرع في مسألة التضمين، هو الأصل إن ما يضمنش إلا في حال التعدي ولا التقصير. هل في تقصير منه تعدي وثابت هذا التعدي حتى نقوله يعني يغرموه بهذا المبلغ؟
5: لا، لكن ربما يكون فيه نوع من التقصير، ربما لأنه ما تبعش كويس ولا حاجة.
1: فهو إحنا قبل يعني مثلا مقسمها لقسمين، المسألة الأولى أن هو الوكيل أو الشريك هذا المكلف الأصل أنه مؤتمن، والإنسان المؤتمن لا يغرم إلا إذا ثبت منه تعدي وإلا تقصير. إذا ثبت منه تعدي وتقصير فإن ما هذه يصير غارم بهذه الصورة. فالمسؤول لابد المفروض يحاولوا يجتمعوا هم ثلاثة ويشوفوا حد خبير في الصنعة هذه ويقول لهم، لأن هذه الأمور قد تحصل يعني من آخر، مش هو ضروري يكون يعني يتحمل مسؤولية كل شيء حتى الخطأ يعني الخدر الخارجي. بعدين نجوني مسألة الزكاة الغارم. الزكاة الغارم يجوز إعطاء الزكاة الغارم لكن بضوابط. الأمر الأول تكون الزكاة في مباح. الشيء الثاني أن يكون ما عنداش هو شيء يعني يمكن أن يبيعه فيسدد به الدين، يعني ما عنداش مثلا سيارات زايدات وإلا أراضي أخرى من غير بيت السكنة، نحوله بيت السكنة والباقي كله كان عنده حاجة يقدر يبيعها، أرض والله غيره أو نحو ذلك من غير بيت يسكن فيه، يبيعه وما يأخذش من الدين. هذا الشروط اللي ذكرها الفقهاء في اللي جواز أخذ الغارم الزكاة.
5: هو ما عندهش إلا البيت اللي يسكن فيه ولا سيارة اللي يستعمل فيها، لكن أراضي ما عندهش.
1: هي تمام، خلاص كان هكذا بالضبط هذه.
6: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يعني أمتى يكون يجوز للغارم أخذ الزكاة بالضوابط اللي ذكرناه؟ لكن بعد ما تتأكدوا من المسألة الأولى، لأن أحيانا هم بيغرموا وهو مش ما يقبلهاش. يعني إذا كان الشرع يعني بعد ما يشوفوا هذا الاختصاص وأن هذا الأمر ما يتحملهاش، ما يجيش واحد يخش على الضمان طول، هتكون من شركات طول حتى نسبة الخسارة من الآخرين يتحملها واحد منهم، مرات ما يتحملهاش. لكن هذا من يقوله؟ يقولوا أهل الاختصاص. أهل الاختصاص يقول لك لا، هذه في تقصير، أو ريصة اللي مثل المواضيع عادي، وأنا مثلا ما خليش فيهم كذا وكذا كذا، لكن هو كان خلام هكذا وتقصير منه وإمال يعني.
2: نعم، بارك الله فيك يا شيخ.
1: وفيك بارك الله شاء. عندنا الأخ أبو محمد، تفضل.
3: أيوة، السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: طيب،
1: يومك طيب مبارك. أنا محمد.
3: هذا السؤال متداول بين الناس، 2000 دولار، أما

0: العقد اللي صار من الأول، يعني قبل لما اخترت شركة الصرافة، لما تم اختيار شركة الصرافة درت معهم السعر ودرت معهم كل شيء. هذا الوعد هذا مفروض ما يكونش، المفروض العقد والواحد في اليوم اللي تستلم فيه مباشرة. المهم يعني حنوضحها بعد قليل يعني أكثر يعني. نعم، وهذه كان عندنا في اتصال لكن ما حصلش الاتصال وما حصل فيه انقطاع. فالتوضيح مسألة الدولار وغيرها، الافتاء الليبية يعني من أول ما جت معاملة $2000 يعني تواصل معها حتى بعض شركات الاستيراف وغيرها، وبش يكون الامر واضح حتى للناس. يعني لان الناس بيقولك ما هي وفي من افتي في بجوازها وفي من كذا وهو نقض احنا وحصل تقابض وهو التقابض موجود ونحو ذلك. راهو اللي موجود في هذه المساله مش يعني اذا الافتاتي بتمنع هذا الامر، يعني ماذا بينا باي طريقه تكون سلسه واضحه. ودرنا لها من هذا اليوم من الاول قلنا لهم انت مش يعني ديروا زي العالم بال زي العالم الاخر، عندك طريقتين يا شركات الصرافه هذه تملك الدولار بيعلها انت الدولار وتستلم وتقدر تبيع للناس ما فيش اشكال جايز، واحنا ماذا بينا تكون جايز والناس كلها رهيب انها يعني زي بعضها في هذا الامر، يعني مش محاوله للمنع ولا زي ما يحاول بعض الناس ان نعمل. لا ماذا بينا تكون تسهل للناس ويستفيدوا الناس وما فيش اشكال في ذلك. وهذه احد الامور اللي طالبنا بها من سنوات ان يجيبوا الدولار كاش ويوزعوه للناس كاش، هذا طالبت بيه الافتاء الليبي من 5 سنوات مش من الان. لكن هو لما تجيب تدير طريقة تكون واضح، اسأل عندك في هيئة مركزية للرقابة الشرعية في المصرف المركزي، وكذلك في يعني بعض المختصين لو سألوهم كانت الطريقة واضحة وسلسة، لكن هم داروا طريقة ومنظومة فبعض الإشكاليات يعني يتم المراسلة الآن من أجل ولعل تنحل يعني في الفترة القريبة الجاية. يعني اتصال الأخ أكرم، تفضل.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: قلت لك شيخ هل في إثم على سامع القرآن؟
0: نعم.
1: مثلا حد يسمع في القرآن ولا سفر في إثم عليها ولا؟
0: نعم. تمام. أنت تسعى التدخين أثناء سماع القرآن. نعم. بالنسبة للباهي تمام، نأخذ الأخ عبد الصادق وبعدين نجاوبه. الله أكرم. أخ عبد الصادق تفضل. إيه تفضل أخوي عبد الصادق تفضل.
2: يا شيخ خليني عندي
0: تفضل. تفضل.
2: نعم.
0: تفضل نسمع فيك.
2: يا شيخ أنا عندي مشكلة مع واحدة من بنات خواتي.
0: إيه.
2: دايو. هي معي في الأرض ولكن.
0: قلت لك واحدة من بنات خواتك هي مش معك في الأرض قلت لي.
2: لا هي خواتي، واحدة من خواتي.
0: باي واحدة من أختك باي. إيه.
2: أيوة. هذه. الأرض
0: مثل معي هي الأرض من والدك ولا منين هي؟
2: ايه الأرض من والدي ولكن احنا كل خوات
0: بعض. تمام، يعني هيك تفهمتوا ان كل واحد يخلص اخته يعني.
2: ايه كل واحد يخلص مع اختين يعني دهلو. فاختي هي سوري يعني الواحد كل مننا جوازها وقبل الجوز كان سوري هي اسمها سوري.
0: هو انت متفهمته ان الارض بتشراها منهم شريء ولا تعطي لهم ارض انت؟
2: لا لا لا هي بتتلف عليها هي بتتلف
0: معي. ايه تمام.
2: ولكن انا بتتلف عليها انا اولى
0: به
2: وكان بتتلف عليها انا مثل ناكلي
0: به
2: فهي استدارت عطت الكوها المطاع
0: ب قلت لها انت كانك انت يمين كانك بعتها. انت قلت لها كانك بعتها شنو؟
2: قلت لها ما تتكلمش فيها اني اولى.
0: ايه تمام، هذا واضح واضح. هي اعطتها لواحد تاني وما اعطتها لكش انت، شو قلت انت؟
2: اعطتها اخوها.
0: ايه
2: اخوها دار

0: ب ايه تلقاه في توري؟ ايه تمام تمام في الصورة متاعك. ايه ايه طبعا هو بالنسبة هذا انت اللي غلط في الموضوع هذا، مش من حقك تحلف. يعني هي باعت الارض، باعت الارض، اعطتها لاخاها، اعطتها، هي مش واجب عليها ان تبيع لك انت. هي مش واجب عليها ان تبيع لك انت، صح ولا لا؟ تباهي انت اولى اولى شيء يعني من باب النخاها وغيرك وانت بتاخذها، لكن هي بعتها لحد تاني، بعتها لخاها وخاها بعد لحد تاني.
1: ما بعتهاش يا شيخ، هي ما بعتهاش.
0: ايه
1: هي تنازلت لها، هي على اساس يبيعها.
0: ايه
1: ولما عدت لها قلت لها خير، شفت عمي تبيع لي اولى لاولى.
0: تباهي اعطتها لخاها الثاني، شو الاشكال يعني؟
1: شوف الاشكال اللي فيها، هي قطعه ضربه اللي فيها جنب راسي.
0: باهي لكن هو حتى في جنب حوشك، لكن هي أفرض بتعطاها لأخوها لأخاها الثاني هيك هبة أو كذا.
1: أخوها مش يملكها، أخوها أخوها مش يملكها، أخوها
0: إيه
1: أخوها ولا أخوي يملكها هو
0: بيبيعها ولا مرات. خلاص أنت لما يساوموا فيها السوق آخر قول لهم أنا مثلا أنا أولى أبيعه اللي لم نفس اللي بتبيعها للثاني.
1: اللي قال لا، اللي قال لا نشتري
0: ونسكت. نشتري وشنو؟
1: نشتري ونملك، هو مش من عائلة.
0: باهي انت خذيتها بنفس السعر اللي بيشراها بيه.
1: لا بس قال لا معاك بيبيع لي هو.
0: هم باعاها هم
1: بيبيعوها بيبيعوها.
0: ان انت قلت لي بيبيعاها، ما معني يعني لتوه ما تمش البيع يعني قاعد.
1: قال ما تمش البيع.
0: باهي خلاص انت طالب بالموضوع، انت مش من حقك تحلف بمسألة الطلاق والوعد غلط هذا كله. لكن عادي يعني ممكن تشوف. نعم.
1: ثاني اذا قال راني ليه ما مستايع.
0: ايه معناه البيع تم يعني، تقصد انت قال لك انت لا معناه تم. معناها تم البيع.
1: انا على
0: ما انا انت ايه ما من جهه قلت لي انت الشاري قال مانيش بيع لك، ومن جهه قال ما تمش البيع، يعني كان البيع تم. خلاص البيع تم وتملكها انت. المهم بالنسبه لحلفك لليمين هذا غلط، ومجوز الحلف اصلا بالطلاق، الحلف بالطلاق غلط، وانت مش يعني مع يعني في النهايه حتوصل انك بتقتل اختك يعني من اجل الارض هذه. هذه اشد واكبر واشد اثما. لكن فانت الحل هذه كان ما عندكش طلاق سابق او الطلاق هذا وقع، وتقدر تراجع زوجتك، تقول رجعت زوجتي الى عصمتي. هذه بالنسبه لمساله الطلاق، يعني كانت الطلقه الاولى لك ولا الثانيه تقدر تراجع زوجتك. وكلام هذا يعني ممكن في طرق وحلول عرفيه تشوفوا بها الناس وغيره، يقولوا مثلا وهذه موجوده عند الناس كلها، يعني مثلا اللي جاي ارض جنب حوشي وكذا وانا اخوكم، خلاص انتم ساومتها عند واحد اخر ونفس السعر اللي شري بيه الاخر انا قابل بيه وبنخلصكم كاش ونفس الامر، ما فيش فرق. المفروض هم منهم، وهذا يعني جانب، فيه جانب أدبي وفيه جانب صلة وفيه من حسن صلة الرحم مع أخوهم، إنه يبيعوا لأخوهم مش من آخرين. صح وبعض الناس يقول لك أنا خلينا نشوفها في السعر قبل، إن بعض الإخوة الحقيقة يبخسوا في السعر، وبعض منهم بيخلص على أقساط مش هيخلص كاش، وهي اللغة مثلا بحاجة لمبلغ كاش. فهو اذا كان هم بتخلصهم انت كاش وبنفس السعر اللي بيبيعوا به الاخرين، الحقيقه انت اولى بها لان فيها صله، وخصوصا هي جايه جنب حوشك. لكن ردود الفعل خاطئه منك يعني في مساله التهديد بالقتل وفي الحلف بالطلاق، هذا كله امر محرم يعني. نعم. انت ما تقطع صلة الرحم، وباذن الله ما يصيرش قطيعة رحم. وانت توا كالاتي بالنسبة لمسألة الطلاق اللي ذكرنا لك حلها، لكن حاول تتدخل بالطرق العرفية، كان ما تمش البيع حاول تقول له ما المبلغ اللي بتبيعه به انا قابل به وبالكاش، هو يبيع كاش كان ينادب بالكاش كان عندك باش تشتري، وما يصيرش باذن الله الخلاف فيما بينكم. حالف اليمين اللي حلفته هذا مش حتبمع خلاص، هذا مش حتقولش بتقتل اختك انت بالطريقه هذه. هذا اسمعش انت الحل شنو؟ انت ما عندكش طلاق سابق ولا؟
1: ما عنديش.
0: خلاص قول رجعت وزوجتي الى عصمتي، قول رجعت وزوجتي الى عصمتي. عندك طلاق توقع وهذه طلقه منك حصلت ومعاش كررها مره ثانيه، ومعلك شيء باذن الله. وحاول كيف بتواصل اخوتك وتمشي الامور بدون اي زعل وبدون اي كذا. هي في النهايه راي دنيا ماشيه ودنيا زايله.
1: هو راه برنامج
0: إيه تمام تمام ما فيش إشكال بإذن الله، مشي أمورك وتمشي أمورك حتى لو انباعت الأرض وما خدتهاش، والله ما هي مشكلة جدا جدا، ما هيش مشكلة شنو حوشك وأراضي جنبك وماشي الأمور، ما فيش إشكال يعني حاجة كبيرة. حتى لو وصلت للمرحلة هذه خلي الأمور تمشي وبإذن الله أنت الرابح وأنت الماشي، وما وخلي علاقتك بخوتك ماشية وبإذن الله يعني تمشي الأمور زي ما ذكرت يعني. ربي يحفظكم إن شاء الله. نرجع للأسئلة اللي سألنا عن هذا. عندنا الأخ أكرم قبل قليل سأل عليه التدخين يعني أثناء سماع القرآن. طبعا التدخين هو محرم سواء تم التدخين والشخص يستمع للقرآن وإلا في حال أخرى، لكن هذا الأمر يعني يزداد سوءا، يعني عندما يعني يزداد الأمر سوءا عندما يكون الشخص يستمع إلى كلام الله جل وعلا ويمارس ما حرم الله جل وعلا عليه. يعني ينبغي أن يكون المستمع لكلام الله تبارك وتعالى أو للمحاضرات الدينية أن يكون له حسنة ومنصتا وحاضر القلب، لأن اللي يقوم بذلك هذا هو الذي ينتفع بما يسمع. الله جل وعلا يقول قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو المفروض حالنا إحنا لما نسمع القرآن، والله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. يعني كيف تتنزل الرحمة لعلكم ترحمون، سبب الرحمة وتنزل الرحمة، يعني كيف تتنزل الرحمة على من يستمع للقرآن وهو مقيم على المعصية اللي هي شرب الدخان. يعني الأولى في حقك أنك يعني تترك الدخان هذا وتستمع للقرآن وتستمع للقرآن. عندنا أيضا ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. هذا السائل يسأل على مسألة سلس البول، قالوا عاني دائما من قطرات سلس البول ينزل، وهذا القطرات ما عنديش ضابط لها لأنه يختلف من الصيف وبين الشتاء، أحيانا ينزل قطرات كثيرة وأحيانا غير ذلك وهو مستمر، فشنو هو الضابط في هذا حتى نعرف أمتى ينقض الوضوء أمتى لا ينقض الوضوء؟ طبعا سلس البول هو اللي ما يعرفهاش من الناس وغيره هو دوام سيلان البول، عدم استمساكه، يعني ما البول هذا يستمر حتى بعد الاستنجاء وحتى بعد ما توضى تستمر فيه يدوم السيلان بعد حتى بعد الوضوء، سواء طبعا في منه بسبب البرد وفي اللي بسبب المرض وفي اللي بأشياء أخرى، ولي علاج طبي يمشي شوف أطباء المسالك البولية ويعالجوا فيه يعني. طبعا الضابط متاع في مسألة زادة الخبث طهارة الثياب إذا حدث كل يوم حتى ولو مرة هذا معفو عن غسل الثوب منه، لأن الناس في مشقة من غسل الثوب كل شوية بيغسل ثوب يغسل، لا إذا حدث هذا اليوم ولو مرة مش واجب يغسل هذه الثياب ويعفى يعني عما يعسر الاحتراز عنه من النجاسات إذا حدث ولو كان مرة في اليوم. هذا بالنسبة لإزالة النجاسة. لكن فيما يتعلق بنقض الوضوء إذا كان السيلان هذا يعني في نصف وقت الصلاة أو أكثر هذا لا ينقض الوضوء، حتى لو يعني برا استنجى وتوضى وصلي مباشرة إذا كان هو مستمر معك يعني أكثر من نصف الوقت هذا لا ينقض الوضوء، هذا ينقض الوضوء متعود مش ضروري تعاود الوضوء. وعندنا سائل آخر يعني قال هل يجوز بيع الهدية؟ وعندنا مقولة مشهورة عندنا تقول الهدية لا تباع ولا تشترى. طبعا الهدية لا تباع ولا تشترى هذه مقولة مشهورة عند الناس، يعني مش شرط أن المقولة عند الناس هذه تكون صحيحة، هي يعني ما هي حديث عند النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. وطبعا هذه المقولة غير صحيحة ومخالفة للشرع. الإنسان إذا تملك الهدية بطريق شرعي له أن يتصرف فيها كما شاء، يقدر يبيعها، يقدر يأجرها، يقدر يهدها لواحد تاني، يقدر يوقفها، يقدر يصدق بها، لا حرج عليه في ذلك. وأي واحد يمنع شيء من ذلك هذا خالف السنة. ودلت على ذلك عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى لي مرة ثوب حرير فأعطاه لعلي بن أبي طالب، وأهدى لي مرة يعني الجبة وأهداها لي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعن ذلك. فهذا الأمر واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لعبد الله بن عمر لما أهدى له كذا قال هو لك تصنع به ما شئت. فقول النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر تصنع به ما شئت يدل علينا من أهدي إليه شيء هذه صارت ملكا له يتصرفها كما شاء في البيع والإهداء. فالخلاصة أن الهدية إذا أهديت لشخص وقبل هذا الشخص يجوز له أن يتصرف فيها تصرف المالك في ملكه، يقدر يصدق بها، يقدر يهداها، يقدر يبيعها. وهذا قول اللي هو مثلا الهدية لا تباع وتشترى، هذا ليس لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا للصحابة ولا من تبعهم. كانت الهدايا تأتي للنبي صلى الله عليه وسلم فيقبلها ويحتفظ بما شاء منها ويهدي ما شاء منها. فإذا بعض الناس اللي يتحرج مثلا على هذه المسألة والله بدأت يسألوا فينا في مسألة الأضاحي، يقول كان جتني جاني خروف هدية نقدر نضحي به، تقدر تضحي به إنه صار ملكك الآن، تملكته وأنت قبلت الهدية هذه صار ملكك، تقدر تضحي بها، تقدر تبيعها، تقدر تشتريها، تقدر تبيعها وتشتري خروف تاني كما شئت. كذلك عند خروف بدرع بيعك، تقدر تدير بيعك لأنه هو ملكك الآن، ما عادش أصبح ملك الأطراف الآخر. الناس من ناحية أدبية شوفوا فيها والله هو نعطي له هدية وعدم شباحها وغيره، هذا جانب ما ليش يعني تعطي هدية وتبدأ أنت تتعقب فيها شن دار بها وشن مدارش ولا مفروض ما بيحاش، هذا الشيء أمور بين الناس، لكن هي شرعا جائز. أعطاك واحد هدية مثلا صارت للناس بعض ذات المناسبات في العراس وكذا، تجيهم كثير من الهدايا وبعض منها مكرر، فهو يبيعطاها لناس آخرين، ما فيش باس، فيش باس تعطيها لآخرين، مش شرط تحتفظ بها. ومش من حق الشخص اللي يعطي الهدية أن يقول لا هو كيف هو دارها وأنا أعطي له هدية وما عتبنيش، لا هذا كله ليس من حقه كما ذكرنا. هذا يسأل إزالة الشعر من يد المعتدة ووجه المعتدة. طبعا المرأة المعتدة من وفاة، المرأة المعتدة من وفاة ممنوعة من كل ما هو زينة، وإزالة الشعر من يدي المعتدة ورجليه وهذا الوجه هذا لا يجوز، لأنه هو زينة ومنعت المعتدة من وفاة من حتى من طل الجسد تكلم الفقهاء مثل النورة والطلباها، لأن فيه إزالة شعر الجسد وما تدخلش الحمام ونحو ذلك ولا تزيل الشعر بهذه المزيلات. هذا سائل آخر يسأل قلت هل زوجة الجد تعتبر محرم وإلا لا؟ نعم زوجة الجد محرم، الله جل وعلا يقول ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. هذه الآية دليل تحريم زوجة الأب، وسواء دخل بها الأب ولا ما دخلش بها، ويشمل هذا أيضا مرأة الجد والأب، يشمل هذا أيضا يعني مرأة الجد والأب هي سواء يعني كانت عن مباشرة ولا عن بعد، هذه تحرم على الرجل امرأة به ومرأة جده قريبا كان أو بعيدا كما ذكرنا. عند اتصال الأخ محمد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يومك طيب مبارك يا محمد تفضل.
2: سؤالي
0: يا شيخ. تفضل نسمع فيكم يا محمد تفضل.
2: سؤالي
0: فقط حتى متكرر
2: يعني
0: سألت،
2: لكن ما
0: تمكنت
2: نسمع الإجابة
0: أو نبقى
2: ونبقى
0: بشيء.
2: أنا ما سمعتك يعني
0: تسمع فيه شيء؟ نسمع فيك غير علي صوتك شوي مش واضح الصوت فيه حاجة كي.
2: قلت لك نحن نسأل عن يعني موقف نحن كمواطنين من الأعمال الأجنبية، هذه الأعمال الهجرة يعني احنا مثلا واحد بيخدم على سيارته، واحد عنده حياش اجرفين، فكيف في الموقف هل صحيح لماذا او كيف المفروض نتعامل معهم يعني قصد شرعا، ولا عارف ان عليهم معلومة وراغب، لكن انسانيا ودينيا يعني كيف واحد مفروض
0: يعني. والله تتعامل معهم زي ما تتعامل مع اي مسلم اخر يعني، ما فيش في النسبة كانك جبت لعمالة بتعطيه حقه أجرته، وكان أجرت له تقدر تأجر له، الدولة منعت من التأجير لي هنا خلاص تمتنع، الدولة طالباتك قالتك اللي أجروا عندك برا سجلهم وجيبهم عندي وجيب أسماءهم، جيب لهم أسماءهم زي ما طالب الدولة طالب بذلك يعني. في بعض الفترات فيما أعلم الدولة طالبت قالت اللي مجرين يجيب لهم وراقهم، يجيب صورة من وراقهم، واللي عندهاش ورقة عاد يجيب من سفارته أي ورقة وإثبات، ويقول اني مجدرين عندي مثلا 10 15 20، وكان خدمتهم في كذا بتعطي كل واحد حقه يعني، مش يعني انه هو كان مثلا جاي بطريقه غير شرعيه وغيره يعني ان نجيبوه من خلصوش ونحو ذلك، لا يعطي حقه، هذا اجير نعطي حقه سواء كان مسلما او غير مسلم، سواء كان يعني جاي بطريقه شرعيه ولا بغير شرعيه، ما يجوزش لنا نقدمه بدون أجرة. لكن مسألة السكانهم في السكن هذا يكون وفقا اللوائح الصادرة من وزارة الداخلية المختصة، والدولة المفروض تطلب من كل الناس هكذا، قال لي أي واحد مأجر يكون عنده نسبة يعني عدد هؤلاء وصورة من أوراقهم. إذا طالبت الدولة بذلك يجب على الناس الالتزام بذلك ولا يجوز مخالفة ذلك، لأن هذا في حماية لمصالح الدولة ومصلحة المسلمين، وبحيث ما يكونش فيه تعدي لكل الأمر واضح. عندنا الأخ عبد الرؤوف، تفضل.
3: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: ربي يحفظك يا شيخ.
0: الله يسلمك ويبارك فيك.
3: من عندي استفسار يا شيخ، خش في بعض الأسواق والمحلات تسمع حتى القرآن الكريم. مرة في سوق قلت له يا سيد معلش دخل القرآن فاستمع له وامسته، قلت أنت فاتح قرآن في سوق عام والناس واحد خاش واحد طالع وصغار، قلت له فرد قال لي لا برك، قلت له مش برك، قلت اسمع أنت القرآن فيش داعي تفتح القرآن، هل الكلام هنا صح ولا حدق رب بالله يا شيخ هذا الكلام هذا ما عشان شو ده. حتى مرة نمشي نفس المكان وفاتح القرآن الكريم قلت له ما يجوز يا أخي، قال لي لا. فهمت شو تفهم معي شيخ وسامحنا الإزعاج، شكرا يا شيخ.
0: تمام إن شاء الله بإذن الله. طبعا المسألة تشغيل القرآن وهذه لها عدة صور عند الناس، يعني ما هيش يعني فيها يعني بالنسبة لفضل تلاوة القرآن والاستماع ليه هذا أمر مسلم عند كل مسلم وما فيش شيء اسمه، لكن ينبغي يعني يقرأ القرآن يعني عند قراءة القرآن ألا نرفع الأصوات في الأماكن، ولا نرفعه في أماكن يتعدى الناس فيها ولا يسترقون يعني عنه في أعمالهم. فالعلماء تكلموا على مسألة حتى أن في شرح حديث الأشعريين يعني لعرف أصوات الأشعريين بالقرآن فيه يعني تكلموا العلماء رفع الصوت بالقرآن هذا أمر مستحسن، لكن إذا لم يؤذي أحدا. والاستماع القرآن عبر المذياع والمسجل والغير هذا عمل صالح ومأجور عليه. عندنا اتصال خلنا ناخذوه بعدين نوضح الأمر هذا بتوضيح أكثر. عندنا الأخ أنور، تفضل.
4: نعم
0: يتفضل خويا أنور، تفضل.
4: أيوة إذا فضلك يا فضيلة الشيخ معلش عندي ذو سؤالات
0: نعم
4: تسمع فيها فضيلة الشيخ تسمع فيها؟
0: إيه نسمع فيك خويا نسمع فيك.
4: لا قلت لك صلاة العيد العيد الأضحى اللي فاتت هذه صلاها بكري الناس الستة ونص
0: إيه
4: فلذلك ما لحقناش لحقنا لآخر جامعة خلاص حتى الخطة منتهية فقضمت أنا صليت في جماعة حوالي 30 نفر صلوا وقبرت تكبيرة الصلاة وأربع تكبيرات بتاع صلاة الأضحى وصليت بهم. هل إحنا ولا الزوج الضحية إحنا ما حضرناش صلاة لما ضحينا الزوج الضحية بتاعنا يعني كيف؟ هذا السؤال الأول يعني ولا يضحي علينا واحد ثاني ولا كيف؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يا فضيلة الشيخ جزاك الله خير وحسن نبي نفهم حاجتين هذوما اللي هو في العاشوراء يقول لك ما تاكلش الفول وفي عيد المولد الشريف ما تاكلش العصير، نبي نفهم هل في آية تتكلم على الأذان ولا حديث شيء. وشكرا بارك الله فيكم.
0: نعم نوضح لك الأمر إن شاء الله بإذن الله. فالتشغيل القرآن بالنسبة لل يعني مع قلة الاستماع ليه من أصحاب المحلات، طبعا الإنسان اللي يفتح القرآن ويستمع ليه يعني قد يستمع أحيانا ولا يستمع أحيانا، فهذه المسألة مش شرط يعني أن تكون لابد يسمع في كل شيء، يعني كان الإنسان غالب وقت أن يسمع فيه هذا ما عليه إشكال في ذلك. الله جل وعلا يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، هذه تدل على الاستحباب مش على العلماء تكلموا لا هذه الاستحباب وليس الوجوب. طبعا مسألة القول بأن وجوب الاستماع له ونحو ذلك هذا فيها حتى حرج وفيه مشقة على الناس، الإنسان قد يكون في طريق ويشغل حتى الصوت المقلب ويسمع، ولكن يضطر أحيانا الاستماع ولا بجانب مؤسسة ولا غيرها يعني بينقص الصوت أو جهة المرور أو يعني فيه أحيانا بعض الأحوال لا يستطيع الاستمرار على هذا السماع. إذن كل إنسان يستمع أحيانا وإحيانا لا يستمع، هذا لا إشكال فيه. مش نوضح الصورة، يعني الصورة لها مراتب ولها أحوال. الصورة هذه لها مراتب ولها أحوال، ما يش في حالة واحدة. يعني حتى نقول نمنع من كل إنسان يعني مثلا في المحل أن يفتح قرآن ولا نحو ذلك، لكن الصورة اللي هي لما يكون فيه الصوت مرتفع جدا، وإلا يعني زي ما بعض المحلات الكبيرة الحقيقة، هذا نقوله مش من الأدب يعني يتلى القرآن بواسطة الشريط وانت متغافل عنه تماما، ما تشوف شيء بو مطلقا. يعني كما ذكرنا، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. لذلك إذا كنت متفرغ أنت لسماع القرآن فاستمع، وإذا كنت يعني متفرغ له في الأكثر، وأحيانا ممكن يجيك زبون ولا غيره، هذا ما فيش باس أيضا، ممكن تفتحه. لكن إذا كنت أنت متغافل عنه تماما، متغافل عنه تماما، هذا من هنا نقول لك ما تفتحاش، لأن الازدحام شديد في المحل وغير ذلك، وأنت متغافل عنه تماما. إذا كنت مشغولا هنا لا تفتحه. يعني الإنسان يفتح القرآن متى؟ لم يكون يسمع القرآن، أو يعني في أغلبه يسمع القرآن، في أغلبه يسمع القرآن. نعم، يعني ممكن الإنسان يفتح يسمع بعض النشيد الأخرى، بعض الأشياء الأخرى هكذا، يعني هذا الأمر واسع فيه، لكن نحكي كان القرآن هذا هو اللي نتكلم عنه. في صورة أخرى مشهورة عند الناس هي فتح القرآن في البيت، و وأحيانا ينام، يعني قبل ما يجي يرقد يفتح يسمع يفتح القرآن، يسمع منه شوي وبعدين يرقد، القرآن يقعد يعني بدأت يفتح القنوات المرئية في التلفاز تقعد يعني القرآن 24 ساعة. فهو الأفضل المسلم صح إنه يحرص على الإنصات عند تلاوة القرآن، وما ينصرفش عنه إلى الشغل وحاجة، وهذا من تعظيم القرآن، وهذا من توقير القرآن، وهذا من احترام القرآن. لكن ترك التلفاز يعمل وأنت في البيت ولا خارجه، وتخليه القرآن يشتغل ليل نهار ورا أنت مستيقظ ولا نايم، هذا الأمر جائز ما فيش إشكال. ما نقولش لبعض الناس لا يا إما تسمع يا إما تسكر، لا هذا ما فيش، بس المهم إن ما يكونش حول القرآن شيء ما يشوش عليه، والله يكون حوله زي ما قلنا اللي هو الصخب واللغط والخوض في الكلام، والله يكون الكلام في مكان غير لائق. هنا شنو نقوله؟ هنا في هذه الحالة نقول الأولى إغلاق التلفاز تعظيما للقرآن. إذا أصحاب المحلات لما يكون الكلام المحل انت فيه ديما صخب ولغط وخوض في الكلام، لا نقول هنا الأولى إغلاق عدم سماع للقرآن، لأنك أنت ما تسمعش ليه مطلقا، بعكس اللي هو في المحل دائما ما يجيش حد إلا بعد قليل، بعد فترة يجي زبون واحد ويبيع له ويرجع يسمع، نقوله ما فيش شي بس، ما فيش شي بس. لكن ما يكونش يعني الازدحام شديد والكلام كثير وأنت يعني ما تسمعلاش أصلا، وتحطها كان هكذا يعني مش يقولوا فاتح قرآن ولا نحو ذلك، ولا لا هذا ما اللي يفتح القرآن، القرآن الأساس لي للاستماع، كتاب أنزلناه إليك مبارك واللي يدبر آياتي، مش مسألة لا حط بركة ونربح ولا تندير ولا يفتح القرآن كويس وكذا، لا القرآن للاستماع وليس لي هيك مش نجيب بركة للمحل ونحو ذلك. نعم عندنا اتصال. نعم انقطع اتصال الأخ، والآن عندنا فاصل قصير، ثم بعد ذلك نرجع للجواب عن أسئلتكم واستفساراتكم بإذن الله تبارك وتعالى.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيدي.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. لمن أراد الاتصال عليه الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-0 092-092-16-0. عندنا الأخ أنور سأل سؤالين. السؤال الأول مسألة العيد، قال فاتتنا صلاة العيد ولأنها صل يعني صلت مبكرا هذا العام، ثم بعد ذلك جينا وصليتني بناس بعض العيد وخطبنا وكذا، ثم فيسأله عن فعلي هذا وعن وقت الذبح. طبعا بالنسبة لإعادة خطبة العيد هذا غير مشروع، المفروض إذا انتهى الإمام من الخطبة وانصرف المصلي، يعني لا تطلب إعادة الخطبة. خطبة العيد هذه سنة مستحبة في ذات، يعني هي ما هيش شرطا ولا واجبا من واجبات الصلاة كما ذكر أهل العلم. يعني خطبة العيد هذه ليست أمرا واجبا ولا شرطا من شروط صحة الصلاة، حضور الخطبة سنة، حتى لو ما اختلفوا في الإنصات لها. يعني بعض المالكي يقول بوجوبها، هو المشهور عن الإمام مالك المنقول عن مالك نفسه اللي هو استحباب الإنصات مثل الوجوب الإنصات، يعني زي مثل خطبة الجمعة. فالخلاصة أن خطبة العيد، خطبة العيد بصفة عامة الفطر والأضحى، هي ليست واجبة ولا شرط ولا شرط صحة لصلاة العيدين، وهذه سنة فيهما، والنبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في الحديث منها قد قضينا الصلاة، فمن أحب أن يجلس الخطوة فليجلس، ومن أحب أن يذهب فليذهب، كما في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فما قمت به يعني المفروض ما فيش إعادة الخطبة ولا إعادة الصلاة، يعني اللي فتاته يصلي لوحده إذا رجع إلى البيت، وإذا صليت ما فيش إشكال في مثل الجماعة، لكن الإشكال وين؟ في إعادة الخطبة وإعادة يعني هذه مصر من الأمصار، صلى صلاة عيد واحدة فقط، لا تعاد الخطبة ولا تعاد الخطبة مرة أخرى. نعم، عندنا اتصال. الأخ أحمد تفضل.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: سؤال يا شيخ، بالله بالنسبة للمذاهب الأربعة، ليش في أربعة مذاهب بس، ليش ما فيش خمسة بس ستة؟
0: كان يعني كانوا أكثر من ذلك، هذه المذاهب التي كانت ممكن قريب 17 المذهب، يعني في أبي ثور وفيه الأوزاعي مذهب، والظاهرية إلى الآن موجود مذهب هنا حوذا، يعني
1: كان واحد الشيخ، كان واحد يدير مذهب بروحه، يعني شنو يدير يعني
0: هو شنو اللي خلاها المذاهب؟ انت مخليك بصوره من الاول، ان هؤلاء اي اجتهدوا في فهم النصوص عن النبي صلى الله عليه واله وسلم كما هي، فهي ما يعني اختلاف الفهم في بعض الامور، لكن هذه المذاهب شهرها اصحابه، يعني مالك عنده تلاميذه اشتهروا في ذهبوا بعد ذلك بعض من العراق والى مصر، وانتشر المذهب في المغرب وفي الاندلس الصغيره، واصبح في بعض المذاهب اندثرت اصحابها. إلى الآن في بعض المشايخ مشهورين عندهم يعني أقوال فقهية وعندهم يعني إلى الآن ما زال موجود، لكن مش يكون مذهب زي المذاهب الأخرى، يصعب أن يكون هذا يعني. لكن أنك تجيب واحد توا الآن اجتمعت فيه، يعني المسائل هذه كلها يعني درست، مش هيجيب حاجة جديدة خارج خارج المذاهب الأربعة.
1: لا، قصدي هم توا قصدي توا الناس اللي ذكرتهم أنت، لما قلت أنت اجتهدوا مثلا وكذا، قصدي حتى وهذا مثلا الشخص اللي تو بيدير مذهب جديد تو بيطلع فكره من راسه، زي ما هم طلعوا افكار من راسهم، زي ما فهموا هم.
0: هو اولا هو مش هو ما جابوش فكر من راسهم، هم بما ان هم هذا فهمهم للنصوص وفق الضوابط الشرعيه. فاي الان في علماء، الان في معاصرين في بعض المسائل يعني اجتهدوا فيها، هي مش منصوص عليها، مسائل معاصره وناخذوا باقوالهم. الله جل وعلا يقول فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاي عالم شرعي الان اجتمع وفق الضوابط الشرعيه ولم يخالف الضوابط الشرعيه التي اجمع عليها الفقهاء، سواء في الاستنباط وفي الاستدلال ونحو ذلك، هذا قول معتبر، ما فيش اشكال فيه. الان مجامع فقهيه تبحث في المسائل يعني يجتمعوا فيها عدة علماء من بلدان في العالم الإسلامي كله، ويجتمعوا في المسائل ويجتهدوا، ما فيش إشكال في ذلك يعني. لكن هي لكن ما هوش حكر في مذهب معين،
1: يعني حد يدير مذهب روحه عادي، يعني فيش معنى يعني
0: نوضح لك الصوره هذه، نوضح لك بعد قليل. ما في شيء يعني باش تقول الشروط هذه اللي هو من يجي واحد بيدير مذهب الان بالضوابط هذه باش حتكون موجوده لامور حنقول لك بعد شوي يعني. خلاص باذن الله ان شاء الله. الاخ مبروك تفضل. الاخت مبروك تفضلي. الاخت مبروك تفضلي. نعم. هذا اللي عند الأخ أحمد، يعني عندنا قبل الأخ أنور عنده سؤال، بعدين نرجع لسؤال الأخ أحمد، سؤال المذاهب. الأخ أنور سأل مثل العصيدة والفول ونحو ذلك، قال هذه عادات بعض الناس يقول ممنوعة وبعض الناس وذلك. هذه المسائل مسائل عادات، وبعض الناس قد يدخلها في جانب العبادة. فإحنا نقوله إذا كان هذه العادات غير مرتبطة بأمر عقدي، هي عادة زي ما يدير بعض الناس البازيل مثلا في كل جمعة، بعض منهم يديروا في الرشدة وكذا في اليوم العيد، بعض منهم يدير في مثلا أكلة معينة، هذه كلها من العادات. وفي بعض البلدان يدير في أشياء أخرى، لهم أن يفعلوا ما شاءوا ما لم يكن ذلك مرتبط بأمر شرعي. يعني إنه مستحب أن ندير عصيدة في المولد، لا هذه ما هوش مستحب. درتها يوم جمعة، درتها يوم عصيدة، كل جمعة درتها، كل مولد درتها، كل كذا، ما فيش إشكال في ذلك، لكن ما هوش مستحب، هي عادة. درتها باهي ما درتهاش ما فيها إشكال. درت فول في عاشور، نجيت فول قدامي شريت الاستغار، ما هنيش مرتبط بعقيدة، مرة درتها مرة ما درتهاش، لكن يرتبط باعتقاد، بمعنى كان ما درناش في هذاك اليوم بيصير كذا ولا ذلك، هذا يصبح مرتبط باعتقاد، هذا ممنوع. لكن العادات افعل ما شئت من العادات، طيب يوم فول، يوم كسكسي، يوم كذا، يوم الفلاني في السنة اللي بنديرها كذا، ديرها ما دام ما هوش مرتبط بأمر عقدي، عادة من العادات. الأصل في العادات الجواز ما لم ترتبط بعبادة ولا بعقيدة، هنا تكون ممنوعة. اتصال. ان الأخ أحمد تفضل. الأخ إسماعيل تفضل. ان أخوي إسماعيل تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك ويبارك فيك اخويا اسماعيل تفضل.
2: يا شيخ انا شريت سياره قديمه، سياره فرده، وبعد ما جيت نخرجها جبت مبلغ من المال، فهو ناقصه مبلغ، انا كيف ندير فيه يعني؟
0: يعني السؤال انت مش واضحك، قلت لي فيه ايش؟ قلت لي انت
2: ايه؟ انا قلت لك شريت سياره،
0: شريت سياره
2: خرده،
0: خرده
2: خردة قديمة.
0: اي قديمة تمام. يعني انت تمشي ولا خردة بكل يعني ما انا بتبيع عرابش انت يعني؟
2: لا دولة ايو تمشي، لكن ايه خردة.
0: انت بتديرها خردة يعني تمام به.
2: وان قزل السادة في جسية مضل محمال.
0: صاحبها علي الصوت شوي، ايش كيف قلت لي صاحبها خيرة؟ صاحبها شنو صوتك علي شوي بس.
2: صاحب السيارة نعرف غزي نعرف.
0: ايه.
2: المبلغ اللي لقيت فيه ده يا غزي ما يحكم فيه. فحلة تكين اخذن تعالى.
0: نجيت فيها مبلغ مالي انت يعني؟
2: ايه جيت فيها مبلغ مالي.
0: ايه هذا رجع حلة، هذا مبلغ مالي نسيه صاحبها، مش خلال يعني شارتها كانت خردة مع هالمبلغ ليك.
2: يعني شاري منه السيارة ومخلصة خلصة باخد فلوسها.
0: انت واخد فلوس السيارة، ما واخد فلوس حاجة نساها داخل هو.
2: ايه
0: السيارة ما يقولش فيها فلوس في العادة، السيارة يقول فيها حاجة نجيتها لها علاقة، نجيت فيها قوم، نجيت فيها كذا، نجيت فيها حديد، نجيت فيها كذا، هذا ليك تبع السيارة كريك حاجة، لكن قلت فيها فلوس هذا مش شعرك. الفلوس رد دلة.
2: بارك الله فيك.
0: شكرا. الله يسلمك ويبارك فيك ويسمعين. عندنا الأخت أمينة تفضلي. الأخت أمينة تفضلي معي تسمعي. لعل الأخت أمينة تسمعش فينا، فنرجع بعد ذلك إلى سؤال السؤال. الأخ أحمد سأل لي مسألة وجود مذاهب جديدة وغير ذلك. طبعا مسألة التمذهب، هو الأصل في التمذهب الجواز، وفي مسألة مشهورة عند يعني تقليد مذهب من يعني غير المذاهب الأربعة. هو سأل عدة أسئلة طبعا، فأنا ممكن نوضحها بعجالة. هو سأل هل فيه مذاهب كانت أخرى؟ نعم كانت فيه عدة مذاهب، كانت فيه عدة مذاهب، و لكن هذه المذاهب اشتهر أصحابها، هذه المذاهب اشتهر أصحابها وقلدوهم، فلذلك يعني اشتهرت هذه المذاهب أكثر من غيرها. وإلا كان عدة مسائل السوفين الثوري والأوزاعي وبثور وغيرها، وليذكر كل كتب الفقه المقارن يقراها في سابقة، سواء يقرا المغني ولا المجموع ولا التمهيد وإلا غيره من كتب الفقه المقارن وغيرها، حسيذكر حسيجد فيها هذه الأشياء، حتى اللي مثلا بدأ المجهد برشد وغيره يذكر فيها يقول هذا وهو قول كذا وكذا وكذا كذا، وقول أوزاعي وبثور فلان وفلان وفلان، لأن كانت مذاهب في ذلك الوقت لها أتباع ولها أتباع، لكن بعد ذلك يعني اندثرت هذه الأقوال عدم، لأن أصحابها ما تبعوهاش كثيرة، فالمسألة فيها سعة في هذا الأمر. إذن مسألة تقليد المذاهب، الأصل أن الإنسان يجوز أن يقلد من المذاهب، وإن يعني انعقد الإجماع على أن من المسلم له أن يقلد من شاء من العلماء بغير حجر، وهذا أجمع الصحابة، كان منهم يعني من يستفتي أبو بكر وعمر، ومنهم من يستفتي أبو هريرة، ومنهم من يستفتي معاذ بن جبل وغيرهم، وهذا مشهور بين الصحابة من غير نكير، فالأمر واسع في هذه المسألة. المهم أن الإنسان في تقليد المذاهب لا يتبع، يعني أولا لابد أن يعتقد أن من يقلد هذا اللي يقلد فيه هذا فيه العلم وفيه الفضل. الشيء الثاني لا يتتبع رخص المذاهب، يشوف القول السهل يأخذه وغير ذلك، وما يجمعش بيناتهم، يدير بأقوال تلفيقية، يأخذ أقوال تلفيقية بين المذاهب، هذا أيضا ما الأمر غير جاهز بهذه الصورة. أما غير ذلك الأصل في التمده بالجواز، والشرع ما يمنعش وجود ولا يعني مذاهب فقهية غير المذاهب الفقهية الأربعة، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، لكن المهم أن يعني يشترط في الأخذ بأقوال أهل العلم أن ما يتخذش الإنسان مذاهب متعددة تلفيقية مش يريح نفسه ويتبع هواه ويتبع الرخص، بل يكون يعني متبعا للدليل عن علم، ويعني التعصب هذا مذموم، والعامي يقلد يعني الإنسان الذي يثق في علمه ودينه، ومهوش واجب على المسلم اتباع مذهب معين من المذاهب، لكن يعني التقليد لأهل العلم لابد أن يكون عالما معتبرا يأخذ بقوله ولا يتقيد يعني بالرخص بين أهل العلم. طبعا الأخ إسماعيل سأل سؤال على مسألة السيارة الخردة وأجبناه عن قوله هذا، عندنا ما زالت بعض الأسئلة الأخرى. هذا سائل يسأل الحكم غسل السرة، هل يجب غسلها في الغسل أم لا؟ نعم طبعا الغسل السرة واجب، طبعا كان فيها شيء من الوسخ وغيره يمنع وصول الماء إليها، هذا يجب أن يزال، وحكم سائل البدن السرة، حكم يا السرة هذه لها حكم ظاهر البدن، يعني في شيء ظاهر البدن وفي شيء يعني ظاهر البدن، هذا من الأشياء اللي يجب غسلها، فيجب إيصال الماء إلى كل الأشياء الظاهرة، يعني غضون البدن سواء رجل أو امرأة، وداخل السرة وباطن الأذنين مثلا، اللي بالطين اللي ما بين اليتين أصابع الرجلين، هذه كلها هي تأخذ حكم الظاهر، عمرة الشفة هذه كلها تأخذ حكم الظاهر، فيجب غسلها وعدم التساهل فيها. هذا سيسأل حكم كلام المعتدة مع الشخص الأجنبي، عندي زوجة يعني أم زوجتي في العدة وأريد أن أحدثها وألتقي بها، هل هناك بأس في ذلك، وما حكم كلامها مع الأجانب؟ طبعا هو بالنسبة لك أنت محرم الآن، زوج البنت هذا محرم، فبعض الناس في الحقيقة يسأل كثيرا في هذه الأسئلة، وخصوصا النساء، كان عندهم يعني في فرق بين يعني كلام المعتدة في العدة وكلامها في غير العدة. لا، هو في من ضمن هذه من ضمن المسائل اللي ما فيش فرق بين عدة وبين غيرها، يعني كلامها مع الأجانب اللي يكون ممنوع في الأيام العادية ممنوع حتى في فترة العدة، والمباح في العدة مباح، يعني المعتدة ممنوع عنها الزينة، صحيح يمنع عنها الزينة مطلقا، ما تلبسش الزينة حتى في بيتها حتى في دارها، هذا ممنوع من الزينة مطلقا، هذا الممنوع، لكن مش ممنوع على مثلا الحديث، يعني في ذلك الكلام مع الأجانب وغيرها أباح طبعا للمرأة أن تتكلم في حاجاتها مع الأجانب، لكن من غير خضوع بالقول. يعني هو صوتها في ذاته ما هوش حرام، مش عارف صوت المرأة في ذات عورة. شنو المحرم؟ المحرم هو الخضوع بالقول، كان في تغنج في الكلام ولا تغيير ولا نحو ذلك. الله جل وعلا يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قول المعروف. يعني أباح الله للمرأة أن تخرج يعني بالأداب الشرعي، حتى في عدة الوفاء لها أن تخرج لكن بالأداب الشرعية في ذلك. فالخلاصة حتى الله مثلا التعريض لها بالخطبة في عدة الوفاء من دون تصريح، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. فالحاصل أن كلام المرأة مع الرجل في حدود المباح، سواء تسأل المحل ولا متابعة عمل ولا بتعزي شخص ولا تسأل عن حالة كيف حالك أو نحو ذلك، ولا تطلب خدمة ولا معونة ولا حاجة نقصتها للحوش، كلمت بالهاتف شخص وقالت لجيب لي كذا وكذا أو نحو ذلك أو توصيل أو نحو ذلك، هي ليس عليها شيء في ذلك. وهذا من الشعلاء المحرم، مش محرم في العالم المعتدة فقط، إذا كان في محرم وكلام المرأة مثلا في غزل ولا في حب ولا نحو ذلك هذا محرم سواء العالم المعتدة وغير المعتدة، هذا محرم على كل امرأة. هذا سأل يسأل لي يعني حكم تصرف يعني قام أولاد قال والدنا مريض زهايمر منذ 3 سنوات ونريد توزيع التركة الآن فما حكم ذلك؟ طبعا الإنسان المريض مريض الزهايمر وغيره وفاقد العقل بصفة عامة قسمة المال الإنسان اللي فاقد العقل وهذا لا يجوز شرع، والإنسان المصاب بالزهايمر هذا يعتبر إنسان على قيد الحياة لا يقسم ماله لأنه مش من الأموات. المنو اللي قسم المال هذا اللي مات، اللي مات هذا بعدين يسموه ميراث من اسمه، لكن الإنسان اللي عنده زهايمر هذا واحد حي أمامك، فتتصرف في ماله زي ما تصرف زي ما تتعامل مع اليتيم. ينفق شخص الوصي الكبير في العيلة وللموكلين ينفق على حاجاته الأصلية، كان هو محتاج أكل وشرب ولباس وعلاج تصرفوا عليه، من هو اللي واجب ينفق عليهم؟ ينفق هو واجب عليه بناته إلى الزواج من غير متجوزة نصرف عليها، بنات متجوزات ما نصرفش عليها، الأولاد البالغ خلاص ما يعني اللي مش واجب عليه ينفق عليه ما ينفقش عليه، ما ياخدش من ماله لذلك أصلا. فكان عليه زكاة نخرج زكاة، هذا فقط إن كان محتاج هو لشيء. فإن تعاملوا مع مال مريض الزهايمر هكذا قعد سنتين 7 سنين 10 سنين صار بجوزه ما بيش جوزه، ما نصرفوش في هذه الأمور، ما نصرفوش في هذه الأمور. أي قسمة للأراضي ولا للممتلكات في حياة الوالد اللي هو المصاب بالزهايمر هذه تعد تصرفات باطلة، قسمة باطلة، يجب أن ترد هذه الممتلكات إليه ثم يعني يتم تقسيمها بعد وفاته بالطريقة الشرعية، بالطريقة الشرعية ما يصيرش تساؤل في هذه الأمور. هذه سائلة تسأل قالت أني والدي مشي للحج وجاب لي ذهب ليني لإخواتي وبعدين ثم بعد ذلك ما وزعاش يعني وأراد أن يأخذه الآن، فهل له الحق في ذلك أو لا؟ طبعا هو الأصل الإنسان إذا وهب الهبة وأقبضها للغير أنه لا يجوز الرجوع فيها، لكن هناك استثناءات من هذه المسائل. الأب والأم اللي مسألة المية معروفة بالاعتصار، للأب إذا وهب لابنه والبنته هبة الرجوع في هبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. فهذه المسألة الرجوع هذا المعروف عند الفقهاء بالاعتصار. طبعا الاعتصار هذا اعتصار الأب الهبة من الأولاد جائز لكن بشروط، يعني الفقهاء ذكروا شروط لمسألة الاعتصار من ضمنها أنما عدم فوات الشيء الموهوب، هذا كان الذهب مثلا صرفوه هذا وتصرفوا فيه باعوه ولا وهبوه ولا تغير هو ولا نحو ذلك، فإذا فاتت الهبة هنا لا يجوز الأب اعتصار للهبة وإرجاعها. الشيء الثاني أن الولد لما استلم الهبة هذه ما حصلش التزام، ما حصلتلاش التزام مالي بسبب تحصله على الهبة هذه وبسبب لما جرى الذهب بعد خذيه كذا ولا جوز بيهم ولا كذا ولا ارتبط بأمور الزواج ولا أقدم على الزواج ولا داين الناس بسبب الذهب هذا والله دار رهن ولا نحو ذلك، هذا والناس رضوه بالدين متاعه لأن عنده ذهب يقدر يبيعه ولا نحو ذلك ولا هي كذلك البنت، فإذا حصل شيء من ذلك أنا مجوز الأب الاعتصار الهبة. تالت حاجة يكون ما فيش حد منهم مريض، يعني المرض الوفاة خلو الواهب والموهوب عند الاعتصار من المرض، لأن متهم الواهب هنا بترجيح اللي ورثته إن كان هو المريض، وإن كان المريض هو المهوب له ولا تعلق بحق الورثة كما ذكر الفقهاء. هذه بعض المسائل في مسألة الاعتصار الهبة، وأن الوالد يقدر يرجع في هبته وإلا لا. أيضا من الأسئلة الواردة عن طريق التطبيق، هذه سائلة تسأل قالت هل كل أنواع الميش عازلة للوضوء وإلا لا؟ طبعا الميش اللي استعملوه في النساء في الشعر هذا من أنواعه، وبعض الميش عازل وبعضه ما هوش عازل، كيف نعرفه دوك بعد النساء؟ هو فهو تسأل إحنا ما نعرفوش شنو هو العازل شنو هو مش عازل، لكن أعطوك القاعدة إن أي مادة عازلة المادة لها جرم، شنو الجرم هذا؟ اللي هو يشكل طبقة، يبقى على شكل طبقة فوق الشعر هيك فوق الجلد، زي مثلا احنا نقول المناكير هذه وزمالت الظروف هذه واضحة فوق الظفر شكل في طبقة، المية ما توصلش للظفر، لما توضع الطبقة هذه على الجسم وهذه الجرم يبقى، يعني الطبقة هي تبقى قائمة بنفسها ومتماسكة الأجزاء، ونقدر نزيلها بالتقشير أو نمسح في المواد الشمعية، هذه مواد لها جرم وهذه تعتبر عازلة. لكن المواد اللي مليهاش جرم، يعني بمعنى ما تشكلش طبقة وزي العادية الحنة والأحبار العادية هذه والأشياء، يعني بمجرد وقوعها وضع هذا الجسم هي تفقد التماسك ومنحلة والبشرة تتشربها مباشرة وما عندهاش جسم قائم بذاته، يعني ما فيهاش أثر، زي اللون والكريمات والزيوت هذه والكحول والحنة والصبغة هذه كلها، هذه وجود هذه المواد ما يبطلش الوضوء. في بعض الأمور يعني المفروض أن المسلم يدلكها كويس، هي المواد اللي فيها مواد دهنية وزيتية، هذه لما يوصل فيها يدلكها كويس، لأن بعض النوع الزيت ما يخليش يوصل للبشرة مباشرة، لكن لما بمجرد بتدلكها مرة واثنين توصل المية مباشرة، فلذلك نحركوا الشعر فيها لما يكون الشعر كثير وغيره، نحركوه لما يكون فيها المواد الدهنية هذه والمواد الزيتية. لكن الميش هذا زي ما قلت لك، احنا عطيناك القاعدة وانت شوفي الميش اللي جاك هذا ما هو من هذا النوع، فتقدر تعرفيه بطريقة اللي ذكرناه لك. نعم عندنا اتصال الأخت نجاة، تفضلي الأخت نجاة معنا.
3: اي معاك.
0: اي ايوه تفضلي حاجة تفضلي.
3: يا فضيلة الشيخ انا عندي سؤال بنسألك، عندي راجل مريض زهايمر.
0: اي نعم.
3: باي وطبعا ياخذ في معاش.
0: ايه.
3: وهو متجوز يعني زوج مساوين، يعني الزوجة الثانية باي.
0: ايه تمام.
3: والزوجة الاولى مطلقة، يعني مطلقة بالثلاثة.
0: مطلقة دي مين الزوجة بعدها كانت مطلقة بالثلاثة؟ مطلقة بالثلاثة بعدي قبل الزهايمر.
3: هي مطلقة بتلاقى من قبل الزهايمر، هي من قبل الزهايمر لها فترة لها سنين باهي.
0: ايه.
3: لكن هو الزهايمر جه توه.
0: ايه.
3: باهي واحنا كل واحدة يعني خوشها بروحها، يعني جنب بعض ما بيناتنا صور، بس طبعا هي عندها صغار وانا عندي صغار حتى ني باهي.
0: ايه.
3: هي صغارها كلهم ياخدوا في معاشات. كلهم فايتين سن البلوغ.
0: ايه.
3: باهي توه لما باباهم جاه المرض هذا يبوا يطالبوا يبوا ياخذوا من فلوسه.
0: ايه
3: فهمتني كيف؟
0: نعم.
3: يعني
0: هو
3: هل انا شنو يعني نعطيهم ولا كيف؟
0: ما تعطيهمش، اللي واجب عليه المرتب هذا ما يصرفش الا على الاشخاص عليه هو، اللي اكله وشربه ولباسه وعلاجه زي ما ذكرنا في السؤال قبل قليل، والا الاشخاص اللي هو واجب يصرف عليهم. من اللي واجب عليه يصرف عليهم؟ الانسان يصرف على الزوجه، هي طبعا هذيك الثانيه ما هي الزوجه، انها مطلقه بالثلاث قبل.
3: ايه لانها تاخذ في معاش، هي حتى مطلقه تاخذ في معاش.
0: لا تو انت حتى لو تاخذي معاش واجب عليه الزوج، يجب عليه ان ينفق على زوجته ولو كان عندها معاش، كان زوجة هي حتى الغنيه.
3: يعني مطلقه
0: ما دام هي مطلقه خلاص، لان ما نقولوش لانها تاخذ في معاش، هي ما تصرفوش عليها لان ما هي الزوجه حاليا، احنا نتكلموا على الزوجه فقط. الزوجه واجب عليهم ينفق لها قبل، ينفق لها ينفقوا عليها من مالها حتى تو. من هو اللي قبل واجب عليهم ينفق عليهم قبل ما يصير الزهايمر؟ واجب عليه ينفق على اولاده اللي هو قبل البلوغ كانهم ذكور، والنساء الى الزواج. نعم. واللي اولادك انت، اولادك انت كلهم
3: ياخذوا في معاشات كلهم،
0: حتى اولادك انت؟
3: لا اولادي انا ما ياخذوش، انا ناخذ معاش اعتباري مدرسه. وهو راجلي هو
0: باه. ولولادك انت مين اللي قبل البلوغ؟ فين قبل البلوغ يعني؟
3: لا والله هم فايتين البلوغ لكن ما عندهمش يعني معاش في الدولة. لا لا ما عندهمش الحق.
0: ايه باي. والبنات معلوم
3: البنات متجوزات يعني؟ لا متجوزات البنات.
0: ايه ما هذا مرتب هذا لك انت بس هذا حاليا.
3: ايه ما انا كيف ندير انا اللي درس ان تو ابوهم ما يكلموش فيه معاش حتى يجوه.
0: معاش يجوه؟
3: ايه معاش حتى يجوه معاش حتى
0: يجوه. انت المسألة هذه
3: مريض تو ما عاد يجوه الله.
0: ايه
3: قال لازم يصرف علينا.
0: خلاص نوضحوا لك يا اخت نجات باذن الله نوضحوا لك ونعطوا نصيحه لهم ونبينوا هذا الامر باذن الله. الاخ انور تفضل.
4: زاد فضلك يا فضيله الشيخ معلش انا فرحان بالله وبكم وبالدين ونحب ديما نسال في الدين يا فضيله الشيخ معلش سامحني.
0: تفضل تفضل مفيش باس.
4: زاد فضلك نبي نسأل على أصحاب الكهف. أصحاب الكهف نبي نعرف في عامة دولة نزلوا في عامة وين بالضبط وضح لي إذا كان ممكن يا فضيلة الشيخ. بارك الله خير.
0: حاضر حاضر
4: حاضر لك وجه محمد. شكرا لك شكرا لك.
0: إيه تمام إن شاء الله بإذن الله. نرجع لسؤال اللغة نجات ونصيحتنا لبعض الناس. طبعا الوالد الإنسان لما ذكرنا الإنسان المصاب بالزهايمر هذا الحقيقة الناس تساهلوا كثيرا في هذا يعني المرض يعني موجود والمرض الزهايمر هذا والنوع من أنواع الخلف والاضطراب الدماغي هذا وليه أحكام الفقهاء ذكروا فيها الإنسان محجور عليه خلاص يعني بسبب الجنون هذا. فلا يجوز للشخص اللي هو متولي الصرف على هذه الأموال إلا بما فيه مصلحة صاحب المال المحجور عليه ما تدوش عليه أكثر من ذلك. يعني مسألة التفاوت بعض الناس ويصرفوا بعض يعني هذا المرتب لا هذا المرتب يصرف على الذين يجب النفق عليهم. هذا المرتب هذا خليه يأخذ إلى جنب وتعالي يقولهم بين الشرع بيننا الشرع هذا المال ليس ميراثا. مش حد تقول لا لا لا مونا مش حننجوه ولا نزوروه لنجيبون المرتب. هذا يعني هذا عقوق لا شك أنه عقوق لا شك أن ما تقومون به عقوق ومش واجب عليه أن يصرف عليكم. أنتم بالغين وعندكم كلكم مرتبات وعندكم أموال لكن لا لازم ما تأخذوا بسبب العناد لا يصرفوا التانين نصرفوا عنه يصرفوا كذا يصرفوا عليه. هذا ما يجوزش يعني ما يجوز عندنا قلنا يتصرف في مال كبير إلا فيما في النفقة عليه وعلى من تلزمه نفقته هذا هؤلاء فقط. هذا هم اللي بيزكي عليهم فقط يعني هذا هم اللي بيصرف عليهم فقط. لكن باش نوزع المال كأنه تركه وهو مازال حي هذا الأمر ماهوش جائز. وقلنا التصرف في مال الكبير هذا زي ما نصرفه في مال اليتيم تماما. الشخص الوصي هذا على مال الكبير هذا زي ولي اليتيم تمام لا يصرفه إلا بالتي هي أحسن يصرفه إلا بالتي هي أحسن. فالآن بيني لهم حكم الشرع في هذا وقلهم هذا الأموال نصرفه على الذين تجب نفقتهم فقط اللي واجب عليه أن ينفق عليه هو في حياته واجب عليه ينفق. الآن البنت تزوجت خلاص واغتنت بزوج لا ينفق عليه ذلك. الإنسان البالغ لا يجب عليه أن ينفق عليه يعني الأب لا يجب عليه أن ينفق على النفقة.

على نفسه بنفسه لا تجب النفقة عليه إلا في كنا في حالات الاستثنائية اللي هو إذا كان عاجز يعني أو نحو ذلك، إذا كان عاجزا ونحو ذلك، أما غير ذلك لا ينفق عليه. فإذا نصيحتنا اليوم أن يتقوا الله تبارك وتعالى وزور والدهم ويمشوا لوالدهم وما يرطوش مسألة المرتبة. هو والدك مصاب بالزهايمر، من يعرق بشيء؟ يا من زوروش لين تجيبونا مال، أنت في من تعاند يعني؟ وإذا كان الوالد هو كان ما خدمتهش تو الآن أنت بتاخذ منت، كان ما كنتش بار به الآن أنت بتبره، يعني البر هذا عمره ما كان مقابل شيء. راه بك الوالد هذا لي حق كونه والد، حتى لو كان ما مصرفش عليك، حتى لو كان ضربك، حتى لو كان زرك من الحوش، حتى لو كان كل كل كل حق البر هذا واجب، فما بالك بأنه ورباكم وكبركم والآن كبرت وعندكم مرتبات وغيره تبدأ تقول لا لا يجيب المرتب يا ملا بهذه الطريقة؟ هذا مجوز القوم به كله مجوزش، ويجب على كل واحد منكم أن يتقي الله تبارك وتعالى ويقوموش بهذا الأمر، لأن هذا من الأمور اللي في الحقيقة عقوق واضح من الأبناء، و يعني ما قاموا به لا شك أنه خطأ يجب عليهم أن يتقوا الله تبارك وتعالى. طبعا أن سائل الأخ نور سأل لمسألة أصحاب الكهف وقال في أي دولة هم أصحاب الكهف. أول مسألة أصحاب الكهف ما فيش مرجع يعني فيما أعلم، يعني ما فيش مرجع يأكد مسألة أصحاب الكهف في أي مكان. طبعا في أقوال كثيرة لما تشوف الكذا، في يقول لك هذه في صخرة بيت المقدس، في يقول هذه في منطقة غرب أنطاكيا في تركيا، في سوريا في طرسوس وغيرها. هذه كلها أقوال، يعني هذه كلها أقوال، وبعض منهم حتى يحدده لك في جبل معين ولا في مكان معين. لكن ما فيش حاجة معينة، فيش حاجة معينة يعني تثبت هذا، ولا أدلة مثلا منقولة تثبت هذا. المهم نصيحتنا للناس في هذا، المهم يعني هو الاستفادة من قصة أصحاب الكهف. المهم الذي يعني الذي يتعين علينا الاعتناء به هو الاستفادة من قصة أصحاب الكهف، وأن يحرص الإنسان على أن يتمسك بدينه وأن يبتعد عن أجواء الضلال والفساد. هذا هو المهم في هذا، ما كانت يعني أهم العبر اللي أخذها المسلم من قصة أصحاب الكهف، أن هو مسألة أن الإنسان يفر بدينه من الفتن، أن الإنسان يحفظ الدين ويضحي من أجل ذلك. لذلك هؤلاء الفتية تركوا أوطانهم وأموالهم كل دفاع عن عقيدتهم، فأواهم الله جل وعلا وهيئ لهم الكهف. ونأخذون أهمية الصحبة الصالحة، الصحبة الصالحة هو يعني مش واحد بس، تحمل لهم صحبة مع بعضهم، ترافقوا مع بعضهم وكان لهم فضل في تعزيز الإيمان، وواجهوا الفتن مع بعض، هم ناس توكلوا على الله تبارك وتعالى وأحسن الظن بالله جل وعلا، وقالوا هيئ لنا من رشدا. يعني هذه هم الفوائد والعبر اللي ناخذها من قصة أصحاب الكهف، وهي طبعا من القصص القرآني. ناس دعوا الله تبارك وتعالى، يعني ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا الحقيقة درس عام لكل الناس ما يغفلوش جانب الدعاء، يعني جانب الدعاء الله، يعني طلبوا الرحمة من الله تبارك وتعالى وطلبوا الرشاد، يعني طلبوا الرحمة مع الرشاد، يعني هم ماشيين في طريقهم وثابتين عليه، لكن وطلبوا الرحمة من الله تبارك وتعالى وطلبوا طريق الرشاد، فبذلك يعني أعانهم الله تبارك وتعالى، أعانهم الله تبارك وتعالى. لذلك هي كانت من القصة القرآنية اللي فيها عبر كثيرة. لكن مسألة معرفة المكان قلنا فيه أقوال كثيرة، وما عندناش شيء يعني قطعي يتعلق بمكانهم ولا نص عليه العلماء نص قطعي واضح في هذا الأمر. أيضا عندنا من الأسئلة الواردة في عن طريق التطبيق

0: هذا سائل يعني يسأل في فيما يتعلق بالسحر، قال هناك امرأة لديها سحر قديم، وبسبب هذا السحر لم تستطع الإنجاب، وذهبت إلى بعض الناس إلى بعض المشايخ وطلبوا منها بوكشاش كما يقال بالعامية لتستطيع إبطال السحر، هل هذا يبطل السحر وجاز الإبطال به أم هو من أمور الشعوذة؟ طبعا العلاج بالقرآن ولا بالرقية، العلاج للسحر يكون بالقرآن، يكون بالرقية الشرعية، ما يكونش بمسألة ما يكونش بهذه المسألة من المسائل اللي قالها، مسائل أن أذبح كذا جيب كذا، هذا بوكشتاش، هذا كذا، هذا شيء فلان، هذه كلها من الأمور الخرافات والخزعبلات التي يعني يجب على المسلم أن يتركها وأن لا يرضى بها ولا يلتفت إليها، ويصبر المسلم على مصابه، ما يجيش للمحرمات. كثير من الناس يدلوك على عدة أشياء وبعض السحرة وبعض المشعوذين وبعض الطرق وغيرها، فأنت عندنا قاعدة الأصل في العلاج الإباحة، لكن ما تكونش فيها محرمات، لما تلقى هو مشعوذ ولا سحر ولا ما يرقيش بالقرآن هذا ما نمشي لاش، واللي يرقب الرقية هذا أمر واضح، والإنسان يقدر ينقي نفسه بنفسه. آية الرقية واضحة موجودة، اكتب آية الرقية في الإنترنت تطلع لك طول مباشرة، يقدر تقرأ على ماء وعلى الزيت تدهن به وتحافظ على الصلاة والدعاء. المسلم لا يغفل جانب الدعاء في كل وقت وحين، التمسك بكتاب الله تبارك وتعالى والتضرع إلى الله جل وعلا، هذه من أهم الأمور التي ينبغي للمسلم أن يحرص عليها، ولا يعني يغفل هذا الجانب، يغفل حقيقة يغفل هذا الجانب، يعني ينبغي للمسلم أن لا يغفله، يعني للمسلم أن يحاول في كل وقت وحين أن يتمسك يعني بالدعاء والتضرع إلى الله جل وعلا والتوبة والاستغفار، هذه أمور كلها تساعد المسلم على الوصول إلى مراده وما يريد. ونسأل الله جل وعلا أن يشفي الأخت الكريمة ويسهل لها أمورها ويبعدها عن هؤلاء الذين يعني يريدون التغرير بالإنسان والتغرير بالمسلم للوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى، الوقوع فيما حرم الله تبارك وتعالى. هذا سائل يعني سألهم على البيع والشراء بالبطاقة بزيادة في السعر، ما فيش بأس في ذلك، يجوز للمسلم يبيع ويشتري بالبطاقة ولو كانت بأزيد من السعر، المهم أن أتفق معه على سعر واحد، المهم أن أتفق معه على سعر واحد لا أكثر من ذلك، يعني يتفق مع البائع على سعر واحد. اليوم قديش السعر متاعي؟ سعري مثلا 500 دينار بالبطاقة، هاك خلاص، يعني باش يقول لي تبي تخلص توا بكذا وتبي تخلص بعدين بكذا، لا، يتفق معه على سعر واحد بالبطاقة ويشتري منه، ما فيش باس في ذلك، أبي أزد بأقل ما فيش إشكال. هذا يعني سأل علي صلاة الاستخارة، قالت أني صليت الاستخارة لكن حس في روحي مش متريحة وعندي ضيق غير طبيعي، هل لازم نوافق وإلا نرفض؟ طبعا في هذه المسألة نوضح للناس، يعني في أمر ما هوش واضح عند بعض الناس، اللي هو علامة الاستخارة شن هي. الناس كان عندهم لابد أني كان مرتحتش، ولا مثلا خطبها حد البنت، ولا أني خاشة لمشروع ومرتحتش ولا ضيقت، معناها خلاص أنا معناها الاستخارة المفروض نرفض طول مباشرة. لا لا، هذا الأمر غير صحيح. المسلم شنو المطالب به في هذا الأمر في المسألة صلاة الاستخارة؟ بعض الناس يقول يبي رؤية ولا لابد ينشرح الصدر، لا، انشراح الصدر هي علامة نستأنس بها بس، لكن يعني ليست هي علامة قطعية على مسألة الاستخارة، يعني لما ما فيش انشراح ولا ضيق مش معناها ان الأمر راه ما فيش خير، مش معناه أن الأمر فيش خير ومفروض أن ننور في الطول وكان ما ارتحتش خلاص نقول لا ما صليش لا ما ارتحتش حتى تروحي. لا لا، بعض الناس ترى حتى بعض منها مصاب بزي الشيء النفسي ولا الخوف ولا كده من موضوع الزواج والرهاب اللي عنده زايد هذا، ولا بعض أنواع السحر وغيره، يبدأ ما يرتاحش لين يرد يقول لا مباشرة، وبعد ما لم يرتاح يقول غير 100% حتى تروحي من رديت الموضوع. لا لا، هذا خطأ، هذا خطأ العلامة هي الانصراف عن الأمر. أنت كان انصرفت عليه ما عادش فكرت فيه بكل، بحيث أنك ما عادش عندك فيه تعلق بهذا الأمر مطلقا، هذه هي العلامة، علامة الاستخارة. لكن مسألة أني ما ارتحتش وغيرها، لا، رأي بعض الناس أي موضوع يخش لي يبدأ قال لي لا ما ارتحتش لأني افتك منه، لا هذه لا، هذه لا، هني نشوف أمراتي وشوف أموري، نجيت علامات القبول أكثر نتوكل على الله ونقبل وما فيش إشكال حتى لو كان ضيقت. فالمرأة مش كل واحد موضوع رأى ضيقتي منه معناه طول تقول مباشرة تقولي لا أني مرتحتش أني مرتحتش مباشرة، لا لا، فكري شوفي الميزات وشوفي العيوب قدامك، دي زي القائمة هكذا، هذا ميزاتها كذا، دخلها كويسة، هذا كذا كذا، خلاص وجانب وركزي على جانب الأخلاقي أكثر من الجانب المادي. لما تشوفي أن الأمور هذه أفضل لك خلاص حول لجانب العيوب. طيب لو ودي رأي فيها ميزات وعيوب، مثلا أن بتكون إنسان بكل شيء ميزات وما فيش ناقصة شيء بكل، هذه ما صارتش رأي وما حصلتش ومش حتحصل، أن الإنسان بيحصل شيء كامل مكمل هذا. لكن لما ميزات الإنسان خصوصا أن صاحب دين وصاحب خلق، كل الأمور بعد ذلك تقدري تجي بعدين، أو ما جت ولا ما جتش، هذه في النهاية المهم الإنسان يرتاح في حياته والراحة تكون بالقناعة مش بالمال. عمرها ما كان المال هو السبيل الأول والأخير للراحة، لا لا لا، كثير من الناس عندهم أموال وبسبب عدم القناعة ما ارتاحوش أبدا في حياتهم. لكن الإنسان لو عنده حتى مال قليل، منزل صغير جدا ولا نحو ذلك، لكن هو قنوع بما أعطي دائما، هذا هو الإنسان اللي يرتاح. ما يبداش شوف حاجة في النت مباشرة اليوم جاي من كذا، نبو زيها وهذه نبو زيها، نبو الذهب هذا ونبو الملابس هذه ونبو الأتات هذا ونبو المنزل هذا، وكل يوم يشوف منازل جديدة نازلة في الانترنت وكذا كذا، اللي بيغير حوشة بيكسر بنديرة زي هذا. هذا الإنسان اللي موش قنوع لن يرتاح في هذه الحياة، لأن فيه ارتباط واضح ووثيق بين القناعة وبين السعادة. الإنسان إذا لم يقنع لن يرتاح في هذه الحياة أبدا. واللي يقنع اللي عنده موجود، اللي يقنع يأكل خبز ومية مرتاح، واللي ما يقنعش يأكل عسل ولا يأكل أفضل نوع اللحوم ولا غير ذلك، وديما يفكر في اللي أفضل منه واللي أقوى منه، وكان حصل كذا وحنات له، مش هيرتاح ومش هيتلدد بها ومش هيشعر بشيء معين. فالمسلم عليه دائما أن يكون قانوعا. فنصيحتنا لهذه الأخوة تسأل مسألة عدم الانشراح وأنه في ضيق، منين جهة مسألة الاستخارة هذه؟ لا، ما تنظرش هذا الجانب. علامة الاستخارة زي ما قلنا هو انصرافك عن الأمر، كان الأمر انصرفتي عليه وما عادش فكرتي فيه بكل نهائيا وخلاص، الله جل وعلا سيصرفه عنك بأي وسيلة من الوسائل. لكن أنت مش أي إنسان موضوع نضايقونه مباشرة أن نرده ونسكره الموضوع، مش أن نرتاح كأن الموضوع هو مسبب لي أمر فأتضايق منه، لا لا لا، هذا الأمر غير صحيح ومفروض نعيد حسابنا فيه وما نستهلوش في هذا الأمر، يعني بناء على يعني عدم راحتنا ولا ضيقنا ولا نحو ذلك من الأمور. طبعا ما زالت عندنا أظني سؤال أو اثنين اللي هي وردت على التطبيق. فمن ضمن الأسئلة الواردة في التطبيق مسألة مدافعة الإنسان البول، يعني إذا كان في الصلاة ويدافع البول شن حكم صلاته؟ طبعا تكره الصلاة الإنسان مع مدافعة البول، وقد تصل به بعض الأحيان حتى إذا يعني إذا البطلان، إذا كان وإذا الفقهاء ذكروا قالوا إذا وصل عند البول حاقن هذا إلى حد لا يقدر معه على الاهتمام بالفرض أصلا، ولا يأتي معه لكن بمشقة وغير، هذا يبطل الصلاة. لكن الأصل هو إذا كان يأتي بالصلاة وما يدلش، هذا الأصل في صحة الصلاة مع الكراهة، أصل فيه صحة الصلاة مع الكراهة ومحل البطلان. طبعا إذا يعني إذا دام ذلك في الصلاة، لكن مادام حصل شيء معين وبعدين زال وغيره ذلك الصلاة صحيح. فذلك المهم الإنسان لما عايف نفسه يدافع البول وغيره، لا، هذا يكره أن يصلي، عليه أن يذهب إلى الحمام ويقضي حاجته ثم يتوضأ ويصلي، هو مرتاح، هذا هو الأفضل في حقه. لكن مسألة البطلان هذه ذكرنا ضابط الذكروه الفقهاء، إذا وصل الحق يعني إذا حد لا يقدر معه الاتيان بالفرض أصلا، هذا يصل إلى بطلان الصلاة. وبهذا نكون قد أكملنا يعني جل أسئلة اليوم. أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: الأخ عبد الله شيخنا مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا إنه يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كسب رصيد 100 دينار، ويعرض عليه إنه يشريه منهم ب70 أو ب80، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
2: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال، إذا قلنا إنه مال، قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا حاجة. والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط، هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد.
1: هو بنفس السؤال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
2: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني،
1: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
2: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم، هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت الشيخ،
1: أكيد
2: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية، طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية مقولا واحدا، هذا مفيش يعني خلاف في ذلك، لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم التعاقد يعني فيه التحريم يعني، يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل أقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي أعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي يعني، فبالك في هذه الألعاب يعني، وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار يعني، فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز، لأن يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب، لا ألعب لكن بوقت مخصص، بما لا يتحولش نهارك ويومك كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقولون، ولو كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ يعني وليسوا مسلمين، يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة، تعود على هذه المناظر الشاب والطفل ما عادش ينكر، لا ينكر قلبه مثل هذا اللباس، يعتبروا احنا من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفس الطفل او الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري، معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الالعاب هذا وفي المسلسلات والافلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد اذا كان هل هو مال
1: او سلعة،
2: اذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز، إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمته دولار ولا دينار، إذا قيمته دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يد بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها، لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ عند الكفار، هبالك أنت بالمسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره يعني، فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا، لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي النقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء، يعني زي ما قلت في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات، يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان الرسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة. يعني
1: يألف المنكر، يعني
2: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
1: تفيد
2: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعليه لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش فيهاش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشلون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك مش ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي مترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
3: شيخنا مجيبة على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
4: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم، إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم، رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر، أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وانت تجلس معاك صلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام، فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
3: نعم بارك الله فيك شيخ.
1: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل مول خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
2: هذه إشكالية، هي فيها إشكاليتين، أو شيء الحوادة والفتوى فيها بدها الإفتاء أنها لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان فيه حوالة بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا، يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش فيه المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابله بالدولار أو اليورو أو كذا،
1: يتحقق
2: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمع وبينهما شيء افترق وبينهما شيء، نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبض بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبض بالدينار أو بالدنانير، قال لا لا نبي صلى الله عليه وسلم إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترق وبينهما شيء الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: إجابة لسؤال الأخ رجب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين، فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه الواجب إن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم،
5: وما يعني صح ان هو يتفقوا فيه او يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الان من ولي الامر في ليبيا. الان ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الان كيف ما تراها الان. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة اللي هنا في طرابلس ماهوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد. الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. انت لما تتكلم بتكلم عليه ليبيا ككل يعني. الان اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر. هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
3: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير. فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وام زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا. هذا مش ماشي عليك انت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي انت فيها. فاذا كان يعني من الاول هذا الامر معروف عندنا ان السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد اخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية. فلهذا يعني نقوله إن رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، إحنا ممكن يعني نتعينه وما نخدوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرف ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيا لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني. هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا. إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش، ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي. إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا أصلا. بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقوله تستشير الجهة. إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش. زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية. علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة، وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس. أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي، فلا بأس إن شاء الله.
7: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
8: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي لطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
7: نعم شيخنا.
0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
10: هذه الحلقة إعادة.
11: إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، إخواني المستمعين والمشاهدين وأخواتي المستمعات والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقي بكم مجددا عبر هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم مع دار الإفتاء، البرنامج الذي نستقبل فيه استفساراتكم وأسئلتكم حول شؤونكم الدينية ونجيب عنها بحول الله تعالى بقدر المستطاع، ونسأل الله العون والتيسير. ونفيدكم بأن الهواتف التي يمكنكم الاتصال عبرها موجودة على أسفل الشاشة، وهي 021-366-1101 أو على الرقم 021-366-1101.
9: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: أو على الرقم 021-366-1103، ويمكنكم المشاركة معنا عبر الفايبر على الرقم 02-218-94-466-56-80، أو على الرقم 02-218-94-466-56-81. كما يأتيكم هذا البرنامج على قناتي التناصح الفضائية ودار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي، وتنضم إلينا في هذا البث أيضا قناة الهداية على التردد 12303 أفقي على قمر النايلسات. كما يمكنكم أيضا متابعتنا عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك عبر راديو إذاعة التناصح المسموعة. ويمكنكم أيضا متابعة البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح. فنبدأ بعون الله تعالى الإجابة على الأسئلة التي وردت إلى البرنامج، وذلك على النحو التالي. يسأل السائل، يقول: السلام عليكم، عمتي بتعطيني بطاقة 10,000 بدون مقابل، نشحنها ونستفيد منها أني، هل حلال أم حرام؟ الجواب، وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، أن البطاقات هذه التي منحتها الدولة للأفراد الأشخاص، وهي بطاقة شخصية لكل فرد على حدة، وهي عامة لجميع المواطنين، فكل من له بطاقة باسمه هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، لا يستفيد منها غيره. فلذلك تمام إن شاء الله أن كل من له بطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، إما بماله الخاص أو أن أحدا يقرضه قرضا يشحن به هذه البطاقة ويستفيد منها هو، ويرد القرض كما أخذه، لا يزيد عليه شيئا بالنسبة للمقرض، يرد له مثل ما اقترض منه، لأن القرض إذا جر نفعا للمقرض فهو ربا. ولذلك احنا دائما نقول أن هذه البطاقة هي ملك انتفاع فقط، ينتفع الشخص منها، ولا يستطيع أن يعطيها لابنه ولا لأبيه ولا لصديقه ولا لأخيها ولا لغير ذلك. فإما أن يكون عندك مال تستفيد من هذه البطاقة فأهلا وسهلا، وإما أن يقرضك شخص مبلغا من المال ثم ترده دون زيادة. القرض لا يجوز رده بزيادة، لا في العدد ولا في الوزن ولا غير ذلك، هذا مما يحرم. ولذلك نقول ونكرر في كثير من الحلقات أن هذا السؤال مما يتكرر كثيرا، لكن البطاقات هذه لا يجوز للإنسان أن يستفيد منها غير صاحب البطاقة. ولذلك أحب أن أذكر شيئا ما، وهو القرض الحسن. أين موقع القرض الحسن من حالنا في هذا المجتمع اليوم؟ يكاد يندثر ويمحي، لأنه لا يوجد اليوم من يعطي القرض لأجل الله سبحانه وتعالى. القرض كثير من الناس يعطيه اليوم ويأخذ عليه منفعة ويأخذ عليه بزيادة، وهذا عين الربا. وللأسف في بلد إسلامي يوجد مثل هذا، والله هذا كبيرة من الكبائر. يعني لا ينتظر الإنسان أن يأتيه الخير وأن ييسر الله أموره وهو يصر على مثل هذه الكبيرة العظيمة التي توعد الله سبحانه وتعالى بها المرابين، وهي أعظم كبيرة وأعظم إثم وذنب يتوعد الله سبحانه وتعالى به عباده. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، الله سبحانه وتعالى يقول لمن يصر ويأكل الربا ويوكله، ويعني كل من يسهم في الربا هذا يعني موعود بهذا الوعيد للأسف في الدنيا، فما بالك يوم القيامة. فعلى الإنسان أن ينتهي ولا يعني يستمر أو يأخذ هذا ويرده بزيادة ينتفع بهذا، لا، صاحب البطاقة هو الذي يستفيد من هذه البطاقة، أما المقرض فجزاه الله سبحانه وتعالى خيرا. والقرض كما ورد 17 ضعف أو 18 ضعف من الصدقة، أجره عظيم القرض الحسن، لابد أن نحييه، وفيه أجر عظيم كما قلنا. فأصحاب الأموال الذين يمكنهم أن يساعدوا الناس بهذا القرض، يعني عليهم أن يعني يسهموا في هذا الباب، وهو إقراض الناس قرضا حسنا ليس من ورائه منفعة ولا مصلحة، فهذا أجره عظيم عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. السؤال الثاني يقول الأخ: السلام عليكم، ما حكم شراء السيارات عن طريق المصرف الجمهورية؟ يقول المصرف: أني شاري السيارات. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا المصارف يعني ليس الموضوع الوحيد الذي يعني يفسد البيع، أو يعني مما يعني يؤثر على بيع السيارات، هو موضوع انتقال الضمان إلى المشتري والشراء الحقيقي للسلعة، هذا أمر أحد الأمور التي الحقيقة ضرورية، لابد أن ينتقل المبيع إلى ملك المشتري وهو المصرف الوسيط بين المعرض وبين الزبون، لابد المصرف أن يتملك هذه السلعة كما أشار السائل، صحيح هذا لابد منه، لكن أيضا هناك شروط أخرى لا نعلم بها، هل هذه الشروط مما يلتزم بها المصرف أو لا يلتزم بها؟ كما قلنا أن الزبون كذلك يمنع عليه أن يعيد بيع هذه السيارة التي اشتراها من المصرف، أن يعيدها إلى المصرف، يعني أحيانا بعض المصارف يسألك يقول لك أنت شو بتدير بها السلعة السيارة هذه، بيقول له والله نيب نبيعها، يقول له باه يا ونشرها منك احنا مرة تانية، وتبقى السيارة في المصرف يعني تباع وتشترى تباع وتشترى عدة مرات دون أن يمتلكها أحد للأسف، وهذا مما لا يجوز. طيب معنا اتصال ونعيد الكلام على يعني السيارات. أبو أحمد مصرات، تفضل أبو أحمد.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: يا شيخ الدولار، احنا واخدين الدولار وبعدين على أساس المسافة الستار ما سبناش سلطاتية للتاور، يلا كيف نديروا اللي خداها وقعدتنا في الستار كيف ندير له؟
1: طيب وجيبك إن شاء الله. إذا قلنا بأن هناك شروط لابد أن تتوافر في بيع المرابحة كما تجريه المصارف اليوم، من هذه الشروط كما ذكر السائل انتقال ملك السيارة من المعرض إلى المصرف، بشرط أن هو لا يتفق المصرف مع المعرض أنه إذا لم يشتريها الزبون راني برجع حلك، لا، هذا معاش أصبح بيع، معاش أصبح تملك حقيقي. والله أن المصارف كثيرا ما تأخذ تبيع تشتري السيارة بالخيار مدة 10 أيام أو أسبوعين، وتعطي للزبون زي ما نقوله أسبوع خيار، إذا رد الزبون خلال الأسبوع أراه المصرف عنده أسبوعين يقدر يرد حتى أول المعرض، لا، هذا لا ينبغي أن يكون. صحيح هو البيع لما يكون بالخيار لا ينتقل الضمان فيه إلى المشتري، يبقى الضمان على البائع، يبقى الضمان على البائع، يبقى السيارة لما يبيع لك فيها المصرف وهو مش شاريها وإنما شاريها بالخيار راه ما انتقلتش إلى ضمانه، تنتقل إلى ضمانه أمتى؟ لما يبيع حلك، لكن قبل لا. لكن طيب لما يبيع حلك نقول انتقل الضمان، ولو أنت ما شريتهاش منه قال لك يرجعها للمعرض، طيب مش علاقة المعرض، مش باع المعرض وانتهينا وسكر الباب، هذا يبقى هذا يدلك على أن بيع السيارة من المعرض إلى المصرف ليس بيعا حقيقيا، وهذا مما حقيقة يفسد البيع المرابحة. والشرط الثاني اللي ذكرناه أن الزبون أيضا لا يجوز له أن يعيد بشراء السيارة إلى المصرف، لأنه بيصبح مبيع العينة، كأنك أنت يعني أخذت دفعت 25,000 وقبضت السيارة وبعتها ب20، يبقى 20,000 و25,000 راحت كأنها ربا، وهذا مما لا يجوز. ولذلك نبه علينا هناك شروط عديدة لابد أن تتوافر في بيع المرابحة في المصارف سواء كان سيارات أو غيرها. ولذلك السائل عليه أن يراجع جميع بنود العقد الذي يعني يعقده المصرف سواء مع المعرض والله سواء مع الزبون، ويأتي بها إلى أي فرع من فروع دار الإفتاء ويجيبه عنها المشايخ في الدار إن شاء الله تعالى، والله أعلم. طيب السائل يقول: السلام عليكم، أنا حلفت يمين أن شيئا ما لا يدخل البيت، وقام شخص آخر بعد أن سمع ما قلت برغم من ذلك أو بالرغم من ذلك وأدخله إلى بيتي، ذلك الشيء الذي حلف أنه لا يدخل إلى بيته، هناك شخص آخر سمع الحلف متاعه ومشي أدخل ذلك الشيء إلى بيته، فقال: ما الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ أنا من حلفت اليمين وشخص آخر هو الذي خالف اليمين. طبعا هنا على حسب ما فهمت من سؤال هذا السائل، يقول أنه حلف يمين الطلاق يبدو هكذا حسب صيغة السؤال. اليمين إذا أطلق في العرف متاعنا اليوم أراه يقصد به يمين طلاق، أنه لا يدخل هذا الشيء إلى بيته. نقول للسائل: إذا كان أنت لما حلفت قلت أن والله ما هو داخل هذا الشيء إلى بيتي، وتقصد أنك لن تدخله أنت بنفسك، إذا كان تقصد أنك أنت ما تدخلاش لنفسك إلى بيتك وأنت لم تدخله بالفعل، الآن أدخله غيرك، فإذا لا يقع عليك الطلاق هنا حينئذ. لكن إذا كنت قد قصدت بحلفك أن هذا الشيء لا يدخل سواء من قبلك أو من قبل شخص آخر، فهنا يقع الحنث، يقع الحنث بإدخال هذا الشيء إلى بيتك ولو لم تدخله أنت، هذا إذا لم تكن قاصدا بأنك أنت الذي تمتنع من إدخاله فقط، لكن أنت قلت ما تبيش هذا الشيء يدخل إلى بيتك سواء من عندك أنت والله من قبل غيرك، لا هنا في إشكال إذن، لأن اليمين معلق هنا على دخول هذا الشيء لا على إدخالك أنت له، لا هنا بيقع الطلاق للأسف. ولذلك مثل هذه الأشياء والله هذا من السفاهة ومن يعني قلة احترام الدين، أن الله سبحانه وتعالى لما منحك هذه الزوجة وأعطاك هذا الميثاق الغليظ الذي توثقت صلتك بهذه الزوجة عبر هذا العقد وهذا الميثاق الغليظ، أصبحنا نستعمل هذا الطلاق في الأمور التافهة والتي لا تساوي شيء، أن هذا الشيء لا يدخل إلى بيته فيحلف عليها أيمان مغلظة، وبعدين يبحث لك ويقول لك والله ما كنت نقصد، والله قصدي كذا، ليش أنت يعني تحلف وبعدين تصبح كأنك وقعت في ورطة؟ لماذا تورط نفسك من الأساس؟ والله للأسف يعني خفة العقل والسفاهة في مثل هذه الأمور، هذه هي الأمر الذي طغى علينا اليوم في معاملاتنا. الزوجة تبقى في بيتها جالسة لا بيها لا عليها، يأتيها خبر أن زوجها طلقها وهو يلعب في كارطة، والله يلعب في كورة، والله يهدرز مع أصحابه، والله ليلة العرس يحلفوا في بعضهم، والله هذا شنو هذا؟ هل هذا من الدين في شيء؟ شن ذنب هالزوجة؟ لابد أن ننتهي حقيقة، لابد نراجع أنفسنا ونتوقف عند حدود الله سبحانه وتعالى، يصلح الله حالنا جميعا إن شاء الله تعالى. طيب عندنا الأخ من زليطن، الأخ منصور، تفضل أخي منصور. هاي
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: شو حالك يا شيخ عصام؟
1: الله يحفظك ويبارك فيك، الحمد لله.
3: بارك الله فيك على البرنامج الطيب.
1: وفيكم بارك الله يا سيدي.
3: وبارك الله في جميع المشاهدين.
1: آمين.
3: شيخ عصام أنا نبي نسألك سؤال من فضلك.
1: تفضل.
3: عندي انتباهي باهي.
1: نعم.
3: عند محوش بالي من حياه موهم داهي.
1: نعم.
3: ومأجرين تمامو
1: باه
3: له فتره مأجر تقريبا 20 سنه من وفاه والدهم. هو تبحنا بال بعد شافوا الاوراق وشافوا الخريطه المبدئيه نتاعها والشهاده العطريه يقول حياه والدهم طبعا من غير من يجهل ومش عارف مقدم في ميدان تبع الدوله.
1: كيف
3: مقدم واخذ جزء من ارض ميدان تبع الدوله؟
1: والله ما فهمتكش. واخذ جزء من الارض
3: واخذ جزء من ميدان تبع الدوله. ميدان حوش يعني مقابل ميدان تمامه.
1: ميدان عام يعني
3: ميدان عام تبع الدوله
1: باه.
3: فوالدهم واخذ حوالي 400 مقدم واخذ الميدان.
1: اي تمام. ايه
3: بقى الايجار اللي كانوا يدفعوا فيه مده 20 سنه وفيه طبعا جزء من البيت اللي في الميدان يعطوه للدوله والله يطيحوا الحوش والله كيف يعني والله.
1: يعني انت توا وقاعد الجزء هذا اللي واخذينه من ميدان ارض الدوله قاعد
3: مستغلينه والحوش مأجر
1: باهي. ايه فهمتك.
3: بقى انت بتسال تو فهمت سؤالي انت شيخ عصام.
1: ايه بتسال تو عليه على الايجار اللي ياخذوا فيه هو.
3: الايجار اللي ياخذوا فيه 20 سنه هم ياخذوا فيه طبعا والحوش زي ما قلت قائم على ميدان
1: تمام
3: ميدان تبع الدوله.
1: تمام ان شاء الله اجيبك باذن الله. طيب عندنا سؤال الاخ يقول السلام عليكم، عندي ابني حط مبلغ من المال لبناء شقق في السعودية ولما تم الإنشاء يبعتوا له في كل شهر نسبة من الإيجارات ما يقارب 5% ولا 5 مش عارف نسبة معينة، ما الحكم في ذلك؟ والله السؤال مش واضح جدا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني إذا كان هو أسهم في بناء أو في دفع مبالغ معينة من أجل استثمار هذه المبالغ ليعود عليه جزء من الأرباح من الإيجارات، ما هذا ما فيش بأس، شيء طيب لا بأس به إذا كان هذا يعني كما جاء في السؤال. ما فهمتش شو المانع. لا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. والزكاة فيه بحسب ما تجمع من المال، إذا تجمع من المال بقدر نصاب ومر عليه حول يزكي، كل عام يخرج زكاة ما بلغ النصاب ومر عليه الحول في يده، وهذا الباين والله أعلم. طيب السؤال اللي بعده يقول عليكم السلام، يقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السؤال أنا الحمد لله ملتزمة بكامل ديني، ربي ثبتنا جميعا. طيب هذه الأخت تقول أن باختصار سؤالها طويل شوية لكن بتقول أن سلفتها اللي هي يعني دايرت لها مشاكل وأن هي أحيانا تفتن هلها وتنقل في كلام عنها ومرات ما هناكش الكلام هذا. المهم كشأن كثير من السلوفاي مع بعضهم تلقاهم في مشاكل بعض هذه الأمور. فحكيت معاها ومرة ولما حكيت معاها قالت مهم أصابني منها ضرر وبعدين جت في وقت من الأوقات تجي تطلب مني السماح ولين سامحها ولكن كل مرة ترجع في نفس الكلام ومعاش عرفت كيف نتعامل معها. الحقيقة جتني آخر مرة وقالت لي سامحني فاني معاش عرفت شو ندير معها نسامحها والله لا. طبعا من تكرر مثل هذا الشيء طبعا عندنا مشكلة كبيرة مع النساء. النساء للأسف يعني كما قال الله تعالى إن كيدهن عظيم، لكن ليس معنى هذا أن المرأة تغتاب أختها والله سلفتها والله تغتاب أي حد بما يكره، هذا مما لا يجوز وهو كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى أن أكثر نساء أكثر أهل النار يوم القيامة من النساء. لماذا؟ لكثرة القيل والقال وكثرة الغيبة والنميمة وضرب النسوين بعضهم في بعض، هذا كله والله من أعظم الإثم. وأحيانا هدم البيوت يكون على أيدي هذه الأخبار النميمة وضرب زي ما قلنا وتناقل الأخبار الكاذبة والأغراض يعني الشريرة. والله يعني لابد أن نؤكد على أن هذا مما لا يجوز، وهو كبيرة من الكبائر، وراه أي واحد يغتاب آخر أراه لابد بيش يسامحه، لازم يسامحه. مرات يقول يعني بيش الله يلقى الله سبحانه وتعالى، إذا ما سامحكش من اغتبته كيف تدير يوم القيامة؟ والله لن ينجيك شيء. ومن الصعب بمكان أنك أنت تأخذ من إنسان السماح وبعد ما تقول لأني اغتبتك وأني وقعت فيك وأني درت ودرت، صعب. لكن الله سبحانه وتعالى صحيح عفو غفور، لكن الإنسان من الصعب أن تأخذ منه السماح. ولذلك ينتهي الإنسان ابتداء من الوقوع في مثل هذه المعاصي والذنوب والكبائر، لابد أن ننتهي عند هذا. ولكن نقول لك يا أختي العزيزة أن الأفضل لك أن تسامحي، ولكن أراه تشترطي عليها أنك أنت لو ما انتهيتيش وعاودتي الكلام هذا راني معاش مسامحك مرة تانية، أكدي عليها. ولكن زي ما قلنا المسامح هذا إن شاء الله أجره على الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيبك الأجر الجزيل على هذا، على تحملك لهذا الإيذاء وهذا النقل للكلام الكاذب والأغراض الفاسدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد قلوبنا، نسأل الله تعالى أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح حال هذه الأخت، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. طيب معنا مكالمة الأخ خالد من غريان، تفضل أخي خالد.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: يومك طيب يا شيخنا وربي يحفظك.
1: وإياكم يا سيدنا، الله يحفظك
4: وربي يزيدك علم ونور يا رب العالمين.
1: أجمعين إن شاء الله.
4: أنا عندي سؤالين يا شيخنا.
1: الأول،
4: سؤالي الأول، في حال حدوث الشك في الصلاة هل يترتب عليه سجود سهو قبل السلام أم بعد السلام؟
1: لا، الشك في الصلاة في شنو؟ في عدد الركعات ولا في شنو؟
4: في عدد الركعات. نعم مثلا صليت أربعة أو خمسة يعني.
1: تمام.
4: اي هل يترتب؟ والسؤال الثاني،
1: لا خير الشك في عدد الصلاة، شنو تدير معاه، كيف التعامل معاه؟
4: نعم هو كذلك.
1: تمام يعني. سأجيبك. السؤال الثاني،
4: السؤال الثاني يا شيخنا، نتبوك تتكلمنا على القزع والتدخين المنتشر في فترة يا شيخنا.
1: القزع والتدخين، حاضر.
4: الله يرحم والدين
1: والديك. آمين إن شاء الله يا سيد. طيب عندنا الأخ أبو أحمد من مصراتة سأل عن الدولار اللي هو اليوم اللي هو الدولار اللي تعطيه الدولة، أنا عارفش كم، 4000 والله 2000 والله. المهم يقول كيف ما الحكم الدولار اللي هو الآن على 26 2026. قلنا بيع الدولار هذا راه مازال فيه إشكال بحسب ما أفادت به دار الإفتاء ومجلس البحوث في آخر اجتماعها، أن هناك بضع ملاحظات وقد أرسلت إلى مصرف ليبيا المركزي للإجابة عنها، لأن احنا فيما سبق 25 و24 وقبل لم يكن هناك شركات صرافة أدخلت كوسيط في الوسط، لكن اليوم لما أدخلت شركات الصرافة هذه أحدثت فوضى وبلبلة في هذه المعاملة. للأسف كانت المعاملة ماشية لبيها لعليها وكويسة، ودار الإفتاء ماشي على جوازها إلى آخره، لكن لما أدخلت شركات الصرافة ثم أخبرونا دار المصرف المركزي أن شركات الصرافة هذه ما عندهاش أي تأثير ولا أمر ثانوي هكذا، ولكن تأخذ نسبة من هذه التحويلات، تأخذ أجرة وتأخذ على الحوالة والله على الوكالة هذه، والله سميها كيف شئت، اللي معرفناهاش احنا شنو صفتها، تكييف الفقهي الذي تتعامل به هذه الشركات كيف نتعامل معها اليوم. ولذلك ما زالت دار الإفتاء تتوقف عن الحكم بجواز هذه عن أخذ هذه الدولارات، أراه حرصا على أن المسلم لا يأخذ المال الحرام ولا

0: أما أن يقفز علينا بعض الناس وبعض الأشخاص ويصدر فتاوى هكذا ويقول لا والله الفتوى هذه جائزة، وانت يا سيدنا كيف فهمت أنها جائزة ولم تفكك يعني عناصر السؤال؟ ما عطيتناش حتى التكييف الفقهي لجزئيات السؤال. أراه المفتي عندما يصل إليه السؤال لابد أن يجول بعقله وفكره داخل السؤال وينتقل في جزئياته رحلة في عقل الفقيه. الفتوى السؤال لابد الفقيه أن يتأمل فيه ويعني يبحث في جميع أجزائه هل فيه ما أي مخالفة شرعية أو لا، وليس هكذا بالسهولة والله أنك أنت شخص تبي تيسر على الناس. لا، التيسير على الناس لابد فيه من الضوابط، احنا مأمورين بضوابط معينة لابد أن نراعيها عندما نصدر الفتوى. أراه وليس الأمر هي لا والله دار الإفتاء أي حاجة يجيها موضوع أراه يتسكر فيه اتحرم فيه، لا ليس هذا، هذا غير حقيقي، وإنما هذه يعني هذا الكلام يصدر عن بعض المشوشين والذين لا يهمهم إلا أن يدخل المال إلى جيوبهم أو أنهم يحاربون دار الإفتاء هكذا بأي طريقة. طيب عندنا سؤال أخو أبو عبد الله من بنغازي، تفضل أخي أبو عبد الله.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يعني سؤالك.
1: المية المكتوبة بالقرآن بالزعفران.
0: المية المكتوبة.
1: المية المكتوبة بالزعفران راهو.
0: لا أنا ما فهمتش. المية المكتوبة يعني.
1: بس مكتوبة. مية مجرية بس مكتوبة يعني بالزعفران لها طريقة مخصصة يعني بنعرف كل الطريقة في نفس الوقت شنو استخدامها.
0: يعني يديروا فيها بالزعفران
1: يكتبوا فيها بالزعفران هيك في صفرة بعدين يحطوا المية وتجد كأنها مية معزمة ومكتوبة يعني بالقرآن. ما نعرفش هل
0: يعني انت تجيب مية للرقية والله شنو مية
1: للرقية؟ بس أنا سمعت أن الطريقة هذه كويسة يعني
0: أجيبك بحسب ما أعرف في هذا المجال. نعم حاضر إن شاء الله. خلاص عندك سؤال تاني؟ خلاص طيب.
1: نعم.
0: لا طيب ماشي. طيب إذن قلنا الأخ منصور بيسأل كذلك سؤال، يقول أن نسابته عندهم حوش من حياة أبوهم من 20 سنة، وأن أبوهم يبدو أنه هو زايد في الحد متاع الحوش وواخد 400 متروات من الحوش هذا مدخلهم في جزء من البيت هذا للأسف، وهذا مما واخد الشهادة العقارية بهذا الشكل وسجله هذا يبدو في الشهادة العقارية، وتعتبر هذه المتروات اللي واخذها من الأرض العامة نقول الميدان، والله يبدو هكذا حسب ما فهمت من السؤال. والله هذا يعني إما تراجع فيه الدولة وإما يرد هذا الأجزاء من الأرض يردها للدولة إذا كان الميدان قاعد موجود، يمكن يرجع البيت 400 متر الخلف وحتى يبرئ ذمته هو أو الورثة إذا كان هو طبعا توفى قال من مدة. فإذا هو ينبغي أن يرد هذا المقدار 400 متروات يرد للدولة. بالنسبة للإيجار هذا نشوف إذا كان جزء منه يعني الأرض الدولة هذا يرجعوه إما للدولة أو الجهة اللي إذا كان هناك جهة ممكن يرجع إليها جزء من هذا العقار يرجع للدولة، وإلا يتصدق به على كل حال لأن هذا ليس ملكا للورثة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أبو أحمد مصرات، تفضل أخي أبو أحمد.
2: يا شيخ أنا سألتك من ضمن السؤال سألتك أنا يعني أنا من الناس اللي خذوهن ولكن ما صرفناش فيهن الفلوس ما صرفناش فيهن، كيف ندور نتوه إحنا الوقت هذا هو
0: دور. أنت خذيت أيوة أجيبك إن شاء الله إن شاء الله
2: إن شاء الله إن شاء الله.
0: طيب إذا قلنا عندنا سؤال كذلك من الأخ خالد من غريان. طيب نأخذ اتصال من أمة الله. تفضل.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.

0: كل عام بخير يا شيخنا.
1: إن شاء الله يا سيدنا أجمعين.
0: عندي سؤالين لو سمحت يا شيخ.
1: هاي.
0: السؤال الأول، ما حكم مثلا واحد الأهل والأقارب والجيران ويعني سرين لم يجد يواصل فيهم بالتليفون يعني ما يمشيش يعني مثلا ظروفا ما يحبش يمشي مثلا يواصلهم شخصيا لكن بالتليفون
1: تمام
0: ما يواصلهم يعني
1: تمام
0: شو الحكم هذا تعتبر قطيعة رحم ولا شو الحكم يعني؟
1: نعم وجيبك إن شاء الله.
0: والسؤال الثاني فيه في مثلا هدايا يدروا فيه مثلا هدية سيارة مسابقة يقول لك ولا العمرة المحتمرين يقول لك في هدية عمرة شركات بين تاعت العمرة يقول لك المسابقة تفوز برحلة عمرة يعني ولا
1: أيوة.
0: تعيد المطاعم مثلا يقول لك سؤال ولا يقول لك دير لايك أي المنشور وتكسب هدية يعني شنو الحكم فيها يعني؟
1: تمام إن شاء الله وجيبك أميث الله
0: بارك الله فيك
1: فيكم بارك الله إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد الغريان يقول الشك في الصلاة في عدد الركعات، الشك اللي هو تساوي الطرفين، هل أني صليت ثلاثة ولا صليت أربعة؟ ما فيش أرجحية لأحد الأمرين على الآخر، هل أني صلى ثلاثة ولا أربعة؟ لو ترجح عند شيء هذا واضح خلاص بيبني على ما ترجح عليه، لكن لو شك في الصلاة هل صليت ثلاثة أو أربعة خلاص يعتبرها يبني على الأقل، يبني على الأقل معناها يعتبر أنه هو صلى ثلاثة ويزيد الرابعة، هل صلى وحدة ولا اثنين يعتبر روحه صلى وحدة ويزيد الثانية وهكذا، إذن يبني على الأقل. هذا بالنسبة للإنسان العادي اللي ليس عنده وسوسة ولا يعني كل يوم يعتريه هذا الأمر، الشك كل يوم يجي في كل مثلا ولو صلاة في كل يوم هذا يعتبر موسوس. الموسوس يبني على الأكثر لأن هذا عنده إشكال مرض، مرض الموسوس يأتيه الوسواس كثيرا وهو في الصلاة، يأتيه الوسواس يوسوس له يقول له أنت رأيك صليت ثلاثة صليت أربعة، يدخل في عقله الشك حتى لا يعرف كم صلى، هل صلى ركعتين أو ثلاث ثلاثة أو أربع، فهذا يبني على الأكثر، يبني على الأكثر حتى يذهب منه تلك الوسوسة. إذا ذهبت منه الوسوسة يرجع كبقية الناس يبدأ يبني على الأقل وهكذا، يبقى الموسوس يبني على الأكثر، ثلاثة ولا أربعة لا اعتبر روحك صليت أربعة وسلم، صليت اثنين ولا ثلاثة اعتبر روحك صليت ثلاثة، لأن يعني هذا يعني هو السبيل الذي يطرد به الإنسان الشيطان. ولكن الإنسان دائما يكثر من التعوذ والتحصن بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. هناك شيطان اسمه الخنزب يأتي للمصلي وهو في الصلاة، الخنزب هذا شيطان رجيم يأتي يوسوس للمصلي من بداية الصلاة يذهب عنه الخشوع ويوقعه في الشك في الركعات في الوضوء هل هو متوضي أو غير متوضي، المهم مثل هذه الأشياء. فالإنسان ينفث على يساره ثلاثا يعني هكذا دون أن يخرج شيء من فيه وإنما مجرد هواء بشيء بسيط جدا هكذا ينفث ثلاثا ويتعوذ من الشيطان الرجيم. وهذا طريق من طرق التي تعين الإنسان على الخشوع في الصلاة وعلى طرد الشيطان من من من من, من هذه الصلاة، لأن الشيطان وسواس خناس، خناس يعني إذا سمع ذكر الله سبحانه وتعالى خنس وهرب يخاف وهو ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالشيطان هذا أمام عباد الله سبحانه وتعالى لا يساوي شيئا، ربي قال فاتخذوه عدوا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، الشيطان ليس له سلطان على عباد الله سبحانه وتعالى المؤمنين الذين دائما يتحصنون ويكونون على وضوء ويكونون على ذكر لله سبحانه وتعالى في كل وقت، الشيطان ليس له سبيل إلى هؤلاء المؤمنين الذين يكثرون من ذكر الله عز وجل. طيب يبقى هذا قلنا إذن عرفنا أن الشك في الصلاة يبني الإنسان على الأقل، لكن إذا كان عنده وسواس والوسواس علامته أنه يأتيه الشك هذا ولو في كل يوم مرة، هذا نقول له عندك وسواس، أنت تبني على الأكثر معاش تبني على الأقل. والله تعالى أعلى وأعلم. النقطة الثانية التي أراد منا الأخ خالد أن نذكر بها المشاهدين والمشاهدات موضوع القزع وموضوع التدخين. طبعا موضوعان حقيقة في غاية الأهمية. كيف؟ طيب طيب عندنا الأخت من تاجوراء الاسم
2: نورسين.
1: نورسينو. طيب تفضلي أخت نورسين من تاجوراء تفضلي. هاي
2: بالله عليك يا شيخنا، عندنا احني واحدة به مطلقة.
1: كيف؟
2: بعدة متاحة كيف تكون؟
1: عاودي سؤالك بشوي بشنا.
2: قلت لك احني عندنا واحدة في مطلقة من العيلة ونبي نفهم العدة كيف تكون بالضبط.
1: مطلقة عادية.
2: ايه
1: تمام. عدتها يعني تسأل علي عدتها مجيبك إن شاء الله. رمضان مصراته تفضل أخي رمضان. بالله يسمعني من الهاتف أخي رمضان حتى ما يضيعش الوقت.
3: نعم نعم
1: تواصل. طيب تفضل. هاي
3: قال عندي بالتلفون.
1: ايه بالتلفون اسمعني بتسكر
3: الصوت. نحتاج التلفزيون.
1: لا التلفزيون سكر هذا الصوت.
3: يا سيدي يا شيخ.
1: نعم.
3: انا واحد قال لي اشهد لي.
1: نعم.
3: اشهد لي لاني انا مصراتي. هو اصلا ليس البقرة.
1: انت بتشهد لانه من مصراته ولكن في الحقيقه
3: هو ليس البقرة. مصراتي حتى هو. مصراتي لكن يبيش كلمة البقرة.
1: كيف؟ ما فهمتش.
3: هذه البقرة قال لي أسفد لي بأن أنا لك مصرى. أنا مصراتي
1: باه.
3: فجابني للشيخ والشيخ حلفني. فحلفت له قلت له والله هذا موش بقرة هذا لك مصرى من لك مصراتي. فحكت بها الشيخ وتمت هذه شهر الظهور والسنة دي.
1: أنا والله بقرة ما فهمتش. من بقرة مش بقرة ما فهمتاش الحقيقة في السؤال.
3: هو لعت البقرة. لعت البقرة تفل.
1: لقبه هو من عت البقرة.
3: هو ناس البقرة.
1: تمام. باه. انت شهدت انه من مصراته.
3: وبيحول اسمها البقرة بيكتبوها علي مصراتي.
1: تمام. باه.
3: فهو الشيخ قال لي القاضي قال لي هل تشهد انه بقرة ناس البقرة ولا لا؟ قلت لا ناس مصراتي.
1: باهي انت كيف ما لا شهدت انت انك انت انه هو المصراتي وليس البقرة؟
3: لا هو هذه الزول
1: يعني عنده لقب المصراتي هو.
3: لا هو عنده مصراتي. لقب مصراتي هم من هات مصراتي.
1: لقب المعروف به قصدي ولا
3: معروف به لك البقرة.
1: البقرة. طيب أيوة. أجيبك إن شاء الله.
3: هم على الوقت الحالي الشهود نحن وشهدني والدين شهدنا لحنا أنه هو مران المصراتي
1: أنه هو من عيت المصراتي. طيب أجيبك إن شاء الله. طيب عندنا الأخ خالد يريد أن نتحدث في موضوع القزع وموضوع التدخين. موضوع القزع اللي هو حلق بعض الرأس وترك يعني بقيته باقي الرأس، وهذا يعني مما ورد فيه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع. والقزع حلق بعض الرأس وترك بقيته، وهذا مما يعني والنهي يقتضي يعني التحريم. فالأصل في هذا النهي أنه حرام، فكل من يحلق رأسه يجب عليه أن يترك مثل هذا الشيء. وهذا من الأمور التي أصبحنا نتبع فيها الغرب للأسف، فأصبحنا نقلد الغرب في أمور تافهة وهي أمور تخالف شرعنا الحنيف وتخالف حتى الشأن الطبي. الأطباء يعني ولا سيما في الأوقات البرد أن الإنسان عندما يعني بعض الرأس الشقيقة أصبحت كثير من أسبابها من أسباب الشقيقة أن اللي هي تصيب الرأس اللي هي حلق القزع. فلذلك راه ما نهانا صلى الله عليه وسلم عن شيء إلا وفيه يعني مصلحتنا. لكن أما إحنا نعرف النهي ثم نرتكبه. طبعا كثير من شبابنا وأطفالنا للأسف يفعلون مثل هذا ولا حرج عندهم أبدا، ويسمع ويبدأ يتأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحلاقون فالإثم يقع عليهم مما لا شك فيه، يعني إثم كبير عليهم، لأن هذا يجب على الحلاق ألا يحلق، ويجب عليه من الأمور التي يجب على أهل الخير أن يعني يحذروا الحلاقين ويحذروا عامة الناس شبابنا للأسف أنهم لا يفعلون مثل هذه الأشياء الذي قد تضر بصحتهم، وفيها مع ذلك مخالفة شرعية لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما أمر التدخين فاليوم أصبح أمر واضح ولا يحتاج إلى كثير كلام، لأن التدخين يعني أصبح يعني من أعظم المنكرات ومن الأمور التي توقع في أمراض جسيمة، منها أنها تؤدي بالإنسان إلى السرطان والعياذ بالله، هذا المرض الفتاك، زيادة على أنه إضاعة للمال، وهو من خبائث، من الخبائث وليس من الطيبات. وكثير من الناس طبعا الرئتين، سرطان الرئتين هذا أكثره من التدخين، ولذلك الأمر فيه لا يحتاج إلى كثير كلام، لأن المعاصرين أطباء كانوا أو فقهاء أو مجامع فقهية تكاد تجمع على تحريم التدخين لما يسببه هذا التدخين من مرض يعني وأمراض فتاكة متعددة، وفيه يعني كثير من الأمور المسرطنة، يعني لو تسمع بعض الأطباء الذين يتحدثون حتى على وسائل التواصل الاجتماعي تجدهم يحذرون ويذكرون أن عشرات أو مئات الأشياء التي تدخل في تركيبات السجارة كلها مضرة ومسرطنة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وأن يعافي كل مدخن، ويعزم الإنسان دائما على أنه يترك مثل هذا الذنب وهذه الضرر الذي يوقع الإنسان على نفسه، زيادة على الضرر نفسه، زيادة على أنه تبذير للمال ووضعه في غير موضعه. هذا لو يتصدق به الإنسان شوف الأجر عند الله سبحانه وتعالى يأتيه، يعني يجده يوم القيامة جبال من الحسنات بدلا من أن يأخذ هذه السيئات والعياذ بالله. طيب عندنا الأخت هذه بتسعى المال مكتوب يعني مقروء عليه قرآن ووضع معه الزعفران، أما الزعفران الحقيقة لا أعرف مثل هذا، لكن الماء إذا كان أريد به الرقية فيكفي فيه قراءة القرآن عليه وآيات معينة تقرأ على هذا الماء والإنسان يشرب منها يغتسل بها، إن شاء الله ما فيش باس، وهذا يكون مجرب والحمد لله. أن الرقية مما تحفظ الإنسان ومما تدفع عنه وساوس الشيطان كذلك، وتساعده على رفع السحر ومثل هذه الأشياء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بحفظه. الأخ أبو أحمد مصراتة يقول أنا ممن أخذت الدولار من المصارف للأسف وقبضت، بيقول أنا قبضت الدولار، نقول له والله الدولار هذا إذا كنت قبضته وفي ذيك خلاص، إذا كان مازال إحنا زي ما قلنا إحنا مازال الأمر يعني مما يحرم، لكن أنك أنت ما تصرفش في الزيادة، يعني أنت في الأخير لكم رؤوس أموالكم، تأخذ أصل المال فقط وأما الزائد فهذا تتخلص منه إذا تأكد الحكم بالتحريم وأنه من الربا أو غير ذلك، فلابد تتخلص من الزيادة. طيب أمة الله تقول ما حكم الأهل والجيران والأقارب يعني يتواصلون مع الأقارب عن طريق الهاتف فقط؟ والله الحقيقة طبعا الهاتف هذا جر علينا كثير من الويلات من هذه الأمور التي أصبح الويلات أنه ضعف الترابط الاجتماعي، سموه وسائل التواصل الاجتماعي لكن هو أضعف الوثيق وسائل التواصل الاجتماعي، وكثير من الناس يكتفون بالهاتف. طيب الهاتف هو خير من بلاشره، الهاتف خير من لا شيء، ولكن هذا لا يعد نقوله من العقوق ولا من قطع صلة الأرحام، لا لا هذا بالعكس، هذا في مازال فيه خير، لكن اللي يترك المدد الطويلة جدا وما يتواصلش هذا هو اللي يعتبر من قطع الرحم. أيضا الأخت تسأل عن الهدايا التي يمنحها بعض الجهات اللي هو المسابقات في المحلات أو بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي. نقول إذا كان صفة عامة، أي مسابقة إذا كان فيها دفع مال من قبل المشاركين، دفع مال لازم تشري شيء باش تخش في المسابقة، فهذا نقول أن هذا يعتبر مما لا يجوز، لأن يعني من أكل أموال الناس بالباطل. لكن إذا كان كما يسأل عنه كثير من الناس اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يسألوا يقول لك أنا عندي صفحة، نقول للناس والله اللي يدير لايك اللي يدير تعليق يدخل في المسابقة، هذا لا يكلف، قال لك ما فيش أي دفع أموال، هذا نقول عليه لا بأس به أن يتشارك الإنسان، وطلعت عمرة، طلعت سيارة، طلعت أي حاجة، ما فيش بأس يأخذها الإنسان ولا شيء فيها إن شاء الله تعالى، هذا ابتداء، إلا إذا كان هناك أمر زائد في الموضوع أنا ما نعرفاش، هذا أمر ثاني. لكن إذا كان بهذا الشكل إن شاء الله لا بأس به، لكن إذا كان فيه دفع أموال، إذا كان فيه لابد من شراء بقيمة معينة، لازم تشري بأكثر من 100 دينار، ب500 دينار، هذا لا، هذا لا يجوز. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. ونرجي بقية الأسئلة، حقيقة يعني عجزت عن استيعابها، لكن نحيلها إلى حلقة أخرى إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا، وأن يكون عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا لأهلنا المظلومين في غزة وفي غيرها من بلاد الإسلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر الإسلام وأن يخذل المشركين وأهل والمحاربين في كل مكان. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة. أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن نجيب شيخنا عن سؤال ورد إلينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل: ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق؟ وإن كان الشراء غير جائز، فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
2: هو شراء الاسمنت المعروض ولا غير، هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور. إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه، يجوز شراء الاسمنت من أي مكان، من أي مكان، يعني أي مكان، سواء على الطرقات أو غير، هذا كشراء ما فيش إشكال. لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضعت بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص له، وكذلك جماعة الغاز يعني بذات الغاز، ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا، هذا غاز مدعوم من الدولة، تدير فيه مثلا تبيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار، ودارت له مستودعات خاصة. يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص، يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه، يمات ب 15، يمات ب 20، يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى ب 30، يعني حسب المواسم، وعندهم مواسم في هذا. هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا أشياء المدعومة، هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة. في فرق بينه وبين الإسمنت. الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان، لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني. لكن لو باع الإنسان في الطرقات وانت خذيت منه لأنك خذيت منه قنطار ولا اثنين لأنك مستحق وغيره، ما هوش يعني أنت لست بآثم في ذلك. لكن كلما كان أخذ من الجهات المختصة ويحفظ بالطرق اللي هو هو أفضل ليك أنت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. أما إذا كان يقصد هو مثلا شراء من أمام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر، يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجودة يعني.
2: إذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهة مرخص لها فهذا هو أولى، يعني نشري من محل المواد بناء مرخص لي إن بيع في هذه الأشياء هو أفضل. لكن لو اشترى الإنسان من أي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. قال: نسمع أن النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
3: لا، هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
3: هو الآن
1: الخطاب موجه لمن يعني الخطاب؟
3: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن بيقول لك ممكن عرف الوحيد اللي معاش
1: يتعوض،
3: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبهة اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم. تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا إذا هذا كان توه قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان. إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
4: أنا الأخت سماح تقول صار نقاش بيني وبين زوجي وفي حالة غضب قال بري يا سماح أنت طالق، ومع العلم بأن الطلاق هذا أول الطلاق وكان بلفظ واحد.
5: نعم، هذا يعني مسألة الغضب هذا واضح من خلال سؤالها أنه لم يصل إلى درجة الإغلاق الذي لا يعرف معه أرضا من سماء أو ليلا من نهار، اللي هو يعني أصبح في حكم المكره. فهذا طلاق حال الغضب، ولو كان الغضب شديدا فما دام يعقل ويدرك ويعي ما يقول فإن الطلاق يقع. تقول بقى كيف نديره توا؟ نقوله ما دام هي أول مرة هو الأفضل يسألنا هو حقيقة باش نجاوبه. يعني توا نبي نقولك شي يدير لكن نبي هو يكلمنا، لأن الأمر هذا يتعلق بالطلاق ولازم نسأله. لكن في الصورة اللي زي هذه يستطيع أن يرجع زوجته ما دامت في العدة، ما دام ما خرجتش. لو طلقها في طهر تخرج بالحيضة الثالثة، ولو طلقها في حيض تخرج بالحيضة الرابعة. احنا نقولوا له يستطيع أن يرجعها ما دامت في العدة دون عقد ومهر جديدين، ولكن لازم هو يسألنا ولا يسأل أحد من أهل العلم باش وتنحسب عليه طلقة طبعا باش، لأن مرة ثانية يبدأ الأمر يعني خطير عليه. فلهذا يجب أنه هو يكلمنا أو يجينا هنا في الدار ولا يسأل حد من أهل العلم حتى يفصل له، والله أعلم.
4: نعم شيخ، بارك الله فيك شيخنا.
6: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
7: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا. لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية تتزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء. والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح. حتى من لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبد أم هو ما لماذا شرط الشارع الولي؟
6: نعم.
7: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
6: نعم.
7: فهذا السبب لأن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على أهله على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد بلغنا الفصل 17 من الباب 2 من القسم الأول، وهذا الفصل جعله المؤلف للحديث عن خلق الشفقة والرأفة والرحمة عند النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق.
0: الشفقة والرأفة والرحمة 3 ألفاظ كلها مصادر للأفعال شفق شفقة ورأف رأفا ورأفة ورأف رأفة ورأف رأفة ورحم رحمة. فهذه المصادر 3 منها ما هو قياسي ومنها ما هو غير قياسي، وله مصادر أخرى من نفس هذه الأفعال 3. فالفعل شفق يشفق شفقا وشفقة، لكن القياسي هو شفقا، لقول ابن مالك رحمه الله: وفعل اللازم بابه فعل، كفرح وكجوى وكشلل. فتقول العرب فرح فرحا، ومن ذلك شفق يشفق شفقا، ورائف يرأف رأفا. ولكن رحم جاء مخالفا، فلم يجي منه رحم يرحم رحما أو رحما، بل جاء منه رحم يرحم رحما، ومرحمة وهو مصدر ميمي. والأفعال 3 شفق ورأف ورأف ورأف بتثليث الهمز ورحم كلها تأتي منها المصادر المذكورة في هذا الفصل شفقة ورحمة ورأفة. والفرق بينها في المعنى أن الشفقة هي الخوف لأجل المحبة، فمن تشفق عليه يعني أنك تخاف عليه في إقدامه على أمر من الأمور بسبب محبتك إياه. والرحمة هي الرقة والتعطف على الإنسان، رقة القلب والتعطف عليه. والرأفة أكثر تعطفا من الرحمة، لأنها تعني في العربية شدة الرحمة، ولهذا فرقوا في العربية بين الرأفة والرحمة بهذين اللفظين، وجاء التفريق أيضا في أسماء الله تعالى الرؤوف الرحيم، وهما اللذان أطلقهما الباري سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه الشفقة والرأفة والرحمة هي من أخص خصائص وأوصاف النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سكت المؤلف عن جواب أما، فقال أما الشفقة والرأفة والرحمة، وأشار بعد ذلك إلى قول الله تبارك وتعالى، والكلام هنا مقدر، وهو أما الشفقة والرأفة والرحمة فهي من أخص أوصاف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
1: فقد قال الله تعالى فيه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم.
0: هذه الآية من آخر سورة التوبة تقدمت معنا في الفصل الأول من الباب الثاني في معرض حديث المؤلف رحمه الله عن جمع المحاسن، جمع الله سبحانه وتعالى المحاسن لنبيه صلى الله عليه وسلم، وما جاء مجيء المدح والثناء عليه. وجاء هنا مستشهدا ببعضها للإشارة إلى اتصاف النبي صلى الله عليه وسلم باسمين بسم الله تعالى من أسماء الله تعالى، وهما الرؤوف والرحيم. وعزيز عليه يعني شاق عليه، وحريص بمعنى شديد الرغبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصعب ويثقل على نفسه ما يرى من العنت يقع لأصحابه رضوان الله عليهم، وهو يحرص على أن ينجوا من ذلك وأن تنالهم الرأفة والرحمة. والعنت أصله من الانكسار، انكسار العظم، ويطلق مجازا على كل ضرر يقع للإنسان. والمراد هنا به أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنى لأصحابه رضوان الله عليهم الوقوع في المشقة بسبب التكاليف الشرعية أو بسبب ما يطالبون به من الأحكام. والعنت المذكور في هذه الآية ما عنتم هو غير العناد. وقد يتوهم بعض طلبة العلم، وذكرنا هذا سابقا في درس سابق، أن عنتم من العناد، وهو خطأ. لأن لو كانت من العناد وهو مخالفة الحق ورده مع العلم به ومعرفته، لو كانت من العناد لظهرت الدال، لأن الدال لا تدغم في التاء، هما متقاربان وليس مثلين، لكانت ما عنتم بالدال، لكنها هي بالتاء في القراءات القرآنية، فهي من العنت وهو المشقة. نعم.
1: وقال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: أيد المؤلف رحمه الله قوله في بلوغ النبي صلى الله عليه وسلم الدرجة العليا في الشفقة والرأفة والرحمة بعد استشهاده بآية سورة التوبة، أيد كلامه بالاستشهاد بهذه الآية: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، من سورة الأنبياء. والجملة هذه الآية فيها قصر الرحمة على النبي صلى الله عليه وسلم وانحصارها فيه، فكأنه لم يبعث إلا من أجل الرحمة. وهذا من أساليب العربية المتعارف عليها مما يسمى في البلاغة القصر، ومن أدواته إلا وإنما، وفي النحو يسمى الحصر. وإعراب هذه الآية، لأن فيها إلا الاستثنائية، قد يتوهم بعض الطلبة ضروبا من الإعراب فيها، فما نافية وأرسلناك فعل وفاعل ومفعول به. الفعل هو أرسل، ونا هي الفاعل، نا الفاعلين المستعملة هنا المعبر بها الله سبحانه وتعالى عن ذاته العلية، نون العظمة، وهي تصلح للمفعول به وللجر، وتصلح للفاعل، وهي هنا للفاعل بدليل بناء الفعل على السكون أرسلنا. فكما قال ابن مالك: للرفع والجر نا صلح، فاعرف بنا فإننا نلنا المنح. الفعل إذن أرسل مبني على السكون لاتصاله بنا الفاعلين، ونا ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل، والكاف مفعول به أول، وإلا أداة الاستثناء ملغاة، والكاف مفعول به، ورحمة مفعول به ثاني. وهذا يشبه قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة الأحقاف: فهل يهلك إلا القوم الظالمون. فهل هذه نافية أيضا، ويهلك فعل مضارع مبني للمجهول، وإلا ملغاة، والقوم نائب فاعل مرفوع، والمعنى يهلك القوم الظالمون، والظالمون وصف للقوم. نعم.
1: قال بعضهم: من فضله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى أعطاه اسمين من أسمائه، فقال: بالمؤمنين رؤوف رحيم.
0: تردد عند كثير من المفسرين أن من منح الله سبحانه وتعالى وفضله على نبيه أنه خلع عليه هذين الاسمين، وهما من أسماء الله الحسنى، فوصفه بهما ونعته في آخر سورة التوبة: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وهذا تفضل كبير من الباري سبحانه وتعالى على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لننال رأفة ورحمة ببركة هذين الاسمين. نعم.
1: وحكى نحوه الإمام أبو بكر بن فورك.
0: أبو بكر بن فورك أصولي شافعي، عاش في القرن الخامس، في القرن الرابع، توفي عام 406.
1: حدثنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني.
0: الشيخ القاضي عياض رحمه الله أراد أن يسوق لنا حديثا في الشفقة والرأفة والرحمة الموصوف بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وكعادته يسوق الحديث مسندا إلى رواته. وأول هؤلاء الرواة من قرأ عليهم وسمع منهم، وهو العلامة الأندلسي أبو محمد عبد الله بن محمد الخشني، وهو قد توفي في العام 26 بعد 500 في أوائل في الربع الأول من في آخر الربع الأول من القرن السادس والخشني هذا اسمه وكنيته واسم أبيه يشترك فيها معه سبعة من العلماء آخرون كلهم قرأ عليهم القاضي عياض رحمه الله وترجم لهم في كتابه الغنية فهرس شيوخ القاضي عياض. ومنهم من يعرف بالتميمي، ومنهم من يعرف باللخمي، ومنهم النحوي المشهور البطليوسي، وقد صدر تراجمهم جميعا بترجمة الخشني رحمه الله دلالة على علو منزلته عنده، مع أنه لم يسبقهم جميعا في الوفاة، منهم من مات قبله ولكنه أخره في الترجمة. وقد ترجم للخشني رحمه الله ترجمة رائعة وصفه فيها بأنه أعلم الناس بفقه مذهب مالك في زمانه، وأنه كان يفتي كما يفتي أبوه عبد الله بن محمد. فالقاضي عياض عاصر شيخه أبا محمد عبد الله بن محمد كما عاصر أباه عبد الله كما عاصر أباه محمد أبي عبد الله هذا. وذكر أن شيخه الخشني تلقى العلم على أبيه كما تلقى العلم أيضا عن الباجي، وهو من كبار فقهاء المالكية كما مر بنا، وهو من يطلق عليه القاضي مع غيره من الثلاثة المعروفين، القاضي عياض والقاضي عبد الوهاب البغدادي والقاضي الباجي، القضاة الثلاثة. وذكر أنه قرأ عليه شرح مسلم، قرأ عليه صحيح مسلم. وشيخه هذا تلقى صحيح مسلم في مكة حينما حج في حياته، حيث قرأه هناك على شيخه الطبري المعروف بإمام الحرمين، وهو غير إمام الحرمين الجويني.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق ابن عبد الرحمن الغرياني، طبعة جديدة في 5 مجلدات عن دار ابن حزم للطباعة. تتميز هذه الطبعة بمقدمة أصولية في أدلة الأحكام وضوابط الاجتهاد عند المالكية، مضاف إلى حواشيها مقارنات المذاهب في أهم مسائل الخلاف، كما أضيف إليها علم المواريث، بها زيادة عناية بجديد المسائل وتحرير الأقوال وتخريج السنن والآثار. مدونة الفقه المالكي وأدلته لفضيلة الشيخ الدكتور الصادق بن عبد الرحمن الغرياني.

0: بقراءة عليه حدثنا إمام الحرمين أبو علي الطبري، حدثنا عبد الغافر الفارسي، حدثنا أبو أحمد الجلودي، حدثنا إبراهيم بن سفيان، حدثنا مسلم بن الحجاج.
1: مسلم بن الحجاج الإمام القشيري صاحب الصحيح، أشهر من أن يعرف به، المتوفى عام 61 بعد 200 رحمه الله تعالى، جمع صحيحه وروى هذا الصحيح من تقدم ذكرهم الجلودي وغيره. نعم.
0: حدثنا أبو الطهر أنبأنا ابن وهب أخبرنا يونس.
1: درج المؤلف رحمه الله رواية الحديث وإسناده بقوله حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، لكنه هنا في الأخيرين أبو طاهر وابن وهب جاء بذكر أنبأنا وأخبرنا، والمعنى واحد. عند علماء الحديث يؤخذ الحديث سماعا بلفظ حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا، ويروى أحيانا بلفظ سمعت، فكل هذا يفيد السماع من الشيخ وهو غير القراءة. فالقراءة بقراءة كتاب الشيخ عليه لتصحيح وتصويب ما يقع فيه القارئ الراوي لحديث شيخه، يصوب له الشيخ ما يقع فيه من أخطاء. أما السماع فيكون من الشيخ وقد بين الإمام العراقي رحمه الله في ألفيته مسلك المحدثين في اختصار بعض هذه الكلمات، فقد يختصرون حدثنا وقد يختصرون أخبرنا، وفي ذلك يقول واختصروا في قولهم حدثنا على ثنا أو نا وقيل دتنا، واختصروا أخبرنا على أنا أو أرنا والبيهقي أبنا، فاللفظان حدثنا وأخبرنا تختصران في كتب الحديث أحياناً عند الرواية بهذه الألفاظ، فحدثنا يقال ثنا أو نا أو دتنا، وأخبرنا يختصر أنا أو أرنا، وعند الإمام البيهقي يختصرها أبنا. نعم.
0: عن ابن شهاب قال غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة وذكر حنينا.
1: شهاب ابن شهاب هو الإمام الزهري أبو بكر محمد بن شهاب رحمه الله، من كبار حفاظ الحديث شيخ الإمام مالك، المتوفى عام 24 بعد 100، المعروف بكثرة الرواية وتدوين الحديث، وهو يذكر هنا. نعم.
0: قال فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوان بن أمية 100 من النعم ثم 100 ثم 100.
1: يذكر في هذا الحديث الإمام الزهري، وقد ذكر ذكرت غزوة حنين التي ظفر فيها المسلمون بأموال كثيرة، أعطى منها لصفوان بن أمية، وكان في فتح مكة لا يزال مشركا، لكنه أعار النبي صلى الله عليه وسلم بعض دروعه، وحينما انتصر المسلمون منح النبي صلى الله عليه وسلم إبلا كثيرة كما تقدم في فصل جود النبي صلى الله عليه وسلم. وبين هناك أنها إبل، وذكر هنا بلفظ عام هو النعم، فمنحه من النعم 100 و100 و100، 300. وهذا من كرم عطاء النبي صلى الله عليه وسلم تأليفا لقلبه، لأن صفوان بن أمية كان من كبار رجالات قريش، وكان غنيا مترفا يحب المال لا شك في ذلك، حتى قالوا في ترجمته أنه في الجاهلية ترجم صفوان وترجم قنطر صفوان وقنطر أبوه، أي أنهما ملك الأموال بالقنطر.

0: أنه كان يبغض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم محبة في نجاته من الكفر وإشفاقا عليه من نار جهنم ما زال يعطيه ويعطيه، حتى أحب النبي صلى الله عليه وسلم وقبل رسالة الإسلام منه. نعم.
1: قال ابن شهاب: حدثنا سعيد بن المسيب.
0: سعيد بن المسيب أشهر من أن يعرف به أحد فقهاء المدينة، توفي في آخر القرن الأول عام 94 للهجرة، وكان عالما وفقيها ومحدثا عابدا، يفقه أحكام الشرع التي نقلت عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، حتى إنهم كانوا يسمونه راوية عمر. فسعيد بن المسيب وهو لفظه بكسر الياء المسيب عند الحجازيين، وعند العراقيين المسيب بالفتح، وكان رحمه الله لا يحب لفظها بالفتح، يحبها بالكسر، المسيب على أساس اسم فاعل لا اسم مفعول، والتسييب هو الترك، ومنه السوائب الأنعام التي تسرح ولا تعلف، السوائم. والنعم التي ذكرها المؤلف تطلق على الإبل والبقر والشاه والغنم، كما تطلق على الإبل فقط أو على الغنم فقط، وهي اسم جمع النعم ويجمع على أنعام، والأنعام تجمع على أناعيم وهو جمع الجمع. نعم.
1: حدثنا سعيد بن المسيب أن صفوان قال: والله لقد أعطاني ما أعطاني، وإنه لأبغض الخلق إلي، فما زال يعطيني حتى إنه لأحب الخلق إلي. وروي أن عربياً جاءه يطلب منه شيئاً فأعطاه، ثم قال: أحسنت إليك.
0: عربي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من بوادي العرب يسأله شيئاً من المال، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ميسوراً عنده وسأله: أحسنت إليك. فأجابه العربي بكل صلاف وجلافة: ما أحسنت ولا أجملت. انظر كيف يساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعبير: ما أحسنت ولا أجملت. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يؤدبه بتوبيخ كلام، ولا يترك أصحابه الذين هموا بقتله أن يفعلوا ذلك، بل كفهم عنه بأن نهاهم أن يمدوا أيديهم إليه، ودخل بيته وأرسل إليه أشياء أخرى من عنده في ذاك اليوم أو في العشي، ثم سأله:

0: أحسنت إليك؟ فأجابه بأنه أحسن إليه وأجمل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يذهب من نفوس أصحابه غيظهم على هذا الأعرابي ويعلمهم كيف تكون الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، قال له: إن أصحابي وجدوا عليك في أنفسهم لو قلت ذلك أمامهم، يعني يدعوه إلى أن يعلن هذا أمامهم برغبته لا بإلزام وإكراه، فقبل ذلك. فلما اجتمع النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أخبرهم بشأن الأعرابي، فتبينت لهم تلك الصورة المثلى من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي كان على شفير جهنم لو قتل في تلك اللحظة حينما أساء الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤاخذه بسوء خلقه، وما زال يعطيه حتى أرضاه وحتى قبل أن يعود من عند النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن البال، مقدر للنبي صلى الله عليه وسلم حسن المعاملة.
1: ثم قال: أحسنت إليك؟ قال الأعرابي: لا ولا أجملت. فغضب المسلمون وقاموا إليه، فأشار إليهم أن كفوا، ثم قام ودخل منزله وأرسل إليه صلى الله عليه وسلم وزاده شيئا، ثم قال: أحسنت إليك؟ قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه.
0: الإجمال الذي ذكره الأعرابي لا أحسنت ولا أجمل، كأنه يعني به أنك ما أحسنت صنعا في معاملتي بهذا العطاء اليسير الذي استقله. وبعد أن نال ما نال ورضي، جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأعرابي قال كذا وكذا وزدناه فزعم أنه رضي. وجاءت كلمة كذلك في آخر النص. أعيد الحديث من فضلك.
1: إنك قلت ما قلت، وفي نفس أصحابي من ذلك شيء، فإن أحببت فقل بين أيديهم ما قلت بين يدي حتى يذهب ما في صدورهم عليك. قال: نعم. فلما كان الغد أو العشي جاء، فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الأعرابي قال ما قال، فزدناه فزعم أنه رضي كذلك.
0: الجملة هكذا يعني لا تصح. فزعم أنه رضي، انتهى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدها استفهام منه للأعرابي: أكذلك؟ هكذا في بعض النسخ، وفي كثير من النسخ على أساس أن كذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا تداخل في الألفاظ لا يصح. فرضي وبعدها يقول النبي صلى الله عليه وسلم مخاطب العربي أكذلك، أو على ما جاء في بعض النسخ بحذف همزة الاستفهام والاعتماد على تنغيم السؤال كذلك.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني.
3: في 20 من أكتوبر يحتفل الشعب الليبي بنهاية حكم الطاغية بميدان الشهداء وباقي ميادين الثورة، فكونوا في الموعد.

0: قال نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل هذا مثل رجل له ناقة شردت عليه، فاتبعها الناس فلم يزدوها إلا نفورا.
1: هذا الواقع الذي حصل من الأعرابي مع النبي صلى الله عليه وسلم صوره رسولنا عليه الصلاة والسلام بصورة جميلة، ويمكن أن تقع حقيقة وتترجم واقع هذا الأعرابي الذي كان نافراً من النبي صلى الله عليه وسلم، شارداً منه ومن أصحابه بقبح معاملته للرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فشبهه بالناقة التي تنطلق من صاحبها فيأتي الناس يحاولون الإمساك بها وردها إلى صاحبها، فلا يزيلها ذلك إلا شرودا وبعدا عنه، فيقول لهم صاحبها: اتركوها فأنا أعرف بها. فيقدم لها، يحتال عليها بشيء من العلف يعرفها به، فإذا بها تقدم عليه وتقبل وتبرك ليضع رحله عليها ويرتحل بها، وهي صورة لطيفة ودقيقة لم ترد في الكتب الصحاح هذه الصورة، وضعفها بعض أهل الحديث، وعلى أي حال تناسب المعنى والواقع الذي حصل من الأعرابي في التعامل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: فناداهم صاحبها: خلوا بيني وبين ناقتي، فإني أرفق بها منكم وأعلم. فتوجه لها بين يديها فأخذ لها من قمام الأرض.
1: قمام الأرض اسم جمع مفرده القمامة. الفرق بين اسم الجمع وبين مفرده هو التاء، فكما تقول نخلة ونخل وزهرة وزهر، تقول أيضا قمامة وقمام وحاجة وحاج، فإذا حذفت التاء تحول إلى اسم جنس جمعي. والقمامة على وزن فعالة تستعمل في العربية، وقد أشرنا إلى هذا في أحد الدروس السابقة، للشيء القليل. فالقمامة ليست كما يلفظها الناس يقولون قمامة، لا، بل هي قمامة بضم القاف على وزن فعالة، وهي لبقايا الطعام وما يستهلكه الإنسان، ومن ذلك البرادة لبقية الحديد المستعمل، والثمالة لبقية الشراب، والقلامة لما يبرز من ظفر الإنسان. فكل هذه الألفاظ التي على وزن فعالة تدل على الشيء القليل.
0: فردها حتى جاءت واستناخت، وشد عليها رحلها واستوى عليها: وإني لو تركتكم حيث قال الرجل ما قال فقتلتموه دخل النار. وروي عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يبلغني أحد منكم عن أحد من أصحابي شيئا، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر.
1: هذا من تأديب النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ومنعهم من أن ينموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا من النميمة عن أصحابه، فهو يريد أن يخرج لمقابلة أصحابه رضي الله عنهم وهو لا يحمل في نفسه شيئا على أي منهم، وهو إبطال لدعوى الكافرين الكذابين على رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفرية العظيمة التي أثبتها الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل في سورة التوبة رداً على المنافقين في حق النبي صلى الله عليه وسلم، وحكى الله مقالتهم بأنهم يقولون هو أذن، أي يسمع لما يقال له، فقال الله تعالى هو أذن خير لكم، هو يسمع لما ينفعكم ويصلح شأنكم ويؤلف قلوبكم لا ما يثير البغضاء بينكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث الصحيح يخبر أصحابه ويعلمهم ويبين لهم أنه لا يريد من أحد أن يشي بشيء إليه على أصحابه حتى يجد في نفسه عليهم شيئا من الكره. وما أبعد المسافة بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفسحها وما نراه من بعض المسؤولين في زماننا هذا، حيث يتمنى كل مسؤول أن يعرف عن أصحابه في إدارته أو في شركته أو في مؤسسته، يريد أن يعرف كل صغيرة وكبيرة منهم بجوسسة بعض أصحابه على بعضهم الآخرين. انظر إلى هذا الأدب الرفيع عند النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لهم أريد أن أخرج لأصحابي سليم الصدر، لا أعلم ولا لي حكم مسبق عليهم بأن فلانا قال كذا أو ادعى كذا أو غير ذلك. نعم.
0: ومن شفقته على أمته صلى الله عليه وسلم تخفيفه وتسهيله عليهم وكراهته أشياء مخافة أن تفرض عليهم، كقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء.
1: في الألفاظ في بقية كلام المؤلف رحمه الله يورد مجموعة من الأخبار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه في التشريع والأحكام الشرعية، من أنه كان عليه الصلاة والسلام يشفق على أصحابه أن يتابعوه في بعض الأعمال فتفرض عليهم، لأن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصيات لا شك في ذلك، ولهذا كان يمنعهم أحياناً آمراً لهم بعدم متابعته، وأحياناً يبين لهم أنه لا يريد أن يفعل ذلك من طرفهم حتى لا يفرض عليهم. وساق المؤلف ستة أفعال ابتدأها بالأمر الأول وهو السواك، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء أو عند كل صلاة كما جاء في الروايات. والسواك المراد به هو العود، عود الأراك المستعمل في تنظيف الأسنان. نعم.
0: وخبر صلاة الليل.
1: والمراد بخبر صلاة الليل هي صلاة التراويح، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الأعوام التراويح في المسجد، فاجتمع عليه أصحابه، وفي ليلة أخرى وثالثة وربما رابعة، فخشي أن تفرض عليهم التراويح في رمضان فلم يخرج إليهم بعد ذلك، وبين لهم الحكمة من عدم خروجه، فتركهم يصلون أوزاعا، كل واحد يصلي لخاصة نفسه منفردا، إلى أن ولي الخلافة عمر رضي الله عنه وأرضاه، وكره أن يرى المسلمين مفرقين، فجمعهم على أحفظ الناس لكتاب الله أبي بن كعب رضي الله عنه، فصاروا يصلونها مأمومين به. وهكذا توالت هذه السنة ولم تفرض برغبة النبي صلى الله عليه وسلم وحسن تدبيره بعدم مواظبته عليها مع أصحابه.
0: ونهيهم عن الوصال.
1: والمراد بالوصال هو أن يستمر الإنسان في صومه بعد الغروب إلى اليوم التالي، وهي مرحلة شاقة لا شك في ذلك. وقد كان في أول عهد المسلمين بفريضة الصيام أن المسلم بحلول الغروب يفطر، لكن إذا نام فهو قد دخل في صيام آخر لا يحل له الانفكاك عنه. وقد وقع لبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قيس بن صرمة، حينما جاء لزوجته طلب منها شيئا من الطعام يتناوله إفطارا له، فلم تجد له شيئا، وذهبت تسأل بعض جيرانها، وجاءت فوجدته صائما، فوجدته نائما، وهما يعني أنه قد دخل في صيام جديد، ولكن الله سبحانه وتعالى بسبب ما أصاب قيسا من الإرهاق في اليوم التالي في عمله، لكونه ظل 24 ساعة لم يتناول شيئا، جعل الله الفطر الليل كله من غروب الشمس إلى طلوع الفجر الصادق. وبعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يتمنون أن يواصلوا كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتقيدوا في صيامه بفترة معينة، فلما أرادوا ذلك بين لهم أنه يختلف عنهم، فهو يبيت يطعمه الله ويسقيه، فعنده طاقة وقدرة واحتمال للاستمرار في الصوم. نعم.
0: وكرهته دخول الكعبة لئلا تتعنت أمته، ورغبته لربه أن يجعل سبه ولعنه لهم رحمة بهم،
1: مما طلبه النبي صلى الله عليه وسلم من ربه، كما سيأتي في حديث يرويه المؤلف بلفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه سأل ربه باعتباره من البشر، قد يخطئ وقد يصيب في بعض المواقف في معاملته لأصحابه، وقد يغضب، وقد يدعو على بعض الناس بالسخط والعذاب ونحو هذا، فسأل ربه سبحانه وتعالى أن يقلب ذلك ويجعله رحمة وشفقة وكرما وعفوا إلى غير ذلك مما يدخل في هذه المعاني.
0: وأنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في صلاته.
1: ومما يعلم من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع الغلام يصرخ ويبكي أثناء الصلاة، فيعلم أن أمه قلقة في ذلك الوقت عليه، فيتجوز في صلاته. والمراد بالتجوز هنا ليس الإسراع فيها بما يخل بأركانها، وإنما هو التخفيف في القراءة والتخفيف في التسبيح ونحو هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحياناً بطوال المفصل، بل من السور الطوال أيضاً والمئين. نعم.
0: ومن شفقته صلى الله عليه وسلم أنه دعا ربه وعاهده فقال: أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. ولما كذبه قومه أتاه جبريل عليه السلام فقال له: إن الله تعالى قد سمع قول قومك، قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال: مرني بما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا. وروى ابن المنكدر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أمر السماء والأرض والجبال أن تطيعك، فقال: أؤخر عن أمتي لعل الله أن يتوب عليهم. قالت عائشة رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة علينا. وعن عائشة أنها ركبت بعيرا وفيه صعوبة فجعلت تردده، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالرفق. انتهى الفصل.
1: فلله ما أجمل وأحسن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعامله مع المسلمين ومع الجفاة والقساة الذين يتصلون برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو بهم شفيق ورؤوف ورحيم كما نعته الله سبحانه وتعالى، حتى يؤمنوا ويسلموا وينجوا من نار جهنم والعياذ بالله. وما أجدرنا نحن المسلمين إلى أن نتخذ الشفقة والرأفة والرحمة خلقا نتعامل به، ولا نعادي بعضنا ولا يعادي بعضنا بعضا لأتفه الأسباب. والله الموفق للصواب، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره

الخزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا

يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب؟

قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت

محيط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب

هود. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.

ربك وما زادوهم غير تتبيب وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة

خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد.

الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر

عباد. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب. أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت

ثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم